0: الجديدة من برنامجكم بوسات الشعر.
1: بساط الشعر.
0: بساط الشعر هذا اليوم لن يخرج من تونس، ولكنه سيأخذنا بعيدا في الذهن وفي الخيال وفي العاطفة مع شاعرة تونسية أعتز بأني أحد الذين يكررون دائما هذه شاعرة كبيرة مع كل الاعتراضات حولها، ولكن ما فتئت تؤكد ما ذهبت إليه من فرادة في الكتابة وتجربة مخصوصة جديدة مع إيقاعات شعرية مختلفة. هي تكتب الأنثى بروح أنثى وليست بتاء التأنيث كما يحلو لها أن تسمي ذلك. شاعرة من الطراز الأول، الشاعرة أمامة الزائر. تقول أمامة الزائر في إحدى قصائدها في كتابها الأخير، تقول: سأقص عليكم نبأ الخطائين الذين ساروا على حطب الروح وقد سملوا أعينهم مثل آلاف الشميعات غصت بدخانها وانطفأت. لم يكونوا سعاة بريد أو عتالين، لم يكونوا سحرة يكدسون أذنب قطة سوداء ورموش ماعز أحمر في مباخرهم، لم يكونوا قبائل تشيع محاربيها بالشيح والعرعار، كانوا مجسمات صغيرة لانسحاق الكون، كانوا مجرات ساخبة اهتدت إلى مكمن الشمس. سأقص عليكم خبر التنين الذي يزمجر تحت الأرض، كان ينتظر دوره، لم يحفظ النص بعد، لم يتدرب على لكنة المخرج، كان يحبس ناره في حلقه، حلقه حمام بخار، كان يعيد ترتيب البداية، ملائكة تنفخ في أبواقها الكثيرة، حفنة طين يابس على الماء، أسماء في اللوح لم يرها، هل سجد؟ كان يجر كل التفاصيل من أعناقها، كان ينسى دائما من أي جهة ستخرج الدابة وتعوي. سأقص عليكم حكاية: المينوتور الغاضب، ارتجال كوميدي، ابتلع نصف الحكاية وأخفى النصف الآخر في كم قميصه. أقوام مرت بسراديب مسلخه المقدس تسبقها الضحية تلو الضحية، أضاح طينية له أم لنا؟ تساءل الكوميدي، ثم هلهل القصة، فتح أقواسا ولم يغلقها. الفداء 11 تمرينا من أجل القيامة، وهو عنوان الكتاب الذي أخذت منه هذه القصيدة، وهو صادر دار ميارة للنشر سنة 21 و2000.
1: بساط الشعر.
0: أمامة، أهلا بك بيننا في هذا البساط اليوم. نفرح لاستقبال الشعر، كما نقول دائما في برنامجنا، نحن نحاول أن نمدح الشعر ونعيد له بريقه، ذاك الذي هو لم يفقده، ولكن أعين الذين ينظرون إليه فقدت القدرة على رؤيته كما يجب وكما يليق بالشعر أن ينظر إليه. مرحبا بك يا أمامة الزائر.
2: مرحبا صديقي حافظ، شكرا لك وشكرا لأجل هذه الاستضافة الراقية. في الحقيقة سعدت بها كثيرا، وسعدت بهذه الفسحة التي يمكنني أن أخرج من خلالها أو عبرها عن اليومي الرتيب من أجل الشعر، من أجل الحب، من أجل الحياة. شكرا، ألف شكر لك لأجل هذه الدعوة.
0: العفو، شكر لك لقبول دعوتنا. ليس سهلا عليك بالذات أن تلبي هذه الدعوات هنا وهناك، لعلها استضافة من أجل مزيد التمتع بما تكتبه من الجزائر. وأنا أنصح مستمعي وقرائي بلا شك أن يمدحوا الشعر أينما وجدوه. ومام الزاير لها أكثر من مجموعة شعرية صادرة، من بينها من حصدت بعض الجوائز، آخرها جائزة
2: عبد الوهاب
0: بن عياد عن ديوان
2: لا لتعكير المزاج العام.
0: لا لتعكير المزاج العام، والعنوان وحده هذا يعكر المزاج.
2: هذا هو المقصود طبعا.
0: ثم قبل ذلك ما يرى أصدرت سنة 23 11 تمرينا من أجل القيام.
2: نعم
0: نعم. وقبل ذلك هل هناك
2: كان ممرات سرية؟
0: نعم.
2: وقبل ممرات سرية العالم حزمة خيالات، يعني في المجموعة عندي أربع مجموعات شعرية، وشاركت في كتب مشتركة. مثلا نحياها لنكتب، صادر عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء حول التنمية والبحث، وأيضا بعض الكتب التي خرجت في إطار حركة نص، كتاب حركة نص.
0: نعم نعم. حركة نص سنعود إليها فيما بعد في سؤال صغير، لأنه
2: نعم لبأس
0: موضوع
2: طبعا.
0: العالم حزمة خيالات.
2: نعم.
0: الكتاب هذا ليس موجودا في المكتبات، يعني ما حتى سأل.
2: هو صدر عن دار زينب مع صديقنا مجدي بن عيسى.
0: نعم.
2: صدر سنة 2013 على ما أذكر. بعده كتاب ممرات سرية، ثم كان تعاملي مع صديق ببلال المسعودي، وجه إليه الكثير من التحايا، مع في 11 تمرينا من أجل القيامة. ومن الطرائف أنه بلال أرسل لي 11 غلافا من أجل أمامة. يعني
0: جميل جدا.
2: يعني واخترت من بين 11 غلافا غلاف المجموعة. ثم لا لتعكير المزاج العام أيضا صدر مع دار ميارة للنشر.
0: قبل ذلك عن هذا الكتاب الذي أحببته كثيرا الحقيقة، هو 11 تمرينا من أجل القيامة، وفيه تماهن أو تتبع أثار تجربة صوفية
2: نعم
0: عربية مشهورة.
2: هو كتاب 11 تمرينا من أجل القيامة، رؤى ما بعد منطق الطير. هو كتاب كتبته بعد
0: منطق الطير، هو كتاب فريد الدين العطار.
2: نعم. طلعت على هذا الكتاب منطق الطير، ثم طلعت على التصوف البوذي والمسيحي والإسلامي وغيره من مصادر يعني التصوف، ثم انطلقت في هذه التجربة. كانت تجربة مختلفة، يعني كل كتاب هو بالنسبة إليه هو تجربة مختلفة عن الكتاب الذي سبقه. أحاول فيها أن أخوض غمار التجريب، أن أدخل إلى مخبر الكتابة، وأحاول أن أخرج بأقل الكدمات وأقل لأنه يحدث في ذلك المخبر أن تحدث الانفجارات وتحدث يعني يحدث ما يحدث من أهوال في تلك المخابر، وأنت أدرى مني يعني، وأنت شاعر كبير يعني.
0: الأستاذ الشاعر المرحوم صديقنا محمد الغزي في مقالة له حول 11 تمرين من أجل القيامة يقول أنه هناك استعادة للسرد الصوفي، السرد الصوفي شعريا ومحاورة منطق الطير. هل ثمة في هذا الكتاب استعادة للسرد الصوفي شعريا أو تحويل السرد الصوفي شعريا إلى شعر، ومحاورة وحوار بينك وبين فريد الدين العطار؟
2: هو بين قوسين لا يمكننا أن نكتب من فراغ، وكل نص هو محاورة مع نصوص أخرى، وأقصد بالنصوص الأخرى كل أشكال الكتابة بأنواعها وكل الفنون، يعني المسرح، السينما، الفن التشكيلي وغيرها، وأيضا اليومي الواقعي. يعني لا يمكن أن ننفي هذه المحاورة مع ما يحدث خارجنا وما يحدث داخلنا. لكني أعتقد أني انطلقت من فريد الدين العطار وكتبت نصا آخر. هذا طبعا يرجع للنقاد أن يقيموا هذه التجربة وأن يقولوا وأن يدركوا معناها مدى ما ابتعدت أو اقتربت من فريد الدين العطار، لأني لن أكون قارئة محايدة
0: طبعا. هل سيكون الشعر تابعا لفريد الدين العطار في تجربته، هل يحاوره بشكل من الأشكال؟ هل أنه الكاتب اختار هذا هذا الديوان العجيب لفريد الدين العطار حتى يتم ما لم يقله فريد الدين العطار؟ هذه مجموعة من الأسئلة تطرحها حتى هذه المقالة.
2: هو فريد الدين العطار كتب 7 وديان.
0: ايه انتظري أستاذة أمامة. نعم. خلينا لأن زالهم سؤالين يخصان هذه المقالة الجميلة للشاعر المرحوم محمد الغزي، وهو من هو في قراءة الشعر وكتابته. قبل ذلك أهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم ثم نعود.

0: يقول
1: نعم
0: الشاعر المرحوم صديق محمد الغزي بخصوص هذا الديوان: اختار الديوان أن يكون امتدادا لمنطق الطير، هذا أولا. ويقول كذلك إن الديوان قائم على صوتين متداخلين، صوت الشاعرة يعني أمام الزير، وصوت العطار يعني فريد الدين العطار. إلى أي حد هذا الكلام يصح؟ أو إلى أي حد يصح هذا الكلام؟
1: نعم، هو كلام يعني أحترمه كثيرا، وأحترم ما كتبه محمد الغزي شعرا أو نقدا. في الحقيقة أنا كتبت في فريدة في المجموعة، كتبت نصوصا شعرية، وبعد كل نص شعري كان ثمة قصة تفسر النص الشعري. في الخطوط العريضة للكتابة فريد الدين العطاري يبدو أنه كان حاضرا، ومن الضروري يعني أن يكون حاضرا، لأن الكتابة رؤى
0: معاني
1: لأنه أنا كتبت في العتبة النصية الأولى أنه رؤى ما بعد منطق الطير، ما رأيته بعد منطق الطير، والمسار الذي سرت فيه بعد أن قرأت منطق الطير
0: في شبه عنوان الكتاب.
1: نعم، في شبه الغلاف. نعم على الغلاف
0: 11
1: تمرينا من أجل القيامة، بين قوسين رؤى ما بعد منطق الطير.
0: رؤى ما بعد منطق الطير.
1: نعم، يعني طبعا
0: هناك التعمد.
1: اي طبعا يعني أنا استحضرت فريد الدين العطار، وحتى في يعني كنت في كل قبل كل نص أو وادي كنت أستحضر فريد الدين العطار في مقولة من المقولات الموجودة. نعم. في منطق الطير، يعني استنرت بمنطق الطير وسلكت طريقا قد يشبه منطق الطير وقد لا يشبهه، هذا يرجع للقارئ، لا يمكنني أن أقول أكثر من هذا. نعم. وإن حاولت أن أستنير بالتجارب الكتابة الصوفية في كما أشرت منذ قليل فيما يتعلق بالتصوف البوذي والتصوف المسيحي، وإن كانوا جميعا يلتقوا في أكثر من نقطة وفي أكثر من محور، كانت يعني تشبه المعركة بيني وبين فريد الدين العطار في هذه النصوص. يعني إلى أي مدى يمكنني أن أتجاوز فريد الدين العطار وأن أكتب نصا طبعا ينهل من فريد الدين العطار، ولكن يتجاوزه لأقول صوتي، لأقول ما رأيت، لأقول ما يعني نصا مختلفا. يعني طبعا لا يتقيد تماما بنص فريد الدين العطار، لأنه لا أؤمن بالقيود، حتى القيود النصية معناها، فهمتني؟
0: نعم. وهذا رأي عام بالنسبة إليك، ومبدأ حياة ومبدأ كتابة أيضا.
1: مبدأ كتابة طبعا.
0: فريد الدين العطار ليس سهلا
1: طبعا، هو صعب
0: ليس
1: جدا.
0: سهل الهضم.
1: والترجمة التي حصلت عليها يعني نسيت الحقيقة اسم المترجمة، ما الترجمة التي حصلت عليها يعني كانت سيئة جدا. النسخة اللي عندي والتي رجعت إليها سيئة جدا، يعني كانت والتصوف عند كتابه الحقيقيين وعند المتصوف الحقيقيين هو صعب جدا. يعني لكي أفهم النص ولكي أفهم ما يريد أن يقول الكاتب، يعني كنت أقرأ النص أكثر من 10 مرات، يعني أقرأ وأعيد القراءة، أعيد نفس النص، أعيد القراءة، أعيد القراءة أكثر من مرة لأتبين ما يعني نوعا ما يريد،
0: لأنه
1: كان متصوفا معناها قبل كل شيء.
0: لو كان نسمع أمامة بصوتك قصيدة من قصائد هذا الديوان حتى نتبين نبرة صوت الشاعرة الذي تحدث عنه الأستاذ محمد الغزي قبالة صوت فريد الدين العطار الذي لا نعرفه، ولم تسعفنا الذاكرة حتى نستمع إلى أحد أصوات هؤلاء الشعراء الكبار المتصوفة عربا كانوا أم فرسا أو حتى في ديانات أخرى، لأن تجربة التصوف الشعري ليست خاصة بالدين الإسلامي أو بالتراث العربي فقط، بل هي تجربة عالمية ولامست مختلف الفنون سواء كانت فنون كتابية أو فنون مشهدية، حتى أنه بعض الأفلام الإيرانية أصبحنا نتحدث عن موجة الأفلام الصوفية الإيرانية، وهذا بلا شك يدل على ثراء هذه التجربة الروحية الصوفية بشكل عام. وقد كتب كتاب ينتمون إلى ديانات مختلفة كالمسيحية والأرثوذكسية والبوذية وغيرها في هذا المضمار، وأعطونا تجارب عديدة مختلفة ولكنها تتفق أغلبها في الخصيصة، خصيصة العمق الإنساني، فليس ثمة أصدق وأعمق وأكثر تمثيلا للروح الإنسانية من هذه الكتابات الصوفية. وفريد الدين العطار طبعا لا يخرج عن هذا بل يتجاوز، لأن الرجل ليس بسيط الفهم وليس بسيط التأويل، لأنه ينطلق من فكر نير متجاوز حتى لعصره وما بعد عصره في مساءلة الذات الإنسانية في انسيابها الشعري وفي تعقدها الفكري. نسمع قصيدة من هذا الديوان الذي يحاول أن يحاور فريد الدين العطار أن يكمل ما بدأه فريد الدين العطار، أن يطرح فكرا قد يكون مختلفا لأفكار فريد الدين العطار من الشاعرة أمامة الزاهري.
1: نعم
0: تفضلي.
2: بساط الشعر.
1: نص عتبة. هذا بويب قبيل أن تطوح العناكب بغزلها بعيد الشهقة الأولى، بويب أفتحه هذا الصباح على أخيلتي محبين تجلل شحوبها من أوركيدة بيضاء تقبض على الروح بأسنانها وتمضغ ظلها. كان البيت مرتبا هادئا، صورتك على الجدار منشة للخرس الطفولي، الكنبة على حالها تسرد أسرارها للعابرين، الوسائد والكراسي أطلق أعنتها صوبي، كتب الفلسفة تتلو أسماء قتلاها وتئن، كل شيء في مكانه تقريبا. ربما كان البيت هادئا، لا أنبياء داخله، لا وثينة تشتعل المباخر عند قدميه، لم يكن فيه قتلة أو صيادون، ولم أرى غرابا ينبش هذا التراب. لم يكن البيت مرتبا، سيارات إسعاف تولول، مشيعون هذاؤون، بكاءة تشطر الغيب، ساحات للرجم الإلهي وقطعان خرفان ضائعة. هناك في آخر البيت رقيعة بهجة تلمع، رجفة عشاق يتأوهون. ما في الجبة إلاك إلاي، سأترك أسمالي ببابه إذن وأسلك هذه الطريق. حكاية العتبة، يعني كما قلت بعد، يعني في التصوف يقولون أنه لابد أن تترك كل شيء قبل أن تدخل، إذن هذا معنى نص العتبة، قبل أن تدخل إلى عتبة التصوف، إلى التصوف. نعم. وكان بطل هذه القصص القصيرة خرافة، كان خرافة رجل أمزجة خلاه الدعابة والمرح، فلا يخلو مجلسه من ألوان الفرح والحبور، تعلو قهقهته في ليالي الصيف حتى تكاد تجزم أنها جرس صلاة. سار يوما بين الأزقة فعثر على صاحب خرقة أعمى، فسخر من عماه ثم قذفه بعقب سجارته، فصاح الشيخ: يا صاحب الطريق ألا ترى؟ ويحك، والله لتذرفن روحك في السبيل حتى تمحي وتبلغ النسيان. ارتعش خرافة ومضى، استيقظ صباحا لم يعثر عليه، وقادته خطوته إلى تكية مصدة فتح أبوابها واسترسل في الطريق.
0: جميل جدا. لهذا نحن نتخير ضيوفنا ونتخير النصوص التي نقترحها لمستمعينا الكرام لأننا ندعي أننا قد ربينا بعض أو ساهمنا في تربية بعض الذوق الشعري من خلال من نحاول تقديمه هنا جاهدين بلا شك طامحين بلا أدنى شك كذلك إلى أذن سامعة شعرية. وإذا اكتسبنا هذه الأذن الشاعرة الشعرية فإننا اكتسبنا الغنمة كله. فيمكن أن نستمع إلى قصيدة ولكن لا نغنم منها في الحقيقة غير الصوت الذي يحدثه قائلها، ولكن أحيانا نستمع قصيدة فنهمل الصوت وندخل أو تدخل بنا تلك القصيدة عوالم نحبها وأخرى نحلم بها.
1: بين قوسين حافظ، حاولت في هذه المجموعة أن أستجلب أكثر من معجم، يعني ستجد المعجم الصوفي، ستجد المعجم الطبي اليومي طبعا العادي واليومي الذي لا نتوقع أن يكون موجود في نص يقترب من نص التصوف، يعني يعني ثم معاجم مختلفة لم نعتدها في هذا المنحة من الكتاب.
0: هل أفهم أنك تتهيئين لقول الشعر؟ تعدين العدة له لتقابله هذا الكائن الأسطوري؟
1: هو كما قلت منذ البداية لا يمكننا أن نكتب من فراغ. يعني أنا كنت تعثرت بفريد الدين العطار، لم أقصد أن أكتب هذا، لكن حين تعثرت به خطرت لي في تلك الفكرة المجنونة، لما لا أكتب نصا يحاور هذا النص. فعددت العدة، طبعا لا يمكنني أن أدخل إلى ساحة معركة دون عدة، لابد لي أن أسعد، طبعا لابد لي أن أقرأ، لابد لي أن أفهم هذا النص الذي سأكتب نصا يحاوره أو يخالفه أو ينقضه.
0: يأتي من فراغ.
1: لا شيء يأتي من فراغ طبعا. طبعا النصوص أحيانا، يعني مثلا ثمة نصوص تأتينا هكذا نكتبها، لكنها في تلك اللحظة تنير لك دربك، يعني تعرف أين ستتجه. يعني أنا مثلا في المجموعة الأولى كانت في تفاصيل اليومي العادي، المجموعة الثانية في الأمراض النفسية، الثالثة في التصوف، الرابعة في تعكير المزاج العام وفي استفزاز المزاج العام والقارئ
0: وسنستمع إلى بعض قصائد المجموعة الأخيرة.
1: فثمة نصوص هي التي تنير للدرب، يعني يا أمامة هذا هو الطريق. في الطريق يعني ثمة عدة اكتسبتها منذ الطفولة لهذه السن، ثم عدة اكتسبتها من الجامعة، من قراءاتي خارج الجامعة، من اليوم، من الفنون التي أطلع عليها في المسرح والسينما وغيرها. وأحيانا أضطر أني مثلا فيما يتعلق بالأمراض النفسية كان لابد لي أن أعود لأقرأ عن الأمراض النفسية لأفهم ما معنى التأتأة وما معنى الفوبيا وما معنى، يعني
0: هذه المصطلحات التي نستمع إليها.
1: نعم ينبغي لي أن أفهمها.
0: إذا كان نلخص أستاذة أمامة، الشعر عند أمام ما الشعر؟
1: هو
0: جمل قصير،
1: هو مجازفة، أن تدخل غماره، أن تخوض غماره بقلب فراشة،
0: قلب فراشة،
1: بشوق فراشة. فريد الدين العطار عنده قصة عن شوق الفراشة، بما معناه يقول أنه ثمة مجموعة من الفراشات يحكمها ملك ما، سمعوا أنه ثمة نار في قصر، فسأل من تريد أن
0: تستطلع
1: هذه النار. ذهبت فراشة أولى ثم عادت، نظرت إلى النار من خلف الزجاج فوصفت حبها للنار وشوقها للنار، فقال لها لم تصلي. الثانية اقتربت أكثر ونفس الشيء. الثالثة لم تعد، فقال لهم لقد وصلت. إذن الشعر هو ذلك الاحتراق، نحن في النهاية نحن نخوض غماره بشوق تلك الفراشة. ثمة منا من يكتفي بالتحديق من خلف الزجاج، ثمة من يقترب قليلا، وثمة من يحترق. نتمنى أن نحترق في نار الشعر.
0: وصلت. نعم. معاني كلامك أستاذة. نعم. أمامة، يقول أحمد أبو الدهمان في مقطع قصير أستلهمه هنا، يقول: روت لي أمي يوما أن قريتنا كانت في البدء أغنية فريدة تماما كالشمس والقمر، وأن الكلمات التي يمنحها الناس طاقة شعرية تطير كالفراشات، بعضها الأكثر غنى لونيا والأكثر جمالا تطير بخفة لا مثيل لها. ولأن قريتنا هي بالتأكيد الأقرب إلى السماء، فإن هذه الكلمات الشعرية تجد في السماء أفضل مكان للتباهي بمكنوناتها ولكي تضيء العالم. كلنا شعراء، كانت تقولها أمي دائما: الأشجار، النباتات، الزهور، الصخور، الماء، إذ يكفي أن تصغي للأشياء حتى تسمعها تغني.
1: الله الله.
0: من بين الذين مدحوا الشعر فيلسوف سارتر، وما أدرك ما سارتر في كتابه ما الأدب، الفلسفة التي تتهم أنها أطردت
1: شعراء
0: أفلاطون
1: أطردهم من المدينة الفاضلة،
0: لكنها في النهاية تمدح الشعر، وبها أحيانا تكتب الفلسفة، تكتب الشعر، تكتب الفلسفة بالشعر،
1: مثل نيتش
0: ولا نافي نيتش مثلا، ولا أيدوغر، والفلاسفة المحدثين يحبون الشعر. وعندنا فيلسوفة تونسية
1: أم الزين بشيخة نحييها كثيرا،
0: نحييها. وقد قرأت لها من الشعر الشيء الجميل، أحييها من هذا المنبر كما يقول الخطباء. ونعود أستاذة أمامة إلى الكتاب
1: الأخير
0: في تجربتك المقصرة فيها نسبيا في النشر، حتى لا نعكر المزاج العام المتواجد بيننا. لماذا هذا العنوان؟
1: هي نصوص كتبت بعد خوض الكثير من التجارب المؤلمة بين
0: ومن بينها،
1: يعني كتب أكثر من نصفه في مستشفى الرازي، يعني
0: هذا في حالة نفسية،
1: في حالة نفسية
0: غير طبيعية.
1: نعم
0: نعم.
1: كتبت بعض نصوصه قبل هذه التجربة النفسية المريرة. منذ البداية يعني أنا بطبعي امرأة لا أحب التبوات، وتستفزني كثيرا الـ يعني كل ما هو ممنوع، وعرفتها الوحدات بتاع المنع، كل يعني تستفزني بشكل كبير، ومش تستفزني حتى نفسيا فقط، يعني حتى فكريا ونفسيا وجسديا. فاخترت في هذه المجموعة أن أقول لا، لأعكر مزاج القارئ، لا للسياسي، لا للديني، لا للذكوري، لا لكل أدوات القمع التي يمكن أن تعيشها امرأة تحديدا في تونس. ولست نسوية بين قوسين، يعني أنا أؤمن بالإنسان، يعني نحن نعيش في مجتمعات شرقية، مجتمعات باترياركية، مجتمعات رغم ما تدعيه من حداثة إلا أنها ما زالت ترزح تحت وطأة الذكورية ووطأة استعباد النساء واستعباد يعني خاصة النساء. يعني
0: أستاذة أمامة، أنت أخذت هذا الأمر التي القيمة أو القيم المتعددة لمقاومة ما هو غير طبيعي في الطبيعة.
1: نعم نعم.
0: في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، في مجتمعنا التونسي تحديدا، رغم ما ندعيه من تقدمية ومن حداثة ومن إعطاء المرأة حقوقها وتلك الشعارات التي ما تزال حبرا على ورق في كثير من الأحايي،
1: هي كأنما هي معاطف يعني تترك عند عتبة الباب يعني.
0: ولكن في الحقيقة نحن ما زلنا كما قال نزار قباني نلبس طاقية وهذا من خلال شعرك أولا كتابتك إنتاجك الفني وكذلك من خلال نضالك اليومي على المستوى الاجتماعي الواقعي السياسي. يعني تؤمنين أن الشاعر موقف أو لا يكون؟
1: طبعا الشاعر موقف، الفن موقف، الفن أنا أنتصر للفن جماليا ولكنه هو أيضا هو موقف مما يحدث في العالم، مما من كل يعني من كل أسباب القمع وأسباب الجور والظلم. يعني لا يمكننا أن لا يمكنك أن تكون شاعرا دون موقف من الحياة، من اليوم، من نفسك، من المجتمع متاعك، من كل شيء، من مؤسسة الزواج، من كل ما يحدث حولك. لا يمكنك أن تكون دون موقف. إذن كن يعني هو الحطاب عنده موقف. الحطاب يعني حين يحتطب الخشبة والأغصان أو اللي هو يعني يعرف ماذا يحتطب، لا يحتطب الشجرة المورقة والمزهرة يعني لا يمكنك أن تكون دون موقف.
0: والشاعر بلا موقف،
1: والشاعر عنده الكلمة. وفي البدء كانت الكلمة ولا شيء أقوى من الكلمة،
0: وهي سلاح لو يدرون. كبير. لا لتعكير المزاج العام، تعتبرين أن المزاج العام صافي حتى تخافين تعكيره بكلماتك الجميلة؟ وبين قوسين أنا قرأت هذه المجموعة أكثر من 5 مرات. شكرا لك على إرسالي أنا لم أجدها فيه. احنا عندنا مشكلة في الشعر التونسي الجيد انه لا ينشر بالعدد الكافي ولا يعرف به بالشكل الكافي، رغم ان هذه المجموعة قد حازت على جائزة معتبرة في تونس، معناش برشا جوائز للشعر. استأثرت الرواية واشكال الفنون الاخرى سينما ومسرح بالجوائز، وتركت الشعر يتيما بلا جائزة معتبرة تكرم أصحاب القول الأول والفن الأول. ذاك الفن الجميل الذي هو يتملح بكلمتنا التونسية من كل الجوائز، لأن جائزته فيه. شاعر يكتب قصيدة ففرحه بتلك القصيدة أكبر من أي أموال الدنيا
1: طبعا،
0: مش مليمات مؤسسة بنكية أو مؤسسة ثقافية تونسية أو عربية أو مهما كانت. الشعر هو ثروة في حد ذاته، فريد الدين العطار ما يزال ثروة
1: طبعا،
0: أمواله
1: أمواله هي كلماته فقط،
0: هاي تصرف فيها شاعر أمام الزيري وتنتج لنا من خلالها كالسنابل الجميلة.
1: هو في حقيقة الأمر في مجتمعاتنا يعون تمام الوعي خطورة الشاعر. الشاعر قديما كان هو لسان القبيلة، صوتها في الحرب وفي السلم.
0: صحيح.
1: وكل مجتمع إذا أردت أن تجعله متخلفا وفي الحضيض، أضرب صورة الشاعر وانتهكه انتهاكا لا حد له، فقره وجوعه، أخرسه بأي طريقة،
0: شوه سمعته
1: واتركه وحيدا يعني كلمة البعير الأجربي. يعني
0: يفرده
1: إفراد البعير الأجربي. ولذلك مجتمعاتنا تأخرت، لأنه يعني الشاعر هو الذي يعكر المزاج العام، هو الذي يستفز، هو الذي يطرح بدائل، هو الذي يصور الواقع بطريقة فنية،
0: يصنع النخوة والعزة
1: ويصنع الموقف. إذن ما يحدث اليوم لمجتمعاتنا أنه الشاعر صورته هزيلة. المؤسسة الكلاسيكية المؤسسة الكلاسيكية النقدية أو الشعرية هي تطبل للنص الكلاسيكي، لأن النص الكلاسيكي يخضع لإملاءات هذه المؤسسة. النص الكلاسيكي يرفض الاستعارة، لأن الاستعارة

0: العقل يتوقف عن التفكير.
1: صحيح.
0: هذا شاعر لا يخدم القضايا النبيلة. وأقول جيدا أن القصائد الجيدة هي التي تخدم القضايا النبيلة وليس العكس.
1: بالضرورة.
0: نعم.
1: بالضرورة.
0: يعني لابد من قصائد جيدة. إذن مسألة ممنهجة، إخصاء الشاعر وإسكيتو والتغاضي عما يكتبه، أن مجموعاتهم توجدش في المعارض وفي غيرها وفي المكتبات، يعني ثمة تهميش
1: كبير للشاعر,
0: نعم. وهو أمر مقصود.
1: صحيح.
0: مقصود لأنه شاعر
1: لعله شكل من أشكال الإمبريالية.
0: نعم. أي شكل من أشكال الإمبريالية وشكل من أشكال
1: نتيجة لهذه الرأسمالية التي أحببنا مكارهنا تتغلغل في مجتمعاتنا بشكل مخيف. من بين إمبرياليات المجتمع العربي اليوم هو طردها للشعر لسان حالها.
0: صحيح.
1: ديوانها.
0: صحيح.
1: المعبر عنها عبر عصورها جاهلية.
0: نعم.
1: وإسلاما
0: هو
1: وغيره.
0: هو جوبلز يقول كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي.
1: نعم.
0: أريد أن أقول بناء على قوله كلما سمعت كلمة شاعر تحسست مسدسي لأن الأخطر هو الشاعر. نعم. لأن الشاعر يرى ما لا يرون.
1: نعم.
0: نعم.
1: نسمع أغنية أو مقطعا من أغنية حتى نفرهد هذا الحوار قليلا بالعربية الفصحى. دي فرهد من فرهود.

0: شعر.
1: بعد هذا النغم نعود أستاذة الشاعرة أمام الزايري إلى سؤال أجلته أنا، هو فكرة حركة نص.
2: نعم.
1: هذه التي جاءت ابتدأت من 2010-2011 بدأت بوادرها.
2: نعم.
1: وأصدرت حتى
2: كتب، يعني مجموعة من المقالات،
1: مجموعة من المقالات المجمعة وبعض.
2: نعم.
1: القصائد إلى.
2: نعم.
1: غير ذلك.
2: نعم.
1: لكن فيما بعد خبت هذه الحركة.
2: نعم.
1: أو اختفت أو خف بريقها، لا أدري يعني كيفاش تأسست.
2: يبدو يعني احنا كنا مجموعة من الشعراء كنا نحلم بالنص.
1: نعم.
2: على اختلافه، معناها لا يعنيني إن كان موزونا أو.
1: نعم.
2: نثرا أو حتى لوحة تشكيلية هي نص في نهاية الأمر، فكان انتصارا للنص. يعني اجتمعنا ثم يبدو أن قدر الحركات الشعرية في تونس وفي العالم العربي أن تنتهي سهلة سريعا.
1: نعم.
2: لأنه الوضع هذا هو الوضع، يعني ما فهمتني.
1: وكانت مبشرة
2: يعني،
1: لأنه أصحابها في البداية معناها شعراء.
2: نعم.
1: وكتاب جيدين، ويمكن أن ننتظر منهم
2: يعني حتى وإن لم نجتمع يعني نحن في نهاية الأمر حركة نص هي لا تضم فقط مؤسسيها.
1: طبعا.
2: يعني كل من يؤمن بالنص، يؤمن بالجمال، يؤمن بالكتابة، هو منتمي بطبيعته لهذه الحركة، ولذلك سميناها حركة نص. يعني مش حركة الطليعة، وإن كانت هي.
1: نعم.
2: فيها من حركة الطليعة، يعني
1: تلك الثورة حول
2: كما قلت لا شيء ينبت من فراغ، يعني نحن جئنا من جماعة بيانات لحركة نص.
1: تهم الشكل فقط، شكل الكتاب الجديد.
2: لا لا لا لا لا، يعني نحن على فكرة بين قوسين اللي ينتموا لحركة نص، ثم من يكتب قصيدة التفعيلة، ثم من يكتب قصيدة العمودية وقصيدة الشعر الحر.
1: نعم.
2: يعني لم ننتصر لشكل شعري معين.
1: نعم.
2: انتصرنا للنص بشكله المفتوح،
1: فمش نية لإعادة بناء الحركة من جديد سواء مع أفراد.
2: احنا هي اسمها حركة، وكل النص دائما يتحرك، يعني حتى انتمينا أو لم ننتمي
1: مؤسستيا، يعني
2: لا مؤسستيا
1: فعليا. لا مع البحث على،
2: لا هي من الأول كانت قائمة على أنه ما تكونش مؤسسة.
1: نعم. ضد المؤسسة،
2: هي ضد المؤسسة،
1: كل ما هو
2: ضد المؤسسة.
1: هذه حصة هربت من بين أيدينا بسرعة.
2: نعم.
1: لجمال ما استمعنا فيها من قصائد الشاعرة أمام الزايري. احفظوا هذا الاسم جيدا، درسوا لأبنائكم شعرها، فهو شعر خالص جميل قريب من واقعه، فيه الرفض، فيه القيم، فيه البحث عن الجديد، وهذا ما نروم إليه. ولا تتبعوا شاعرات ليس لهن من الشعر إلا تاء التأنيث في آخر أفعالهن. هذا شعر جميل، ونستزيد ونريد أن نختم حصتنا هذه بقصيدة أخيرة من أمام الزاهر، تفضلي.
2: سأقرأ نص من كتابي الأخير لا لتعكير المزاج العام. لا أفعله أفعله، وهو من النصوص التي كتبت في مستشفى الرازي. فيدفودلار ولولت سيدة في الرازي وهي تفرك شعرها من وجل. فيدفودلار أفعله، وميدوزا تربض ككلب في القصبة، تفتح محاجرها للردى وتقبض بمخالبها السوداء على الأعناق. أفعله، والقصائد صارت من غيظ تتلوى فاجعة حب، مسخت صنما كأساف، شقاء نعوذ به من شقاء. أفعله، وأعتصم بحباله الشفيفة، وأنجيتا تربي الثعابين على كتفيها، تصفق للشيطان وترسل غربانها من شقوق في الليل تذر الرماد. أكتمه بين شغاف الروح فيكتمني، ألجمه في فمي أنخرس، أمنعني عني حتى تخشخش عظامي. قد أفعلني والمحاربون الذين مروا من هناك لم يتحولوا إلى أحجار وأنصاب. قد أفعلني وأشك سبابتي اليمنى بمغرز يدوي قديم، وأسكن إلى مطارقي، أحدث جيش النمل عن الحصاد وعن خوف الجدات من مغرز يدوي قديم. قالت نملة: الأرض بور، والروح ارتجت من غياب، والمحاربون هناك أعلى التلة يحصون قصائدهم جرحى نورت من دمي. قالت نملة أخرى: ربما ننجو، ربما يجرنا الطوفان إلى يابسة هناك، ربما ينجرف التل، ربما سننجو. قالت نملة عجوز: بوركتي أيتها الأحطاب المكتوية باللظى، بوركتي أيتها الغمامات التي ترعش نهدها في أفواه المزارعين، بوركتا أيها الحصاد.
0: بساط الشعر.
2: شكرا لك صديقي الشاعر حافظ.
1: شكرا لكم ماما،
2: سعيدة جدا بهذه الاستضافة
1: بيننا اليوم في هذه الحصة الجميلة، أعتبر أنها من أرقى الحصص التي قدمناها هنا في إذاعة تونس الثقافية. مستمعي الكرام، حتى ألتقي بكم في الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بخير.
0: بساط الشعر.
3: بساط الشعر.
0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
3: بساط الشعر.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. قلت

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول. لا من الاول صعب.

Thank you.

Yeah.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها

شمت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير. في المجال
2: الأرض وردة صغرتي وريحتها
1: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم وللحلقة الثالثة على التوالي عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي، وين وسائل النقل ما فماش، نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام، فيها البيع والشراء وفيها أيضا مواعيد اللقاء. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث فيهما عن أسواق أخرى تختلف عن الأولى، أي تختلف عن أسواق الوطن القبلي وسليان التي رأيناها سابقا. سنتحدث اليوم تحديدا عن سوق الفحص وما أدراك، وعن أسواق الجنوب الشرقي لا سيما بجهة تطاوين. وللغرض دعونا من أجلكم من الباحثين الذين أنجزوا أطروحات حول الأسواق الأسبوعية. إذن أبدأ أولا بالأستاذ الجامعي ابن تطاوين عروس الصحراء السيد حسين الزتريني. أستاذ حسين، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك سي المنجي أستاذنا الكريم.
3: بارك الله فيك سي حسين، أنت قطعت مسافات تبارك الله عليك طويلة وطويلة جدا. أنت جيتنا من تطاوين أليس كذلك؟
4: جيت من تطاوين ومن بعدها من جرجيس من الجنوب الشرقي.
3: ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. وانت أستاذ تدرس بالجامعة التونسية ليس كذلك؟
4: أستاذ درس في مادة الجغرافيا في الجامعة التونسية، ودرست في العديد من الجامعات، إذن في قريت في تونس بطبيعة الحال، وقريت في جامعة سوسة ومن بعدها جامعة صفاقس، نوجه لهم التحية أكيد.
3: نعم.
4: كل طلبتنا وزملائنا، وأخيرا حلينا بجامعة جابس في المعهد العالي للفنون والحرف في تطاوين.
3: لو في وانت أعددت أطروحة الدكتوراه في نفس المجال تقريبا الذي سنتحدث عنه اليوم؟
4: تماما، سواء في إعداد شهادة الماجستير كانت حول الأسواق الأسبوعية في ولاية تطاوين، ثم وسعنا المبحث مجاليا وفي الدكتوراه عددناها حول الأسواق الأسبوعية في كامل إقليم الجنوب الشرقي.
3: تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليك. طبعا سنعود إلى كل هذا بالتفصيل، فشكرا، شكرا جزيلا. والضيف الثاني والباحث الثاني هو الدكتور ناجح الرياحي. الدكتور ناجح، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مساء النور سي منجي، مرحبا بك ومرحبا سي حسين أستاذي.
4: شكرا.
5: ناجح رياحي، متحصل على ماجستير بحث في الجغرافيا البشرية من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. مشروع البحث متاعي ومشروع بحث رسالة الماجستير متاعي تحت موضوع سوق الدواء بمدينة الفحص وتأثيراته الاقتصادية والمجالية على المدينة في حد ذاتها وعلى ما حولها. نشكرك سي منجي.
3: علاش الفحص بصفة خاصة؟ لأنها ربما ريادية في هذا المجال،
5: عناية بسوق الفحص، وكذلك كوني أنا شخصيا من مدينة الفحص وابن مدينة الفحص.
3: ولكن أستاذ ناجح، نحن في الغالب عندما نتحدث عن أسواق الشمال دون أن نتحدث عن الوسط والجنوب، عن زوز أسواق هامة جدا هي سوق الفحص، السوق الثانية هي سوق منزل تميم، هيك ولا؟ يعني بزوز أسواق هامة جدا بالنسبة للشمال.
5: السوقين رائدين في الشمال، ويمكن اعتبارهم أنهما هما بورصة أسواق الدواب في شمال الجمهورية التونسية عامة.
3: حلو حلو ياسر. إذن للا إيمان اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلاد الأسبوعية في الفحص وتطاوين وغيرهما من الميادين. إشارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
3: في المجال. بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ حسين الزتريني أستاذ العزيز. أنا بين يدي الكتاب أول كتبت أنت، ولكن أنت كتبت كتب أخرى ما شاء الله عليك، أسماء الأماكن والتراب المحلي بالجنوب الشرقي، وطنز طارنا بتطوين نموذجا. وسي حسين أنت تعرف أنه برنامج ترحال في المجال في الحقيقة المحور الأساسي اللي يبحث فيه هو مثل هذا كنز كبير. ما معنى زطارنا؟ أين توجد؟
4: إذن وما معناها؟ زطارنا هي كلمة فارسية وعجمية موجودة حتى في القاموس السندي والقاموس القوميس الشرقية لوسط آسيا. أيوة. ومعناها أنت الأجمل.
3: أيوة.
4: وفي معنى آخر حسب طريقة كتابة الكلمة ونطقها وتقطعها الصوتي، تقطيعها الصوتي، إذن تعني أيضا أنت الأصغر. بمعنى الأخ الأصغر في إخوته.
3: أيوة. لكن سي حسين علاش اخترت الفارسية؟ قلت لي المعنى الفارسي
4: هو
3: الفارسي. هل أصلها فارسية؟
4: هو احنا في برنامج إذاعي استضافنا السيد الضاوي، نوجه له التحية، في إذاعة تطاوين
3: عروس الصحراء،
4: عروس الصحراء على العروش الصغيرة في تطاوين.
3: أيوة.
4: فحبينا نقدم جانب أكاديمي في الموضوع
3: هيك،
4: الرواية الشعبية وكذلك جانب الأكاديمي. في الجانب الأكاديمي أنا حبيت نقدم حاجة أكاديمية بالفعل وتكون دقيقة. أيوة. ومقنعة.
3: أيوة.
4: وتوجهت لتعريف هذه الكلمات الصعبة الاستساغة غير المفهومة في القاموس العربي وحتى في القواميس الغربية في الحقيقة. فتوجهت للقواميس الشرقية
3: هيك
4: اضطرارا.
3: نعم.
4: فلما عملت المحاولة الأولى وهي متاحة اليوم في الحقيقة، لأن أيوة. عدد معطيات اللغات تقريبا 110 لغة تقريبا
3: صحيح.
4: بالإمكان الترجمة منها وإليها في برنامج الترجمة الآلية جوجل ترانسليشن.
3: نعم.
4: وأمكننا وقت اللي جيت نترجم في كلمة زطريني.
3: أيوة.
4: تجاوب معي البرمجية الترجمة وأعطاني مجموعة من الخيارات وكنت سعيد بهذا.
3: أيوة.
4: وبذلك انفتح لنا حق البحث. احنا في الأول جينا نفدلك ولا نلعب كما نقوله. فإذا بينا اللعبة هذه أدت بينا إلى حق البحث كامل، وهذا من حسن حظنا وحسن حظ الباحثين جميعا.
3: طيب أستاذ حسين، الزطري أين توجد هذه المنطقة؟
4: هذه توجد في شرق تطاوين 20 كيلومتر في المنحدر الأخير في اتجاه مشهد صالح، بمعنى في اتجاه البر الليبي المعبر الأوسط.
3: أيوة. غير بعيد عن منطقة الزهراء؟
4: هي أصلا هي منطقة الزهراء.
3: الزهراء التي كانت تسمى قديما اسم آخر.
4: هي في الحقيقة اسم الزهراء هو الاسم الأول، هو الأقدم.
3: أيوة.
4: نسبة لفاطمة الزهراء
3: هيك.
4: هكذا الزهراء وليس الزهرة.
3: طبعا.
4: الزهراء، وهذا الاسم يتكرر في كامل شمال إفريقيا. صحيح. بحكم الوجود الفاطمي القديم. صحيح. في شمال إفريقيا. ونسبة إلى فاطمة الزهراء.
3: صحيح.
4: بنت الرسول والحقبة الفاطمية بشكل عام.
3: أيوة.
4: وهذا يلي أعطانا أضواء جديدة حول تاريخ المنطقة.
3: جميل جميل جدا. وأمامي كتاب ثاني اسمه المجالات المحلية في تونس، مسميات وترابات. يا أخي كنز كبير هذا.
4: هذا هي نتيجة أنه فتحنا حق البحث. والبحث هذا أدى بنا إلى الولوج إلى الخلفية أو التاريخ الثقافي لمنطقة كامل شمال إفريقيا.
3: أيه؟
4: بما في ذلك البلاد التونسية.
3: أيوة.
4: على مختلف المستويات المجالية، من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي إلى الوطني، أسماء المدن جميعها. إذن أيوة. عملناها في وقت قياسي، نتيجة أن المبحث ثري جدا ويستحق الجهد. وفي تقريبا عامين عام ونصف تقريبا أنجزنا 3 أو 4 كتب. أيوة. وهذا بفضل مساعدتكم ومساعدة الزملاء أيضا.
3: في نهاية الأمر هذا تونس وضواحيها، الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط الشرقي، إقليم الوسط الغربي، يعني تقريبا كل البلاد
4: جميعها ومجالاتها المحلية أيضا، يعني القرى مراكز القرى والمعتمديات، لأن الولايات اهتمينا بها في
3: تبارك الله عليكم ما شاء الله عليك. شوف سي حسين، هنا على الهواء نحن في المباشر.
4: أيوة.
3: هنا تو نربط معك نحن عقد صداقة ومحبة، يعني جينا وهذوما لازم باش نقدموه بالتفاصيل بإذن الله للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان.
4: بكل فخر واعتزاز.
3: يعيشك بارك الله فيك. نمشيه الآن إلى البرنامج متاعنا اليوم، قلنا هي الأسواق الأسبوعية. لو نسأل أستاذ العزيز حسين الزتريني أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية، لو عرفتم الأسواق الأسبوعية أو السوق الأسبوعي بما ترونه صالحا، تفضل.
4: إذن نبدأ بالتعريف اللي هو النقطة الأولى. وببساطة نعرفوه السوق الأسبوعي معروف، نقاط بيع إذن في أماكن محددة في الزمان والمكان. نعم. وهي ظاهرة إذن قديمة تشمل أساسا في البداية بطبيعة الحال المجالات الريفية.
3: أيوة.
4: بحكم أن المجتمعات القديمة في أغلبها ريفية، فالظاهرة الحضارية إذن ظاهرة مستجدة إذن. بالنسبة للهوية الاقتصادية للسوق الأسبوعي أو السوق الدوري، عادة ما يرتبط بالمجالات قليلة السكان، قليلة الكثافات. أيوة. السكانية. وشمال إفريقيا عموما والمناطق القاحلة تتميز بهذه الميزة.
3: نعم.
4: لذلك يمكن اعتبار أن السوق الدوري هو جزء أصيل من الهوية الاقتصادية لشعوب شمال إفريقيا والمجالات القاحلة والصحراوية عموما.
3: أيوة.
4: بحكم أن موقعها على خطوط العرض جاية في مرتفع للضغط الجوي، لذلك هي صحراوية. لذلك يعني بحكم أن خط الصحراء نجده على خط عرض 20-35 درجة شمالا وكذلك 25-35 درجة جنوبا، هذا خط الصحراء وإحنا موجودين على بوابة الصحراء. ولذلك فإن الكثافات السكانية منذ القدم هي قليلة، ولذلك يعتبر السوق الدوري إذن جزء أصيل من الهوية الاقتصادية.
3: أستاذ حسين تسمح لي، أنت بحكم التجربة التي تملكون وبحكم العمل البحث الذي قمتم به، هل الأسواق هي اللي جابت المدن والمدن جلبت الأسواق إليها؟
4: أعطيك الصحة على السؤال هذا. بطبيعة الحال احنا ديما نقولوا دجاج قبل العظمة ولا العظمة قبل الدجاج، نقولوا احنا نحطوا فرضية أن السوق هو الذي عمل القدحة الأولى هذه.
3: النواة الأولى التي حولها
4: الحركة الأولى.
3: نعم.
4: تبقى بشكل عام هناك تفاعل، هناك جدلية.
3: أيوة.
4: بمعنى ليس هناك حتمية الواحد يعني علاقة في اتجاه واحد، لا، علاقة في اتجاهين.
3: نعم.
4: أن السوق هو الذي أنشأ أغلب القرى والمدن التي نعرفها اليوم.
3: أيوة.
4: وكذلك المدن هي نفسها وبنيتها الاقتصادية وبقية الخدمات التي. نعم. شكلت المدينة أو المكان المركزي أعطت للسوق أيضا بعد آخر في نموه وكثرة نشاطه وحرفائه وما إلى ذلك.
3: بارك الله فيك، شكرا، شكرا جزيلا. الباحث ناجح وانت ناجح تبارك الله عليك، ناجح الرياحي. أنت بحكم التجربة للعمل الذي قمتم به في سوق الفحص، وسوق الفحص مشهور جدا في البلاد التونسية من ناحية الأسواق خاصة بالنسبة للدواب، ولكن نحب نسألك أنا بقطع النظر بعد باش عرفنا الأسواق الأسبوعية، أيضا أنت حسب رأيك هل حول مدينة الفحص توجد أسواق أخرى
5: على مدى شعاع 50 كيلومتر؟ سوق مدينة بعرادة ومدينة بعرادة من ولاية سليانة.
3: نعم.
5: مجاز الباب. السبيخة والوسلتية من ولاية القيروان. اتصال الفحص مباشرة بسوق دواب مدينة تونس أو ما نعرفه بسوق البطوار مثلا.
3: وتلك القرى الصغيرة المتاخمة للفحص ليس لها أسواق أسبوعية،
5: ليس لها أسواق أسبوعية ومتصلة عضويا بسوق مدينة الفحص.
3: وهذه أهمية سوق الفحص. إذن كيف تعرفون الأسواق الأسبوعية الباحث ناجح الرياحي؟
5: يمكن اعتبار الأسواق الأسبوعية هي تقليد اقتصادي واجتماعي عريق، وهي عبارة عن فضاءات تجارية مفتوحة تقام في يوم محدد مفتوحة للعموم، ويمكن اعتبار
3: في يوم محدد.
5: في يوم محدد.
3: تو مثلا سوق الفحص، ما هو يوم السوق؟
5: سوق الفحص هو حاليا بيوم الجمعة.
3: أيوة.
5: سوق الدواب مثلا بداية من يوم الجمعة مع الساعة 12:00.
3: أيوة.
5: بعد الزوال. حتى
3: هذه بقية الأسواق هذه ما تبدأ في نص النهار ولكن
5: دون
3: تولد في اليوم الثاني فيما بعد
5: في السبت. ثم سوق الخضروات والفواكه. أيوة. وسوق الملابس المستعملة وغيرها.
3: نهار السبت،
5: يوم السبت، وتكون متصلة مع يوم الجمعة.
3: أيوة.
5: دي ما يوفره سوق يوم الجمعة، سوق يعني ما يوفره سوق الدواب من سيولة تدعم سوق يوم السبت.
3: علاش نهارين أستاذ نجح؟
5: ذلك الاتصال الاقتصادي بين يومي الجمعة ويوم السبت. يوم السبت هو عطلة أسبوعية.
3: نعم.
5: من دور الفحص كمنطقة عبور مثلا.
3: صحيح.
5: يناسب نهاية الأسبوع تنمية مراحل التطور من بيع وشراء وعرض. نعم. وطلب داخل. نعم. السوق،
3: وربما حتى المجال، ربما المجال لا يسمح أن يجمعهم كل في نهار واحد، يعني الدواب والخضر والملابس أيضا المستعملة إلى غير ذلك. ربما
5: يتأثر المجال داخل المدينة بالفعل. أيوة. بين يوم الجمعة بين سوق الدواب وسوق يوم السبت، وذلك. أيوة. من حيث كون وسط المدينة هو محور نقل كبير، الطريق الوداني عدد 4 ثم تفرع الطريق الوداني عدد 3. يوم الجمعة يوجد اكتظاظ ويوم السبت اكتظاظ أكثر فأكثر، كونه كونه يزام من نهاية الأسبوع بداية ثم كون يوم السبت، السبت كل الضيعات والقرى والمعتمديات المتصلة بمدينة الفاحص تتوجه مباشرة نحو السوق.
3: والمشكل أنا ماك تعرف نزور في البلاد التونسية في كل المناطق والفحص عديد مهل عديد من المشكل، ربما بالنسبة للفحص وهذا باش نرجعه له فيما بعد بكل التفاصيل، بأن الشريان الوحيد ربما هو الطريق الرئيسية التي تشق المدينة، يعني بحيث زحمة كبيرة يعني فيه.
5: الفحص هي وليدة مركزها، المركز هو الطريق الرئيسي، يعني في حال وجود
3: طريق عدد 4،
5: طريق وطني عدد 4 في اتجاه ولاية سليانة وفي اتجاه ولاية القيروان، يتفرع في اتجاه ولاية القيروان. ففرضا وجدنا أو شاهدنا إنشاء طريق حزامي، ستفقد الفحص مكانة عظمى وسيفقد اقتصادها نوره،
3: كما فقدت مثلا الجم بالنسبة للساحل، أو كما فقدت مثلا مارث سوقها وأهميتها لما جاءت الطريق السيارة. ولكن الحمد لله بالنسبة للفحص يصعب جدا أن تلقى طريق حزامي، لأن هناك واد مليان
5: الذي يشق مورفولوجية المدينة
3: نعم، وهناك الجبال من الناحية الأخرى. على كل حال خلي تقعد هك الطريق الرئيسية، على يسارها كثرع بن جودر في اتجاه القيروان، وعلى يمينها العمايم في اتجاه سليانة وفي اتجاه طيب جميل جدا. نواصل سي حسين، احنا فهمنا كوني الأسواق الأسبوعية هي خاصة في المدن، هذا لا يمنع أنها موجودة ربما في بعض القرى أو البلدات، لكن هي سوق وهي أسبوعية مرة في الأسبوع، كأني فرحة هي كبيرة، كأني تمثل عرس في نهاية الأمر، كأني محفل تلتقي فيه الناس، أليس كذلك أستاذ الحزيز؟
4: بالتأكيد أستاذنا، لأن هي مناسبة أسبوعية يلتقي فيها بطبيعة الحال سكان من كل مكان، من المدينة نفسها مثلا مدينة تطاوين أو مدينة جرجيس، وكذلك من حقل إشعاعها المباشر وغير المباشر، وهناك مرتدون من أماكن بعيدة جدا سواء باعة أو متسوقين، وهذه فرصة في المجالات الشاسعة عادة، فرصة للترفيه أيضا وكذلك لبناء الهوية والشخصية أيضا. وإحنا نمشي للأسواق وإحنا صغار مع عائلاتنا ولا مع بابا ولا مع عمي ولا ما إلى ذلك، نبدأ في الاندماج في الهوية المحلية انطلاقا من باب السوق الأسبوعي. هكا عمي يشري لنا كعبة حلوة ولا كعبة قطوة يهزم لنا خشيم، ففي كل مرة تجي فرصة وإحنا صغار باش نسوقوا. حتى في تطاوين إحنا نقولوا باش نمشوا للسوق، نقولوا نسوقوا، نقولوش نمشي وتطوي، يقول بتسوق ولا بنسوق احنا. فاذا السوق عنده ابعاد ثقافيه وابعاد ترابيه ايضا ثريه جدا، وتبني الشخصيه وادماج شخصيه المجتمع والفرد في المجتمع على مسار طويل من الوقت ومراحل طويلة. يبدأ بالطفولة ثم تشكل لك الذكريات الصغيرة ثم بناء الشخصية ثم الاندماج، وبعد تولي تلقى روحك فاعل محلي أو جهوي وتدخل المسجد الجامع والمدرسة وتبنى الشخصية كذا وتولي تمثل ذلك الإقليم، وهذا هو الجانب اللي ترابي اللي بنحكي عليه ربما لاحقا من هذه الحصة.
3: أستاذ حسين زطراني، بحكم اختصاصكم، ما هي أهم الأسواق الأسبوعية في المجال الذي درستموه، يعني في المكان الذي درستموه، وهو تقريبا نجم نقوله سهل الشفارة بصفة عامة، وحتى في جزء منه في الجبل أيضا، جبل دمر.
4: بالنسبة لأهم الأسواق هي الأسواق الحالية، على أي حال هناك أسواق قديمة ولكن تكاثرت أو أصبحت لها أهمية في وزنها الاقتصادي، خاصة بداية من القرن، في بداية القرن العشرين، في آخر بداية الفترة الاستعمارية، شهدت إذن تأسيس سوق تطاوين تقريبا 1897،
3: في وقت اللي نزلت جماعة الجبل اللي بدأوا ينزلوا بشوي الفرش هبطوا للشفارة
4: بشوي وثم بعث بأمر علي بعث سوق بن قردان كذلك على الحدود التونسية الليبية،
3: بداية القرن العشرين.
4: والهدف بطبيعة الحال كانت مجرد سوق لا توجد غيرها، إذا هذا التاريخ والسوق الذي أسس على الأقل المدينتين هذوما، وكان بطبيعة الحال في الظروف هذيك كانت السلطات الاستعمارية بطبيعة الحال في إطار سياسة تثبيت السكان الحدود لغاية أمنية وما إلى ذلك ورسم الحدود التونسية الليبية لاحقا في 1911.
3: نعم نعم جميل جميل جدا. الباحث ناجح الرياحي، لما نقول السوق هو بمثابة العرس، معنى ذلك أن السوق هو ليس مجرد عملية تبادل تجاري يعني فقط، بل هنالك أشياء أخرى ربما
5: لا تقتصر العلاقة داخل السوق على مجرد علاقة تبادلية، يعني سلعة أو سلعة مقابل بمقابل مالي أو غيره.
3: أيوة.
5: كلمة العرس التي نقلها جون
3: حفلة.
5: هي الحفلة نقلها جون فرانسوا تخوان في نعم. أعمالي.
3: أيوة.
5: يمكن اعتبار كلمة العرس الأسبوعي تصف بدقة متناهية جوهر الأسواق، فهي ليست مجرد عملية تبادل تجاري جافة كما قلنا، بل هي احتفالية حية تعيد صياغة مفهوم القطاع الحيوي في داخل الاقتصاد المحلي لمنطقة ما. هذا بشكل عام يمكن أن نقسمها أو نضعها في جزئين. العرس الأسبوعي هو شريان اقتصادي ويحمل في بعده الثاني بعدا وجدانيا صرف، حيث يمكننا أن نعتبر الأسواق بداية هي محرك أساسي للاقتصاد المعيشي.
3: أيوة.
5: من حيث ضمانها للأمن الغذائي المحلي.
3: نعم.
5: دعم صغار الفلاحين وخلق نوع من السيولة النقدية.
3: أيوة.
5: وهذه في حالة الفحص، حيث أن السوق الدواب يوم الجمعة يخلق سيولة نقدية لسوق يوم السبت.
3: صحيح.
5: ثانيا العرس الأسبوعي هو فيما يحمله من بعد وجداني، فتسمية كلمة عرس تأتي من الحركية الاستثنائية التي تميزها الطقوس والتقاليد، من رائحة الشواء إلى صياح المنادين والدلالين الذي أستغرب اليوم اختفائهم في سوق الفحص.
3: نعم.
5: ثانيا التواصل الإنساني، الحفلة هو الموعد الذي ينتظره الناس للقاء الأصدقاء واحتساء الشاي. الناس للقاء الأصدقاء واحتساء الشاي. يوم السوق.
3: لا نهار السوق، كلمة نهار السوق.
5: كلمة نهار السوق.
3: تو نتقابل نهار السوق. تو نتكلم نهار السوق. تو نشوف نهار السوق.
5: في
3: هل معنى ذلك سيناجح أنه السوق أيضا يتطلب ربما تحذيرات حتى في اللباس، في المظهر، في طريقة الكلام، في طريقة التخاطب ربما؟
5: في عاداتنا وتقاليدنا في عمادتي مثلا يوم السبت لا نقول

0: ده دايما الكلام سياح وسين، ما نقولوش ماشي للسوق، من كلمة فحص نقوله باش تفحصيها.
1: باش تفحص يعني باش تفحصيها نحو الفحص،
0: هو الاتجاه نحو سوق الفحص يوم السبت. انت باش تفحصيها يعني انت ستذهب يوم السبت الى سوق الفحص،
1: مادام فحصيها ماشي الفحص، ومادام ماشي الفحص ماشي نهار السوق.
0: ماشي نهار السوق، ارتباط زمني ومكاني.
1: اوه حلو ياسر، هذه عندها زمان التسميه هذه؟
0: عندها زمان، لا نقول كلمه لا نقول كلمه باش تفحصيها سوى يوم الخميس عشيه يوم الجمعه. اي سوق الدواب يوم الجمعه. او يوم الجمعه عشيه يوم السبت.
1: باهي ياسر.
0: كذلك يمكن ان نسمي العرس او الحفله هي المشهد البصري من تزاحم الوان.
1: لا مادام حفله هي والعرس ما فيها زحمه،
0: فيها زحمه العرس.
1: اي بالطبيعه، ولكن تقول لي ماهيش عرس، ماهيش عندها قيمه كبيره ياسر.
0: والعرس تختلف فيه الالوان، تزاحم الالوان، اختلاف نعم. اللهجات، تتنوع فيه البضائع، من ما يجعل السوق هو لوحه فنيه متكامله ومتراميه الاطراف.
1: حلو حلو ياسر. هل معنى ذلك سيناجح وانت بحكم المعرفة متاعك لسوق الفحص، الناس ستأتي من كل حدب وصوب، يعني هذا لا شك، من أحوازي أو من تخومي منطقة الفحص، ولكن السواق الذين هم أصحاب السوق هل يأتون من أماكن أخرى خارج الفحص باعتماد الاستمارة التي قمتم بها؟ التجار يعني التجار الذين هم في الحقيقة سيتولون إحياء السوق.
0: التجار تختلف
1: حسب اختصاصهم،
0: حسب اختصاصهم وحسب كذلك مناطق انطلاقهم. يعني سوق دواب مدينة الفحص يوم الجمعة يجمع بين عديد التجار باختلاف مناطق انطلاقهم. تجدوا من سيدي بوزيد، خاصة نحن نقولوا جلامة،
1: من جلمة،
0: من مدينة جلمة، سليانة خاصة، ودام في الاستمارة ثلث التجار من ولاية سليانة، يعني من تبرسق، برغم تبرسق تابعة ولاية يعني ولاية باجة، قعفو،
1: يعني الحدود الإدارية ليس لها حدود،
0: ليس لها حدود إدارية.
1: هل معنى ذلك أن كل واحد مختص ربما في سلعة أو في تجارة معينة؟ جلامة كي باش يجيو لازم معروفين بشيء من الأشياء،
0: معروفين يعني جلامة معروفين بالعلوش بتاع جلمة مثلا. والسوق معروفة، أن سوق الفحص معروفة اللي هي بورصة حسب تسميتي أنا، هي بورصة لتحديد أسعار الأغنام في تقريبا في شمال الجمهورية التونسية، يعني في أسواق الشمال عامة. الاقتداء بالثمن، يعني مثلا بلغتنا سمعت أنا الكلمة عند قيامي بالاستمارة، يقول أنا سأبيع يوم الجمعة في مدينة الفحص بهذا الثمن، لن أتخلى عنه في أي سوق آخر.
1: هي الأساس،
0: هي الأساس التي
1: هي التي تحدد أيضا الأسعار. حلو جدا، بارك الله فيك. هل الأسواق هذه احنا تو نشوفوها ربما بصفة عامة كنحسبوها نقولوا هذه أشياء مشاعة يعني، وربما حتى في الاكتظاظ نقول هي غير منظمة ربما، بينما هي في الحقيقة ربما تخضع لترتيبات ربما قانونية وترتيبات إدارية معينة، أليس كذلك سينجا؟
0: نعم استاذي، رغم الطابع الشعبي والعفوي للسوق أو العرس الأسبوعي، إلا أنه في الواقع يخضع لمنظومة دقيقة من الترتيبات القانونية والإدارية تضمن تحويله من تجمع عشوائي إلى قطاع حيوي ومنظم.
1: من يتدخل إذن؟
0: تتدخل أولا السلطة اللامركزية عن طريق البلدي، الإشراف البلدي مثلا على الإشراف البلدي المجالي من تخصيص وترخيص التحصيل الجبائي، وكذلك الرقابة الصحية والرقابة التجارية.
1: أيوة
0: في التخصيص والترخيص لا يقام السوق إلا بقرار من السلطة المحلية ذاتها التي هي البلدية، وتحدد الموقع الجغرافي والمساحة المخصصة لكل نشاط كجناح الخضار، جناح المواشي وغيره.
1: سمحني قطعتك وتودي ديما نقطع فيك، نعتذر لك. تو سيناجح وقت اللي نقوله مثلا سوق الفحص هو يتميز بسوق الدواب، ولكن هنالك أشياء أخرى، هل معنى ذلك أن أجنحة المواشي مثلا تلعب فيها المصالح البيطرية دور مثلا بما أنه بتاع مواشي؟
0: نعم، فيما يخص المذابح والمسالخ البلدية أستاذ، نعم تلعب المصالح البيطرية دورا حاسما في مراقبة سلامة القطيع، منع انتشار الأوبئة، وكذلك اشتراط شهادات التلقيح والمنشأ، أو المنشأ يعني من أين أتت هذه الأغنام، يعني مراكز انطلاق التجار نفسهم.
1: يعني ثم هنالك نظام
0: نوع من التناغم بين الترتيبات الإدارية، بين الترتيبات الإدارية، الترتيبات العرفية وهي التجار، تعامل التجار فيما بينهم، نعم. وكذلك التعامل مع مستلزم السوق في ذات نفسه.
1: شفت الأشياء ليست بالعبثية ربما، وليست بالشيء الذي نراه، بل هنالك نظام وراء كل هذا. نعم، نحب نتجه صوب أستاذ العزيز حسين الزترين الذي نفرح بقدومه إلينا، ونسأل ما هي الأيام الأسبوع في منطقة سهل الأشفارة بصفة عامة، الأيام باعتبار أن الأيام هي مختلفة من مكان إلى آخر لا شك.
2: شكرا سيدي الموجي. الرزنامة، بالنسبة للرزنامة انعقاد الأسواق الأسبوعية أو الأسواق الدورية في الجنوب الشرقي،
1: أيوة.
2: وهذا في الحقيقة بالنسبة للرزنامة تشترك مع غيرها في باقي البلاد، ليس هي استثناء،
1: أيوة.
2: بالنسبة للأسواق الكبيرة أو الأسواق الحضرية الوازنة،
1: نعم.
2: تنعقد في العادة في يومي الاثنين والخميس،
1: أيوة.
2: وأغلب
1: لي تسمح لي أنا في نطاق حديثنا في الكواليس، وانت تبارك الله عليك عندك معلومات واسعة وثرية جدا، كل المعاني بتاع الأيام هذه شنو تعني؟ شنو الاثنين والخميس؟ نعرف أن في الغالب في الجنوب الشرقي خاصة الاثنين والخميس هل لهما معنى خاص؟
2: في الحقيقة احنا كنا نعتقد في البداية أن المسألة تتعلق بثقافة محلية أو ببعض الأحداث التاريخية المحلية
1: مثلاً،
2: ولكن اكتشفنا أن هذه خلفية ثقافية شاملة،
1: أيوة.
2: تشمل كامل حوض المتوسط، وهي ثقافة قديمة في النظر، وتحدث عليها حتى بعض أعلام العصر الوسيط كابن سينا وغيره، على هذه الرزنامة بمعنى النظرة التفاضلية لأيام الأسبوع. نقولوا نهار مبروك، ونهار هكاك وبرا، ونهار فيه حظ، ونهار ما فيش حظ. إذن
1: ما تقوليش عاد حتى تقول الأسماء هذه الاثنين والثلاثة والأربعة باش تقولي عندها معاني.
2: عندها معاني، وهي مربوطة بالكواكب، الأيام الأسبوع سبعة، في الحضارات الكل القديمة العجمية القديمة خاصة، وأيام الأسبوع سبعة، والكواكب زحل والزهرة والمريخ سبعة
1: صحيح.
2: وفي هذه الميثولوجيا الشرقية
1: ربي خلق الأرض والسماوات في سبعة،
2: نعم، ورقم سبعة معناه عنده بعد ديني مقدس،
1: نعم.
2: قديم توحيدي أيضا،
1: أيوة.
2: إذن كل يوم مربوط بكوكب، وإذا بطبيعة الحال ثم ما هو ثم نقوله إحنا الخير والشر متحدين، ما هو
1: كذلك، بارك الله فيه.
2: هذاك علاش قسمه أيام الأسبوع بين الثنائية هذوم، فاعتبرت حسب هذه الميثولوجيا القديمة،
1: نعم.
2: وهي ميثولوجيا عالمية،
1: أيوة.
2: اعتبر يوم الأحد مثلا،
1: نعم،
2: وهذه باش نحكي معك بثلاث لغات باش تعرف أن أصل ثقافي واحد،
1: أيوة.
2: يوم الأحد هو الساندي بالإنجليزية،
1: أيوة.
2: أو يوم الشمس أو حاجة كما هيك،
1: أيوة.
2: هو مناسب لنمو النباتات، بمعنى أنه يوم موفق للزراعة والمكوث في
1: بداية الحياة فيه.
2: بداية الحياة فلا. الزراعة نشأة الخضرة،
1: نعم.
2: يوم الاثنين في وفق هذه الميثولوجيا إذن هو يوم موفق للسفر،
1: صحيح. أنا مشاريعنا الغلبين قلوا يبقى نهار الاثنين،
2: نهار الاثنين
1: في تفكيرك أنت الأسبوع يبدأ نهار الاثنين،
2: وهذاك
1: العمل والنشاط يبدأ،
2: هذاك علاش احنا سوقنا نهار الاثنين، لأنه نسافروا له الأغلبية مثلا في تطوين يسافروا نهار الاثنين، ولا حتى في ميدون،
1: أيوة.
2: ولا حتى في زرجيس أيضا، أيوة. لذلك هو يوم موفق
1: للقاعد في أسماء، وانت تو بحثك ونصور راهي السيدات والسادة أو فياء الثقافية في كل مكان، يقول لي جاتك موسوعة وانت هيك وتعرف الأماكن، تذكرنا في أسماء كيما ميدون وكيما جرجيس وكيما تطاوين، راك عندك تفسير لها الكلها ولا؟
2: أكيد، وهذا بفضل البحوث اللي قمنا بها وبفضلكم أنتم، أيوة. سادتنا اللي شجعتونا، وهذه حاجات جديدة في الحقيقة، ونحاول
1: قل هنا قبل ما ندرج الأيام، قل هنا مثلا جرجيس ماذا تعني؟
2: جرجيس تعني زيت والزيتون و...
1: أيوة. الكلمة جرجيس
2: إذن هي جرجيس هي نسبة للنبي جرجيس، النبي جرجيس وهو نبي كنعاني من فلسطين، عاش في فترة الإمبراطورية ما قبل الفرعونية، بلاد ما بين النهرين، وكان
1: الرافدين،
2: وكان فيها ملكا يقال حسب الرواية يقال أنه ملكا صعيب يعني ديكتاتورا، فأرسل إليه النبي هذا وهو نبي توحيدي، وفكرة التوحيد هي فكرة قديمة جدا في العالم العجمي القديم الكل وفي حوض المتوسط الكل، تعود إلى النبي شيث عليه السلام، ابن آدم، تخيل يعني، إذن فكرة التوحيد قديمة جدا، السيد هذا والسيد هذا مشى للملك هذا يدعوه للتوحيد لعبادة نعم. الله واحد
1: نعم.
2: وكان إذن مصيره هو يعني الحجز والتعذيب وما إلى ذلك
1: هيك.
2: وأصبح له أتباع في كنعان يعني في
1: بلاد
2: فلسطين
1: في شبه الجزيرة العربية
2: لا في في في فلسطين
1: في فلسطين
2: في فلسطين والساحل وشمال سوريا. وأخذ لاحقا عنه قصة سيدنا المسيح كيفاش صار فيه هذيك نسخة محينة من قصة النبي جرجيس. فوقت اللي اعتقدنا أنه جرجيس هو ممكن تسمية المدينة تعود إلى ممكن الحملات الصليبية المتأخرة أو هي في علاقة بسان جورج في إنجلترا أو مفهوم شخصية سان جورج في الكنيسة المسيحية، اكتشفنا أن الإعمار في شمال أفريقيا بما في ذلك تسمية جرجيس هي أقدم، وأن غرب العالم هو الذي أخذ عن الشرق يعني أقدم، فهي إذن مدينة جرجيس نسبة
1: في نطاقها ربما التنقلات من الشرق إلى الغرب يعني.
2: التجارة مساحلة بين ساحل كنعان وساحل الفينيقي
1: صحيح،
2: فقديمة جدا إذن صحيح. هي الحكاية حتى عود حتى إلى ما قبل الإمبراطورية
1: وتطاوين
2: تطاوين هي تطاوين هكذا في اللغة الفارسية، تطاوين بدون بالتاء والتاء مضاعفة التاء بدون مد هي تعني الوشمة، والوشمة أيضا عندها معنى مدلول ديني توحيدي لأن يرسموا عليه رسوم دينية وعندها أبعاد.
1: ما عندهاش علاقة بكزوز العيون التي تنزل من فوق؟
2: لا، هذه كلمة عجمية أخرى موجودة في القاموس الفارسي والقاموس السندي أيضا والتركماني. هذيك تطوينك راهو كل حرف بحسابه وكل حركة في الصوت بحسابه. تطوينك بالفارسية وبالسندية يعني قرصين أي عينين اثنين
1: صحيح.
2: ولا تعني العيون الجارية
1: صحيح.
2: وتطوين هكذا تطوين وفي اللغة لغة البول أو تجار القوافة اللغة البل تسموها
1: نعم. نعم.
2: الفرنسية محطوطة بول هي أيضا تعني الكبد الكبد بمعنى الموطن. الكبد يقول علاقة
1: يا كبدي ما العلاقة الشيء المميز يعني
2: الوطن نقوله احنا وكذلك تحمل معنى الكبد بمعنى كبد العلوش ولا كذا هكا تشوف هيك ظلف ظلف هذوكم الأشبال تحيط بالمنخفضات الأودية فهي محفورة محفورة في فهي تماما تستجيب لهذه التسمية. إذا هناك علاقة وطيدة بين الدال والمدلول فيما يخص المسميات العجمية هذه، وكذلك لها معنى عجمي آخر اللي هو الحمى اللي هو الحمى وتماما هي جاية بالأجبال ودرجة الحرارة نعرفوها تسخن برشا وأمراض الحمى عندها علاقة بارتفاع درجات الحرارة وهذا تماما يستجيب إلى أصل التسمية. هذا تطوير جديد إضافة يعني.
1: بارك الله فيك. الأيام هذه هاتوا مازال باش نرجعوا لها، ما كملناهاش احنا
2: مازال باش
1: نرجعوا لها. إذا سي حسين نواصل في التعرف على أيام الأسبوع وأهميتها بالنسبة للأسواق، تفضل.
2: إذا ديما في إطار النظرة التفاضلية لأيام الأسبوع
1: نعم،
2: إذا حكينا على حد الاثنين كيف بطبيعة الحال، وما هو بارز في الجنوب الشرقي وكامل البلاد هو أهمية يوم الخميس والجمعة. يوم الخميس والجمعة احنا حتى في الثقافة الشعبية متاعنا نقولوا خمسة وخميس حضر محمد غايب إبليس
1: صحيح،
2: بمعنى
1: نستباركوا
2: به بمعنى يوماني مباركان
1: نعم.
2: وجينا نترجمه فيها من العربية للفارسية نلقوا خمسة وخميس بالفارسية إلى العربية تولي جمعة وخميس. جمعة وخميس حاضر محمد غايب إبليس، معنى هذا من نهارات حاضر فيهم محمد ونقوله فيهم البركة، على عكس يوم الثلاثاء والأربعاء من مساء يوم الثلاثاء هذا ما نقوله أيام اللي حاضر فيهم حشاك الرجل الآخر هذاك الشيطان ينطلق معناها
1: الرجل الآخر
2: حسب الميثولوجيا هذه لذلك من نهار الثلاثة العشية حتى الأربعاء معناها
1: هي هذاك علاش الأغلب الأسواق تصير نهار الخميس والجمعة
2: هذاك علاش وإحنا حتى في خاصة في المجتمعات الريفية المحافظة حتى العرس السلطان تنصيب السلطان لأنه هو العرس ولبسة العريس الكسوة متاعه والعروس الكسوة متاعه هي إعادة تمثيل للسلطنة والسلطان هي كلمة فارسية أيضا تعني الملك والملكة فلباس السلطان عادة كسوة العريس نهار الخميس والسوق نهار الخميس وكسوة السلطانة وكذلك جحفة نهار الجمعة في النهارين المباركين هذوما باش تعمر دارها وتجيب الأولاد
1: في نهاية الأمر كل الأيام لها مدلولات خاصة
2: هناك إذن رؤية تفاضلية وهي رؤية شاملة وثقافة مشتركة احنا كي بقية الحضارات وخاصة أصلها واحد.
1: جميل جدا شكرا جزيلا. نحب نتجه صوب الباحث سيناجح الرياحي. أنت من خلال الدراسة التي قمت بها لا شك أن الحيز الزمني على الأقل كان نقول نحن على الأقل خلال القرن العشرين مثلا نأخذ مثلا الحيز الزمني خلال القرن العشرين الأسواق التي نراها اليوم لا شك هذه الأسواق الأسبوعية طبعا لا شك أنها تطورت على مر الزمان تطورت كما وكيفا ربما أليس كذلك؟
0: نعم أستاذي يمكن تقسيم كرونولوجيا إلى على ثلاث مراحل كما مرحلة البدايات بداية من مطلع القرن العشرين كانت الأسواق تعتمد بداية على المقايضة لتخوك سلعة بسلع لتروك سلعة بسلع كانت السوق تمثل بداية نظام القوافل من حيث ارتباطها بمسارات الإبل والدواب وغالبا تكون متركزة حول الزوايا الدينية أو منابع المياه. الوظيفة السياسية كانت مكانا لإعلان قرارات السلطة وجمع الضرائب وتعبئة القبائل وهنا تظهر وظيفة البراح التي اختفت اليوم نسبيا من أسواقنا على مستوى الجمهورية التونسية. كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي مرحلة البدايات منذ مطلع القرن العشرين ركزت المعروضات على المنتجات اليدوية البسيطة والمحاصيل الموسمية المحلية فقط يعني السوق تخص المجال المحلي ولا تنفتح على غيره.
1: ملا فترة التحول هذه وقتاش تمت من الفترة التي
0: كنت فترة تتحول. التحول يمكن أن نتحدث عن تحول هيكلي منذ منتصف القرن العشرين وذلك وهو مرتبط بتطور أولا البناء التحتية ووسائل النقل
1: صحيح.
0: فمع دخول وسائل النقل الحديثة وبناء السكك الحديدية مثال مدينة الفحص وربطها بالسكة الحديد صحيح. المرة من الداماني وصولا إلى تونس العاصمة يمكننا الحديث بداية عن التخصص مع ظهور الشاحنات حلت المركبات محل الدواب مما سمح بنقل بضائع من مناطق بعيدة وبدأ التخصص يظهر شيئا فشيئا. ثانيا التطور المؤسسة الإدارية منذ منتصف القرن العشرين بدأت السلطات فرض قوانين صارمة وبناء مساحات مسيجة ومثقفة بدلا من الميادين الترابية المفتوحة أو الساحات المفتوحة أو ما يعرف بلفظ رحبة
1: صحيح. لكن نجم نقول أن اليوم السوق أصبحت جزءا من اقتصاد الدولة المنظمة الآن
0: نعم فدخول المنتجات العالمية والارتباط بالحظر والرقابة الرقمية والمالية مع تطورها يمكن أن نعتبر السوق اليوم تقام في قلب المدن الكبرى ويمكن تسميتها أسواق حضرية لتلبية احتياجات الطبقات العاملة التي تبحث عن أسعار منخفضة مقارنة بالمغازات الكبرى وغيرها من ليغرون سيرفاس ومحلات البيع بالجملة أو بالتفصيل.
1: نعم جميل جدا. أستاذ حسين الزاترياني منذ حين الباحث ناجح الرياحي كان يذكر لنا بأنه لا سيما في بداية القرن العشرين بأن تجارة القوافل كانت هامة. أما عاد بالنسبة للجنوب عاد حدث ولا حرج راه
2: أكيد هو كل المدن وكذلك القرى العريقة خاصة في الجنوب الشرقي هي في الأساس محطات على طريق الجادة الكبرى بمعنى طريق الحج وطريق التجارة عبر إلى الشرق وكذلك إلى تومبوكتو إلى خط التجارة الصحراوية إلى تومبوكتو العابرة لغدابس ولذلك تحولت. إذن هناك تاريخ طويل جدا لهذه النواتات القروية التي كانت وكانت الأسواق أيضا رزنامتها قديما مرتبطة بمواعيد قدوم وحط هذه القوافل في مكان بمواعيد معروفة وأيام معروفة.
1: نعم
2: معروفة
1: هي. نستمع للحن ثم الترحال يستمع.

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل نتصور أو عجبك سي ناجح اللحن هذايا، إذا نواصل الترحال في الأسواق ونتجه صوب أستاذ العزيز حسين الزطريني. وبالمناسبة نحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحصة هو الأسواق الأسبوعية، لا سيما الأسواق بمنطقة تطاوين وجهة الفحص بالشمال التونسي. ونسعد باستضافة الأستاذ حسين سطريني والباحث ناجح الرياحي. أستاذ حسين، ونحن بصدد الحديث عن الأسواق الأسبوعية، انعكاسات الأسواق هذه في على الأقل في منطقة شفارة التي قمتم بالدراسة فيها، انعكاساتها على الدينامية المحلية وعلى المجال المحلي راهو ظاهرة وواضحة على العيان ولا؟
1: أكيد أن الأسواق هي كانت كما حكينا في البداية هي أصل نشأة عملية انتقال الحضري في الجنوب الشرقي وتكثف هذه الظاهرة وتصلبها في النصف القرن الأخير.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال مع الموقع الحدودي لهذا الإقليم بمدنه المعروفة، أيوة، ومنها تطاوين وبن قردان وجرجيس،
0: نعم،
1: وغيرها،
0: أيوة.
1: إذن ساهمت أيضا في حتى التجارة الحدودية في تنمية هذا التحول الحضري بشكل عام.
0: طب سمحني سي حسين، نعتذر لك قطعتك. طب بالنسبة للتجارة الحدودية ربما عندها ميزة أخرى، ربما هي سوق يومية هذيك.
1: سوق يومية
0: تمشي مثلا سوق بن قردان اللي نسمو فيها سوق بن قردان، تقريبا مفتوحة كل يوم، يعني
1: مفتوحة كل يوم، وإحنا قبلنا نسمو فيهم أسواق ليبيا.
0: صحيح.
1: ولكن هذا لا
0: ولا تزال فكرة،
1: ولا تزال ولا لليوم موجودين. ولكن أيضا لابد من عدم إغفال أن وجود تقاطع بين التجارة الحدودية والأسواق أيضا، ليس في قطيعة وإنما هناك تفاعل فيما بينهما،
0: تأخذ
1: من هذه والأمور ليس هكذا.
0: هي حتى مدينة رجع فيها سوق ليبيا ولا لا؟
1: سوق ليبيا وأكبر من، ممكن حتى أكبر من بجردان حاليا،
0: في وقت من الأوقات أخذها المشعل
1: الآن تقريبا،
0: وأصبحت منطقة جشفار حتى في جربة يرتحلون إليها،
1: يرتحلون إليها، وأخذت ربما جزء

0: هي ان مكانة بن جردان سابقا،
1: ايوه
0: ولو جزئيا يعني، مش
1: نعم
0: الكل، اما
1: نعم
0: ولت مدين مقصدا للمتسوقين خاصة
1: ايوه
0: اللي يستناو في مسالك الاستيراد، التجارة
1: اذا
0: اللي
1: الاسواق
0: يسموها
1: هذه اعطت
0: الموازية،
1: حركيه.
0: اعطت حركية وهي اساس الديناميكية الاقتصادية،
1: ايوه
0: اساسها
1: ايوه
0: هذه. إذا الأقاليم هذه تقريبا ما فيهاش هيك البنية الاقتصادية الصناعية وما إلى ذلك، والخدمات السياحية المتطورة ياسر خاصة
1: نعم
0: بالدواخل،
1: ايوه
0: وهي أساسا تقوم على اقتصاد الخدمات، وما بينها الخدمات السوق الدوري والتجارة الحدودية وكذلك تجارة التفصيل بشكل عام.
1: يا أخي تتماشى مع المعطيات المحلية يا أخي،
0: هذا هو،
1: ومع معطيات الأهالي في تلك المنطقة، هيك
0: هذا
1: ولا؟
0: بطبيعة
1: يعني
0: الاستهلاك
1: كل سوق كأنه يعكس الوضعية الموجودة في تلك المنطقة.
0: يعكس الهوية وتغير نمط الاستهلاك وطبيعة الحياة ونمط العيش، والسوق إذن هو مرآة في الحقيقة للمجتمعات المحلية، وهو مرآة أيضا لدرجة مدى صحة الاقتصاد المحلي ومن ورائه الاقتصاد الإقليمي والوطني. إذن
1: سي
0: المربوط
1: حسين
0: ببعض
1: تدخل لنا في كلمة حاجة هامة ياسر، كأنك تعطينا في البعد السوسيولوجي للأسواق،
0: لا شك،
1: يعني كل سوق باش تلقى فيه راهي هوية معينة وخصائص معينة.
0: لا شك في ذلك، وهذا التمشي هو جغرافي أنثروبولوجي في نفس الوقت،
1: أيوة.
0: بمعنى يرتبط برموز ثقافية بمعاني كامنة وراء السلوكات وراء التبادل، فمفهوم التبادل يعكس فيما يعكس المكانة الاجتماعية أيضا للمستهلك من خلال، فطريقة استهلاكنا للبضائع والسلع ليس خالية من المعنى، فهي تحيل على المكانة الاجتماعية ربما، وتحيل إلى الهوية، وتحيل إلى كل هذا من خلال طريقة استهلاكنا والسيارات اللي نملكها مثلا، اللباس، هذا كله يحيل على الموقع الاجتماعي. فالحقل الاجتماعي يشتغل أيضا، والحقل الرمزي والثقافي يشتغل بقوة في فضاء السوق الدوري.
1: بارك الله فيك، شكرا شكرا سيدي ناجح. طب
0: نعم،
1: بالنسبة لنفس الموضوع، بالنسبة لسوق سوق الفحص، فما إنعاش اقتصادي وثم دورة مالية معينة هيك ولا؟ بالنسبة ليوم السوق، راهو تعرفوا الفحص في نهار السوق اللي ما تعرفوش في سير الأيام ربما، هيك ولا؟
2: صحيح أستاذي، السيولة المالية اللي يخلقها سوق الفحص في يومي الجمعة والسبت، خاصة يوم الجمعة، وتخلق السيولة من سوق الدواب.
1: أيوه،
2: عشان اهتميت في البحث نتاعي بسوق الدواب.
1: أيوه،
2: أكثر كونه هو اللي يمهد لميزانية الحريف اللي باش يستهلك يوم السبت، يعني موفره من ميزانية المالية، السيولة المالية.
1: أيوة.
2: عامة.
1: أيوة نعم، تفضلي.
2: السوق لما يوفر موارد مالية هامة للمجالس البلدية والمجالس
1: نعم.
2: القروية وغيرها، مما تعود بداية على المستلزم هو النظام، يعني النظام القانوني لكراء الأسواق أو استلسام الأسواق.
1: أيوة.
2: نظام قانوني مقنع. باختصار يمكن نقول أن سوق مدينة الفحص الذي ينبض، سوق دواب مدينة الفحص الذي ينبض يوما واحدا في الأسبوع، لكن أثره يمتد ليشمل كافة أيام السنة.
1: يعني لكن تسمح لي سي ناجح، توا نحن الاستفادة منه كالتجار اللي باش يجيو، قلت لي أنت جلامة، واللي يجيو حتى من جهة برزق، واللي يجيو من أماكن أخرى، أما لكن لابد أنه هيك الفلاحة الصغار، هيك التجار الصغار في الفحص، لابد أنهم يستنفعوا أيضا من السوق، هيك ولا؟ يعني نقصد مثلا هيك الفلاح الصغير الذي ينتج ربما الفلاحة البعلية، ربما يمثل السوق بالنسبة له المنفذ الوحيد الذي يمكن فيه أن يروج السلع متاعه، أليس كذلك؟
2: أي أستاذي، هو السوق الأسبوعي هو الملاذ الأخير للفئات محدودة الدخل.
1: أيوة.
2: في مواجهة ظاهرة التضخم، ارتفاع الأسعار.
1: نعم.
2: السوق من موسم للقبيلة إلى شريان اقتصادي شعبي،
1: هيك
2: بدلت الأدوات، تغير الوسائل.
1: نعم.
2: لكن بقي جوهر السوق هو جوهر واحد، نجم نقول هو المكان الذي يلتقي فيه المنتج بالمستهلك بأقل حدود وبأقل حواجز ممكن. انعكاسات السوق تكون مباشرة على الديناميات المحلية، فهي تتجاوز كونها مجرد سياحة تجارية لتصبح ظاهرة متكاملة تضخ الحياة في شارعين المنطقة عامة من عدة جوانب، خلق فرص الشغل مثلا، الانعاش الاقتصادي والدورة المالية، الدورة المالية إما داخل محيط السوق الداخلي أو الفضاءات المحيطة بها، خلق فرص الشغل، آلاف مناصب الشغل، تجار، حمالة، حرفيين، أصحاب المقاهي ووسائل النقل ومقدمي الخدمات البسيطة، كذلك نخلق لهم يوم السوق فرص شغل عديدة.
1: صحيح، وفرصة أيضا لترويج المنتوجات ربما المحلية.
2: نعم، حيث يمكن دعم الانتاج البالي، دعم المنتوجات الصغيرة، المنتوجات التقليدية. هي السوق هو منفذ وحيد لصغار التجار الذين اللي ما عندهمش قدره باش يتعاملوا مع
1: او الترويج يعني بمفردهم،
2: على الترويج بمفردهم او ترويج السلع حسب ما الفرق بين الجمله والتفصيل. استاذ
1: استاذي حسين زطريني، والوقت قاعد يداهم فينا، ربما باش ننهي بالفكره هذه. هل تساهم الاسواق في توسيع نجم نقوله المجال الحضري أو النمو الحضري؟
0: هذا أمر لا شك فيه، فأي علاقة فعل وتفاعل هي ثنائية الاتجاه. ليست توجد حتميات في عالم الاقتصاد وفي الاقتصاد المجالي بالذات، وحتى في عالم الإيديولوجيا والأفكار. إذن دائما هناك هذا الأخذ والعطاء والعلاقة في اتجاهين، وبطبيعة الحال هذا يؤثر في تنمية الآخر. هناك العلاقة الجدلية لا شك فيها.
1: نقصد أن الأسواق ينجم يجبد سكان حوله
0: أكيد أكيد. وإذا تحب سيمونجي في ربما في الموضوع هذا سنتحدث عن ترابيات الأسواق الدورية، وكيف يمكن للسوق أن يدمج عناصر جديدة كانت في الريف. يجوا أطفال كما حكينا وتولي تجربة معناها مكانية، وتجربة وجدانية بالنسبة للوليد الصغير اللي يجي مع أبوه ولا مع أمه للسوق. وإذا تحب نحكو على البعد الترابي بمعنى التتريب، هناك بعض المصادر تتحدث عن التتريب، لكن ترجمة أنا ما عجبتنيش هكذا، نسموها ممكن التحييز الترابي. التحييز الترابي والأبعاد الترابية للسوق الدوري هي بالفرنسية لا تيريتورياليزاسيون هكذا. ترجمتها ربما بالعربية أحسن نقول التحييز الترابي. في الحقيقة فيها أربع مراحل، وهي تشمل سلم زمني معتبر. فالعملية لا تحدث، التحييز الترابي لا يحدث بين عشية وضحاها، وتجربة مكانية تبدأ منذ الطفولة، نسموها احنا في مرحلة أولى تبدأ بما يسمى ما نسميه نحن إذن الاستئناس الترابي. المرحلة الأولى الاستئناس الترابي إذن هو يبدأ أساسا أن الإنسان يبدأ يزور البلاصة هذيك.
1: طيب بارك الله فيك. على كل حال نحن هوك نستدعيكم من توا على الهواء بالنسبة للحلقة القادمة. إذن السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى التي خصصناها للسوق الأسبوعية، وكنا صحبة للأستاذ الجامعي حسين الزطريني والباحث ناجح الرياحي. انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثالث من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: إذا عشقتم صباحا جديدا فليلكم لن يكون طويلا. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج على صعيد الرفض. في هذا العدد سأروي لكم حكاية شاعر القصيدة المهربة، شاعر ترتعد من كلمته فرائس الحكام العرب. قصائده قدت باللهجة العراقية الجميلة المحببة، وكلماته صياط من نار تجلد الخونة والمتخاذلين والمنبطحين والمهرولين نحو أسواق بيع القضايا الوطنية والقومية بالجملة والتفصيل. إنه صاحب قصيدة القدس عروس عروبتكم.
2: على عتبات الحكم
1: عنوان اللغة في شعر مظفر النواب، أنجزت الباحثة الطالبة الفلسطينية نهاية عبد اللطيف حمدان رضوان رسالة ماجستير حفرت في لغة مظفر النواب، واستخرجت مرجعياته ومعاجمه وصوره وطرق القول. فمظفر بن عبد المجيد بن أحمد حسن بن أحمد بن إقبال بن معتمد النواب، والنواب تسمية جاءت من النيابة أي النائب عن الحاكم، حيث كانت العائلة تحكم إحدى الولايات في الهند. ولد في بغداد عام 34 و900 ألف، ولكن تاريخ ميلاده في شهادة الميلاد كان عام 32 و900 ألف، حتى يتمكن من دخول المدرسة في سن مبكرة، وكان أصغر رفاقه في الصف، خجول مرتبك حين يطلب إليه المعلم أن يقف أمام الطلاب أو يخرج إلى اللوح أمامهم. عاش في بيت مترف يسوده الوئام والسعادة، وكانت والدته وجيهة بنت علي من مواليد بغداد متعلمة، درست في الثانوية في مدرسة الراهبات في بغداد، ومطلعة على اللغة الفرنسية، وتجيد العزف على البيانو الذي كان في بيت والدها. أما والده عبد المجيد وهو من مواليد عام 1910، فلم يكن يشتغل بأي مهنة، بل كان ثريا أرستقراطيا كوالده أحمد حسن. إذ كانت العائلة ثرية وأرستقراطية، فقد سكنت عائلة النواب قصرا فخما، ولضخامة هذا البيت كان مقسما إلى قسمين، قسم للرجال وآخر للنساء، حيث كانت تقام به بعض الطقوس المتعارف عليها في ذلك الوقت. وكانت أبوابه الضخمة تشبه أبواب القلاع، تتسع لدخول مواكب عاشوراء بالخيول والمشاعل، فكانت تدخل من باب لتخرج من الباب الثاني، وتتحول باحة الدار مسرحا لعرض المشاعل. وكان أهل الدار يرشون ماء الورد على المواكب التي تدخل البيت بصوت هادر الأهازيج والردات الحزينة والأشعار والتراتيل. أما النسوة فكنا يجلسن في الطوابق العليا من الدار عند الشرفات والشبابيك، يملأن بالسواد تلك الأماكن من البيت، وهن يلبسن العباءات السود، ولا يظهر منهن سوى عيونهن التي كانت تذرف الدموع الغزيرة. وقد تركت هذه المواقف آثارها في شعر مظفر النواب، غير أن حالة العائلة السعيدة لم تستقر، وحدثت الاضطرابات التي أثرت على هذا الاستقرار والهناء كما أثرت في نفس مظفر، وكانت بمثابة صدمة لشاب لم تكتمل أحلامه بعد، فقد تدهورت حالة العائلة المادية، ولم يبقى غير راتب والده مصدرا وحيدا للرزق، حتى أن النواب لم يجد أجرة السيارة للذهاب للجامعة. ولكن لم تكن هذه الحالة إلا دافعا لتصميم مظفر وإصراره على تحقيق أهدافه، فلم تظهر عليه أي علامة تشير إلى حزن أو قلق، بل كان يعمل مع زملائه على إنشاء مرسم وتخصيص مبلغ من المال من ميزانية الكلية لهذا الغرض. وكان مظفر النواب الأمل المنشود وحبل النجاة لإنقاذ العائلة من هذا التدهور، لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال وتبخرت، فبعد أشهر من تعيينه مدرسا في إحدى المدارس في بغداد تم فصله لأسباب سياسية، حيث كانت فترة الجامعة هي بداية علاقته بالحزب الشيوعي العراقي، وبقي عاطلا عن العمل من عام 55 و900 ألف حتى انهيار النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري في عام 58 و900 ألف، حيث تم تعيينه مفتشا في مديرية التفتيش الفني بوزارة التربية. ومن خلال وجوده الذي لم يستمر طويلا في هذه الوظيفة، حصلت له مفارقة مثيرة عندما طلب إليه أن يكون رئيس لجنة للتحقيق في إحدى المدارس ومعاقبة بعض الطالبات اللواتي قمن بتمزيق صورة الزعيم عبد الكريم قاسم الرجل الأول في العراق. فعندما وصل مع أعضاء اللجنة تفاجأ بأن مديرة المدرسة العجوز هي نفسها الحسناء التي عرفها وهو طفل، وقبل أن يعرفها على نفسه طلب إلغاء التحقيق وغلق القضية كي لا تتأثر سمعتها. في عام 63 و900 ألف اضطر مظفر النواب للهرب من العراق بعد اشتداد الصراع السياسي بين القوميين والشيوعيين، وكان هروبه إلى إيران عن طريق البصرة عبر البساتين المتاخمة للحدود مع إيران. فقد احتضنه الفلاحون في قرية الأهوار وضمدوا جروحه وساعدوه في التوجه إلى العاصمة طهران في طريقه إلى روسيا، لكنه فشل في عبور الحدود الإيرانية الروسية، فألقي القبض عليه في قرية قريبة من الحدود اسمها ستارات، وأعيد إلى طهران حيث أخضع للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي جهاز الأمن الإيراني. وفي العام نفسه سلمته السلطات الإيرانية إلى العراق، وهناك قدم النواب إلى المحكمة العسكرية العراقية، فطلب المدعي العام العسكري الحكم عليه بالإعدام، إلا أن مساعي أهله وأقاربه نجحت في تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، ثم حكم عليه 3 سنوات إضافة إلى المؤبد بسبب قصيدته الشعبية الشهيرة البراءة.
2: يا ابن ضلعت يا ابن ضلعت من رجيت الضلع جبرت وبنيت، يا ابن خذني العرس قدرك واحسب السياب اللي من عمرك جنيت، يا ابن طش العمى بعيني وجيتك بعين القلب أدبي على الدرب المشيتة شيلة العلاقة، يا ابني تذكر شوفي بلعب عمرك عليهن سنة وشفوفك وردتين على راسي وبيك ناغي كل فرح عمري نسيتة، يلي شوفك يبعث الماي الزلال بعودي وحيا وأنا ميتة، أبيض عيونك لمن قدري وسواد عيونك الليل اللي أجمعتك بشيتة، وابنك التوى يناغي الخرج بالكاروك، يا ابني قلت لا تخاف اليت مجده اللي ما مشي ابو عده الحزب ابوه الحزب بيته، قلت له يا ابني من تكبر على الايام تلقى احزام ابوك اللي ما طواني وما طويته، تلقى منه خطوط اضم انحدر ضلعي لحد ما موت بعز على السر الحويته، يا عمد بيتي وقمر ليلي وربيع الشيخ والعمر الجنيته، جيت عزك يا عمد بيتي لكون الدهر ضعضع عظم منك للمذلة للخيانة وساومت جرحك على الخسة وشفيته، يا ابني خلى الجرح ينطف خلى يرعب خلى ينزف، يا ابني جرح يرفض شداده على ثوار رفرف، يا ابني ابني تشرف يرضع من حليبي ولا ابني يشمر لي خبزة من البراءة، يا ابني كني انجرب عظم ولحم وتموت عيني ولدنا، يا ابني هاي ايام يفرزنها القحط ايام محنة، يا ابني لا تسلم شرفنا، يا ابني يا ولادي البراءة افضل مدى الايام عصنا، تدري يا ابني كل براءة كل شهيد من الشعب ينعاد دفنا، ويا قابل السجن حر وبرد ليلي ونهاري تحملت لجل الشتايم على عرضي وشعلت بالليل ناري، تالي تهتكني بخلق وصلت جريدة قرة عيونك يا أخويا بهاي جاجيت انتظاري بهاي باب كل خد تنتظر منك دار يا أخويا العربة بهاي باب أمهات الناس وهمومي أفضها سنة أرضى تدوس بعظامي وأقول لك حيل أمها سنة أرضى تذبح البطن جنيني ولبرا أدعار من فرقع تجيني.
1: ثم نقل إلى سجن يقع في عمق الصحراء الجنوبية الغربية من العراق قرب الحدود السعودية، ثم إلى سجن الحلة وهو السجن المركزي لمحافظة الحلة الواقع جنوب بغداد. في هذا السجن بدأ النواب بالتخطيط للهروب عام 67 و900 ألف، وتمت عملية الهروب بنجاح فتوجه إلى بغداد وبقي متخفيا فيها 6 أشهر، ثم توجه بعد ذلك إلى الأهواز في الجنوب حيث انطلق الكفاح المسلح في الريف وعاش مع الفلاحين. وعام 68 و900 ألف صدر عفو عام عن الهاربين فرجع إلى سلك التعليم في بغداد وعين في حي المنصور وهو من الأحياء الراقية في العاصمة. ثم ما لبث أن حدثت موجة من الاعتقالات في صفوف الشيوعيين بعد قيامهم بعمليات اغتيال شملت عددا من الشيوعيين الذين تعاونوا مع السلطة الحكومية فتم اعتقاله في تلك الحملة، إلا أن مساعي بعض السياسيين أثمرت عن إطلاق سراحه والسماح له بالسفر إلى بيروت للإشراف على طبع ديوانه، فسافر وبقي فيها 6 أشهر، وذات يوم ذهب في زيارة إلى دمشق. عند عودته إلى الأراضي اللبنانية منع من دخولها، فرجع إلى دمشق وأقام في أحد فنادق المرجم. وأثناء إقامته في دمشق وجهت له دعوة لاستضافته من قبل رئاسة الجمهورية، إلا أنه اعتذر عن قبول الدعوة الرسمية وبقي في دمشق فترة غير قصيرة، ثم سافر إلى القاهرة ومنها إلى إريتريا، وبقي هناك بضعة أشهر في معايشة واقعية مع ثوار إريتريا، ثم توجه إلى القاهرة وبقي فيها سنة ونصف، ومنها إلى بيروت وسوريا والعراق واليونان وفرنسا. واستطاع خلال إقامته في فرنسا أن يطبع ديوانه المساورة أمام الباب الثاني وديوانه وتريات الليلية، وانتهى به المشوار للاستقرار في ليبيا. وهناك كانت توجه له الدعوات لزيارة البلدان العربية كالجزائر والسودان، وأقام فيها الأمسيات الشعرية التي كان لها صدى واسعا في أوساط الجمهور. هكذا كانت حياة النواب مشحونة بالأخطار والتنقل والسفر والاغتراب، يلفها الغموض الاضطراري بسبب الاستهداف الدائم الذي يستشعره النواب بصورة متواصلة، إضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي الذي تلقاه على أيدي السلطات بسبب مواقفه السياسية من الحكام العرب. هذه الهزات الحياتية العنيفة التي تعرض لها النواب وعلى رأسها النفي خارج الوطن ولدت لديه موقفا معاديا للأنظمة العربية كافة. فقد نظر النواب إلى الواقع العربي فرأى فيه ازدواجية ومزاوجة في التعامل، فيبدو أن هذه النظرة جعلته يساجل اللغة ويمازج بين عدة مستويات لغوية تتماشى مع تراثه الثقافي من جهة وعلاقته بالعالم الخارجي من جهة أخرى. تنوعت هذه المستويات لتتوزع بين المستوى الفصيح والمستوى العامي. جعل مظفر النواب اللغة الشعرية سلاحا أشهره في وجه الأنظمة العربية ليقطف به ثمر الشهرة الواسعة التي وصل إليها بأشعاره. تجربة مظفر النواب عمرها نصف قرن من الرفض والمجابهة وهتك الأقنعة الرسمية، غاص خلالها في أقصى حمم اللغة وبلاغتها من دون أن يدير ظهره لجمهوره. فبسبب المكابدات الطويلة في السجون والنفي خارج وطنه تولد عن ذلك كله الشعر العامي من رحم الأهواز، حيث اكتشف جرسا آخر للغة فكتب بلهجة الأهواز قصيدته الريل وحمد بين عامي 1958 و1965. فإذا القارئ لشعر مظفر النواب يجد صوتا شعريا استثنائيا تشبع بالتراث الشعبي العراقي وموسيقى الأهواز، فمن هنا يعد مظفر النواب رائد الحداثة العامية، ولعله وجد في المأثور الشعبي بشخوصه ووقائعه مادة حية في ضميره يتمثلها أبعادا روحية وفكرية تعكس لنا وجوده وتطلعاته. فالكلمة لدى الشاعر جسم حي يتضجر تحت يده الحساسة ويعمل على انتزاعها من محدودية معانيها القاموسية، فيقيم علاقة بين جرسها ومعناها، سواء كانت هذه العلاقة تجاوبا أم تنافرا. ولم تقتصر أشعاره على المستوى العامي فحسب، بل نسج أشعارا باللغة الفصحى لتلامس أشعاره وجدان القارئ.
3: عذرا جارة حزني في الغربة لا ينبت إلا الملح، يغطي صمت الأيام وعقم الطين. أمسي رأيت بداية شيء أخضر في الملح، أخيرا ينبت شيء في الملح، أخيرا في حجرة نومي في السطح المقفر في العشق المتأخر بعد الخمسين. لا شيء سوى ريح الليل، وأدفن قلبي البصلي بتربة أيام السوداء، عسى يزهر كالزنبق في شرفات الجيران وإن كنت أشك به منذ سنين. سنة أخرى مرة لم يتنفس طين الحزن ولم ينبت شيئا، أفرغت عليه جميع قنان الخمر بلا جدوى، واليوم وسيدتي تقطع أوراق الرزنامة قاع قالت إحدى الأوراق بلغت 60، ألقيت على السطح الأجردي نظرة صمت. بعد قليل تمطر غيمات خريف العمر، ولم ينبت قلبي لامرأة تنشر أعلى من سطح المتواضع أوقح أجزاء ملابسي. عذرا جارك حزني، بالغربة لا ينبت إلا الملح، يغطي صمت الأيام وعقم الطين. أمس رأيت بداية شيء أخضر في الملح، أخيرا ينبت شيء في الملح، أخيرا واشفاء. غدا آخر يوم في عقد الإيجار، لقد نبت القلب لغيري، سأعيد السطح لمالكي. مولاي، ألا يمكن تجديد العقد؟ صرخت بلا وعي، ووقفت أمزق عقد الإيجار وقسوة مولاي، وأذر الملح على الأيام حزني. ما هذا حين بدت أول نبتة شيء تستكثر سطحا في الغربة مولاي علي، وترميني لليل بلا سقف؟ معقول هذا يا مولاي؟ بحقك ارعى البدء الأخضر، فالعشق قليلا ما ينبت هذه الأيام وقد بالصدفة. لكن من يدري، فالأيام بلا مطر وقلوب بني الإنسان بدون رنين، أصفى باللور قلوب الناس بدون رنين.
1: الحديث عن سيرة الشاعر مظفر النواب ضروري لندرك مرارة واقعه من سجن وتهجير وتشريد، حتى يمكننا أن نشاركه مشاركة وجدانية وننفذ إلى أبعاد قصيدته. وإذا ما عدنا إلى الدراسات التي كتبت عن مظفر النواب، عرفنا أن قصيدة قراءة في دفتر المطر هي أول قصيدة فصيحة كتبها النواب، وعرفنا أيضا مناسبة كتابتها، فقد صدر النواب قصيدته هذه بالأسطر التالية: كتبت هذه القصيدة عام 69 و900 و1000 في بيروت، كنت في مطعم صغير أتناول غذائي، ولكنني كنت عندما أمضغ الطعام تنزل دموعي. وفي هذه القصيدة توقعت، لا أقول تنبأت، بأن الشياح سيكون موضع الصدام في لبنان، ذلك لأني كنت أمر في شارع الحمرة وكان الناس يتكلمون بكل اللغات إلا اللغة العربية، فشعرت بغربة آنذاك ولم أجد نفسي إلا في الشياح. هل أراد النواب من خلال قصيدته التي تتشكل من 4 صفحات وتقع في 56 سطرا شعريا عدا العنوان أن يقول لنا إن أمنياتي بعد نفي من ناحية، وبداية نظم الشعر الفصيح من ناحية ثانية، أي بعد 27 سنة، ما زالت هي هي، وأن كل ما قلته خلال هذه السنوات إن هو إلا تنويع على الفكرة نفسها، وأن السبب في ذلك يعود إلى أن الواقع العربي لم يتغير إلى الأفضل، هذا إذا لم يكن تغير للأسوأ. نص مظفر النواب لا يربك القارئ العادي وحسب، إنما قد يربك القارئ النموذجي، القارئ الناقد الذي قد يحتاج إلى الاستعانة بالأشرطة التي تضم قصائد الشاعر بصوته حتى يفهم المعنى جيدا ويدرك مكان الانتقال من صوت إلى صوت. فالنواب يلجأ وهو يقرأ إلى تغيير صوته عند كل انتقال، ومن أصغى إليه وهو يقرأ قصائده، إن مظفر ليس دائما واضحا الوضوح كله، ولا بسيطا البساطة الساذجة، إنه واضح وغامض، بسيط وعميق في الوقت نفسه، وليس فهمه بالأمر السهل. إن أشعاره تحتاج إلى قارئ واسع الثقافة، سياسيا وجغرافيا ونقديا.
2: وزير الذكريات وكائنات من فراغ، والسياج كأنه لا ينتهي، وحنين قبرة. ذكرتك يا أميرة مكتظة بالأمس، فاضمة كما يمضي الشتاء، أقلب الماضي اختفاءك خلف رائحة الصنوبر، تزهرين كما بدايات البنفسج والحكايات الصغيرة. كانت صلاة كل جارحة يضم قميصك الزهري إلا موضع كفر، وقد فلتا من اللجم القصيرة، ورسمت من قبلي زخارف من شباك الصيد أصطاد الذي تتنفسين، ولست أكتم أن بعض شباك جسمي ربما كانت غريرة. أو تذكرين بباب توما قد كتبنا كل أسماء الرفاق، وأمسي في سحب الدخان وضجة الأيام والعربات، كانت ثم أسماء على أسمائنا، جيل جديد كاد يمسحنا، ولكن نحن دونا على حجر الزمان إرادة العشق الجميلة. صلاتنا كانت على أرض نقدسها، وكان الآخرون صلاتهم ليست لوجه الله بل وجه الحصيرة. مضت السنين حزينة، لم يبقى إلا حائط في باب توما دون أسماء تليق بباب توما، كل شيء منهك، والناس لا يتكلمون وإن هم يتكلمون، ويضحكون وإن هم لا يضحكون. وجاء صوتك يانعا وكأن صحوا قد أطل على السنابل بعد أعوام مطيرة. ما ضر جسمك وهو شهد الشام أن يشتاقه خبز العراق وساخن خبزي. وإما تسألين بما اختمرت وكان هذا الطيب في جسدي الحزين، أقول سيدتي العراق فإنه وطن الخميرة. مطر عديم الذكريات، لما المظلة والشتاء قد اشترى كل الفصول، أرى كرات الثلج يقذفها الصغار، وأشتهي كرة أسددها إليك. كم تحت هذا الثلج من قصص، وما زلنا وراء الثلج عشاقا ويخفق دفء حبك يا أميرة.
1: من أفضل الحوارات التلفزية التي أجريت مع الأستاذ الشاعر الكبير مظفر النواب، حوار بثته قناة الفيحاء عام 2005. هذا مقتطف منه، وقد أتى فيه مظفر النواب على جانب كبير من طفولته وقراءاته وأجواء الأسرة وشغف عائلته بالعزف بالموسيقى وموهبته الفطرية في كتابة الشعر وإحساسه العالي بالإيقاع والأوزان، رغم أنه لم يكن من محبي العروض.
4: أنا ما أعرف شو أنا قدمك، لا تكفي الكلمات ولا تكفي المفردات، شو نقول عن مظفر النواب؟
5: أنا أيضا ما أعرف شو أنا لبي اللي يعني الأشياء اللي تريدها يعني وحرصي عليها واعتزازي بها وتقييمي لها.
4: طيب أستاذ مظفر، خلينا نقول منين كانت البداية، يعني عودة شوي إلى الوراء.
5: بداية من زمان، يعني من الطفولة الحقيقة، أجواء البيت، البيت في منطقة شعبية، عائلة أرستقراطية بس في منطقة شعبية، فكانت كل الهوسات والأهازيج والسبايات والأعلام والمشاعل والبيارق مع الورد كلها تدخل البيت مواكب. فأكيد أثرت علي على إذني يعني على سماعي للإيقاعات والموسيقى، صور النساء وهم يبكوا، اللون الأسود الطاغي، لون الدم الأحمر، المعركة مع الكربلاء. والبيت كبير ب30 غرفة يمكن، وأنا الطفل الوحيد بالبيت، فهذا سبب عندي أيضا نوع من شعور بالوحدة دائما من الطفولة ترسخ. ما قدرت أنتهي منه إلا لما ارتبطت بالحركة السياسية. ارتباطي بالحركة السياسية أنطاني مدايات أخرى، علاقات أخرى بالناس، توسيع هذه العلاقة. وبالبيت أيضا جدي لوالدي شاعر، وأكثر من واحد يعزف آلة موسيقية ويكتب شعر.
6: هل الشعر يعني انولد معك مع أن أنت ولادتك كانت عسيرة ومعقدة بعض الشيء؟
5: والله ما يعني طبعا صعب الذاكرة، ذاكرة الطفولة بيش الفترة صعبة، بس أكيد أثر هذا. يعني يقال أنه بعد الولادة العسيرة افتكروني ميت، يعني ما في نفس ولا آخر. فكانت القابلة الألمانية اللي جايبيها فرمتني يعني من بعيدك على الفراش، فيقولون صرخت وبدأ الزحف باتجاه ضوء الشمس، كان ضوء الشمس يدخل من الباب. أول بداية الكتابات كتابات بسيطة بالعامية العراقية على غرار الحسينيات بس أول تجربة يعني العلاقة بالشعر كشعر كانت في صف ثاني ابتدائي. كان مدرسنا حمدي التكريتي، من تكريت، مدرس اللغة العربية، كان يصادف درس الإنشاء آخر درس، فيقول لي روح لبيتكم أنت زين بالإنشاء. تغير الجدول، صار الدرس الأخير نحو، وأنا كنت خجول جدا يعني إلى الجامعة. تغير الجدول، صار الدرس الأخير نحو، وأنا كنت خجول جدا يعني إلى الجامعة، حقيقة خجول وانطوائي بعد العلاقة بالحركة السياسية وإلى آخره. وأصعب شيء كان أن ينادي علي ويقول لي تعال اطلع السبورة قدام الطلاب، فقال لي نواب أوقف، أكون نص بيت شعر جاي بالكتاب النحو، قضينا ليلة في حفل عرسي. قال إذا تكملها كمل البيت أخليك تروح لبيتكم. أنا من الخجل وسنتخلص من الموقف قلت له قضينا ليلة في حفل عرسي كأننا جالسون بقرص شمسي. فهو ذهل، وقف الدرس، نزل جوا، خبر المدير، جمعوا المدرسة. عايز كانت بالنسبة لي طامة كبرى، المدرسة كلها مجتمعة، وقدموا لي هدايا كتب. وبدأ يشرح المدرس أنه كيف البيت موزون، اللي قاعد من يفهم شيء كيف موزون وإيقاعات وكيف حفل عرس وشمس والضوء وإلى آخره. فلما رجعت وأنا بطريقي للبيت صغير يعني قلت إذا الشعر بسيط، يعني إذا كان هذا الشعر فهو بسيط، فبديت أختلي بسطح البيت، سطح بيتنا كبير، أخذ زوية وأقعد أكتب. بيتنا بالكرخ مقابل ثانية الكرخ للبنات، واحد من كانت بيوتنا متصلة بعضها، واحد منها اللي هو مستشفى الولادة الآن أمام ساعة بغداد، ساعة القشلة.
6: وبيتكم لأنه مقابل مدرسة بنات، هذا أعطاك شعرية أكثر، عاطفة أكثر؟
5: أكيد أكيد، يعني جملة قضايا الحقيقة في بالعائلة في جو من الحنان اللي أحيانا نسميه حنان قاتل. يعني ما أذكر مرة سافرت أو رجعت إلى أم الوالدة تبكي. أي طب يعني ما تقدر على الفرقة أو فرحة بالرجوع، بكاء يعني بكاء للفرقة وبكاء للرجوع. كانت حنونة جدا الله يرحمها. وهكذا الآخرين يعني، وليس العلاقات بيني وبين أخوتي ومن شنو بيها تسود العلاقة من العواطف.
6: لكن متى بديت تكتب؟ يعني أول محاولة، هذا نص بيت، هذا عجز يعني، انت كملت شطر وكملت العجز مالك.
5: بديت انفرد بسطح بزوية واكتب، فكنت اقول مثلا مصالح المتوسطة انه اسوي مثل ابو تمام، اقعد قاري قصيدة ابو تمام، احاول اسوي مثل ابو تمام بمفرداته، فوديها للمدرسة. كان استاذنا مجيد دمعة مع العربية قال لي مستحيل هذه الابو تمام مو لك،
7: اقول له انا كاتب احلف يمين، يقول لي هذا هذا.
8: شنو
7: كتبت له ذاك الوقت؟ والله ما اتذكره، بس يجوز محفوظه باوراقي للبيت اذا ما حرقوها، لان بالظروف السياسيه اللي مرت حرقوا هواي قضايا. فبدت بهالشكل يعني. وكان كان هنالك صحيفه جداريه بالمدرسه بديت اكتب بيها ايضا.
8: شو اسمها مدرستك تتذكر؟
7: ثانوية الكرخ البنين الابتدائيه الفيصليه الابتدائيه. وهكذا تطورت شوي شوي، خصوصا انه الوالده وجدي ايضا يعزفوا على الات موسيقيه، على البيانو، على القانون. واتذكر كانت كنت انام جنب صغير حتى تنيمنا تقرأنا قصيدة، بعدين عرفت للشاعر القروي، أولى عرب قصورهم الخيام ومنزلهم حماة والشعام، إذا ضاقت بهم أرجاء أرض يطيب بغيرها لهم المقام. وأنه فد عاشق وعاشقة وقتل أبوها وصارت إشكالية كبيرة، فتقرأ هي ودموعها تنزل الوالدة. إيه هذا كل الجو، وبيتنا على النهر مباشرة، فكتابات كثيرة لها علاقة بالمي والنهر، ماكو قصيدة تخلو من المي ونهر.
8: بس انت بوقتها يعني كنت تقرأ تتابع
7: بالبيت؟ مكتبة كبيرة، فكنت أصعد أخلي كرسي أنزل مثلا المتنبي طالب ابتدائية أقرأ الأبيات الأولى، من يوصل المديح أضوج منه وأرجع أخليه فوق، وهكذا قرأت كثير من الكتب بهالفترة، لا سيما بالمتوسطة والثانوية، إلى درجة كنا نستعير أحيانا كتب من مكتبة صاحبها أمام البيت، دكان عنده كتب للاستئجار، بردليان، ما أعرف إيش، ما أتذكر الروايات كبيرة، بغداد حار الظهر أقرأها، إلى درجة أن يوما ما قد ما أقرأ وقفت فوقعت وبلشت مثل النوع من الرعشة مال الصرع صارت بي، فأخذوني الدكتور قال لهم إجهاد، فمن عوني أقرأ وأكتب لمدة نص سنة.
8: يعني أنت بالكتابة كنت تعيش في ذاك الوقت المبكر، تعيش كتاباتك أم هو مجرد إيحاء شعري يعني إلهام ينزل عليك؟
7: هو الجانب الأساسي منه عفوي غريزي، ما تعرف منين جاي منابعه، بس البيت له دورة كبيرة. يعني كان والدي مثلا يجمع خالاتي ومدري إيش، سوى مسابقة بالكتابة موضوع معين فأطلعاني رغم أنه أكبر مني بكثير وإلى آخره. فالجو البيت لعب، الجو الموسيقي، الجو الكربلائي اللي المواكب اللي تنشل البيت عندنا، الأهازيج الشعبية، الدواليب الأول، الكواريك، الأراجيح، ماء الورد، كلها لها ذكريات.
8: بس أستاذ مظفر يعني البدايات كانت شعر موزون ومقفى.
7: إي أعتقد بسبب قراءاتي وبسبب سماع الموسيقى بالعائلة، يعني للسهرات وإلى آخره، تجي مدوزة. ولحد الآن أنا ما أعرف كل العروض، يعني كنت بالجامعة أهرب من درس العروض، أشوفه درس ممل قاتل يعني.
8: وأنت شاعر كبير.
7: إيه ما أحب العروض لحد الآن، فتجي الأبيات لحد الآن تجي موزونة مضبوطة، بحيث يوما ما بالقاهرة صديق دارس عروض أوزان الشعر على أستاذ بالأزهر بجامعة الأزهر، وإذنه مضبوطة 100%، وصل المصريين عندهم علاقة بالإيقاع رهيبة. فقلت له أقرأ لك قصيدة اسمها نزاح على سفينة الترحال، فقريت قال لي أوقف، بعدين قال لي كمل، قريت قال لي أوقف، وهكذا. فقلت له شنو القصة؟ قال لي كلها فعل فعل فعل فعل، نجي رقم 7 فعل مكسورة، يجي بعدين 14، بعدين نجي 21، وأنا مقاصده. قال لي بشكل موسقة أخرى جديدة بسليقة.
1: تعتبر حياة مظفر النواب نموذجا خاصا في التجربة الشعرية العربية في العصر الحديث، حيث تكونت تجربته ممزوجة مع أيامه ولياليه، ونتاجه الشعري يمثل تجسيدا لشواهد في حياة ذلك الشاعر. فنجده يجسد في قصائده تجربته الذاتية، يكتب عن معاناة التعذيب والتشرد والترحال، ويعبر عن مشاعر الشوق والحنين إلى وطنه بلد النخيل العراق. في القلعة بئر موحشة كقبور ركبنا على بعض، آخر قبر يفضي بالسر إلى السجن، السجن به قفص تلتف عليه أغاريد ميتة ويضم بقية عصفور مات قبيل 3 قرون. تلكم روحي، تلكم روحي وبكائي. يعبر النواب عن أمنيته حين يقول: أي إلهي، إن لي أمنية أن يسقط

بوصف معاناته بين الهم الفردي والهم الجماعي، فهو ابن للعراق، همها همه والعكس صحيح. ثم تتسع همومه إلى أبعد من ذلك حين يمزجها بهموم الأمة العربية المكبوتة بسياسة الطغاة الحكام. إن أكثر ما يشغل مظفر النواب في شعره هو قضية الأمة العربية، الوحدة والثورة، العمال والفلاحون وفقراء الشعب. يتجلى إيمانه بالثورة في صعود متوازن مع النزعة والروح القومية والعروبية لقصائده. هذه الروح التي تؤكد أن تجدد الأمة العربية يقوم على أساس التجديد في الدور القيادي للطبقة الثورية المسحوقة والكادحة. ولفلسطين في شعر النواب نصيب، فهو يتهم جميع الأنظمة العربية في قصيدته القدس عروس عروبتكم بمساندة الاستعمار والصهيونية على اغتصابها. فقد طارت هذه القصيدة إلى أرجاء الوطن العربي فحفظها الصغار والكبار. وفي هذه القصيدة حاول الشاعر البحث عن مفردة واحدة يصف بها السلطات، فلم يجد في معجم اللغة العربية مفردة تعبر عن موقفه. ولئن كان ذكر في القصيدة العراق مرة، فقد ذكر حيفا والقدس وفلسطين، وحين تحدث عن أهل هذه المدن فإنه تحدث كواحد منهم، يرى نفسه واحدا من سكان المخيم. لقد أرضعت حب القدس وأتلقت منابرها بقلبي قبل أن تبكي التي أرضعتني. ثم إن الصوفية لم تكن أبرز الأوجه التي استخدمها مظفر النواب في أشعاره، لكن المتابع لديوانه وأعماله الشعرية يكتشف أن الفكر الصوفي واتحاد الذات وما تبع ذلك يحتل جزءا لا يستهان به من أعمال مظفر النواب. ترى الدكتورة أحلام يحيى أن الشاعر المعاصر يتصوف حزنا وغربة، مستعيدا آلام الصوفيين وغربتهم، ولكن بشكل واقعي جديد. فيتصوف النواب والبياتي ومحمود درويش ونزار قباني لما في هذا العصر من آلام وهموم، ليهربوا من واقع مادي واجتماعي وسياسي مأزوم، ليبحثوا عن عالم أكثر روحانية ونقاء وطهرا. والنواب اجتمعت في حياته ومسيرته كل أسباب القهر، فرفض الذل والسجن باحثا عن حرية، حزينا للوجع العربي المتكرر. إن الشعر عند مظفر النواب كما يقول الدكتور شوقي بزيع مترع بالصور الكثيرة التي تنطبع في ذهن المستمع، كما لو أنه أمام شاشة سينمائية. وهذا البعد التصويري في شعره كان متصلا بالمحسوس. يكثر النواب في شعره الصوفي من الحديث عن الغربة، غربة الذات، غربة الوطن. يبدأ قصيدته بالأسطر التالية: مرة أخرى على شباكنا تبكي، ولا شيء سوى الريح وحبات من الثلج على القلب وحزن مثل أسواق العراق. ذلك أن الصورة لدى مظفر معجونة بقاعدة لغوية صلبة وعميقة، وهذا ما تفتقر إليه الصورة عند العديد من شعراء العربية المعاصرين. فمظفر النواب شاعر كبير ذو شخصية شمولية. إن مظفر النواب كان واعيا لما يصنعه، مدركا لمدى التأثير السلبي أو الإيجابي الذي يتركه في النص والمتلقي. لقد كان يرصع فسيفساء نصوصه بين الفينة والأخرى بفصوص لغوية نادرة أو غير شائعة، نظرا لأن النص لديه هو بحق فسيفساء زخرفية من العلامات المتناغمة في النظام اللغوي الإبداعي. فنجده مثلا يحتفي بلفظة القرآن احتفاء كبيرا يجسده حضورها المتكرر في نصوصه بوصفها علامة مركزية في لغة النص. من ذلك قوله: يا مشمس أيام الله بضحكة عينيك ترنم باللغة القرآن فروحي عربية.

0: طورنا أسلحة الليل هذا التطور لا ينتهي. انسحبت بهدوء بأرجوحة اليأس واستسلمت للزمن. فمتى الغارقون بعور الهزائم في شرف كالبغايا العجائز ينتحبون؟ حينما انهزمت كل أركان قواتها ورأتهن طورن أسلحة الليل هذا التطور لا ينتهي. سحبت بهدوء بأرجوحة اليأس واستسلمت للزمن. فمتى الغارقون بعور الهزائم في شرف كالبغايا العجائز ينسحبون ولا يدعون دعارتهم خدمة للوطن؟
1: من جنون وجوع بيئة العراق وسيطرة مظفر النواب على أدواته اللغوية والجمالية، سعة ثقافته وتنوع البيئات والأجواء التي عاش فيها كانت روافد جديدة أضافت إلى نهر موهبته وعمقت رؤيته الشعرية وأثرتها. فقد انعكست المجتمعات المتباينة التي تنقل الشاعر بينها على قاموس مفرداته وعلى تشكيلة الصورة الفنية، كما بدا أثرها واضحا في اتجاهاته الفكرية، واستقى منها الكثرة الغالبة من ألفاظه ومن رؤاه. ويبدو أن انعكاس الحضارة وجو المدن وتاريخها البعيد يظهر في تعبيره عن حبه لبلده العراق: أواه إن طال الفراق وعاش موتي غربة أخرى بغير ترابه، سأصيح في الليل البهيم أن العراق، متى أعود إلى العراق؟ يقول في تلك الساعة حيث تكون الأشياء بكاء مطلق، كنت على الناقة مغمورا بنجوم الليل الأبدية أستقبل روح الصحراء. يا هذا البدوي الممعن بالهجرات، تزود قبل الربع الخالي بقطرة ماء. التصق شعر مظفر النواب بقضايا شعبه، عبر تعبيرا واقعيا صادقا عما يحدث من خيبات وأوجاع وآلام وقلق وحرية مستلبة. ومن أوضح النماذج في باب السخرية السياسية مثلا قصيدة بعنوان وتريات الليلية، يقول فيها: في طهران وقفت أمام الغول، تناوبني بالصوت وبالأحذية الضخمة 10 جلادين، وكان كبير الجلادين له عينان كبيتي نمل أبيض مطفأتين، وشعر خنازير ينبت من مناخيره، وفي شفتيه مخاط من كلمات كان يقطرها في أذني، ويسألني من أنت؟ خجلت أن أقول له: قاومت الاستعمار فشردني وطني. وهنا يسخر مظفر النواب من المحققين الإيرانيين حين أمسكوا به وعذبوه في جلسة تحقيق. يربط مظفر النواب القرآن بالفقراء، جند الثورات المجهولين المنسيين ووقود المتغيرات التاريخية الذين يستغلون، وهم قرآن الثورات، ليصبحوا جسرا يصل عليه الطغاة إلى مآربهم. وللاحتفاء بلغة القرآن مظهر آخر في نص النواب، يتمثل في استدعاء أسماء السور ومفرداتها بوصفها علامات تطعم النص بزخرف روحي وتزيد من تماسه مع ذات المتلقي، فلا تشغل من النص فراغا إيقاعيا كما هو شائع، بل تدخل في صميم بنائه الجمالي، كقوله: خرجت إلى الضحى متلفتا حذرا، فألفيت العمائم آية الكرسي تعلوها بتنقيط من الذهب. ذكر آية الكرسي دون غيرها، وذلك لانسجامها مع المعنى الهجائي الذي أراده لأصحاب الكراسي الذين يكنزون الذهب والسلطة التي تلصق نفسها بالسماء والغيب لتكتسب الشرعية. وفي ختام هذه الحصة أترككم مع صوت مظفر النواب وهو يدعو الناس إلى الالتفات إلى مشكلاتهم ومواجهتها.
2: إذا الشعب نسى قضايا ما عاد شعب. الشعب لازم يتذكر قضايا باستمرار ويدافع عنها. لا مش مقطع آخر يقول أصف شخص مثلاً صورة ويدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيته.
3: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
4: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
5: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما دام في الإنسان قلب يؤمن وعقل يفكر ويتأمل ومهجة تحن وشوق يسكنه إلى المطلق وروح تلتمس السكينة والطمأنينة، فإن علاقة هذا الإنسان بالصلاة لا تكون إلا متينة، ولا تكون حاجته إليها إلا بالضرورة أكيدة متأكدة. كذا هو الإنسان منذ خلق، وكذا سيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها. يصلي الإنسان لأنه قد يحس بالضعف والعجز أو باليأس وفقدان الأمل، فيطلب العون والمساعدة ويرجو زوال الهموم وانكشاف المحن وتفريج الكرب. وقد يصلي لأنه يطلب حاجة يريد أن تقضى، ويلتمس نفعا يريد أن يحصل. لذلك هو يصلي ويتضرع ويبتهل من أجل أن تقضى حاجته ويتحقق له النفع المطلوب. وقد يصلي الإنسان أيضا لأنه سعيد بحياته إذ لانت له وانقادت وانصاعت، فهو بذلك راض مرضي، وهو لذلك حامد شاكر. يصلي لمن رزقه من خيراته ووهبه من طيباته ما وهبه. وإن الإنسان ليصلي قبل هذا وبعد هذا لأنه يريد أن يعبد من خلقه إيمانا به وطاعة له وتسليما بقدرته وعظيم قوته. هذه هي الصلاة، معناها من معنى الإنسان الذي يظل في الغالب في حاجة إلى قوة مطلقة يلتجئ إليها ويتخذها سندا له في حياته، يؤنسه في وحشة الوجود وخلائه وخوائه أيضا، ويمنح حياته ما يمنحها من الجدوى والدلالة. إن الصلاة في جوهرها صورة لعلاقة العبد بما يعبد، وهي صورة ناصعة خالصة الصفاء للإيمان والتسليم والطاعة والخضوع والاعتراف للمعبود بأنه جدير بأن يعبد وجدير بأن يركع له ويسجد، والإقرار له بالقوة المطلقة والقدرة القصوى الفائقة التي لا قدرة تعدلها أو تدانيها. هكذا هي الصلاة لدى الإنسان، حاجة روحية فيه وفعل مؤسس لحياته ولوعيه بمنزلته في الوجود. ما دام الأمر على ما نصف فلا عجب في أن يكون الإنسان بطبعه كائنا مصليا بما نشاء من الصور والأشكال والمعاني والدلالات، ولا عجب في أن الإنسان عرف الصلاة ومارسها منذ بداية وجوده في الكون، ومنذ أن أخذ يدرك وضعه فيه وحدوده وآفاقه. وإن أثر ذلك لبين في التراث الإنساني وواضح في كتب التاريخ والحضارات والأديان، وجلي في الكتب السماوية المقدسة أيضا. لقد تنوعت مظاهر الصلاة وأشكالها وطقوسها على امتداد التاريخ البشري، واختلفت الصلاة من حيث العدد والمكان والزمان والمناسبات باختلاف الديانات التي عرفتها البشرية، وبتعدد الملل والنحل التي اتبعتها واعتنقتها وآمنت بها.

0: قطر الندى.
1: كان العرب في جاهليتهم أهل وثنية في معظمهم، وإن كان فيهم من كان يدين باليهودية أو بالمسيحية. كان العرب إذن يعبدون الأصنام ويصلون لها. وقد عرض علينا القرآن الكريم صورة لصلاة الجاهليين في سورة الأنفال، إذ قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والمكاء في اللغة هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. هكذا كانوا يصلون وهم يطوفون بالكعبة.

ظهر الإسلام برؤية جديدة لعلاقة الإنسان بالخالق، وجوهرها الإيمان بوحدانيته وعبادته واحدا أحد لا شريك له. وقد احتلت الصلاة موقعها الرفيع في المنظومة الإيمانية الإسلامية الجديدة، وتم إقرارها ثاني أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين وقبل الزكاة والصيام وحج البيت إلى من استطاع إليه سبيلا. وقيل في الصلاة هي عماد الدين بما في العبارة والصورة من عميق الدلالة وبعيد المعنى. فرضت الصلاة على المسلمين في السنة الثانية قبل الهجرة أثناء الإسراء والمعراج. كان المسجد الأقصى قبلة المسلمين في صلاتهم في بادئ أمرهم، وكان الرسول يتمنى في قرارة نفسه أن تكون صلاة المسلمين متجهة نحو الكعبة قبلة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس. وقد استجاب الله لرغبة نبيه الكريم في العام الثاني بعد الهجرة، فنزل الوحي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العظيم.

للصلاة في القرآن معان يحددها سياق القول والخطاب، فهي الصلاة المكتوبة على المسلمين فرضاً وركناً من أركان الدين، كما قلنا بما لها من طقوس وشروط وقيام وركوع وسجود وتلاوة ودعاء وتسبيح. إنها صلاة المسلم لربه، وقد تكون نافلة أيضاً يرجو منها المسلم مزيد الأجر والثواب. تكون الصلاة أيضاً من المولى عز وجل على عباده الصالحين، وتعني الرحمة مثلما جاء في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.

أما صلاة الله على رسوله الكريم فهي ترحم عليه وثناء، وصلاة الملائكة على النبي المصطفى هي الاستغفار له والدعاء. وهذا واضح بين جلي في قول العلي القدير: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الصلاة في لغة العرب من مادة صلاة، ومن هذه المادة نفسها تشكلت كلمات لها ما لها من المعاني التي قد تزيد كلمة الصلاة وصورتها أبعادا أخرى ودلالات بعيدة. فكلمة الصلاة تعني في المعاجم وسط الظهر من الإنسان ومن كل ذي أربع، وقيل هو ما عن يمين ذنب الدابة وشماله، وقيل هو أول موصل الفخذ من الإنسان، والجمع صلوات وأصلاء. أما المصلي من الخيل فهو الذي يجيء بعد السابق، لأن رأسه يلي صلى المتقدم من الخيل. أليست الصلاة، وهي عماد الدين كما قلنا وركنه الثاني، أليست بمثابة الصلاة، أي العمود الفقري والمرتكز الذي عليه يقوم الدين، كما يشد الظهر جسم الإنسان والحيوان ويقيمه ويسنده. أليس في صورة المصلين في صلاة الجماعة وقد اصطفوا صفوفا بعضها وراء بعض وكلها وراء إمام يأمهم، أليس في هذه الصورة ما رأينا من معنى من يلي غيره ويأتي بعده؟ لكنه في الصلاة يظل رغم ذلك من الفائزين المتقدمين السابقين. فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب عن أبي العباس أن المصلي في كلام العرب السابق المتقدم، قال: وهو مشبه بالمصلي من الخيل وهو السابق الثاني، قال: ويقال للسابق الأول من الخيل المجلي، وللثاني المصلي، وللثالث المسلي، وللرابع التالي، وللخامس المرتاح، وللسادس العاطف، وللسابع الحظي، وللثامن المؤمل، وللتاسع اللطيم، وللعاشر السكيت، وهو آخر السبق. هذا مصلي الخيل إذن رهانه أن يحوز قصب السبق، وذاك المصلي لله قد يمم وجهه شطر المسجد الحرام يعبد ربه، ورهانه أن يحوز رضاه ومغفرته وأجره وثوابه.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قيل في الصلاة والمصلين شعر كثير، منه القديم ومنه الحديث. فقديما قال البحتري في المصلي: متهجد يخفي الصلاة وقد أبى إخفاءها أثر السجود البادي.

وقال أبو العتاهية: أقم الصلاة لوقتها بشروطها، فمن الضلال تفاوت الميقات.

ومن شعراء العصر الحديث، قال الشابي: صلي يا قلبي إلى الله فإن الموت آت، صلي فالنازع لا تبقى له غير الصلاة.

وقال شاعر آخر في من قام الليل مصليا: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم، فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوعُ.

وصور بعض الشعراء روعة الصلاة وجلالها فقال: الله أكبر، فالصلاة عماد، للدين فيها للأنام رشاد. بالفجر والظهر الصلاة فريضة، والعصر فرض ساطع وقاد. وكذا بمغرب والعشاء قلوبنا ترتاح، فيها بهجة وسعاد. وصلاة جمعة باجتماع حاشد، فيه ائتلاف شامل وتواد. وصلاة عيدين ابتهجنا كلنا، في طاعة تأتي بها الأعياد. وقيام ليل بالخشوع لربنا، نفلا به قد أفلح الزهاد. والوتر في ختم الصلاة بليلنا، بشرى لنا في الصالحات وزاد. هذا بعض من شعر كثير قيل في الصلاة، ولا شك في أن الشعراء سيواصلون القول فيها. فالصلاة بخشوعها وسكينتها وبما تحمله إلى النفس من الدعة والطمأنينة، تظل مصدر إلهام لهم، توحي إليهم بألطف المعاني وأرقها وأجمل الصور وأبلغها.

0: قطر الندى.
1: تؤثر عن السابقين أقوال كثيرة عن الصلاة والمصلين، فيها عبرة وموعظة، وفيها صورة مشرقة وضاءة لأثر الصلاة في الإنسان حين يصفو إيمانه وتشف روحه ويلطف وجدانه وتحلق به المشاعر والحواس في ملكوت العبادة الراقية السامية. قال عدي بن حاتم: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. وذكر الحافظ الذهبي عنه أنه قال: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. كان إبراهيم بن ميمون المروزي إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها. وقال محمد بن المبارك الصوري: كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. وقيل: أتى ميمون بن مهران المسجد فقيل له: إن الناس قد انصرفوا، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصلاة أحب إلي

0: من ولاية العراق. وقال حاتم الأصم: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا.
1: قطر الندى.
0: هذه بعض أخبار السلف الصالح في تعلقهم بالصلاة وحرصهم عليها وشغفهم بها وإيثارهم إياها على شؤون الدنيا ومنافعها. وإن فيها لعبرة، وإن فيها لموعظة، وإن فيها لصورا حية لما تكون عليه النفس البشرية حين يسكنها الإيمان وحب العبادة والطاعة لمن يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: مولاي صلي وسلم دائما ابدا. كان هذا احمد جلمام صباح الورد والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات اذاعه تونس الثقافيه في موعد جديد من اغاني الحياه. اغاني الحياه تتوصل حتى حدود الساعه التاسعه، تؤمنه لكم سهير زياني في الهندسه التقنيه، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصى، كوثر الحجري في المتابعه الرقميه، نزيها الزارعي من امام ميكروفون استديو 6، ما ننساوش زميلتنا كوثر مورية في اليوتيوب، زملائنا عبد اللطيف حاج علي، هند السلطاني وباقي الفريق في الديجيتال في الرقمي. ان شاء الله كل يوم وانتم بألف خير، ان شاء الله تكون ديما الموجات الإيجابية طبعا في هذا المشوار المباشر. محطات غنائية نتوقف عندها متنوعة، ترافقكم فيها نزيها الزرعي في تعويض لزميلتي حنان الفرجاني. باش نسمعوا الجميلات بإمضاء محمود درويش، وسنستمع إلى نفس القصيد بإمضاء الفنان السوري الملتزم سميح شقير. طبعا شكون الجميلات؟ هو زميلتنا سهير زياني، اهدالك انت يا سهير والكل يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافي.
1: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجات في الخاصره. الجميلات هن الضعيفات، عرش بلا ذاكره. الجميلات هن القويات، ياس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن الأميرات، ربات وحي قلق. الجميلات هن القريبات، جارات قوس قزح. الجميلات هن البعيدات، مثل أغاني الفرح. الجميلات هن الفقيرات، كالورد في ساحة المعركة. الجميلات هن الوحيدات، مثل الوصيفات في حضرة الملكة. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. يبدو القصيرات كثيرات. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الكبيرات، مانجا مقشرة ونبيذ معتق. الجميلات هن الصغيرات، وعد جديد غدا براعم زنبق. الجميلات كل الجميلات، أنت إذا ما اجتمعنا ليخترن لي أنبل القاتلات.

0: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 26 دقيقة. يقول فيدريكو غارسيا لوركا الشاعر والمسرحي الإسباني: في الصباح الأخضر أردت أن أكون قلبا، وفي المساء اليانعي أردت أن أكون عندليبا. يا روح كوني بلون البرتقال، كوني بلون الحب. يقول أيضا: الحياة ليست حلما. انتبه. صباح متجدد لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من أغاني الحياة، الموعد مع سيدة الصباح.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
3: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الجمعة 5 جوان تتراوح وستشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف وتتراوح بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، كمان تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. الطقس سيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. إن شاء الله يومكم سعيد، هذه صبيحة اللي نحبه.

أغاني الحياة. فوق النسيان. ونعود إلى أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم الخامس من جوان من سنة 49 و200 ألف سقطت مدينة دمياط في أيدي لويس التاسع ملك فرنسا وقائد القوات الصليبية المشاركة في الحملة الصليبية السابعة. وفي مثل هذا اليوم من سنة 87 و400 ألف اكتشف المستكشف البرتغالي دياز بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودته من الهند ومسيره بمحاذاة الساحل الإفريقية. وسنة 1752 بنجامين فرانكلين أثبت أن الصواعق تتكون من الكهرباء، وذلك خلال تجربته الشهيرة بإطلاق طائرته

الورقية في يوم ممطر. وفي مثل هذا اليوم من سنة 99 و800 ألف صدر حكم ببراءة الضابط الفرنسي اليهودي ألفريد دريفيوس من تهمة الخيانة العظمى والتجسس لصالح ألمانيا. 1916 بدأت الثورة العربية على الدولة العثمانية بقيادة حاكم مكة الشريف حسين بن علي. وفي مثل هذا اليوم من سنة 26 و900 ألف تم تخطيط الحدود بين العراق وتركيا وتقسيم جزء من كردستان بين الدولتين. العاصمة الإيطالية روما سقطت بيد الحلفاء وذلك في نهاية الحرب العالمية الثانية في مثل هذا اليوم من سنة 44 و900 ألف. 47 و900 ألف وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال أعلن عن خطته لإعادة أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والتي عرفت بمشروع مارشال. إيران فرضت الأحكام العرفية واعتقلت آية الله الخميني ومن ثم نفته وذلك في محاولة من جانب نظام الشاه محمد رضا بهلوي لاحتواء حالة الغضب الشعبي المتصاعد ضده، كان ذلك في سنة 65 و900 ألف. أما حرب الأيام الستة أو النكسة التي حصلت في مثل هذا اليوم من سنة 67 و900 ألف فقد كانت بين الكيان المحتل الذي ومصر وسوريا والأردن في مهاجمة الأخير لهذه الدول. سرحان أطلق النار على روبرت كينيدي وأدى ذلك إلى وفاته في اليوم التالي، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 68 و900 ألف. وسرحان بشار سرحان هو فلسطيني مسيحي يحمل الجنسية الأردنية وفي اغتال السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهو طبعا للرئيس أو الأخ الأصغر للرئيس الأمريكي جون إف كينيدي. 81.900 ألف بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة. من مواليد هذا اليوم أدم سميث الاقتصادي والفيلسوف الإسكتلندي في 1723. كذلك ولد فريدريكو غارسيا لوركا الشاعر الإسباني والمسرحي والناثر والرسام وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الذي ولد بغرناطة في سنة 98 و800 ألف. أحمد رامي الشاعر المصري غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 81 و900 ألف. رضوان الكاشف كذلك المخرج المصري غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 2002. واليوم هو اليوم العالمي للبيئة ويوم الدستور في الدنمارك وعيد التحرير في سيشيل. لقنا يتواصل مع الأنغام باسكال مشعلاني، نور الشمس نور جبينك.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان التاريخ والذاكرة، وهو من تأليف المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف وترجمة جمال شحيد، وقد صدر في 399 صفحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان سنة 2017 ببيروت. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإيطالية فصدرت سنة 1986، وجمع هذا الكتاب أربعة نصوص للمؤلف سبق نشرها في إحدى الموسوعات، وهي تدور حول تاريخ الكتابة التاريخية ومهنة المؤرخ، واستند خلالها جاك لوغوف إلى خبرته كمختص في التاريخ الوسيط وإسهامه الفاعل فيما يعرف بالتاريخ الجديد، ممثلا الجيل الثالث لمدرسة الحوليات، حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلة الفرنسية التي أسسها المؤرخان مارك بلوك وليسيان فيفر سنة 1929، وأدارها لاحقا فيرنون بروديل بين عامي 1956 و1969. وتمحور أول تلك النصوص حول ثنائية ماضي حاضر التي اعتبرها الكاتب أساسية، لأن عمل التاريخ يتم بالتنقل المستمر بين الماضي والحاضر، ودرس الكاتب العلاقة بينهما في علم النفس وفي ضوء الألسنية، وكذلك فيما يسميه كلود ليفي شتراوس الفكر المتوحش غير الزمني الذي يريد إدراك العالم بواسطة الأساطير والشعائر من أجل إقامة علاقة خاصة بين الماضي والحاضر وبين الأموات والأحياء. ثم قدم المؤلف نظرة عامة إلى ثنائية الماضي الحاضر في الوعي التاريخي، مبينا تطور العلاقة بينهما في الفكر الأوروبي منذ العصر الإغريقي حتى القرن 19، قبل أن يتوقف عند القرن 20 المتراوح بينما أسماه الهوس بالماضي وبين التاريخ الحاضر والافتتان بالمستقبل. ونبه إلى أن التاريخ الباحث في الفترة المعاصرة والراهنة التي لا يعرف المؤرخون ما سيحدث بعدها يختلف عن التاريخ الذي يدرس العصور القديمة التي يعلم المؤرخون ما وقع بعدها. وأيد الكاتب تعريف التاريخ بأنه علم الماضي، ولكن بشرط أن يخضع هذا الماضي إلى التساؤل الدائم. وفي النص الثاني من الكتاب تناول جاك لوغوف بالدرس ثنائية أخرى هي عتيق أو قديم حديث، معتبرا أنه ثنائي غربي ملتبس، وأن رهان التضاد بينهما مرتبط بموقف الأفراد والمجتمعات من ماضيها، وأشار إلى أن الوعي بالحداثة نشأ من الشعور بالقطيعة مع الماضي، وعاد إلى مساجلات القدامى والمحدثين في أوروبا قبل الثورة الصناعية بين القرن 16 والقرن 18، كما بحث في مسألة الحداثية والتحديث والحداثة ومجالاتها الكاشفة وشروطها التاريخية في القرنين 19 و20. واهتم جاك لوغوف في القسم الثالث من الكتاب بموضوع الذاكرة، بدءا بالذاكرة الإثنية ثم ما وصفه بارتقاء الذاكرة من الشفوية إلى الكتابة ومن فترة ما قبل التاريخ إلى العصور الإغريقية الرومانية وصولا إلى الذاكرة القرى الوسطية في الغرب، مستعرضا أشكال التقدم في الذاكرة المكتوبة والمصورة من عصر النهضة إلى اليوم، كاشفا التقلبات المعاصرة للذاكرة. وأوضح أن الذاكرة الجمعية تعرضت لتحولات كبرى مع نشأة العلوم الاجتماعية، وأدت دورا مهما في تعدد الاختصاصات التي سعت إلى الحلول بينها. ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالذهنيات أو العقليات، فهي مسألة جديدة للتاريخ الجديد. وألمح الكاتب إلى أن مصطلح ذاكرة يقدم للأنتروبولوجيا مفهوما أكثر ملائمة لدراسة المجتمع، واعتبر أن الأنتروبولوجيا التاريخية من المساهمات الحديثة الأكثر أهمية بالنسبة إلى علم التاريخ. ولئن أكد أن الذاكرة بشكلها الذهني أو الشفوي أو الكتابي تمثل مادة أولية للتاريخ ومنهلا للمؤرخين، فإنه نبه إلى أن عملها غير الواعي في الأغلب يجعلها تتعرض لمخاطر الخضوع للتلاعب. وهنا يأتي دور المؤرخ للكشف عن الذكريات والنسيانات التي يعيشها الأفراد والمجتمعات وتحويلها إلى مادة للتفكير والمعرفة. وفي القسم الرابع من هذا الكتاب سعى المؤلف إلى الكشف عن مفارقات التاريخ والتباساته، محاولا الإجابة عن سؤال هل إن التاريخ علم الماضي أم أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر كما يقول كروتشي الإيطالي. واهتم الكاتب بمسألة ثانية تتعلق بالمعرفة والسلطة، وارتأى أن التاريخ كان ولا يزال خاضعا للتلاعبات التي تمارسها الأنظمة السياسية المعادية للحقيقة، ملاحظا أن القومية والأفكار المسبقة بشتى أشكالها تمثل عبئا على كتابة التاريخ بطريقة موضوعية ينبغي على المؤرخ الالتزام بها. وقدم وجهة نظره حول مهنة المؤرخ وتحديات التاريخ اليوم، مشيرا إلى بروز التاريخ الشفوي والتاريخ المجهري وغيرهما. ويبقى هذا الكتاب الموسوم بالذاكرة والتاريخ لجاك لوغوف مرجعا أساسيا للمهتمين بعلم التاريخ ومدارسه ومناهجه. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.
0: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. صحافة الثقافة.
1: صحافة الثقافة تأخذنا إلى مقال بإمذار بيك روث جولد، ترجمة أعداد صالح الرزوق، يتحدث أو بعنوان غزة تغير رؤيتنا للعالم، قراءة في أفكار أفي شلايم وجيلبير الأشقر. صدر للمؤرخ البريطاني الإسرائيلي أفي شلايم المولود في العراق والمفكر السياسي جيلبير الأشقر المولود في السنغال كتابين عن السياسة التي تتبعها إسرائيل في فلسطين، وهما الجينوسايد في غزة لشلايم وكارثة غزة للأشقر. وفي فصول الكتابين إضاءة للأحداث التي سبقت مجريات 7 أكتوبر وما ترتب عليها من تداعيات. يهتم الأشقر في كتابه بالنظرية الجيوسياسية، ويركز شلايم على البحث في الأرشيف ومقارنة الاستراتيجيات إسرائيل المتغيرة والمتشابهة عبر الزمن، فقد لاحظ وجود أدلة على عداء إسرائيل للسلام. وفي أحد فصول كتابه عن عملية الرصاص المصري يذكر أنه خدم بإخلاص في الجيش الإسرائيلي في منتصف الستينيات، ولم يشك قط بشرعية دولة إسرائيل داخل حدودها قبل سنة 67 و900 وألف. لكن هذا لا يمنع أن أفعالها هي سياسة إرهاب دولة والدبلوماسية والحرب بأدوات مختلفة. يذكر شلايم أن بنزيون نتنياهو والد بنيامين كان مؤرخا مشهورا عند اليهود الإسبان ومستشارا لزئيف جا بوتينسكي مؤسس الصهيونية التحريفية، كما أنه مؤلف نص واسع التأثير بعنوان على الجدار الحديدي نحن والعرب. ويضيف أن هذه القرابة المباشرة بين لحظة تأسيسية ولحظة رهنة تساعدنا على تفسير ما يجري الآن. وفي تقديمها لكتاب الإبادة الجماعية في غزة تتوقف فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عند البعد التاريخي الذي نغفله غالبا في نقاشاتنا، وتصف حرب غزة بأنها سياسة تمت على مراحل وليست مجرد حادث معزول. ويقود ذلك شلايم ليقول كي نفهم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الراهن بشكل صحيح علينا أن نضعه في سياق الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

وهذا وحده يساعدنا على رؤية المناورات الإسرائيلية التي تعرقل الجهود الدبلوماسية، لأن الحرب فقد أتقنت إسرائيل استخدام الدبلوماسية لتكون امتدادا لحربها بوسائل أخرى. ووفقا لرواية شلايم، يخشى القادة الإسرائيليون من اعتدال العرب لأنه يشكل تهديدا على خططهم بالتوسع، ومن ثم كانت الاستراتيجية دائمة التصور الآخر العربي على أنه يعاد السلام ولا يدخل في مفاوضات ويعمل على تخريب الدبلوماسية في كل المراحل. ويعلن شلايم من دون تردد أن جميع رؤساء الوزراء الإسرائيليين التزموا بفكرة إسرائيل الكبرى ولم يتخلوا قطعا هذا الطموح الإقليمي. وفي ضوء ذلك تبدو المقولة الشهيرة المضحكة للدبلوماسي الإسرائيلي أبا إيبان أو إيبان: إن العرب لا يوفرون فرصة لهدر فرص متاحة للسلام، وكأنها جزء من استراتيجية دعائية وليست وصفا للواقع. ويرى شلايم أن الصهيونية في الأصل أكثر من مجرد إنشاء دولة يهودية، هي حركة تاريخية سعت إلى توسيع حدودها أو حدود دولتها قدر الإمكان لخفض عدد العرب داخل حدودها أو داخل حدودها. بعبارة أخرى، الإبادة الجماعية الحالية هي نتيجة منطقية للطموحات الأولية للصهيونية وتثبيت لاستراتيجية تغيير الواقع على الأرض. وكان من بنود عدم رسم حدود لإسرائيل، وهذا واضح من رد إسرائيل على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر إبان حرب 67. وسبق لإدوارد سعيد أن ذكر النقطة نفسها عام 2000، ووصف إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة التي لا تملك حدودا رسمية في العالم. ومن هذه النقطة يبدأ الأشقر بمتابعة عيوب استراتيجية حماس، ويعتبر أنها ساهمت بدورها في الكارثة المتواصلة، مشيرا إلى التفوق العسكري الإسرائيلي الذي لا نقاش حوله، مبينا أن الاستراتيجية المعقولة الوحيدة لحركة مقاومة تكافح مثل هذا العدو هي مباشرة أساليب نضالية على أرض يحتل فيها العدو موقعا أخلاقيا أدنى. ويرى الأشقر أن هذه الأرض تتمثل في النضال الجماهيري السلمي ضد المحتل الذي برز بأفضل أشكاله في أول انتفاضة أو في أول انتفاضة، ولاسيما عند بلغت ذروتها عام 88. وفي انتقاده لقرارات حماس، لم يتناول بشكل كامل تصاعد وحشية التنكيل الإسرائيلي بالفلسطينيين المحتجين، وذلك في 4 عقود منصرمة. وكما جاء في المقال، ولكن على الرغم من أهمية الكتابين لا يخلو الأمر من عيوب هيكلية، حتى أن شلايم يشير إلى أن مقالاته نصوص قديمة لم ينقحها، وجاء كتاب الأشقر بشكل آراء متفرقة عن الحرب من دون سرد متكامل ولا بمقدمات عن التاريخ وظروف العالم. ويجوز وصف الكتابين بأنهما مقالات عن أنقاض غزة، وهما إضافة لموجة من الإصدارات المماثلة التي ظهرت سنة 25، ومنها أن تكون يهوديا بعد تدمير غزة لبيتر بينار، والعالم بعد غزة تاريخ موجز لبنكاج ميشرا، وما بعد الوحشية غزة والإبادة الجماعية ووهم الحضارة الغربية لحمد دبشي. ولكن كل هذه الإصدارات تصور وقع الإبادة وكأنه ذكرى من الماضي، ويتضح ذلك من ظرف الزمان الوارد في العناوين استعمال كلمة بعد. غير أن شلايم والأشقر لم يسقط في هذه الحفرة وتكلم عن الموضوع بصيغة الحاضر، الأمر الذي أضاف للنقاش المزيد من الراهنية والمسؤولية من دون الخروج عن منطقة الراحة والتردد. وبطريقة ما ساعدهما ذلك على كشف عبثية مفاوضات السلام المزيفة وما يرافقها من نهب للأرض، نهيك عن توضيح حالة الشك في المؤسسات الدولية المجوفة والفارغة من الأخلاق التي تحرس النظام الدولي الجائر. ولهذا السبب حرص كلاهما على التنقيب في مكان آخر، مثل الاحتجاجات الشعبية والتعبئة الجماهيرية والعصيان المدنية. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

0: أغاني الحياة.
1: عين على الأعلام العبري.
2: لقناة وصل العالم موجات إذاعة تونس الثقافية. الإعلام العبري يتهم بن كفير بتأخير نشر معطيات حساسة للشرطة، وكشفت وثيقة سربت للإعلام العبري كيف يتحكم وزير الأمن القومي إتمار بن كفير في نشر بيانات كانت متاحة للجمهور سابقا، ويظهر جدول تاريخي يحتفظ به ضباط في الوحدة المسؤولة عن حرية المعلومات أن الوزير قد أخر نشرها حول الجريمة في المجتمع البدوي العربي داخل الكيان المحتل وحيازة الأسلحة وقضايا تتعلق بالحرم القدسي والأحداث في منطقة الضفة الغربية. إسرائيل هيوم نشرت استعدادات في الليكود لحل الكنيست خلال أسبوعين، وتقدر أوساط في حزب الليكود أن رئيس الحكومة في إسرائيل بنيامين نتنياهو يتجه إلى الدفع نحو حل الكنيست بحلول نهاية الأسبوع المقبل أو خلال الأيام التي تليه مباشرة، بالتوازي مع استعدادات داخلية متسارعة للتوجه إلى انتخابات مبكرة. وبحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم مساء الأربعاء، فإن مسؤولين كبار في الليكود يعتقدون أن نتنياهو يسعى إلى استكمال عدد من الخطوات السياسية الأخيرة لصالح الائتلاف حاكم وشركائه في الأحزاب الحريدية قبل المضيء في حل الكنيسة. ودائما إسرائيل هيوم واشنطن طالبت طهران بتوضيح مكان مخزون اليورانيوم المخصب قبل أعلان الاتفاق. وأكسيوس عنونت روبيو يدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان. ويدعو تحرنوت عن مصادر قالت نتنياهو قال لوزراء الكابينت إنه إذا وافق حزب الله على الاتفاق فسيعرضه عليهم للتصويت.

لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية 7:37 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة. بعد شوية باش يكون معنا دكتور دنجير باش نتحدثوا على المؤتمر الثامن لجراحة القلب والشرايين. أكيد باش يعطينا النصيحة زادة ونصائح توصيات صحية كيفاش نجموا نحافظوا على صحة القلب في ظل التوتر، في ظل الحياة السريعة، في ظل قلة الحركة، في ظل نظام حياة سريعة شوية. وكذلك اليوم العالمي للبيئة اخترنا أنه نواكب التظاهرة التي ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بخصوص الشواطئ وبخصوص استعمال البلاستيك. كذلك سنتحدث عن مهرجان روتردام للفيلم العربي، هذا المهرجان الذي يكرم السينما التونسية من خلال تكريم الممثل التونسي فتحي الهداوي. باش يكون معنا عبر الهاتف المدير روش عبد الفتاح للحديث عن هذه الفعاليات وعن اختيار تكريم السينما التونسية. باش يكون معنا في حدود الساعة 8:30 دقيقة. لقاءنا يتواصل مع الأنهار.

0: صباح الأمل، صباح التفاؤل لكل مستمعين اللي تابعوا فينا على موجة إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة. إذن سنهتم بالمؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين مع الدكتور رؤوف دنجير رئيس الجمعية. صباح الورد دكتور.
1: صباح النور.
0: شكرا لك. إذن المؤتمر الجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين سيكون بعد أيام، على شنو باش يتم التركيز دكتور؟
1: هو المؤتمر الثامن، المؤتمر الوطني للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين. الأيام هي توا بدأت من البارح.
0: من البارح.
1: 4 و5 و6 جوان 2026. المؤتمر هذا معناتها يدور في فضاء هوني في ضحية قمرك. في المؤتمر هذا مع استدعينا أخصائيين من دول شقيقة ومن أوروبا، من أمريكا، من فرنسا، من السعودية، من عمان، فهمت؟ مع أخصائيين معروفين جدا في
0: مجالهم،
1: في مجال جراحة القلب والشرايين. كيف المؤتمر هذا يحضر تقريبا 300 إطار طبي وشبه طبي، منهم أساتذة في جراحة القلب وأطباء مختصين وشبان قاعدين يتمرسوا على جراحة القلب والشرايين. وفي المؤتمر هذا قمنا برشا ورشات عمل تخص جراحة القلب عند الكهول، جراحة القلب عند الرضيع، جراحة الزرع المضخة القلبية عند الناس اللي عندهم قصور قلبي، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التشوهات القلبية عند الأطفال. حسيل المواضيع كثيرة.
0: شنو جديد دكتور؟ نعرفوا أنه الطب يتطور ويواكب برشا الذكاء الاصطناعي والتقنية.
1: الحاجات الجديدة هي الطب، جراحة القلب توا بالمنبار.
0: أي.
1: وجراحة كل ما يخص القصور القلبي، هذوما الحاجات الجدد. وجراحة الانتفاخ متاع الأبهر اللي نسميه الأورد بتقنيات ما غير ما نقوم بجرح المريض، معناتها بتقنيات معناتها عبر الجلد نجمه معناتها نقوم بتصليح الأبهر ما غير معناتها من نقوم بعملية جراحية كلاسيكية اللي كنا نعمل فيها قبل. هذوما تقريبا التطورات اللي موجودة. وفي المؤتمر هذا زاد ثم ورشات للأطباء الممرضين الفنيين الساميين، هذه حاجة بها برشة باش نخليه الإطار الشبه الطبي اللي هو يقوم بعمل جبار معناتها باش نشحه معناتها العمليات سواء جراحة القلب ولا جراحة الشرايين. وكيف في المؤتمر هذا عملنا ورشات للأطباء الشبان نسميهم احنا بالمحاكاة،

0: والله أكثر مرض هو تصلب الشرايين التاجية، هو أكثر مرض قاعدين نتعرضوا له خاطر في تونس فما نسبة
1: اللي هو شنو معناها دكتور كنت تفسر هنا شوية؟
0: هي الذبحة، هي الذبحة القلبية اللي هو كونابيل بالفرنسية الانسوفيزونس كورونير، اللي هي مرض العصر في معناتها قبل كي ترجع للستينيات والسبعينيات، يمس كان الإنسان اللي فوق السبعين وفوق الخمسة وسبعين هو قاعد يمس في الشبان، معناتها إنسان تلقاه 45 سنة 50 سنة 60 سنة، خطر علاش هذا الكل مربوط بالنوع الماكلة اللي فما برشا ناس ما تعرفش شنو تاكل بالضبط، بالتدخين، بالسكري اللي العباد ما تفيقش اللي هو مريض بالسكري ويقعد لك سنوات حتى يوصل معناتها في الستاد دي كومبليكاسيون تاع السكري، معناتها فما لهوة اللي يلزمها تكون أكثر معناتها أكثر كيفاش يقولوها بالعربية معناتها لهوة أكثر بالعباد هذوما، وهما بيدهم العباد معناتها يلزمهم يشوفوا الأطباء
1: اللي عندهم أرضية يمكن تسمح بظهور هذا النوع من المرض.
0: كان مش أرضية، احنا في تونس راهو معناتها الكونسوماسيون تاع السكر راهي حاجة مهولة.
1: دونك السكر من الأسباب الرئيسية.
0: بالضبط تمشي قهوة تشوف الناس معناتها ياخذ قهوة معناتها إكسبريس ولا حاجة يحط فيها 4 طوابع سكر.
1: والصباح الناس معناها المشكل أنه زاد دكتور وقت نشوف الصباح الناس كي شادة الصف على الكرواسون وقداش فيها من حريرة وفي الزيوت، معناها هذيك مشكل.
0: بالضبط حاسلوا فما برشا حاجات لازمهم يتصلحوا باش نحدوا
1: شنو التوصية دكتور باش باختصار معناها باش نحافظوا على صحة وسلامة القلب، شنو المطلوب للناس الكل اللي يسمعوا فينا اللي عندهم أمراض ولا الرياضة؟
0: الرياضة
1: اي
0: يقص على التدخين ويعرف شنو ياكل، هذا هما 3 حاجات إذا كان هذوما تشد فيهم تجد توصل 80 سنة وما يصير لك حتى تصلب في الشرايين التاجية.
1: أي وزيدة يبعد شوية على ستريس اللي نعيشوا فيه في حياتنا يمكن.
0: ستريس ما تجمش بعد عليه خطر الخدم الكل ولا فيهم مشاكل.
1: دونك نتعايش معاه دكتور تقول.
0: نتعايش معاه أما قوم بالرياضة.
1: أي.
0: قوم وقف الدخان خطر التدخين زاد حاجة رهيبة في البلاد.
1: أي.
0: حاجة رهيبة.
1: نظام الغذائي
0: فوالا لازمك تبعد على الكليفاس فود وتبعد على الماكله اللي ما تصلحش كان المشاكل الكوليسترول فوالا.
1: شكرا لك دكتور على النصايح القائمه. دونك عايشك اذا المؤتمر الثامن للجمعيه التونسيه لجراحه القلب والشرايين يتواصل حتى الغدوه
0: يوم السبت.
1: اليوم السبت ان شاء الله بالتوفيق لكم دكتور وبالتوفيق نهارك زين ان شاء الله. يعيشك شو اسمه محمد جمال، عندي هالقلب ما عندي مال اعطيكي، عندي هالقلب اعطاها كل شيء القلب الكله. لقانا مازال متواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة، واختار الصندوق العالمي للطبيعة أنه يحتفي ولا يحتفل باليوم هذا بتظاهرة من أجل ساحل خالي من البلاستيك، بالتعاون مع وزارة البيئة وكذلك أحد المؤسسات البنكية في إطار مشروع تبني شاطئ. هذا باش يكون في أحدى شواطئ مدينة جمارة هذا اليوم. صباح النور سي إلياس الجاسمي، مكلف بمشروع بصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. صباح الورد.
2: أهلا وسهلا، صباح النور، صباح الورد. شكرا على الإضافة.
1: العفو، شكرا لك. إذن لماذا اختيار هذا الموضوع من أجل ساحل خالي من البلاستيك، وكيف ستكون هذه التعبئة؟
2: شكرا لك على سؤال. هو لأنه الحقيقة موضوع التلوث البلاستيكي موضوع كبير وميخصش تونس برك، هو موضوع عالمي ويهدد الموائل متاعنا، يعني الإيكوسيستم اللي نعيشوا فيها من الموائل البحرية، ولكن زاد يهدد بقيمة بنسبة كبيرة صحة الإنسان، صحتنا. لأنه فما دراسات هذه السنوات الأخيرة معناتها تقول أنه في جسم الإنسان ولات موجودة، معناتها مش ولات، هي موجودة من قبل، لكن توا الدراسات العلمية بدأت تثبت أنه موجودة دي ميكرو بلاستيك، جزيئات هي موجودة في الدم متاعنا، في البلاسينتا، في الدماغ متاعنا. فهذه معناتها دراسات مفجعة الحقيقة، تخلينا أنه نحضر بجدية أكثر للمشكل هذايا تلوث البلاستيكي. إذا تحب نحكي لك شوية حتى بالديشيفر معناتها على البحث المتوسط اللي احنا جزء منه.
1: هذا هو سي إلياس، هذا نحب نعرفه، فماشي أرقام، وكيف ما قلت أنت البحر الأبيض المتوسط هو اللي احنا جزء منه، كذلك يتعرض لهذا التلوث البلاستيكي اللي يشكل أحد أخطر التهديدات اللي تواجهها النظم البيئية البحرية. خاطر أكل البلاستيك اللي نرميه في سيف كامل وإحنا والناس في البحر وغيره، ولا نستهلكوه يوميا، إذا كان ممشيش في التربة يمشي للبحر، معناها باش يرجع لنا، إذا كان مش على المدى القريب المتوسط باش يكون على المدى البعيد. أعطينا الإحصائيات، هذا اللي حاجتنا به ربما.
2: أكيد، هو راهو البحر الأبيض المتوسط لا يمثل سوى 1% من مياه العالم، معناتها يتسمى رقعة صغيرة بارابور للعالم يكون. لكن كيف نشوفوا الكميات الكبيرة متاع البلاستيك، قرابة 300,000 طن من البلاستيك كل عام معناتها تدخل للبحر الأبيض المتوسط، يتسموا هذوما دي شيفر معناتها كبار وكبار ياسر. علاش؟ لأن البحر الأبيض المتوسط تسكنه أكثر من 400 مليون نسمة، لكن زاد النشاط السياحي فيه كبير برشا، معناتها حوالي 500 مليون سائح سنويا، معناتها ينشطوا أكثر ولا يزوروا شواطئ البحر الأبيض المتوسط. هذاك علاش نلقاو كميات كبيرة من النفايات، وللأسف أكثر معناتها النفايات الموجودة في البحر الأبيض المتوسط هي نفايات بلاستيكية. بين 85% و95% من النفايات اللي موجودة في البحر هي نفايات بلاستيكية. هذوما يعني معناتها ديشيف معناتها أوفيسيال من عند لايوسيان، اللي هي نقولوا احنا المنظمة العالمية لصون الطبيعة، اليونيف اللي هو برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعني هما
1: هذا على مستوى الدولي أستاذ،
2: على مستوى الدولي خاصة نقول احنا البحر الأبيض المتوسط، يعني نحكي على البحر المتوسط. وتحب حتى نزيد نحكيك على تونس؟
1: اي
2: يلزمنا زاد نعرفوا دي شيفر على تونس، حقيقة يلزمنا نكون واعيين بالوضع بتاعنا. هذيك علاش فكرة ادوبتوفيتش، هذيك علاش فكرة السواحل ولا شواطئ خالي من البلاستيك، لأنه يلزمنا اون باس لاكسيون، ما يلزمش نبقاو نتفرجوا، يلزمنا اون باس لاكسيون. في تونس راهو الحقيقة عندنا راهو تسربات من البلاستيك، حوالي 17,000 طن من البلاستيك سنويا تتسرب للبحر، تتسرب للبحر عن طريق الشواطئ، عن طريق البوانئ، عن طريق الأودية. يعني للأسف معناتها الفضلات ولا التلوث اللي موجود حتى في معناتها في الغابات ولا الأودية في الآخر راهي باش تدور باش تمشي للبحر. وفي البحر معناتها إذا كان وصل بشيء البحر، وكما حكيت من الأول على الميكرو بلاستيك والجزيئات البلاستيكية، معناتها حتى تتغذى منها الكائنات البحرية، معناتها الأسماك والكل، راهو باش تدور تجينا للبحر نتاعنا. في الاخير احنا الحوت اللي نشريوها معناتها من المارشي باش ناكلوها راهو في الاخر فيها دي ميكروبلاستيك. هذاك علاش الانسان ولا نلقاو عنده دي ميكروبلاستيك معناتها جزيئات بلاستيكيه في الجسم نتاعو. فاحنا يلزمنا نعرفوا باش نحميو صحتنا, يلزمنا نحميو البيئه اللي نعيشوا فيها, يلزمنا نقصوا من الامباكت نتاعنا السلبي اللي هو خاصه هو التلوث اللي احنا سبب كبير فيه هو الانسان للاسف. في تونس نتملك الحقيقه معناتها بين 54 و70% معناتها من النفايات اللي موجوده في الشواطئ نتاعنا هي نفايات بلاستيكيه. خاطر من الاول اللي حكيت بين 85-95% من النفايات اللي في البحر المتوسط, لكن في تونس بين 54-70%
1: برشا العدد في كل
2: حالات معناتها نسبه كبيره, نسبه كبيره. ويلزمنا نعرفوا اللي البلاستيك للاسف تحلل نتاعه معناتها العمر الافتراضي نتاعه بين 300 و1000 سنه حسب النوعيه, معناتها يلزموا بين 300 و1000 سنه.
1: معناها اقل حاجه بلاستيك احنا نقولوا دبوزه الماء اللي نشربوا فيها تنجم تاخذ 300 سنه باش باش باش سايتم, يعني خطوره كبيره معناها.
2: اكزاكتومون احنا كان تفكروا فقط في الفيضانات الاخيره اللي صارت, كان تفكروا كيفاش وقتها فما هكا تصاور تدور في الفيسبوك كيفاش لقينا دي كارت نتاع ريشارج نتاع التليفون والا يوغورت من التسعينات نفكروهم خرجونا نشطوا نتاعنا. هذا اكبر دليل يقولنا ان البلاستيك راهو ما يتحللش معناتها فيسع راهو يلزموا اعوام واعوام مئات السنين. قلت لك دبوس البلاستيك يلزمها من 300-1000 سنه باش تحول حسب نوعيه البلاستيك المتكون منه. فهذه معناتها حاجات
1: مفزعه بصراحه. معناها تصور الاجيال احنا والاجيال الجايه شنو باش يصير فيها مع التراكم الكبير نتاع البلاستيك اذا كان استمرين على نفس الوضع, ومع التغيرات المناخيه وغيره اكيد باش يكون الوضع أسوأ. معناها ما نتوقعوش اذا كان قعدنا للأسف في نفس المستوى للاسف
2: هذا هو اذا كان بقينا على نفس الـ المستوى هذا. لكن هذاك علاش يلزمنا اون باس لاكسيون, هذاك علاش يلزمنا احنا معناتها اترافير لو بروجي هذايا اتوبيتش ولا اترافير لي استراتيجي ديال ليتا اللي ديجا وزاره البيئه عندها استراتيجي كامله اسمها لي توغاس سون بلاستيك معناتها استراتيجي الوطنيه للسواحل الخاليه من البلاستيك. ديجا اللي هما لي بروجي نخدموا احنا معناتها يدخلوا في الاطار الاستراتيجيات الوطنيه هذايا معناتها نعطيك اكزومبل صغيره. احنا معناتها البروجي ادوبتوبيتش هذا تبني شاطئ اعطانا دي ريزولتا ديجا ماهمش شويه. في
1: وقتاش بدا سامحني اعطينا فكره على المشروع من وقتاش بدا وشنو هو الشواطئ اللي شملها؟ معناها
2: هو المشروع هذا احنا تو في الفاز الثاني نتاعو في المرحله الثانيه. المرحله الاولى بدات من 2022-2025, المرحله الثانيه هذه بدات من اخر 2025 سبتمبر 2025 ومتواصله حتى 2027. هو المشروع هذا فكرته الحقيقه انه يخلي المواطن العادي معناتها ما يستحقوش خبير بيئي باش ياخذ منا نقولوا احنا المتابعه نتاع التلوث البلاستيكي, لا هو اللي نسموه احنا سي لا برودكسيون دو لا سيون سيتويان معناتها العلوم المواطنيه ولا التشاركيه. مواطن عادي اللي هو اليوم باش نعملوه ان شاء الله في شط جمال بالمناسبه نستدعاو معناتها كافه المستمعين نستدعاوكم انتم بحذانا ابارتين من 3:30 في شط جمال. الفكره نتاع المشروع انه ناخذوا ايشونتيون معناتها
1: عينة
2: ولا منطقة صغيرة من الشاطئ عينة نتاع 100 متر فقط من الشاطئ ونعملوا جرد معناتها نجمعوا البلاستيك الموجود غاديكا من بعد نعملوا له عملية فرد ومن بعد نعملوا له تحديد أنواع النفايات الموجودة في 100 متر فقط. تصور أنت معناتها من بين معناتها في المرحلة اللي فاتت أنه المويان معناتها المعدل نتاع القطاع البلاستيكية وقطاع النفايات خلينا نكونوا أكثر معناتها وضوح قطاع النفايات في 100 متر فقط تجاوز 3000 ساعات تقرب ال 4000 قطعة في 100 متر فقط.
1: يعني بلاصة صغيرة فيها 100 فيها
2: 4000 قطعة نفايات نجموها.
1: ما كان نشوفوا شريط الساحل كله قداش باش نلقاو فيه معناها هذه
2: اكزاكتومون
1: مشكلة
2: فهمت. ومعناتها أرقام مش هذه الارقام هذه كل معناتها اللي موجوده في العالم واللي موجوده في تونس معناتها كما نقولوا احنا ما عادش ظاهره صغيره والا تظهر مره معناتها في صيف والا في جزء مثلا في السيزون تاع الصيف معناتها وقت يبدا السياحه والكل
1: على طول العام.
2: الازمه أجنبية حقيقية. هو لو بروجي ادوبت بيتش الحقيقه معناتها سي ان بروجي دو سورفيونس ونحن لمتابعه التلوث البلاستيك على الشواطئ نتاعنا على مده العام. يعني نخدموا في الصيف وفي الشتاء علاش باش نعملوا زاد هكا لا كومباريزون المقارنه بين الكميات نتاع النفايات اللي موجوده في الشواطئ نتاعنا في الصيف خاطر مش كيما في الصيف كيما في الشتاء.
1: اكيد تنقص في الشتاء معناها
2: اون اكتيفيتي فوالا اون اكتيفيتي توريستيك معناتها فما نشاط سياحي كبير في الشتاء بالصوم. ولكن النوعيه زاد تختلف النوعيه نتاع الشتاء مش كيما النفايات اللي خارجها البحر في الشتاء مش كيما النفايات اللي ينتجها الانسان على الشواطئ نتاعنا يعني. فهذا زاد معناتها هذوما بيانات مهمه ياسر لانه المشروع هذايا ماهوش مشروع لحملات نظافه تقليديه لكن هو مشروع لعمليات جرد ومتابعه علميه للشواطئ نتاعنا لانه اللي شيفها هذوما اللي نخرجوهم معناتها احنا البيانات اللي نخرجوهم واللي موجودين في بلاتفورم معناتها اوفيرت تو الموند اللي هي ادوبت معناتها هو موقع ويب اسمه ادوبت بيتش اي انسان ينجم يدخل في بيانات هذيا يقول لك قداش من شط خدمنا احنا تو في تونس بالدنيا قداش شطور احنا تو وصلنا في تونس اكثر من 120 شط ادوبتد معناتها متبنى من قبل مجموعات من المتطوعين في الكشفاج.
1: اي صوت ضاع نشوفوا الصوت ما عادش نسمعوا فيه سيد الياس القاسمي اللي قانا مازال متواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه. نعاودوا نرجعوا له نفاصل فقط ثم نعود لضيفنا السيد الياس القاسمي مكلف بمشروع الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا. خليكم

0: نعود الاتصال بضيفنا السيد إلياس الجاسمي، مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. كنا نحكيه على عدد من الشطوط، وقلت سي إلياس أنه تقريبا 120 شط شملهم هذا المشروع، مشروع الخاص بشطوط أو تنظيفها. هو تقريبا أحصائيات باش تفهموا بها قديش فما نسبة تلوث في الشواطئ التونسية متاعنا. الوقتش باش يستمر المشروع هذا؟ قلت يظلي 27 ولا 28، وكيفاش نجموا نضمنوا الاستمرارية هذية؟ معناها خطر البلاستيك حاجة معناها موجودة ديما ومتواصلة، ما نعرفش أكيد مجال الصندوق هو مجال محدد زمني، لكن التحسيس ممكن مع الأطراف الأخرين كيفاش نجم يتواصل؟
1: شكرا لك. هو كيف معناتها كنا نحكيو تو على عدد الشواطئ المتبنات، كنا معناتها فات معناتها 140 150 شط، ولكن للاستمراريه زاد نعطيك فكره انه وصلنا معناتها لاكثر من 110 فريق. الفرق هذوما كما قلت معناتها من بين جمعيات متطوعين، معناتها شباب، معناتها هكاك دي جون دي ستوديون اصحاب طلبه يعملوا معناتها جروب ويتبنوا شاطئ. الفكره نتاع ادوبتو بيتش تبني الشاطئ هي تجيب على سؤال هذايا على الاستمراريه. فاحنا وقت اللي نكونوا الفرق هذوما ونعملوا لهم معناتها تكوين كيفاش يعملوا معناتها الطريقه العلميه هذه في تبني الشواطئ او في المتابعه العلميه للتلوث البلاستيكي، هما في حد ذاتهم يخدموا بين مرتين واربع مرات في العام على مده المشروع نتاعنا اللي هو ديجا متواصل من 2022. كيف المشروع نقولوا احنا في 2027 هما ديجا يوليوا اوتونومي، يوليوا معناتها نوعا ما
0: مستقلين تقول، ولا عندهم ينجموا يكملوا وحدهم؟
1: اي بالضبط، ينجموا يكملوا وحدهم، ولا تسمى علاقه بينهم وبين هاك الشط، لانه الشط اللي تبناوه يبقى وراه يعملوا له في حمله المتابعه نتاعو نفس السيت نفس الموقع اللي هما حددوه، خاطر في الموقع الويب نتاعنا تجي على فما خريطه مابس معناتها، وتجي على الشط وتحددوا الشط هذاك. فاحنا كيف ندخلوا للخريطه نلقاو ان الكوت نتاعنا السواحل التونسيه نتاعنا كلها مغطاه، يعني بس بنقاط نتاع فرق ديجا تبنات شواطئ. فالتصوير ياسر مزيان انك ترى الشواطئ نتاعنا كلها متبنات من عند فرق من المتطوعين، معناتها حاجه باهيه برشا. والفرق هذوما كما قلت لك يولوا معناتها متكونين، وتولي عندهم نوع من العلاقه نتاع التطوع بينهم وبين هذاك الشخص اللي تبناوه، لانهم ولا الشخص هذاك هما دوريا يعملوا في عمليه متابعه. والحقيقه الموقع الويب اللي قلت عليه هو معناتها يبقى متواصل، معناتها محلول حتى بعد ما يوفى البروجي، ونجموا يدخلوا لي دوني هذوكم البيانات اللي يجمعوها من الشواطئ اتومومو حتى بعد ما يتسكر البروجي. فهذه حاجه من الحاجات اللي تخلينا نقولوا انه على الاقل المشروع هذا والا المتابعه العلميه ستبقى متواصله حتى بعد ما يوفى المشروع. ولكن احنا في الصندوق العالمي للطبيعه الحقيقه كيما جات المرحله الاولى وجبنا مرحله ثانيه ان شاء الله نجيب مرحله ثالثه ورابعه، معناتها ما نحبسوش، يعني ديما المشاريع اللي نخدموا فيهم في المجالات الكل، احنا نحكيو على البلاستيك تو ميتاش ان نحكيو كان على البلاستيك، اما في المجالات الكل مشروع يبني على مشروع. يعني احنا تو عندنا مشروع هذا ادوبتوبيتش، عندنا كيفو مشروع اخر مثلا اكزومبل يخدم على تقليل استعمال البلاستيك دول استعمال الواحد كما تبيع البلاستيك والصاشيات وكل. وين في الموانئ التونسية في اللابرات نتاعنا، في أنا معناتها زوز موانئ نموذجين نخدموا عليهم اللي هما ميناء طبرقة وميناء جابس. ميناء طبرقة نشط برشا، فيه نشاط سياحي، فيه زاد نشاط صيد بحري تقليدي، وميناء جابس فيه نشاط صيد بحري تقليدي نشط. فحبينا ناخذ زوز أنشطة، صيد بحري ونشاط سياحي، ونشوفوا كيفاش الأنشطة هذه زادة تنتج في تلوث بلاستيكي، لانه فما صاشيات، فما هكا المغارف والفراش اللي نتاع مثلا الريستوراسيون في المطاعم اللي يبداو بلاستيك، فما الباب البلاستيك، فما الصنادق البلاستيك، فما الشباك البلاستيكيه. هذو ما زاد مشروع اخر نخدموا عليه. هذه حبيت جبت لك جوست اكزامبل باش نقول لك اللي راهو
0: فما استمراريه
1: وتكامل في المشاريع نتاعنا. فهذا اللي معناتها يخلينا على الاقل متفائلين انه ما تكونش معناتها وقتيه
0: مش مناسبة
1: في زمن الانترفونسيون تاعي.
0: اي به سي الياس الجسمي، فقط باش نطلب منك نعاودوا شويه الاحصائيات باش هذايا الكل باش نجموا مستمعينا يلقاوها في صفحتنا على الفيسبوك، على الارقام اللي تتعلق بالنفايات البلاستيكيه، قداش عندنا في تونس وقداش عندنا في البحر الابيض المتوسط، وقداش التسربات اللي تمشي للبحر من البلاستيك، فقط نحاولوا نعاودوهم باش يلقاوهم مستمعينا في صفحتنا على الفيسبوك.
1: اكيد قلنا احنا البحر الابيض المتوسط لا يمثل فيه 1% فقط من مياه العالم، لكن تتسرب له كميات كبيره من البلاستيك، اكثر من 220 حوالي 230 الف طن من البلاستيك سنويا يوصل البحر الابيض المتوسط. قلنا انه نفايات هذه معناتها 230 الف طن من باش نعطيو معلومات صحيحه، 230 الف طن من البلاستيك تدخل، لكن النفايات الموجودة في البحر الأبيض المتوسط أكثر من 85% منها نفايات بلاستيكية، معناتها خاطر نلقاو احنا حاجة ساعات معناتها عضوية لوح حاجة كذا خفيفة، لكن 85% منها نفايات بلاستيكية، وهذا
0: وهي الأخطر ربما النفايات البلاستيكية.
1: صحيح، لأنه رينا العمر الافتراضي نتاعها كيفاش من 300 ل 1000 عام.
0: دونك إذا البلاستيك باش يتحلل يحتاج من 300 الألف سنة باش يمشي، معناه باش يختفي من البحر. واضح
1: حسب النوعية نتاعه، ولكن هذا معلومة أخرى، ما يختفيش راه
0: ما يختفي،
1: يتحلل إلى بلاستيك جزيئي، يولي دي ميكرو بلاستيك، يولي أخطر، معناتها راهو البلاستيك خطر.
0: دونك مش باش معناها مش يقعد يتبع فينا للأجيال القادمة كل السنوات الطويلة.
1: الحل اللي احنا نعملوه أنه نبدلوا لو كومبورتمون نتاعنا، معناتها نبدلوا السلوك نتاعنا تجاه البلاستيك، نقصوا من استعمال البلاستيك، الاستعمال الواحد، الباب البلاستيك اللي تتلوح ما عادش نستعملوها برشا، نستعملوا معناتها نستعملوا لي غورد، نعملوا دي فيتر في الماء، نحاولوا معناتها الساشي بلاستيك اللي بدات تستعمل الواحد نقصوا منها زاده، نشريو القفه التونسيه نتاعنا نقضيو فيها، نشريو معناتها الساس القماش نتاعنا نقضيو فيهم، معناتها يلزمنا في معناتها نبدلوا نحن السلوك نتاعنا تجاه البلاستيك. فما خطر اخر يمكن عديد المستمعين ما يعرفوش، انه لي ميكرووند اللي نحطوا فيهم هاك الماكله نتاعنا في حاجه بلاستيكيه نقولوها هيك بلاستيك اليمونتير.
0: كيف نتاع اللانش بوكس وغيره هذوكم سامحني بربي، هل هذوكم زاده معناه البلاستيك الغذائي بين ظفرين، ولا البلاستيك اللي نحطوا فيه الماكله زاده كيف خطير معناها نفس
1: البلاستيك يبقى بلاستيك للاسف،
0: حتى لو كان مكتوب عليه غذائي ومصادق عليه وغيره ما
1: ايوي لانه كيف يتعرض الديميكروان معناتها الموجات معينه باش تصير نوع من التفاعل الكيميائي اللي فما ريسك كبير انه يتسرب هكا البلاستيك الجزيئي للماكله اللي في وسطه واحنا بعد ناكلوها. فنحاولوا كي نحط حاجه في الميكروان نحطوها في طحن، نحطوها في حاجه بالنار، فمعناتها نحاولوا ديما كما قلنا نحاولوا نعدلوا السلوك نتاعنا في التعامل مع البلاستيك.
0: والبلاستيك هذايا معناها حتى سامحني سي الياس، حتى البلاستيك هذايا كي يطيش في البحر ويمشي للبحر يتسرب البحر كيف يحتاج السنوات اللي قلناهم بين 300 و 1000 سنه نفس الشيء؟ والا لا
1: المهم اكيد كيف يتحلل، نختار اللي اكثر منه قلت لك كيف يتحلل. يتحلل يولي دي ميكرو بلاستيك، يولي معناتها بلاستيك جزيئي تاكلوا الحيوانات، والحيوانات الاسماك وكذا دوروا احنا بعد ناكلوها دونك مش ترجع لصحتنا للاسف. احنا حكينا على البحر المتوسط، كان تحب نزيد نفكر
0: تونس على تونس
1: معناتها الارقام في تونس قلنا اللي تتسرب اكثر من 17 الف طن من النفايات البلاستيكيه سنويا الى البحر. قلنا اللي النفايات البلاستيكيه تشكل بين 50-70% من اجمالي النفايات على الشواطئ نتاعنا، معناتها كيف نجيو للشط احنا ونعملوا عمليه جمع نفايات وفرز اللي هو معناتها اللي يقوم عليه مشروع ادوبتو بيتش تبني شاطئ، نجمع نفايات ومن بعد نعملوا عمليه فرز وبعد عمليه جرد نشوفوا انواع البلاستيك اللي موجوده، معناتها انواع النفايات الموجوده نلقاو 70% من النفايات هي نفايات بلاستيكيه. ونفكرك في الشيف نتاع 4000 قطعه من النفايات اللي موجوده في 100 متر فقط من الشواطئ نتاعنا، هذا ماهوش شوي. فالارقام هذه الكل تخلينا ما نبقاوش نتفرجوا، يلزمنا ننتقلوا من الموقع المتفرج الى موقع فاعل.
0: كيفاش ينجموا ينخرطوا المواطنين والناس اللي يسمعوا فينا في ادوبتو بيتش؟
1: أدوبتو بيتش هو موقع ويب موجود يكتب المواطن يكتب مع السادة المستمعين يكتبوا أدوبتو بيتش A D O P T A B E A T H أدوبتو بيتش نقطة WWF نقطة PN كيف يكتبها يجي الموقع أدوبتو بيتش هذا يدخل يعمل كونت كما فيسبوك يعمل كونت من بعد يكون فريق فريق مع هو وصحابه وجمعية شركة خاصة يكون فريق ومن بعد اللي تفاجأ يتبنى شط هو يبقى معناتها في السيت في السيت انترنت باش يواجه فيه المرحلة الثالثة يقول له هاي برا تبنى شط على الخريطة يقول له برا حط فيشر نتاعك معناتها حدد موقع على الخريطة تونسية على سواحل نتاعك شط باش تتبناه اون فوا هو طلب تبني الشاطئ هذاك احنا جينا دوموند نوتيفيكاسيون نقبلوها يولي عنده شط هذاك هو كما نقولوا احنا نظري عمليا شنو يعمل الفريق نتاعو يهبط للشط هذاك اللي هو حدده يعملوا فيه عمليه حمله النظافه في 100 متر هذيك احنا نقولوا في 100 متر اللي تكون عمليه علميه لانه الشامبيوناج عمليه معناتها
0: العينه ما نقولوا المثال اللي باش ناخذوه ولا النموذج
1: تكون في 100 متر باش نقولوا رانا لقينا 4000 قطعه في 100 متر لكن هو اذا كان الجروب كبير ينجم يعمل حمله نظافه في الشط الكل لكن في 100 متر هذيك يجمع نفايات من بعد يعملها عمليه فرد من بعد فما يعني نقولوا احنا ان فورمولير اون فيش معناتها اللي موجوده في الموقع الويب يعمر فيها الانواع كل ترى لقيت انا 500 قطعه من مثلا الاغطيه نتاع البلاستيك لقيت 500 قطعه من البلاستيك يكتبهم ومن بعد هذوك يدخلهم في موقع الويب نفس اللي عمل فيه الكون وقت يدخلهم يظهرون لي دوني هذوما هو ولا انسان كان يتفرج في نفايات نظف الشط ولي دوني هذوك هو معناتها انتج بيانات علميه يحطها في السيت هذاك والبيانات هذيك ستساهم في معناتها الابوغاسيون تاع دي استراتيجي معناتها
0: مساهم في ايجاد استراتيجيه خاصه بالموضوع هذا فقط سي الياس الجسمي بالنسبه للتو معناها بداوا الناس يمشيوا للشطوط هل تنجم تكون مثلا النشاط هذا يكون في الموسم وقت اللي يكونوا الناس يعوموا معناها موجودين في الشاطئ ونشوفوهم يلوثوا وغيره علاش ما ينخرطوش انهم تكون بالتوازي مع موسم الاستياف وانهم منها تصير التوعيه ومنها المواطن يكون شريك انه يحافظ على الشط وكيف كيف يفهم قديش معناها ينجم يساهم في النظافه عوض انه يساهم في التلوث معناها
1: شكرا على الملاحظه دي لانه هذيك هو اللي المشكل احنا هي عمليه علميه نعملوا الانشطه قبل موسم الاستياف لانه باش نحددوا الانواع لكن زاده نعملوا زاده الانشطه في وقت الموسم الاستياف لانه الهدف نتاع المشروع هو هدف علمي لكن زاد الهدف نتاع رفع الوعي البيئي معناتها اذا الناس ترانا نحن نظف الشط باش هم يتشجعوا
0: هذا الشط. هو
1: دونك احنا ديجا نشجعوا الساده المستمعين انهم اذا كانوا يحبوا يتبناوا الشط وينخرطوا معنا في المشروع هذايا نشجعوهم انهم يعملوا معناتها الحملات نتاع النظافه نتاعهم ولا حملات جمع هذه النفايات مثلا الشاطئيه وقت معناتها الموسم السياحي لكن فقط احنا يلزمنا ننبهوا للكيكو ديتاي اللي هما تهم ما كما نقولوا احنا سيكوريتي نتاعهم ساعات احنا في الشطوط نلقاو معناتها بالار ساعات نلقاو احنا مع المتطوعين نتاعنا معناتها نعطيو دي فورنيتور سامبل معناتها دي جو باش
0: على سلامتهم معناها
1: اي بالضبط هذاك هو نعطيو ان كيت دو بروميي سكور هكا السلامه هذاك اللي يقدر واحد يجرح يبدا عنده حاجه ينجم فاصلة كذا نعم نعطيهم يلزم دي ساشي بوبيل يلزم يخدم في شط معناتها يكون كما قلنا عامر بالناس
0: ومأمن اي مش خالي اي
1: ومأمن وزادة ما نقلقوش العباد ما نجيش احنا في وسط الناس تبدا مصطفي
0: قولوا لهم
1: ونطشوا عليهم معناتها في الرمال يتقلقوا يولي هو في بلاصة تشجعوا يزيد
0: يتقلق
1: نختاروا منطقة معناتها المتطوعين اللي باش يخدموا يختاروا منطقة ما تكونش ياسر مكتظة منطقة بعيدة شوية لكن الناس تبدا انت تعمل في عمليه جمع النفايات لانه كما قلت هي عمليه رفع وعي تغيير سلوك نستراك مره الاولى نجم يحشم على روحه شويه يقول لك انا زاد نحب نشارك يقول لك انا ما عادش نلوث ما يشاركش في الحمله انا يولي ما عادش
0: على الاقل ما يلوث
1: على الاقل دونك هذا هو
0: فقط الياس خلينا نذكروا بنشاط اليوم اللي باش يصير في جمرت
1: اي نشاط اليوم كما قلنا في شاطئ جمرت باش يكون في الشط اللي وراء باش معناتها اللي يحب يجينا معناتها نعطيوه كيما نقولوا احنا لي دانديز وراء اكوا فيفا هوتيل اصلا كيف يكتب هو في المابس بلاج قمرت معناتها تجيه بالضبط معناتها البلاج ابارتير من 3:30 ان شاء الله نتاع العشيه. البرنامج باش يكون فيه افتتاح رسمي معناتها من قبل وزاره البيئه، الصندوق العالمي للطبيعه، معناتها الشركاء المولين المشروع هذايا. من بعد نعملوا حمله تنظيف جماعيه للشاطئ لانه هذاك الاوبجيكتيف، ومن بعد نعملوا عمليه جمع بيانات حول النفايات اللي كنا نحكيوا عليهم. يعني الحمله هذه معناتها ادوبتو بيتش باش نعملوها اليوم العشيه من 3:30، لكن باش تكون كما نقولوا احنا بحضور اعلامي بحضور رسمي، باش تكون اطلاق رسمي واطلاق ديناميكيه وطنيه للحمايه السواحل نتاعنا بمعناتها كما نقولوا احنا دون لو كادر دي فيستيفيتي في اطار هذا الاحتفال باليوم
0: العالمي للبيئه. شكرا لك سي الياس القاسمي على كل التفاصيل، وشكرا لك المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعه شمال افريقيا، ان شاء الله بالتوفيق ليك. الى اللقاء. فاصل عيشك، فاصل غنائي ثم نعود.

0: نتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة مع حديثنا عن الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي في روتردام التي ستنعقد بين 10 و 14 جوان الجاري مع السيد رش عبد الفتاح مدير المهرجان. صباح النور.
1: صباح النور، يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: شكرا لك. إذن الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي في روتردام ستركز على سوريا على ما أعتقد، وكذلك ستكون السينما التونسية حاضرة في هذه الدورة، فما هي أبرز ملامح هذه الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي بروتردام؟
1: يعني هذه الدورة هي دورة مميزة جدا بحضور أكثر من 60 فيلم من العالم العربي، وهذه الدورة هي للمرة الأولى التي نبدأ فيها أيام صناعة السينما، ودائما للقضية الفلسطينية حضور في المهرجان. صحيح. وهذه السنة لدينا يوم كامل مخصصة للسينما الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وإلى جانب هذا اليوم عندنا أيضا يوم عن قضايا المرأة. وأيضا الأفلام السورية لها حضور مميز. وبصراحة يعني عند يعني عندما كنا نحضر لهذه الدورة يعني بشكل طبيعي يعني كان المفاجأة إن الحضور السينما التونسية يعني غير مخطط لها.
0: يعني كيف حضرت إذا؟
1: طبيعي. يعني وهذا ما ميز السينما التونسية، يعني حضور كبير. يعني
0: يعني بصفة استثنائية هذه السنة تحضر السينما التونسية
1: يعني أعتقد السينما التونسية في هذه الدورة لها حصة الأسد.
0: أي خلينا نذكر أنه هو في المسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم 12 فيلم من عدة دول عربية، من بينها أفلام تونسية هي الروندة 13 للمخرج محمد علي النهدي، صوفيا للمخرج ظافر العابدين، والمنفى لمهدي هميلي، والمخرجين كذلك باش يكونوا موجودين. وبالنسبة للمسابقات الأفلام الوثائقية باش يكون فيلم النحل وما ربما تونس برلين لنضال جيجا، وكذلك فيلمين قصيران في المسابقة الرسمية للمهرجان، يوم شبه عادي من إخراج سليم بحيبة، وفيلم على الحافة لسحر العشي، وكذلك مريم الفرجاني باش تكون مشاركة بفيلم من إنتاج إيطالي بعنوان أوله خجل وآخره عادة، وكذلك كوثر بن رجب ونساء برجيبة لجمال دلالي. ما شاء الله.
1: كذلك يعني وحتى يعني في اليوم الفلسطيني لدينا طبعا فيلم كوثر بن هنية، الصوت هند رجب، والمخرجة والممثلة الفنانة مريم فرجاني لها أيضا مشروع في أيام صناعة السينما.
0: ولجنة التحكيم كذلك حتى في التوينس قالوا لك بس سنكونوا موجودين أيضا في لجنة التحكيم.
1: مرحبا بيهم تونس.
0: طيب يعيشك أستاذ. إذن لجنة التحكيم نذكروا أن المخرجة والمنتجة إيمان بن حسين ستكون عضوة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية، وستترأس الشاعرة والكاتبة التونسية الهولندية لمياء المقدم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. سيكون المخرج كذلك والرسام التونسي الهولندي منجي الفرحاني عضو في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، وكذلك لا هكا هو يكفي يظهر لي أستاذ.
1: لم يبقى شيء.
0: لم يبقى شيء ما شاء الله، معناها سيطرة تونس هي على مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا. كيفاش، كيف حضرت يعني، كيفاش كانت الفكرة؟ هل هي صدفة أم أنه مخرج جاب مخرج؟
1: هي فعلا صدفة. وطبعا مؤسس المهرجان الدكتور خالد شوكت هو أيضا حاضر
0: وتونسي
1: وتونسي طبعا.
0: فهمنا ليش ميل الحضور التونسي، لما في الحقيقة هذه أول عام، أول سنة نسبة الحضور التونسي.
1: أكيد أكيد نسينا كم كم اسم يعني.
0: وفما حاجة أخرى يظهر لي أيضا، أنه فما الروح الفنان فتحي الهداوي ستكون سيتم تكريم يعني أو إهداء لمسيرة هذا الفنان الطويلة.
1: صحيح صحيح. وطبعا المهرجان هو يحب إنه يلعب دور جسر ما بين الثقافة الغربية والعربية.
0: نعم.
1: ونحاول عن طريق المهرجان إن نكسر الصورة النمطية اللي موجودة في أوروبا عن العالم العربي، وبنفس الوقت كمان نحن نحب إنه ندعم المخرجين العرب المقيمين في أوروبا، ويعني عن طريق انطلاق أيام صناعة السينما نحن نركز إنه ندعم المشاريع، مشاريع المخرجين العرب المقيمين في أوروبا، لأنه هم من يستعون الجسر.
0: صحيح.
1: بين هذين الثقافتين. وإن شاء الله يعني تكون دورة مميزة. وطبعا السينما التونسية هي موجودة، ليس فقط وجودها مميز ليس فقط في المهرجان الفيلم العربي في روتردام، هي مميزة في كل المحافل السينمائية العالمية يعني. وهذا الحجم الكبير للتواجد التونسي لم يأتي من فراغ يعني. تونس هي سباقة في مجال السينما، ويعني
0: استطعت أن تطور هذه الصناعة والمحتوى طبعا.
1: صحيح.
0: أستاذ رش عبد الفتاح، يعني من هو جمهور مهرجان روتردام للفيلم العربي؟ هل استطاع أن يتوسع خارج الجاليات العربية أو خارج الناطقين باللغة العربية، أن يستقطب جمهور أوسع؟
1: بصراحة يعني احنا جمهور المهرجان هو منذ بدايته هو مزيج ما بين الجمهور الهولندي والجمهور العربي، جمهور الجالية العربية يعني. ممكن نقول 50% من الجمهور المهرجان هو جمهور هولندي، وبالخصوص الجمهور المحب للسينما.
0: نعم.
1: ونحن نحاول يعني أن يكون حضور المهرجان فقط ليس فقط في السينما وأيضا أونلاين
0: يعني معناها افتراضية عن بعد.
1: لا منذ أيام كورونا بدأنا منصة أونلاين للأفلام القصيرة العربية، ويعني وهذه المنصة ما زالت موجودة وما زالت تعرض أفلام عربية.
0: نعم.
1: الجمهور يعني المستهدف هو الجمهور الهولندي الذي نحاول عن طريق السينما أن نبني جسر الروابط ما بين العالم العربي وهولندا والجالية العربية التي تحب أن تشاهد الأفلام العربية أو أو أو تحب أن أن أن أن تأتي مع مع أصدقائها الهولنديين أو الـ أو الـ إلى إلى أمسية عربية أثناء المهرجان الفيلم العربي. يعني يعني هو يعني بجانب الأفلام عندنا أيضا حفلات موسيقية، عندنا ندوات، و يعني هناك أجواء عربية على هامش المهرجان.
0: نعم بالفعل المهرجان تقريبا هو يحمل هويات متنوعة ومختلفة، يحمل قضايا مختلفة، كأنه ولد أن يكون ملتزما بالقضايا العربية بدرجة أولى. إلى أي مدى حافظ على هذا التوجه المهرجان؟
1: نحن عن طريق المهرجان أيضا نحاول أن نلقي الضوء على بعض القضايا العربية التي نحن نرى إن هناك حاجة إليها. يعني مثلا القضية الفلسطينية يعني هي دائما حاضرة، وحتى في الأوقات التي كانت الشخصية الفلسطينية محظورة
0: كنتم
1: كنا يعني كنا من الـ الفعاليات القليلة التي تناضل و بكل الصعوبات. يعني كان هناك دائما وجود للقضية الفلسطينية، وليس فقط عن طريق السينما. يعني كانت هناك معارض و وندوات وطبعا لدينا شركاء من فلسطين. يعني مثلا هذه السنة أيضا عندنا تعاون مع مؤسسة سيدة الأرض في القضية الفلسطينية الذي يديرها الدكتور كمال الحسيني. نعم. وبجانب القضية الفلسطينية أيضا سوريا هي في العام الأخير يعني نرى أن هناك حاجة لإلقاء الضوء على التطورات والتغيرات التي تحصل في سوريا،
0: على الهجرة، على الصمود، على كذلك أثر الصراع المستمر. يعني سوريا تواجه تحديات كبيرة وواقع تغير بشكل لافت. كيف يعني ستحضر من خلال السينما دون شك سوريا والحوارات أكيد. إلى غير ذلك
1: أكيد.
0: نعم.
1: وهناك أيضا حضور من النجوم السوريين مثل ديما قندلفت وجهاد عبدو وغيرهم من الفنانين السوريين.
0: نعم جيد جدا أكيد دون شك. يعني الكل يؤكد بأن هذا الـ يعني التظاهرة السينمائية مهرجان روتردام للفيلم العربي يعد من أبرز الفعاليات السينمائية التي تحتفي بالثراء الثقافي والتنوع في العالم العربي. هل هناك تحديات تواجه هذا المهرجان بشكل عام، سواء على مستوى فني أو ثقافي أو شيء آخر؟ يعني
1: هناك دائما تحديات. هو أهم تحدي هو التوازن ما بين الطموح والإمكانيات. يعني هذا التحدي دائما موجود. والتحدي الآخر أيضا يعني نحن أهدافنا أحد أهم أهداف هو كسر الصورة النمطية للعالم العربي. يعني هذا الهدف بنفسه لديه تحديات كبيرة.
0: يعني تقديم صورة أخرى مختلفة صحيح. التي تصل إلى أوروبا عن العالم العربي بشكل عام.
1: صحيح. أن تحقق هذا الشيء طبعا هذا هدف كبير. ونحن كمهرجان يمكن لدينا

0: نعم. الأهداف التي نحاول أن نحققها، أيضا أن نعطي الصورة العامة عن آخر التغيرات في العالم العربي، أن تكون هناك آخر الإنتاجات و يعني هذا يعني هذا أهم شيء. يعني مثلا هناك بعض الدول لديها إنتاج شحك جدا، ف يعني هذا أيضا ممكن أن يكون تحدي، لأن صناعة السينما ليس في كل الدول العربية تحظى
1: بنفس الاهتمام. نعم صحيح. نعم دون شك، إن شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة 26 لمهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا اللي ينطلق إن شاء الله يوم 10 جوان. شكرا لك. كيف تقولون شكرا بالكردية بما أنك كرد الهوية واللغة كذلك؟
0: زورشتات.
1: كيفاش؟ سباس. شكرا لك إذن بالكردية. شكرا لك أستاذ رش عبد الفتاح.
0: شكرا لكم وصباح خير.
1: يعيشك إن شاء الله، يومك موفق، إلى اللقاء.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب من سؤال ظهر خصوصا في الخمسينيات وبدأ يتسع أمامنا تدريجيا، ماذا نعني بالتونسة؟ وهل يتعلق الأمر بموضوعات ومشاهد محلية فقط أم أن السؤال أعمق من ذلك؟ فإذا اقتربنا من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس ندرك سريعا أنهم لا يتشابهون في الأسلوب ولا في المواضيع ولا في طريقة الاشتغال على اللوحة، ومع ذلك يبقى هناك شيء يجمعهم، ليس تشابها بل إشكالا مشتركا، إشكال لا يتعلق برسم ما هو تونسي فقط بل بكيفية بناء هذا التونسي داخل اللغة التشكيلية نفسها. ففي تلك المرحلة كان الفنان التونسي يجد نفسه أمام وضعية معقدة، حداثة غربية تحمل نماذج جاهزة وواقع محلي غني، لكنه مهدد بأن يبقى خارج اللوحة. ولم يكن السؤال هو الاختيار بين هذين العالمين بل كيفية التعامل معهما، فتتغير وظيفة اللوحة نفسها، فلا تعود مجرد فضاء للتمثيل بل تصبح مجالا للتفكير ووسيلة لإعادة بناء العلاقة بين الفنان وواقعه. لهذا لم تقبل الصورة التي قدمها المستشرقون كمعطى بريء، بل أصبحت موضع وعي ومساءلة، ولم يبقى هذا الوعي نظريا فقط بل تجسد في العمل الفني. فلم يعد الفنان يكتفي بتغيير الموضوع بل أصبح يشتغل على طريقة بنائه، تتغير الزاوية ويعاد تنظيم الفضاء، فيفقد المشهد طابعه الوصفي، وبذلك لا تعود اللوحة نقلا لصورة جاهزة بل إعادة نظر فيها، ويظهر الفرق بين التمثيل والبناء، ويصبح السؤال أكثر تعقيدا، هل يكون الاقتراب من الواقع أو التشخيص أكثر قربا من التونسة من التجريد؟ للوهلة الأولى قد يبدو ذلك بديهيا، لأن التشخيص يظهر الأشياء

0: الأشكال واللباس والمعمار ومشاهد الحياة اليومية، لكن العمل قد يبقى قريبا من الواقع، وهو يعيد إنتاج نظرة جاهزة دون أن يحولها. في المقابل قد يبتعد العمل عن التشخيص أو يتجه نحو التجريد، لكنه يحمل في بنائه وفي إيقاعه وفي علاقته بالفضاء تجربة أعمق بالعالم المحلي، فلا تعود التونس مرتبطة بما نراه فقط، بل بكيفية بناء هذا المرئي داخل العمل الفني. فالتمثيل يكتفي بإعادة ما نراه، في حين أن البناء يعيد تنظيم العلاقات في العمل الفني لينتج معنى جديدا. فالاقتراب من الواقع لا يكفي وحده لإنتاج عمل فني، فقد يكون أحيانا مجرد إعادة لنظرة جاهزة تكرس ما هو موجود دون أن تغير فيه شيئا. في المقابل قد يكون الابتعاد عن الواقع أو تفكيكه أو إعادة بنائه أكثر قدرة على إنتاج معنى جديد. وتكمن المفارقة في أن ما يبدو أقرب إلى الهوية ليس بالضرورة أكثر تعبيرا عنها، وما يبدو أبعد عنها قد يكون أحيانا أكثر قدرة على بنائها. وبهذا لا تعود التونسة معطى جاهزا ولا صورة تستعاد، بل تصبح مادة تتحول داخل العمل الفني. ولهذا لا يمكن فهم جماعة مدرسة تونس كاتجاه موحد، بل كحقل من التجارب المختلفة تتقاطع داخل نفس الإشكال. فمنهم من بقي قريبا من التشخيص، ومنهم من اتجه نحو التجريد، ومنهم من اشتغل على المادة أو على الرمز أو على الحرفة. والاختلاف هنا لا يلغي ما يجمعهم بل يبرزه، فهم لم يكونوا يبحثون عن تشابه بل عن إمكان بناء حداثة لا تقوم على القطيعة بل على التحويل. وبهذا المعنى لا تكون التونسة مشروع جماعة واحدة، بل أفقا مفتوحا يتشكل بقدر ما تتعدد التجارب، وهو ما سيقودنا في الحلقات القادمة إلى الاقتراب من تجارب أخرى لم تنخرط في جماعة مدرسة تونس لكنها واجهت نفس الإشكال. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة، أجمل تحيات سهير زياني، نزيها الزرعي، مريم مناع، كوثر الحجري، كذلك زملائنا في المتابعة الرقمية عبد اللطيف بالحاج علي، هند السلطاني وباقي الفريق، كذلك كوثر موريا في اليوتيوب.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحصة تتبع التطورات التي شهدتها الممارسات الذكرية والإنشادية صلب الطريقة السلمية التي تأسست في منطقة زليتن الليبية منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري صاحب المرجعية العروسية الشاذولية في التصوف. لقد كان عبد السلام الأسمر في بداية أمره وخلال تتلمذه على يد شيخ الطريقة العروسية بزليتن عبد الواحد الدكالي، إذن كان منكرا لممارسة السماع والإنشاد ضمن أعمال التصوف، إلى درجة أنه كان يبادر بغسل الحصر التي كان يجلس عليها مريدو الزاوية العروسية خلال إقامتهم للحضرة وما يتخللها من إنشاد وسماع، وذلك بحجة تطهيرها مما لاحقها من الدنس الناجم عن ممارسة هذه الملاهي في اعتقاده. ولا تدل هذه القصة على موقف الأسمر من السماع في بداية أمره وإنكاره لهذه الممارسة فحسب، وإنما تدل أيضا على اعتياد مريدي الطريقة العروسية إقامة الحضرة الصوفية بما تتضمنه من سماع وغيره من الأعمال التي تقود إلى الوجد والجذب وبلوغ الحال، ولكنها تبقى في نهاية الأمر أعمالا مقصورة على الممارسات الشفوية والصوتية من ذكر وهيللة وإنشاد دون غيرها من الاستعمالات المصاحبة التي يتم اللجوء فيها لاحقا إلى آلات الدف الإيقاعية، وقد كان ذلك على يد الشيخ عبد السلام الأسمر. وركن الأسمر ومال إلى السماع بعد تأثره وانجذابه بأصوات الدفوف التي سمعها صدفة من إحدى الطوائف المغربية في مقبرة أجداده، وتعلقت نفسه عندئذ بضرب الدف، وصار يعتمده ويوقف عليه جل أوقاته ورياضاته الصوفية. وقد أورد كريم الدين البرموني محبر مناقب الشيخ ابن سليم العديد من الأقوال والحكايات التي ساقها على لسان شيخه، والتي تنحو جميعها نحو تبرير استعماله المحدث لآلات اللهو طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية فعله. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أنه لم يتعمد السماع بالدف أو بغيره قبل حادثة المقبرة المذكورة، وأنه لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه المتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج.

عند حديثنا عن ممارسات الإنشاد السلامي في تونس لا بد لنا في البداية من الإشارة إلى الكتاب الذي وضعه في هذا الشأن الأستاذ فتحي صغندة وأصدرته مؤسسة بيت الحكمة في سنة 91 و900 وألف، وعنوانه الطريقة السلامية في تونس أشعارها وألحانها. وقد تناول هذا الكتاب بعد المقدمة العامة وبعض المداخل التمهيدية حول التصوف وبعض أعلامه، تناول جملة من المحاور التي عرفت بالطريقة السلامية وبشيخها المؤسس وبممارساتها الذكرية والإنشادية بالخصوص. تطرق الأستاذ فتحي صغندة في كتابه إلى ظروف وملابسات ظهور الطريقة السلامية في تونس، وفي غياب المراجع الأرشيفية والدراسات العلمية الموثقة لهذه المسألة، اعتمد الباحث جملة من المصادر الشفوية المتواترة عن مشائخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، وهم الشيخ حميد عجاج المولود سنة 97 و800 وألف، والشيخ العروسي بن خميس تركي المولود في سنة 1919 و900 وألف، والشيخ عبد العزيز بن محمود المولود في سنة 1922 و900 وألف. ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب من معطيات تاريخية هامة، تلك الإفادات المتعلقة بكيفية انتقال ممارسات وأناشيد هذه الطريقة من القطر الليبي إلى البلاد التونسية، وهي إفادات استقاها الأستاذ صغندة حسب قوله من مصادره الشفوية، مستنتجا من مستجوبيه أن ظهور الطريقة السلامية في البلاد التونسية يعود إلى عهد المشير أحمد باي الأول الذي حكم البلاد انطلاقا من سنة 37 و800 وألف إلى غاية سنة 55 و800 وألف. ويشير الأستاذ فتحي صغندة بخصوص بداية اعتماد ممارسات الطريقة العيسوية في تونس أنها تعود إلى زمن حلول أحد شيوخ قبيلة الفواتير الليبية إلى تونس في أواسط القرن 19، واستقراره بزاوية سيدي ناجي في حي المركاض. وقد بدأ هذا الشيخ خلال تلك الفترة في نشر إنشاد بحور هذه الطريقة الصوفية بأسلوبه الطرابلسي، وتكرر هذا الأمر حسب إفادة فتحي صغندة عندما قدم من القطر الليبي شيخ آخر من شيوخ السلامية في أواخر القرن 19 زمن حكم علي باي الثالث، الذي امتد بين سنة 82 و800 وألف وسنة 92 و900 وألف. واستقر هذا الشيخ بزاوية سيدي عمارة بالحلفوين، وعمل على نشر إنشاد بحور السلامية بين الأهالي، واشتد ولع التونسيين بهذه الأناشيد التي اكتسحت حلقات الإنشاد الصوفي، وبرز من بينهم الشيخ حمد التركي الذي يعتبر أول من حفظ هذه البحور الإنشادية السلامية حسب ما استقاه الباحث من مصادره الشفوية. لقد أسهم الشيخ حمد التركي في إشاعة إنشاد هذه البحور السلامية بين التونسيين، وتتلمذ على يديه في هذا المجال العديد من المولعين بهذا الفن، أولئك الذين صاروا بعد ذلك من أبرز شيوخ الإنشاد السلامي، ومنهم على سبيل المثال محمد بن حسين الذي عرف باسم عمي بن حسين، وحميد النابلي وعثمان النابلي ومحمد بن سليمان ومحمد غبارية، إلى جانب محمد بن جعفر وعثمان رابح ومحمد بن سالم وغيرهم كثير.

مواصلة لحديثنا حول أشكال الممارسات الذكرية والإنشادية في الطريقة السلمية في البلاد التونسية، نشير مستمعين الأكارم إلى أن أعمال الحضرة حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي، وهو ما أثر عن مؤسس هذه الطريقة في وصاياه لمريديه عندما بين لهم كيفية إقامة الحضرة التي تتوفر حسب قوله على المرددات الذكرية كالأحزاب والوظائف والأوراد، تلك التي يتم أداؤها بطريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضا على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على الأرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية، وسوف نعود للحديث عنه لاحقا. الجانب الإنشادي في مقابل ذلك تدعم تدعما كبيرا، وقد كانت هذه الحضرة مؤلفة من قسمين رئيسيين، يخصص القسم الأول منها للممارسات الذكرية المتمثلة في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. ويتمثل القسم الثاني في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي، وهذا القسم الإنشادي الأخير ينقسم في الحضرة السلمية بدوره إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساسا على قصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفا بكلام المشائخ. وقبل التدقيق في تفاصيل هذين القسمين المكونين للحضرة السلمية في تونس، نبقى مستمعين مع هذا البحر السلامي بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله: مولاي غيرك ما يرتجاشي، من جاك قاصد ما تخيباشي.

لقد تكلمنا منذ حين أعزائنا المستمعين عن الحضرة السلمية في تونس، وذكرنا أنها كانت تتألف أساسا من قسمين رئيسيين: قسم أول مخصص للممارسات الذكرية من أوراد ووظائف وأحزاب، وقسم ثان مخصص لأشكال متنوعة من الإنشاد الصوفي. وينقسم هذا القسم الإنشادي الثاني من الحضرة بدوره إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساسا على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثل ما أوردنا سابقا بكلام المشائخ. ومن دون الخوض في تفاصيل القسم الذكري الأول المخصص للأحزاب والأوراد والذي يتصدر أعمال الحضرة السلمية باعتبار اقتصاره على الممارسات الصوتية ذات الطابع السردي المتميز بتواضع الجوانب اللحنية والإيقاعية فيه إلى أبعد الحدود، سوف نقوم باستعراض منتخبات من بعض الأشكال الإنشادية التابعة للقسم الثاني من هذه الحضرة بهدف تحديد مقوماتها الموسيقية، علنا نتبين أشكال التطورات التي شهدتها هذه الممارسات وتحولت بعضها من الصبغة الصوفية إلى الصبغة الطرقية. وسوف نبدأ مع السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة الفصحى في بحر الرجز والمؤلفة من 99 بيتا، ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح، يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين، من أشياخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها.

نواصل حديثنا مستمعينا الأكارم عن السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتا ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح، يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين، من أشياخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها. لقد ضمن عبد السلام الأسمر في قصيدة السلسلة الذهبية سلسلة سنده في الأخذ والترقي الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوف الأعلام، أولئك الذين تناقلوا العلم بالتواتر عن رب العزة عن طريق جبريل الذي مرره للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ورثه من بعده صحابته وتابعوه وتابعو تابعيه، إلى أن وصل بالتواتر إلى شيخ السلمية عبر سلسلة من شيوخه المعلمين، وهو ما جرت به العادة مع مختلف أصحاب الطرق الصوفية الذين يحتفظ كل واحد منهم بسلسلته المخصوصة التي تدلل على جدارته وأهليته، فتكون هذه السلسلة بمثابة شهادة الكفاءة في المشيخة، وتسمى عادة سلسلة السند أو سلسلة الأخذ. نتابع أعزائنا المستمعين هذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية.

مشهورة عند جميع القوم، منصوصة في كتب أهل العلم، رجستها توسلا بجاههم لربنا وطالبا لفضلهم. نعم السادات الصالحون العلماء، العابدون الزاهدون الكرماء. ونقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفا من إنشاد السلسلة الذهبية التي تتناول العديد من طبوع الموسيقى التونسية كالحسين ورمل المايا والرمل ورزد الذيل والعراق وغيرها، وسوف يبرز من خلال طريقة تشكيل خلاياها الإيقاعية وكيفية ربطها بمسافاتها ومساراتها الصوتية، سيبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء الملوف في تونس بكل وضوح. نبقى إذن مع مقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلمية بابن خيار، وتكون بدايتها بطبع الحسين.

0: بهذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية في الطريقة السلمية نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها، مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. ينطلق الآن موعدكم في المشهد الثقافي من الساعة 10 إلى منتصف النهار. سيكون الجزء الأول من لقانا مستمعينا في كتابة القصة ومع الإصدارات الجديدة، وفي الجزء الثاني من لقائنا مستمعينا سيكون تزامنا مع الحدث العالمي الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، عديد الأنشطة وعديد التظاهرات الثقافية المرتبطة بشعار هذه السنة، وأيضا كمحاور كبرى في علاقة بتطورات البيئة ومجالاتها الحيوية، وكأهداف أيضا كبرى ودور الثقافة والتوعية إذا في علاقة بهذا المجال. سيكون حديثنا في الجزء الثاني من لقائنا اليوم الجمعة من المشهد الثقافي معكم منى الدريدي، سهير زين، مريم مناع، هدى ترابلسي، كوثر الحجري. رافقكم حتى منتصف النهار.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. سنبدأها بإصدار جديد، قصص جديدة وأيضا تجربة في مجال السرد، إذن أيضا جديدة، ولكن إلى أي مدى هذا ما سنعرفه بعد قليل مع ضيفنا الحاضر معنا اليوم في الأستوديو سي فتحي بغرار. مرحبا بك.
1: مرحبا، شكرا على هذه الدعوة اللطيفة سيدة منى، وشكرا للإذاعة الثقافية، ومرحبا بكل من هو في الاستماع.
0: مرحبا. إذن وانت جيتنا وجبت لنا المجموعة القصصية اللي هي البستاني وقصص أخرى، هذه أول إصدار قصصي بالنسبة لك.
1: هو أول إصدار قصصي فعلا،
0: أما هو إصدار سنة 2026.
1: نعم. جديد.
0: مجموعة إذن من القصص، لكن أنا قلت تجربة جديدة، ولكن في فعل النشر.
1: نعم.
0: أما في فعل الكتابة،
1: فعل الكتابة في الحقيقة هو أقدم بكثير، يعني نكتب عندي مدة طويلة، وفي الحقيقة تأخرت في النشر وترددت زوز مع بعضهم دونك دي أسباب عديدة، مش باش نطول على المستمعين،
0: ولكن ندخلوا في تفاصيل شويه، لانه نعم. فما ناس تتوفر لهم الظروف كل الشروط انه ينشر، ولكن احيانا ما يحبش ينشر ويختار يتريث يتأنى ما نعرفش.
1: نعم.
0: ولكن فما الهدف هو النشر في حد ذاته. صح. خلينا نتفق، هل عندك الهدف انت بالبدايه التاخير انه
1: أبداً
0: ينشر؟
1: الهدف الاول هو متعه الكتابه، ربما
0: متعه الكتابه،
1: وحرصت على حرصت بقدر ما استطعت على أن أدفع إلى النشر بما أراه جديرا بالنشر.
0: خلينا بداية نبدأ من الأول سي فتحي بغرارة، اللي أنت في تعريفك مستشار عام خبير في الحياة المدرسية.
1: نعم.
0: متحصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية، وكذلك عندك الماجستير في الأدب العربي الحديث، ولك كذلك بحوث ودراسات في المجال التربوي، أستاذ تعليم ثانوي.
1: نعم. مارست التدريس 7 سنوات، ثم
0: مستشار،
1: التحقت بسلك المستشارين منذ تقريبا 30 عام تقريبا،
0: منذ 30 سنة. المهم احنا في مجال التربية والتعليم.
1: نعم.
0: والمدرسة.
1: نعم.
0: وهو يبدو لي الإطار الأكثر أنه تظهر الكتابة، القدرة على الكتابة، وإنك أيضا توج أعمالك اللي تكتبها وتخبيها بعد إنها تنشر، لأنه أكثر ناس مطلعين على الكتب وما يصدر هم أهل التربية والشأن التربوي.
1: نعم. صحيح. هو في الحقيقة كما قلت لك، معنى الكتابة هي فعل معناها ذاتي وقديم، وحتى هذه القصص العشرة التي دفعت بها إلى النشر هي ربما مصطفات من مجموعة أوسع بكثير من القصص. ربما أيضا لدي معناها مجموعة قصصية شبه جاهزة ستصدر ربما في السنة القادمة، في بداية السنة القادمة. والقرار كخذيت قرار النشر دونك يمكن سهلت أكثر الأمور، وأصبحت ربما، وخاصة تجربة النشر معناتها رغبتني في مزيد النشر.
0: خلينا نشوفه. أنت أجلت فعل النشر للالتزامات وأيضا استراتيجيا، يعني حسب مخططات الحياة. اللحظة اللي شديت فيها المجموعة القصصية، مؤلف حاضر جاهز بالغلاف بالتصدير، يعني بتقديم المجموعة، شنو كان احساسك؟
1: والله لحظة جميلة برشا. يعني طبعا معناها
0: هذيك كنت فيها تقول
1: الصورة المتعارف عليها، يقول لك معناتها صدور الكتاب الاول تقريب هو الابن البكر معناها او البنت الاولى معناها دونك، ولكن في الحقيقه مانيش باش نبالغ برشا، ولكن هي لحظه فارقه في حياتي الشخصيه، وخاصه حتى في نمط التفاعل ونمط الحوار بيني وبين مجموعه موسعه من الاصدقاء.
0: نعم. الكتابه في الشان التربوي او الاهتمام بهذا المجال، والكتابه الابداعيه في المجال الأدب. بالنسبة لك أنت كيفاش التفاضل بيناتهم؟
1: هو في الحقيقة الكتابة في المجال المهني أخذتنا أكثر بفعل المهنة وفعل الممارسة المهنية، ورغم ان ثمة تقاطعات معناها اعتقد وانه الحياة المهنية هي مجموعة من القصص ولكن ليست كل القصص جديرة بالنشر او جديرة بالحكي، ولكن حياتنا بكلها هي مجموعة من القصص ومجموعة من المغامرات ومجموعة من الخيبات ومجموعة من الانتصارات. ففي الحقيقة في الحياة، الحياة ثرية، وخاصة عندما تكون مهنة فيها الكونتاكت سوسيال، معناتها مهنة قائمة على التفاعل اليومي مع شرائح مختلفة من المجتمع. مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عنده علاقة بالأساتذة، بالمربين الكل،
0: بالإدارة،
1: بالأولياء، بالتلامذة، بمختلف شرائحهم، وخاصة بما هو خفي. يعني الحياة المدرسية مش حياة الفصل، مش الحياة، مش الدرس،
0: ومهيش
1: الحياة المدرسية أكثر تنوع. دونك في الحقيقة هي معناها هي منجم ربما للكتابة، ولكن لمن
0: للأفكار للقصص.
1: طبعاً طبعاً.
0: سي فتحي خليني أسألك سؤال هكا بشكل أكثر مباشر. عندما عادة نكتشف أننا نريد أن نكتب، فما قصة نحب نحكيها فأكتبها، أنت تحديدا لماذا قلت سأكتب، أريد أن أكتب؟
1: والله شوف باش نكون معك صريح، في لزمن معين كنت أشك في معناها في فعل، مش في فعل، في أثر الكتاب وفي قدرة الكتاب على التغيير. ومع العمر الإنسان يتخلى عن جملة من الأوهام. الكتابة ليست بالضرورة معناها فعل تغيير مباشر، وإنما هو تغيير يعني يأخذ وقت ويأخذ أشكال مختلفة. ليس بالضرورة أن تكون أنت معناها مصلح اجتماعي أو مغير إلى ما هو أحسن، ولكن يكفي أن تصدر أو أن تخرج شيئا من المتعة وشيئا من الجمال. هذا كافي وحده. فاقتنعت أنه فعل الكتابة أولا هو ممارسة لإنسانيتنا، هو شكل من أشكال شعرية الوجود، وبالكتابة نتخفف من عباء الحياة ونعيد صياغة حتى الألم وحتى الفشل، يمكن أن صياغته بشكل جميل وبشكل يمكن أن يمتع غيرك، وهذا في حد ذاته ليس قليلا، ليس هينا. فعوض الأحلام السياسية في التغيير وربما قلب المجتمعات، أعتقد أنه الإنسان يكون أكثر تواضع ويثني الركبة حتى يخرج نصا فيه إضافة. هذا الأساسي الأول. خلي نصك ساعة جيد وفيه إضافة، وخاصة محققا لحد أدنى من الشعرية. وكي تحقق شعرية أو إنشائية في نص من النصوص فأنت قد مارست شيئا من الإنسانية، وهذا في حد ذاته ليس قليلا في رأيي.
0: الارتباط بين فعل القراءة أو حتى استهلاك القراءة باختلاف النسبة طبعا، فما اللي يلتهم، فما اللي يتأنى، فما اللي يختار، فما انتقائي جدا، معناها ما هوش مسألة سرعة ولهفة على القراءة، ثم فعل الكتابة، هل هما متزامنين أو أنه بالتراكمات؟ يعني فما ناس يقولك بعد فترة من القراءة وتراكم الفكر والمعرفة والمتعة أيضا تجي الرغبة في الكتاب.
1: اولا انت تحدثت على معناها انساق او مستويات في استهلاك الكتاب او في القراءه. انا معناتها بين ظفرين ان شاء الله يسامحوني المستمعين، انا كارنيفور في القراءه، يعني التهم الكتب افترس الكتاب افتراسا. والكتاب اللي عجبني ما نجمش نخليه الا ما نكمله. دونك فعل القراءه هو في حد ذاته متعة، ولكن متعة أخرى، متعة التلقي وجمالية التلقي وجمالية التفاعل. الكتاب أكثر أكثر أكثر أكثر تعب، أكثر جهد طبعا، لأنك ستنشئ على غير مثال، خاصة عندما تكون لديك معناها معرفة وتلتزم بجملة من المقاييس، وتكون معناها ثم نتي بينك وبين روحك، ثم حد أدنى من الصدق الفني بينك وبين ذاتك، ساعة خلي من الجمهور وخلي من القارئ، فتصبح عملية الكتابة عملية مزنية. وعلينا أن نتحايل على ذواتنا وأنفسنا بجملة من الحيل وبجملة من العادات حتى نستطيع الكتابة بشكل عميق وبشكل مهم. فالكتابة والقراءة في الحقيقة يتنافذان، معناها ثم تقاطع وثم معناها تعالق، ولكن ولكن الكتابة فعل مختلف تماما عن فعل القراءة، في جوهره فعل مختلف، لأنه فيه معاناة أقوى، فيه مجهود وفيه تعب كبير وفيه محاسب للذات. أنت حتى كي باش تعطي نقد لكتاب قريته، أنت لا تحاسب الكاتب، يعني الكتاب أعجبك أو إلا إذا كنت تمارس ربما مهنة النقد الأدبي، ربما تكون أكثر دقة وأكثر قساوة وأكثر جهد. ولكن بالنسبة للقارئ، هذا كتاب أعجبني ولست مدعوا إلى شرح ماذا أعجبني أصلا. أما في الكتابة فأنت مسؤول عن كل كلمة كتبت، مسؤول عليها. فليس الأمر معناها محض هوان أو محض مش شهوة الكتابة برك، فهمت؟ فيها متعة وفيها اختيار، ولكن فيها مسؤولية أيضا.
0: وبالتالي في تعبيرك اللي قلت أنا أفترس يعني الكتب، شنية معناها اختياراتك في الكتب، في التنوع، المجال الكتابة بين الفكر، بين الأدب، بين الأدب العالمي، وين صفات حياة خارج؟
1: هو بحكم مهنتي قريت برشا في العلوم الإنسانية، ولكن بالأساس والعلوم الإنسانية مفيدة جدا حتى وتتقاطع مع الأدب. معناتها الرواية اليوم اللي اللي اللي حسب رأيي اللي ما عندوش مرجعية في العلوم الإنسانية قوية، معناها ليس معناها تنقصه أداة مهمة في كتابة الكتابة القصصية بصفة عامة. ولكن أنا ألتهم خاصة الرواية والقصة القصيرة منذ الصغر، وتقريبا أنا أقرب إلى السرد مني إلى العلوم الإنسانية، ولكن العلوم الإنسانية أيضا لها متعتها ولها معناها مجالها، فأنا أقرب إلى الرواية والقصة القصيرة في الحقيقة.
0: وبين تونس يعني خلينا المشهد في تونس، المشهد الأدبي وفي العالم.
1: في الحقيقة باش كون صادق، أنا معناها قريت الأدب العربي والأدب العالمي، الروائيين الكبار والقصصين الكبار أيضا، والسرد في تونس تابعته في السنوات الأخيرة، وقرأنا بعض الكتب المعروفة، يعني تعرف أنت في المناهج الدراسية ثم أربعة ولا خمسة كتب الناس كل قريناهم، ولكن تابعت منذ 10 سنين تقريبا، أصبحت متابعا، أعتقد أني متابع على الأقل معناها معقول، إلى حركة السرد المتنوعة واللي هي بصدد التطور في هذه السنوات الأخيرة في تونس.
0: نخرج من الفعل الكتابة والقراءة إلى العلاقة بالمشهد، المشهد الثقافي وبالتخصيص يعني المشهد الأدبي. اليوم أنت بعد سنوات وبعد جهد وبعد تأني كبير قررت أنك تبدأ ما عندك يعني من كتابة، وهذا كما قلت جزء، قديش النسبة نسبت لنا قديش من قصة، يعني هم 10 قصص قديش
1: تقريبا
0: فيلم خبي
1: يقولوا من الجديرة بالنشر تقريبا ثلث ما،
0: وفما أعمال أخرى يعني سيكونوا لها تنحطوا عليها شوية نشوفوا المشروع هذا وين باش يمشي، ولكن يعني تحديدا شنو علاقتك بها المشهد هذايا والمشهد الأدبي؟ فما نعرفوا عدة مسالك، فما نلقاو فيها الهيكل المعنية بالمجال يعني الكتابة، اللقاءات، النوادي، الفضاءات الخاصة، وأيضا دروب الإبداع الأخرى أيضا.
1: الحقيقة معناها بكل موضوعية، معناها علاقتي عادية، ماهيش قوية برشا معناها، ولكن من حسن حظي أني عندي مجموعة من الأصدقاء مهتمة بالشأن الأدبي، وهما اللي ربما الصداقات هذه الذاتية هي اللي خلتني أقرب للمشهد الثقافي منه، ربما معناها كمؤسسات ولا كربما كما قلت أنت عندي علاقة ببعض النوادي، نعرف بعض الناس في المجال الأدبي ولا نعرف بعض الكتاب، ولكن الحقيقة ليست لدي علاقة وطيدة
0: مرتبطة أيضا بمرحلة النشر
1: ولا النشر، لأنه أنا هذا الكتاب الأول، فلا يمكن أن أدعي أني معناها صاحب محل كبير في الساحة الثقافية، فهمت؟
0: تختلف، فما ناس يعني حضرت في المشهد معناها وأثرت في الأدب فقط بإصدارات قليلة ولا حين نادرة أيضا،
1: صحيح
0: وبقيت صحيح يعني كمرجع، صحيح يعني صحيح، لأنه مسألة يظهر لي عندها ظروف معينة ثم أنك تفرض الأسلوب معناها طبعاً. وطبعا المحيط والإشادة، وأنت تطرقت المسألة مهمة هي في علاقة بالنقد، النقد وانت تقدم اصدارك الاول، هل خممت في هذا المعطى انه كيف سيتم نقد كتابتك أسلوبك
1: العمل. طبعا ننتظروا أن ينقد هذا النص في الحقيقة. أن نشوف في زمن في الزمن الرقمي النقد في الحقيقة هو نقد برقي حتى هو
0: صحيح.
1: أصبح ليس هناك نصوص نقدية على الأقل فيما أعلمه. ليس هناك نصوص نقدية متابعة لتطور النصوص الإبداعية. معناها النص النقدي أصبح على خلاف ما كان ونحن شباب. معناها كي كنا صغار الكتاب كي يخرج معناتها الحقيقة يتابعه النقاد ويأخذ حظه أكثر أحيانا. في حين أنه مرت العديد من الإبداعات المحترمة جدا في تقديري وطلعت عليها وتقريبا لم يكتب في شأنها حاجة كبيرة. ما عدا بعض الردود كما قلت البرقي على على الفيسبوك ولا على معناها
0: صفحة بشكل عفوي ما هيش عميق
1: وبشكل انطباعي
0: وحتى خاصة
1: الكتابة الانطباعية بالعكس أنا معها على الأقل في ظل الفقر المدقع على
0: رد خبر يعني على الأقل ثم وجود ثم تفاعل
1: دل على ثم ناس مازلت تقرأ وثم ناس مازلت نجم تكتب وتعطي رأيها في كتاب. وهذا على الأقل معناها الحد الأدنى. ولكن في الحقيقة النصوص التي ربما تدفع إلى الأمام هي النصوص النقدية المتأنية اللي فيها زادة مجهود وفيها حتى هي زادة ثانية الركبة. فهمت؟
0: أكيد. تختار لنا نص من المجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى. اختار النص من أي قصة تختارها وبعد القصة نستمع النغم من اختيارك أنت وبعد نرجع نحكيه داخل الكتاب.
1: أوكي. اخترت لكم نص من قصة أو من قصصة مبروك عنوانها مبروك. يبقى في هجعته ساعات هي نعيمه من الدنيا، ساعات قد تطول أحيانا حتى يستفيق على صوت أحد أبنائه فينهض متبرما وينسى دائما أن ينفض عن ثيابه ما علق بها من تراب الحقل. يعود إلى المنزل وتكفي هذه المرة نظرة واحدة كي تمسك الزوجة نفسها فلا تسرف في اللوم والسؤال. شيء من اللطف ينضاف إلى المكاسب التي تدرها لفة الأوراق النقدية المباركة. بعد العشاء يمضي سهرته واجما فيما تطلق المرأة لسانها فتفصل وتخيط مشاريع مستقبلية مؤكدة حسن تدبيرها وقدرتها على تصريف المال وما يعود إليها من محصول الحقل، وتستغل الفرصة مجددا لتعيد على مسامعه كيف احتالت على الزمن ووفقت في بناء غرفة الأبناء وأعادت بناء سور المنزل. تطيل ولا تعدمها في كل مرة المقترحات والأفكار، تناوله كؤوس الشاي وتحرص مع كل كأس على نصحه بالكف عن التدخين. كانت تتحدث وتتحدث وكان صامتا يزداد غرقا في صمته حتى يخيل إليه أن أحيانا أنه لا يضيق بلغوها فتنفرط منه ابتسامة كأنها شيء سقط منه بغتة. يتصور أحيانا كيف يمكن أن يكون الحوار بينهما لو كان طبعها من طبعه، كيف يكون الأمر لو انطبق صمتها على صمته. وكانت غريزتها تلتقط هذه الابتسامة أو ما يشبهها. هي امرأة في بداية عقدها الخامس لا تزال تحتفظ بكل حاجاتها، وغياب زوجها عنها شهورا يجعل شهوتها أكثر مضاء وحواسها أكثر تحفزا، فلا تفوت لحظة استعداده فتعرف كيف تسارع إلى دعوته أن يرتاح في فراشه. تطفئ اللمبة الوحيدة في الغرفة وتتظاهر باطمئنانها على أبنائها في الغرفة المجاورة وتهرع لتهم به بنهم ووحشية فتحمله إلى ضرب من الصمت الملآن فتضج به ويضج بها الليلة كلها أو بعضها ليعود في الصباح إلى صمته إذ يعد نفسه للرحيل وتعود هي إلى مشاريعها تفصل فيها وتخيط.
0: إذن من نص من المجموعة القصصية البستاني مع سي فتحي بغرارة سمعنا النص هذا، نستمع إلى زيد الرحباني وبعد نرجع.

0: أغنية إذن من أغاني زياد الرحباني يبدو لي أنه حضوره شخصية أيضا. شنو علاقتك بزياد الرحباني في اختيارك يعني؟ ماذا تجد فيه؟
1: أنا في رأي زياد الرحباني الذي استطاع أن يقنع فيروز باش تغني له حاجات ممكن هي كانت تظنهم فضيحة بالنسبة لها.
0: هي رفضتهم. هي
1: رفضتهم تماما. وصل باش يقنعها هذا ساعة. هذا يجعله جديرا بالاهتمام. ثانيا أنا يعجبني في زياد الرحباني السخرية أولا. ثانيا أنه معناها متمرد على القوالب الموسيقية والقوالب الشعرية.
0: ثمنا صفة التمرد تعجبك.
1: ثالثا لا ثم سمة أخرى هي بساطة الكلمة
0: فعلا.
1: معناها العمق لا يتطلب بالضرورة تعقيدا وإنما الأدب الرفيع والعميق يجب في تقديري يجب أن يكون بسيطا وسهلا.
0: من الفكرة هذه نطلق ونرجع لمجموعتنا القصصية. ساعة في علاقة بالكتابة في السرد في الرواية. هل كان ممكن أن تكون زارك الأول رواية؟
1: طبعا كان من الممكن.
0: فبالتالي هو يعني كانوا تخطيط أن نخلي المجموعة القصصية
1: ولا ولين لو تخطيط صدقني. ولكن هو ظروف ساعات معناها ساعات تتلاقى برشا ظروف تخليك لأنه بكل بساطة كان أبسط وأسهل أن يخرج مجموعة قصصية قبل معرض الكتاب وسمبلومو.
0: لا أنا كنت أتصور مثلا لأنه الاهتمام الآن بالرواية وبالرواية ونظرا لأنه فما إصدار أول وجديد فالأحرى أنه تسبق إصدارات قبل تمهد للرواية فيكون كأنه تطور طبيعي حتى الساحة والمشهد يتقبل ساعة الإضافة.
1: أي هو الـ معناها بصفة عامة هذه معناها ستون استراتيجي كومون شوية عند الكتاب القصة. أنا في رأي القصة القصيرة ليست أيسر من كتابة الرواية. ممكن على مستوى الحجم ممكن ولكن على مستوى تقنية الكتابة وعلى مستوى أثر الذي يمكن أن تحدثه القصة أنا جنس القصة أنا أذكر جيدا أستاذي رحمه الله توفيق بكار كان يقول ديما كلمة نرددها جميعا يقول إن القصة القصيرة هي أقرب إلى القصيدة أقرب إلى القصيدة منها إلى الرواية. بمعنى أنه التكثيف في القصة القصيرة هو ما يمثل ربما عسرها. الرواية عندك مجالات للانطلاق معناها يقول أذكر أيضا أحد النقاد يقول كاتب القصة كصاعد الجبل يصعد مرة برك كم شوقف معناها تصير مشاكل فهمت. في حين أن كاتب الرواية يتنزه ويمر من حديقة إلى أخرى
0: لديه تقنيات مختلفة أيضا
1: وأريحية وأريحية أكثر في كتابة الرواية. فأيضا أنا نشوف أن القصة القصيرة من مزاياها أن تكون خفيفة على القارئ فهمت. هي خفيفة وأثرها سريع معناها للقصة القصيرة أنا من المدافعين عنها ونعرف أن القصة القصيرة قلة من يكتبها اليوم فهمت. معناها للناس من كل ماشي للرواية والرواية قد اكتسحت ربما الساحة السردية بصورة غالبة منذ سنوات وكأنه الرواية أهم فهمت.
0: وهذا ما يظهر حتى في من ناحية الجوائز من ناحية يعني الحضور الإعلامية
1: يعني
0: كذلك
1: طبعا. وأنا الحقيقة متشبث بهذه القصة القصيرة لأني أعتبرها جنسا قد يكون له السبق في إعادة مجموعة على الأقل من أبنائنا إلى المطالعة ربما بهذه الخفة في الحجم لا أقول الخفة في الكتابة يعني هي ثقيلة في الكتابة ولكنها خفيفة في الحجم خفيفة على نفس القارئ وخاصة القارئ العادي عندما ربما يتطرق إلى كتاب ربما لأول مرة يفتح كتاب مش بشيقرأ رواية بشيقرأ قصة قصيرة قد تعجبه وقد ربما وقد تكون مدخله إلى عالم المطالعة ولا عالم السرد بصورة عامة ربما هذا ما أطمح إليه. قد يكون حقيقيا وقد يكون فيه شيء من ربما من الإسقاط، ولكن على كل أعتبر أنه القصة القصيرة لا تزال جنسا مكتملا فيه من الشعرية ومن الإنشائية الشيء الكثير، ويتطلب في تقديري معناها نفوسا مبدعة وأقلاما مدربة.
0: عن الشهرة والوجاهة الأدبية، فما طموح من هذا المنطلق اليوم خاطر ولا أصبح ممكن نظرا كما قلت الأثر البرقي اللي يصير مع حتى مع معناها كتابة صغيرة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وتجد يعني تفاعل كبير قد يستدعي أيضا حتى الغوص والبحث عن نصوص أخرى، فبالتالي ربما تكون أيضا فرصة لقصة من القصص أن تلقى ذلك الحظ وذلك الاهتمام. يعني المسألة أحيانا قدرية. أنت إلى أي مدى فما تخطيط فما قدر فما طموح؟ ونعرف برشا كتاب يقول لك أنا حلمي أني نوصل للوجهة هذه وخلينا نقول الشهرة الأدبية، لأنها ما هيش في متناول الجميع حقيقة، هي تميز ووجهة بالفعل. يعني
1: معناتها أولا أولا من حق الناس أنهم يحبوا الشهرة ويطلبوا الشهرة، خاصة في عصر رقمي أصبحت الشهرة سباقا محموما لا من الكتاب وحسب، وإنما من كل من يسكن هذه الأرض. يعني البحث على الاعتراف والشهرة اليوم أصبح حمى جماعية. أنا نجيبك بصراحة ونقول لك لو كنت أبحث عن الشهرة لأصدرت منذ سنوات منذ سنة. يبقى أنا أبحث عن فعل جميل فيه تفاعل إنساني، فيه ربما عمق، فيه إذا كان سمع اعتراف مثلا حد معناتها مستقل ومتحرر معناها 100% من الاعتراف لا ريكونيسانس، معناتها أنك تلقى اعتراف من عند الناس هذا في كل الأحوال شيء إيجابي. والدليل أنك تكتب، إذا كان تكتب وتستنى في، وكنا نتحدث بكري عن النقد، يعني النقد حتى وإن كان دافع عن الأمام في جزء منه هو شيء شكل من أشكال الاعتراف. يعني لا أدعي أني مستقل ومتحرر، أنا من العظماء الذين لا يبحثون عن الاعتراف، ولكن ليست في الحقيقة ليست هدفي الأول بصدق. وكنت تكلمت في إذاعة أخرى سابقا وقلت أنا يكفي البستاني أنه أثار أو جدد الحياة بين مجموعة موسعة من الأصدقاء ونشط الحوار وعمق الحوار بيننا. إن كان للبستاني هدف فهذا الهدف ربما يكفيني وجسوي ساتيسفي بالحاجة دي برك. ولكن البحث عن الشهرة الحقيقة سيترودي، لا أبحث عن الشهرة بتاتا يعني بالكل، ولكن ربما الاعتراف كما قلت لك معناتها الاعتراف بقيمة ما تفعل هذا أمر آخر ليس بحثا عن الشهرة.
0: كيف ترى أنه يتم تثمين هالنص هذا اللي كتبه فتحي بغرارة في المشهد الأدبي بالأسلوب باللغة اللي اخترت تكتب بأول الأعمال اللي اخترت اللي انتقيتهم باش تقدم نفسك ككاتب له إصدارات
1: اللي تعرف فيه أنت ومشكورة مدام منى ديجا
0: هي إذا عقق
1: فيها لا بالعكس
0: وتبعنا بكرات الأعمال يعني العديد من
1: دام
0: شباب وبعد 20 سنة الإذاعة الثقافية احتفلت بالعشرين سنة فما اللي بدايته كانت مع بداية أيضا الإذاعة اليوم هما كتاب ويحتلوا مكانة في المشهد وبدأوا بأعمال أولى وتجارب أيضا مختلفة فيها نجاحات وفيها سقوط، ولكن التجربة تراكم مع السنوات خاصة في مجال الأدبي اللي هو في تونس معناها الحقيقة يعني، والمجال الثقافي ما هوش مجال متسع وكبير في علاقة بالنجومية والشهرة، ولكن يعني
1: بتقدم الفعل صغيرة ما عندناش نجوم احنا الناس نعرفوا بعضنا وكذا،
0: ولكن نتأثر أيضا
1: معروفين معروفين ثم الناس معروفين أكثر من الناس معروفين، ولكن كما أنت هما في حتى جماعة السينما وجماعة التمثيل يقولوا أغلبهم يقولوا احنا ما عندناش نجوم ما عندناش دي سوبر ستار معناها في تونس، وأنا نشوف حاجة إيجابية الحقيقة ذا معناها التوانسة كلهم يشوفوا في رواحهم يقولوا معناها المهم مانيش بعد على بعضنا برشا. دونك كما إجابة على سؤالك، أنا حسب رأي اليوم أصبح لزاما أنه الكتاب كي يخرج لابد من مرافقته معناها، ولكن الحقيقة دون سلعنة معناها ما يوليش زاد أن برودوي تقولش عليه من عرشني معناتها، يلزم الكتاب يقعد يحافظ على على مكانته ويحافظ على وجاهته بين بقية المواد التي تباع. فهمت؟ دونك مش مجرد بضاعة الكتاب. دونك أنا في رأي نحاول مرافقته بوسائل معقولة محترمة دون السقوط في السلعة. كان فهمتني ما غير ما يولي ان برودوي ما نعرفش واحد كان يبيع فيه.
0: الهدف انه الكاتب يروج الروح ولا حتى الكتاب وفي علاقة بعالم الكتاب والنشر وصناعة الكتاب ككل يعني كأنه اصبح اليوم مقبول ومبرر انك تبتكر طرق اخرى في الترويج ولو كانت حتى بالخصومات المفتعلة يعني تكبير بعض النصوص ووضعها في غير سياقها أو أحيانا بالصورة السلبية يعني ننتقل حتى للشخص في حد ذاته ولا طريقة الكتابة أسلوب الكتابة فبالتالي الاسم يعني مكثر ترجيع لذلك الاسم فنجد ذلك الصدى ولكن كأثر النص سيبقى بدرجة ثانية. المهم أن نثبت أن وجودنا هناك فعل كتابة وسنترك للزمن أن يختار ولكن أنك تثبت وجودك فما برشة طرق سهلة جدا ومبررة لأن الكتاب يستحق كل دفع.
1: والله أشوف كما قلت لك معناتها أنا هكا رأي أن واحد يكون متوازن خاصة مع نقبلها يعني حاجة كما هكا واحد مش يعمل البوز ومازال صغير بتأثر فهمت أما في العمر هذا واحد يكون متوازن كمان إذا كان على الأقل معناها إذا كان ترافق كتابك بوسائل معقولة عن طريق إذاعة عن طريق كتابة نص جيد عن طريق استغلال معقول لشبكة التواصل الاجتماعي إلى آخر ذلك هذا ممكن ولكن أنه افتعال عدوات ولا افتعال خصومات ولا سب ولا شتم ولا كذا فهذا الحقيقة لا أقدر عليه بتاتا فهمت ولا أرغب في أن أصبح قادرا عليه بالمرة. دونك هالتوازن هذايا يكفي. أنا بالنسبة لي لا كيم قلت لك معناها تخليت عن كثير من الأوهام دونك لا أبحث عن شهرة ولا أبحث عن وهم الملكية ولا وهم جوسيبا
0: أن أتصدر المشهد اليوم آخر من أصل وأكون أنا الأول
1: هو الفكرة أنا حسب رأي الرهان الأساسي حسب رأي الرهان الأساسي هو أن أكون قادرا على كتابة مختلفة على أن تكون هناك جماليات غير مطروقة على أن تكون هناك إضافة حقيقية على المستوى الشعري والجمالي في الكتابة القصصية هذا رهان يعني التجربة متاع الكتابة والمتعة وحدها هذا يعني أنا أعتقد أن كل كاتب عنده حد أدنى من الصدق الفني والإيمان بالكتابة وبدور الكتابة وبمتعة الكتابة وببهجة الكتابة يعرفه جيدا يعني المتعة في أن تكتب نصا مختلفا يعجبك قبل أن يعجب الآخرين ويدهشك قبل أن يدهش الآخرين. ساعات نكتب نص بعد قولي زعم هذا كتبته توا أنا هذا يكفيني فهمت هذا يكفيني في حد ذاته ما يكفينيش وحده ولكن هو في حد ذاته متعة عند من يعلمها
0: مهم جدا
1: البقية مش معناها واحد يطيش كتاب ده في الوقت هذا لابد من مرافقة الكتاب لابد من حد أدنى من التسويق للكتاب دون تهالك ودون سقوط في كما قلت انت في المسائل اللي كنت تحكي عليها.
0: نمشيو لمجموعتنا القصصيه البستاني اللي هو يحمل المجموعه ككل والقصص الاخرى اللي هي يعني في مجملها العشر القصص اللي يعني معنونه تقريبا كلمة لفظ واحد بين الاسم وبين يعني الحاله نوبة خجل يبدو
1: الاكتئاب
0: يعني فما مبروك البستاني الحاج صالح هل المجموعة هذه هل هناك ما يربط بينها خلافا للكتابة وأسلوب الكتابة اللي هي كتابة متينة ثرية سهلة ولكنها أيضا من اللغة التي تريد أن تكون يعني بفخامة عابرة ليست البساطة التي أيضا نخصه بالبساطة المتميزة لابد أن تكون مترابطة ومتينة وأيضا فخمة وهي تتحدث حتى عن مشهد بسيط جدا
1: هو إن كان يمكن أن نتحدث عن ربما عن ما يجمع بين هذه أغلب شخصيات القصص العشر لها علاقة

0: وهذه شخصية هي نماذج بشرية لا تزال علاقتها بالأرض غريزية، أقرب إلى الغريزة، بمعنى لا تزال طيبتها وروحها العميقة الإنسانية كأن هذه الشخصيات لا تعي هذا العمق. فوظفوا جملة من الأدوات الفنية للحفر عميقا في خبايا هذه النفوس الجميلة والبسيطة. وعموما هي شخصيات لا يعتد بها المجتمع ولا يأخذها على محمل الجد. معناها هي شخصية لا أقول مهمشة، ولكنها شخصية محبوبة، ولكنها في نفس الوقت كأنها دون النماذج والقوالب الاجتماعية المنتظرة. فيمكن أن أقول إن الفن القصصي قد ثأر لها وأبرز عمقها وأبرز وجودها على نحو مختلف. هي لا تفوق غيرها، ولكنها موجودة بشكل أصيل وبشكل مختلف، وتمارس وجودها وحريتها بشكل مختلف، وهي لها مزية أنها أكثر حرية وخارجة إلى حد ما من معادلات الربح والخسارة ومن معادلات أوهام الملكية وأوهام الوجهة الاجتماعية. هي خارجة تماما عن هذه المعادلات التي تستعبد الناس. دونك الوجهة الاجتماعية، أوهام الملكية إلى آخر ذلك. هذه شخصية لا يعتد بها في عند أغلب الناس، تنتظر ملاحظا نبيها ينتبه إليها ويكشف سرها ويخرج ربما هذه الثروة الإنسانية التي لا يراها عموم الناس.
1: هذا المجال الاجتماعي وربطه الإنساني والقضايا اللي تم التطرق لها في المجموعة القصصية، وأنا أطالع تقريبا يعني القصة في الثالثة، القصة الثالثة روادني شعور أحساس أنه هل فاتني يعني الإهداء. بعد ما قرأت قلت أكيد ثم إشارة أخرى ستكون الرابط بين هذه القصص هي الإهداء إذا تصل، لكن لم أجد إهداء في المجموعة القصصية. كيف يحدث هذا وهي المجموعة الأولى؟ لابد أن تكون مثقلة بالمعاني وبمعنى بأنها تكون توفي كل المجالات، يعني الذاتية الأدبية العلائقية كلها، لكن لم أجد هذا الإهداء. ولم أجد أيضا مثلا تصدير لربما كلمات أثرت وكانت ذلك طريق ذلك النهج الذي أردت أن تعبر عنه صراحة. لماذا؟
0: والله
1: هي عن قصد ولا كانت عفوية المسألة؟
0: لا عن قصد. أنا الحقيقة تكتمت عن إهداء وأهديت هذا العمل فيما بيني وبين ذاتي، فهمت؟ لأنها مسألة ذاتية جدا، فهمت؟ ومعناها أن أهدي مثلا أن تهدي كتابا إلى روح والدك مثلا
1: لأنه سقى الأرض، لأنه مثلا
0: ممكن تكون. أرى أنه فيه شيء من يعني المسألة أعمق من أن أهدي إليه كتابا،
1: يعني أقل
0: يجب أن أهدي إليه أمرا أهم، فهمت؟
1: لكن نعرف أن الكتابة هي الأثر الذي يبقى ويستمر وأجيال لأجيال.
0: كما قلت لك بكري، معناتها الحقيقة بدأ لي الإهداء كأنه قالب مشترك،
1: وكاشف أيضا وخاصة في المرة الأولى.
0: وأردت لهذا النص أن يكون نصا بكرا مختصرا خفيفا بدون معناه ملابسات، وبدون أقرأ النص فإن أمتعك ووجدت فيه مهجتك فهذا يكفي.
1: لمن تهدي هذا الكتاب الآن؟
0: كنت قد أهديته للتو
1: إلى الوالد؟
0: نعم، إلى روح الوالد والوالدة.
1: أي الله يرحمهم. إذن هذا البستاني وقصص أخرى بالأرض بالناس التي تعمل، المتجذرة المتأصلة، وفي ما يحدث اليوم من تقلبات أحيانا، يعني الصورة باللغة كأنها تجعل الزمن يتوقف لتستوفي شروط الصورة كاملة لننطلق لنتحدث عن فعل، عن أثر أو عن أحساس، وكأنها فقط يعني تقوم بالعمل التوثيقي لكل المحتويات في تلك الصورة.
0: والله شوف، بالنسبة للبستاني أنا أعتقد أنه عندما معناها قرأه مجموعة من أصدقائي اكتشف كل على

0: على الأقل في مجموعة الأصدقاء المحيط المقربين، اكتشف كل واحد منهم بستانيا معناها في ذاته، فهمت؟ كل واحد منهم كالكبار عنده علاقة عميقة بالأرض، بعد عليها بشكل معناها بي ولكن هناك من يمارس، وكلهم معناها عندهم علاقة بالتعليم أو معناها كلهم في معناها في وش معناها المجال المهني بعيد كل البعد عن الفلاح، بعيد كل الأبلاغ، وكل منهم يمارس البستنة والفلاحة بشكل يعني عفوي،
1: مسألة وجودية،
0: مسألة وجودية أكثر من هيك، أكثر من هيك. أنا حسب رأيي في زمن معناها في زمن قريب ستصبح العودة إلى الأرض والعودة إلى الزراعة مسألة فردية بالضرورة، لأنه أزمة المياه، لأنه مشكلة التغذية اليوم في العالم، العالم المتقدم اليوم اللي عنده 3 أو 4 متر ويزرع طماطم ولا يزرع حاجات يأكلها، ما عادش يزرع الورد، فهمت؟ ما عادش يزرع النباتات المجملة، وإنما أصبح يزرع النباتات
1: ما يحتاجه في الغذاء.
0: أكثر من هيك البستاني في نهاية الأمر احنا كان نثبته مليح اليوم، ما الأهم؟ شكون أهم في البلاد اليوم؟ ما غير مفاضلة، ولكن الناس اللي توكل فينا منش عاطينهم قيمتهم راه الناس العاملات الكادحات والعمال الكادحون الذين يوفرون قوتنا اليوم، ونحن نتذمر ونشتكي وكل يوم وهي الأسعار وهي شنو هو كذا، معناه يعني احنا في حمى التذمر، ولكن هناك من يطعمنا دون أن يتذمر.
1: هناك شيء هذا هو البستاني من إيميلي زولا. يعني وجدت هذا الأثر فيما كتبت، يعني بالفعل المستقبل
0: تقاطعات.
1: متى يكون
0: شوف أنا
1: المشروع
0: عندي
1: القادم؟ ما هو
0: باش نكون دقيق معناها، عندي مجموعة قصصية ثانية شبه جاهزة تقريبا، بعد مراجعتها والعودة إليها عملت لها جولي ريفيزيتي و دونك ستصدر في تقديري معناها في بداية أو في منتصف السنة القادمة. وعندي مشروع رواية غير مكتملة، لا أدري ربما مراجعتها ستأخذ وقت أكثر. هذا هو تقريبا.
1: جميل، نحن في الانتظار، سعداء أنك كنت حاضر معنا اليوم في المشهد الثقافي، واحتفلنا معك إذن بباكورة الأعمال هذه البستاني وقصص أخرى. أدعوكم طبعا لقراءة هذه القصص، لتبحثوا في معانيها، لربما تشاركونا وجهة نظر أخرى، قد تعود بكم إلى فكرة أصلية أو تفتحوا مجال آخر للتساؤل وفهم الحاضر اليوم. ربما هذا المجال خليها الحرية للمستمعين. مرة أخرى نشكرك على حضورك معنا.
0: شكرا، شكرا لك، الشكر كله لك مدام منى، يعطيك صحة. شكرا على هذه المحاورة اللطيفة والتلقائية.
1: هذا هو اللي يحبوه المستمعين،
0: وهذا مهم جدا. أنا أشكرك على هذه التلقائية وعلى ذكاء الأسئلة، وشكرا لإذاعة الثقافية.
1: إذن هذه هي ختام الجزء الأول من لقائنا اليوم في المشهد الثقافي مع هالمجموعة القصصية البستاني وقصص أخرى مع الأستاذ فتحي بغرارة. لكم المجال لكي تطلعوا عليها. شكرا لكم.

نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي ليوم الجمعة. هذا اليوم 5 جوان يتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وسنكون في متابعة لمحاور مختلفة ضمن نشاط يقدم في مدينة الثقافة، ويحمل هذا المحور إذن أو عنوان

هذه التظاهرة تحرك اليوم، خلي الأثر يدوم. جميل الحقيقة. إذن وسيقدم خلال هذا اليوم مبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي، سنعرف أكثر تفاصيل بعد قليل مع ضيوفنا اللي باش تكون مداخلة مباشرة من هذه التظاهرة اللي قاعدة تدور في مدينة الثقافة ضمن هذا اليوم الوطني والعالمي للبيئة. نستمع إلى نغم ثم نبدأ بعد ذلك حواراتنا مع ضيوفنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منادريتي.
1: نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي تفاعلاً مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. نتحدث على تظاهرات بيئية كبرى بهذه المناسبة أيام 5 و 6 جوان في مدينة الثقافة. عن هذه التظاهرة البيئية الكبيرة ستكون حاضرة معنا الآن عبر خط الهاتف روائل كافي المختصة في التغيرات المناخية، وهي أيضاً ضمن المفاوضين الشبان في تونس، باش تعطينا فكرة على التظاهرة وأبعادها والسياق اللي جات فيه. مرحبا بك يا رواء. رواء مرحبا.
2: أسلامة.
1: مرحبا بك رواء. تعطينا أسلامة. مرحبا بك، نسمع فيك رواء. حابين تحطنا في السياق اللي جات فيه التظاهرة دي الكبرى وأبعادها، شنو قاعد يصير تحديدا الآن في مدينة الثقافة؟
2: أنا حاليا على عين المكان في مدينة الثقافة. اليوم العالمي للبيئة هو منصة ولا معناها سيليبراسيون تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1973. معناها الهدف هو تحسيس الإنسان والدول والأفراد والمؤسسات بأهمية كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه منذ سنوات، وكل عام يبدأ فما محور معين. المحور لهذه السنة هو علاقة البيئة بالتغيرات المناخية. هو ملول كي نسمعوهم الزوز يظهروا كأنهم نفس الحاجة، لكن غيرمون البيئة هي موجودة من قبل، ولكن التغيرات المناخية هي نوعا ما مستجدة وتأثر على البيئة بشكل عام، يعني على الماء، على الغسوق نتاعنا وكل شيء. الحقيقة أجواء حية اليوم، ونحس بالحق فما نوع من الاحتفال وفما نوع من التحسيس. نشوف فما دي جينيراتيون مختلفين، الصغار الكبار الباحثين معناها دي تونيفرسيتير، الجمعيات، المجتمع المدني، كل حد من منظوره يحاول يوري كيفاش هو قاعد يحسس بأهمية الكوكب الأرض اللي عايشين عليه احنا غيالمون، وهي حاجة من نزموش نقذها وكأنها حاجة مسلمة. بالعكس فما عمل كبير لازم نقوم به، خاصة على الشيد لوكال، يعني من منطلق المحلي ومن ثم الوطني ومن ثم العالمي.
1: اليوم هذية من تنظيم شكون يعني مساهم فيه ومنظمه معنا تحديدا؟
2: هي نظمت وزارة البيئة أساسا، موجود في مدينة الثقافة، والحاضرين هما ثم برشا مجتمع مدني، منظمات دولية كما اليونيسيف، زادة دي ستارتاب اللي أصحاب الشركات الناشئة، القطاع الخاص، المدارس، رياض الأطفال حتى. دونك بالحق فما فسيفساء جميلة، معناها كل حد من المنظور نتاعو.
1: الشعار اللي هو بلهجتنا العامية تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. تعليقا على هالاختيار هذايا، ثم ايضا معنى اللغه والتوجه ل يعني المتلقي كيفاش يعني
2: هو الشعار هذايا باللغه العاميه معناه باش يكون اقرب حتى للناس الكل هنا، وايضا يعكس معناه كان نركزوا فيه، يعكس اللي الاثر اللي نحكيوا عليه. ماناش نخمو في رواحنا كهو الا في الحاضر، ولكن في الاجيال القادمه اللي هي مع الأسف ما نحبوش نكونوا متشائمين، لكن هذه حقيقة علمية أن الأجواء باش تكون أصعب فأصعب للأجيال القادمة. لذا من المهم أن نتحركوا اليوم، أن نتأقلموا. هنا نحكيوا في العالم على التأقلم والأدابتاسيون في نمط الحياة، في الغسوق نتاعنا، في سياساتنا الكل، باش ننجموا ونهيئوا صغارنا لمواجهة التحديات البيئية والمناخية القادمة. كما نحضروا بنية تحتية معناها مادية، فما بنية تحتية نفسية وذهنية ونمط عيش لازم يتهيأ، وهذا كله يبدأ من الناشئة. هذا هو الأثر اللي نحكي عليه، يعني استثمار في الناشئة.
1: نعم، وبالتالي أنه تكون الفكرة والمشاريع يعني تطبيقا لهذا الشعار هي خاصة الرؤى اللي قدموها الشباب اليوم، إذن في تقديم مبادرات في هذا المفهوم نحو الانتقال الإيكولوجي.
2: أكيد هو الشباب اليوم يعني solution oriented يعني متجه نحو الحلول خلينا نقوله. فنلاحظوا اللي حتى البحث العلمي حتى مشاريع التخرج كلها بشوية بشوية قاعدة تمشي نحو الإشكاليات البيئية والمناخية. دونك هذا الكل في إطار إنه كيفاش ينجم يكون العلم مش حاجة في برج العازي وإنما حاجة نابعة من إشكاليات الواقع متاعنا والمجتمع امتعنا. دونك شفنا بالحق برشا شركات ناشئة برشا أبحاث علمية اللي هي في التوجه هذايا طبعا في انتظار التأثير وفي انتظار الدعم المادي وانتظار الدعم يعني من الدولة معناه.
1: أكيد هذه إذن فكرة عامة على التظاهرة البيئية اللي قاعدة تدور في الآن في مدينة ثقافة اليوم وكذلك يوم غد
2: في مدينة العلوم. أي غدوة باش تكون فما يعني محاضرات ومداخلات يعني عن تجارب ملموسة في العمل المناخي في مدينة العلوم.
1: شكرا لك رواء الكافي اللي قدمت لنا المداخلة هذه اللي هي اختصاصها طبعا التغيرات المناخية وهي أيضا ضمن الشبان المفاوضين في تونس. نشكرك مرة أخرى رواء. شكرا لك.
2: شكرا.

0: أغنية الأرض أو هي صرخة الأرض الإصدار هذا لمايكل جاكسون منذ سنوات التسعين وقت لي تفاقمت إذن إشكاليات البيئة وأيضا مستقبل كوكب الأرض. ما زالت اليوم حية هالأغنية هذه برمزيتها وكذلك رمزية الفنان العالمي مايكل جاكسون اللي بعد أيام أيضا تكون ذكرى وفاته. عن الأرض، عن الكوكب، عن البيئة، عن التغيرات الكبيرة اللي هي تستدعي فعلا الانتباه اليقظة وخاصة الفعل، والفعل له عدة إذن طرق لتغيير هذا الواقع اللي بين ظفرين أصبح مخيف لولا الوعي، لولا المبادرات، لولا أيضا الثقافة اللي تتوفر لدى الناشئ اليوم ولدى الشباب في أهمية وثقل القضايا البيئية اللي نعيشوها اليوم. كنا مع رواه منذ قليل في مداخلة في متابعة أيضا للتظاهر البيئية اللي قاعدة تدور الآن في مدينة الثقافة. في مداخلة ثانية الآن معنا ضيفتنا عبر خط الهاتف حسنة اللوزي اللي هي باحثة في مجال علم النبات بالمركز البيوتكنولوجيا في برج السدرية. مرحبا بك حسنة.
1: أهلا وسهلا ويعطيك الصحة على التقديم ويعطيك الصحة على الأغنية اللي هي فعليا في إطارها، وشكرا لكافة المستمعين. سيدتي المحترمة
0: يعطيك الصحة. أنت زادة حسنة، حبينا نعرف اليوم شنية مساهمتك إذن في هالتظاهرة هذه وشنية ربما أيضا الرسالة اللي تحب تخرج بها.
1: يعطيك الصحة، لأنك احنا كما أنت ذكرت وقلت احنا باحثين في علم النبات وبالتحديد في التغيرات المناخية وكيفية يعني مواجهة النباتات اللي هي عنصر من عناصر الحياة في مواجهة التغيرات المناخية. احنا اليوم مشاركتنا كما قالت كانت تحكي زميلتي رواء اللي أنا احنا معتها في نفس معناها الجناح معتها مشاركين اللي هي الضيعة التشاركية. احنا مشاركين في إطار الضيعة التشاركية. على شنو المبدأ نتاعها الضيعة التشاركية؟ انه احنا نهزوا المعارف المخبرية، المعارف نتاع البحث العلمي اللي خدمنا عليها منذ سنوات واللي هي تتمثل في حلول تجاه التغيرات المناخية هذه، وتخلينا احنا معناها نقوي الصمود نتاع كافة معناها العناصر، كل سواء الشباب، كل سواء المجتمع المدني، حتى الأطفال احنا عملنا معهم باش نفهمهم اللي راهو حان الوقت لحل هالشفرة هذه، والناس الكل إذن نحكي نفس اللغة اللي هي لغة الصمود أمام التغيرات المناخية. الحلول المخبرية فاش تتمثل؟ احنا اليوم جايبين نباتات من مخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية اللي هي خاصة النباتات الملحية اللي نعرفوها احنا في السباخ واللي قاعدين نستعملوا فيها في عديد بعديد الطرق في معناتها باش نوقظوا أفلاحتنا وباش نزرعوا الأراضي المهمشة باش ترجع تونس خضراء. إذا احنا اليوم حراس الأرض كما انت قلت، احنا اليوم جايين باش نقولوا للناس الكل احنا رانا ما عادش في مخابرنا، ما عادش ابحاثنا في رفوفة، ما عادش احنا رانا في البرج العاجي اللي انتم ما تراو فيه. ما لقري احنا ما عادش في البرج العاجي، احنا ناس تاعبين، احنا ناس معناها نبحثوا باش نلوجوا حلول، حاطين اليد في اليد مع شبكة أطفال الأرض، مع الجمعيات، مع المؤسسات الناشئة كما كانت تحكي لك زميلتي، باش نقولوا لهم هات نعملوا حاجة لليوم باش نضمنوا غدوة، لأنه كما قالت لك السيدة رواد، راهو شكون اللي باش يرث هالكوكب مالوريزمون المحطم؟ هو الجيل القادم، هو الجيل الصاعد، هما الأطفال. وبالتالي أنك أنت تعلم الطفل إيش معناها البحث العلمي والعلم، تعرف أنت سلطة العلم سيدتي المحترمة أمام هالصمود زيادة والتغيرات المناخية، راهو ما عندناش حتى حل إلا العودة للعلم، العودة للموروث نتاعنا التقليدي الفلاحي والعودة إلى الأرض. وإن شاء الله يا ربي يوفق الجميع في هالهدف النبيل اللي أنا نشوف فيه.
0: أكيد إن شاء الله.
1: وسمحني حاجة مهمة بس زيادة، علاش قلت لك أنا قلت لك أنا اليوم يزلنا نحكي نفس اللغة ونحلوا هالشفرة هذه. أنتم زيادة الصحوة الإعلانية راهي مهمة برشا، العالم الكل يحكي على صحافة المناخ. أنا سعيدة اليوم جدا زيادة أنتم اليوم الصحافة فينا صحوة كبيرة ولا تحكي معنا الصحافة في التغيرات المناخية، في كيفاش نقاو الحلول الناس الكل، يعني حتى الصحافة راهي زادة عندها دور مهم باش تجينا وباش تعرف آراءنا، باش توصل آراءنا، باش توصل هالمخابر نتاعنا فاش قاعدة تعمل في تونس.
0: بالاهتمام بالإشكاليات، خلينا نقول والمشاكل والقضايا الكبيرة اللي يفرضها الواقع المتغير اليوم، ثم أيضا الطرق، خلينا نزيد نستعمل كلماتك في المجال تخصصك اللي هي الصمود والمقاومة أيضا وقت اللي نثمنوا هالمجهود هذي اليوم بيوم وإنه فما أثر قاعد يتحقق إنه راهي المخاطر صحيح وقت اللي تقراها وتشوفها مفزعة ومخيفة وما هيش مبالغ فيها، ولكن أيضا العمل بالعلم ثم أيضا بالتجربة ثم الإيمان أيضا بهذا الواجب أنك يزمك تحافظ على البيئة، أنك يزمك تخدم اليوم من أجل هذا الغد، فما راهي ناس قاعدة تحقق في نجاح وتعطينا في برشة بوادر أمل أنه قادرين نحافظوا على كوكبنا على بيئتنا على استمرار النوع على الجودة في الحياة، وهذا من حق الأجيال القادمة.
1: أي فعلا
0: نشكرك صديقتي أيضا وكل الفاعلين معك. إذا كنت معنا روال كافي، كنت معنا أيضا حسنة اللوزي، ومزلنا في مداخلات أخرى ومتابعة أخرى، نحب نشوف مختلف المساهمين المشاركين في ضمن هذه التظاهرة البيئية الكبرى، وباش نقفوا على أهم إذا المجهودات وأيضا الأهداف من أجل أن نكونوا في هذا الرهان الكبير اليوم، وخاصة إذا الانتقال الإيكولوجي.

0: والأكيد أنه الأغاني أيضاً اللي تغنيها الأطفال وغير الأطفال، ولكن موضوعها ربما يكون الرسالة الأكثر عمقاً وترسيخ للقضايا البيئية، بدليل عديد الأغاني اللي هي رفقتنا سنين وسنين. لهذا لابد أن يكون العمل إذن بالجهد العلمي الاقتصادي الثقافي أيضاً، وتركيز على الأطفال، لأنه كلنا عنا القناعة هذه الأطفال هم أكبر حراس للقضايا هذه. إذا رسخت فيهم الثقافة هذه قادرين أنهم يكونوا مناضلين شرسين من أجل هذه القضايا اللي تستمر سنين وتحتاج إلى أجيال وراء أجيال أنها تكون عندها القناعات هذه باش تدافع إذن على البيئة، على إيجاد حلول أيضا للمشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها الآن. كنا في مداخلات مع إذن شباب اليوم عنده إسهام إذن في هذا المنظور، وضمن الاحتفال أيضا باليوم العالمي للبيئة في هذه التظاهرة البيئية الكبرى اللي الآن في مدينة الثقافة. المداخلة الثالثة الآن جينا من لميس الحداد، هي منسقة مشروع أزرقنا الكبير. مرحبا بك يا لميس، صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح الخير،
0: تحياتنا ليك لميس. كانت تعطينا فكرة على مساهمتك اليوم إذن في هذه التظاهرة البيئية اللي الآن تدور في مدينة الثقافة.
1: تبعي دونك نعرفكم بروحي مرة أخرى، لميس حديد، مهندسة في الصيد البحري والبيئة، منسقة مشروع بجمعية أزرقنا الكبير.
0: نعم.
1: دونك اللي ما يعرفش الجمعية، هي جمعية بيئية وعلمية موجودة في مدينة المنستير. نخدموا على جزر قوريا اللي هي مشروع محمية بحرية وساحلية إن شاء الله. نخدموا على أكثر حاجة هي تعشيش السلاحف البحرية، حماية السلاحف وحماية البيئة بصفة عامة. دونك اليوم المشاركة متاعنا في اليوم العالمي للبيئة بمدينة الثقافة، نحاولوا أنه احنا نوعي وننشروا العمل اللي قاعدين نقوموا به، وزيدا في مشروع جديد هو مشروع بيمات بلوس اللي يخدم حول مكافحة التلوث البلاستيكي والبلاستيك ذو الاستخدام الواحد في مدينة المنستير. نخدم برشا مع الصغيرات التوعية البيئية، فما دي كيت بيداغوجي قاعدين نخدموا فيهم توا مع المندوبية الجهوية للتربية بمدينة المنستير. هذو مكتب كتاب للمعلمين فيه كل شيء على التلوث البلاستيكي، من كيفاش يصنع البلاستيك لين كيفاش وصلنا لنا احنا والمخاطر اللي قاعد يتسبب فيهم البلاستيك هذية. وعنا زيد مجلة للأطفال، مجلة هذية تحكي المعلومات هذية الكل بطريقة مبسطة وجميلة مع صور ومع شخصية اللي هي متواجدة اليوم في الستون بتاعنا اللي هي شخصية لؤي كبير البيئة. لؤي هذية تغرون يحكي لصحابه كيفاش لازمنا نكافحوا التلوث البلاستيكي، وإن شاء الله باش يكون سفير بيئة في تونس إن شاء الله.
0: دائما التركيز على الأطفال وعلى الناشئة اليوم باش يكون فما استمرارية في الأجيال في العمل من أجل البيئة، من أجل كوكب الأرض، وأيضا على اختلاف الاختصاصات والمواضيع، فما اللي يهتم بالتنوع في البيئة إذن حيوان ونبات، فما اللي يهتم بالجانب إذن الأزرق لهنا نتحدثوا على الماء على البحار والسياسات الجديدة، فما اللي يهتم إذن بالمنطقة الوسطى هي بين النشاط الاقتصادي التهيئة والعمل البيئي، يعني عدة اختصاصات أخرى وكثيرة ومتطورة أيضا حسب ما يقتضيه اليوم. تسمع فينا لميس؟
1: اي نسمع فيك، نسمع فيك سمحني.
0: اي جانب اليوم رمزية ايضا ظهور السلحفات والحديث عن السلحفات البحرية، وايضا محاولة ايضا ايجاد شخصيات خاصة الاطفال كما كنت حدثنا على لؤي انها تكون حاضرة برمزيتها في علاقة ب اذا نظافة البحار والحفاظ على الشريط الساحلي على المكونات البحرية ايضا نبات وحيوانات.
1: بالضبط، احنا نحاولوا نخدموا على الناشئة ونحاولوا نخدموا على الأطفال اللي هما الباز، لازمنا نبدأ بيهم هما باش نوصلوا المعلومة وتترسخ الأفكار والسلوكيات الحسنة هذيكية فيهم منذ الصغر. نبدأ بالمؤسسة التربوية بالطبيعة وبالأسرة ونشاط في الجمعيات، وإحنا كيف نشوفوا شخصيات كيما هكا رمزية ولا ننشطوا في جمعيات معناتها بيان سور ان شاء الله يا ربي كلنا مع بعضنا نحمي المحيط ونحمي البيئه نتاعنا.
0: شكرا لك لميس حداد، إذن المهندسة كذلك والمنسقة مشروع أزرقنا الكبير على مداخلتك معنا اليوم. كانت هذه حوصلة إذن في بعض مما قدم ضمن هذه التظاهرة البيئية الكبرى تفاعلا من الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. وصلنا إلى ختام لقاءنا اليوم مستمعينا، وصلنا إلى ختام المشهد الثقافي. أنقل لكم تحية كامل الفريق، إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا، وأيضا نهاية أسبوع طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب من سؤال ظهر خصوصا في الخمسينيات وبدأ يتسع أمامنا تدريجيا: ماذا نعني بالتونسة؟ وهل يتعلق الأمر بموضوعات ومشاهد محلية فقط أم أن السؤال أعمق من ذلك؟ فإذا اقتربنا من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس ندرك سريعا أنهم لا يتشابهون في الأسلوب ولا في المواضيع ولا في طريقة الاشتغال على اللوحة، ومع ذلك يبقى هناك شيء يجمعهم، ليس تشابها بل إشكالا مشتركا، إشكال لا يتعلق برسم ما هو تونسي فقط بل بكيفية بناء هذا التونسي داخل اللغة التشكيلية نفسها. ففي تلك المرحلة كان الفنان التونسي يجد نفسه أمام وضعية معقدة، حداثة غربية تحمل نماذج جاهزة وواقع محلي غني، لكنه مهدد بأن يبقى خارج اللوحة. ولم يكن السؤال هو الاختيار بين هذين العالمين بل كيفية التعامل معهما، فتتغير وظيفة اللوحة نفسها، فلا تعود مجرد فضاء للتمثيل بل تصبح مجالا للتفكير ووسيلة لإعادة بناء العلاقة بين الفنان وواقعه. لهذا لم تقبل الصورة التي قدمها المستشرقون كمعطى بريء، بل أصبحت موضع وعي ومساءلة، ولم يبقى هذا الوعي نظريا فقط بل تجسد في العمل الفني. فلم يعد الفنان يكتفي بتغيير الموضوع بل أصبح يشتغل على طريقة بنائه، تتغير الزاوية ويعاد تنظيم الفضاء، فيفقد المشهد طابعه الوصفي، وبذلك لا تعود اللوحة نقلا لصورة جاهزة بل إعادة نظر فيها، ويظهر الفرق بين التمثيل والبناء، ويصبح السؤال أكثر تعقيدا: هل يكون الاقتراب من الواقع أو التشخيص أكثر قربا من التونسة من التجريد؟ للوهلة الأولى قد يبدو ذلك بديهيا، لأن التشخيص يظهر الأشكال واللباس والمعمار ومشاهد الحياة اليومية، لكن العمل قد يبقى قريبا من الواقع وهو يعيد إنتاج نظرة جاهزة دون أن يحولها. في المقابل قد يبتعد العمل عن التشخيص أو يتجه نحو التجريد، لكنه يحمل في بنائه وفي إيقاعه وفي علاقته بالفضاء تجربة أعمق بالعالم المحلي، فلا تعود التونسة مرتبطة بما نراه فقط بل بكيفية بناء هذا المرئي داخل العمل الفني. فالتمثيل يكتفي بإعادة ما نراه، في حين أن البناء يعيد تنظيم العلاقات في العمل الفني لينتج معنى جديدا. فالاقتراب من الواقع لا يكفي وحده لإنتاج عمل فني، فقد يكون أحيانا مجرد إعادة لنظرة جاهزة تكرس ما هو موجود دون أن تغير فيه شيئا. في المقابل قد يكون الابتعاد عن الواقع أو تفكيكه أو إعادة بنائه أكثر قدرة على إنتاج معنى جديد، وتكمن المفارقة في أن ما يبدو أقرب إلى الهوية ليس بالضرورة أكثر تعبيرا عنها، وما يبدو أبعد عنها قد يكون أحيانا أكثر قدرة على بنائها. وبهذا لا تعود التونسة معطى جاهزا ولا صورة تستعاد، بل تصبح مادة تتحول داخل العمل الفني. ولهذا لا يمكن فهم جماعة مدرسة تونس كاتجاه موحد بل كحقل من التجارب المختلفة تتقاطع داخل نفس الإشكال، فمنهم من بقي قريبا من التشخيص، ومنهم من اتجه نحو التجريد، ومنهم من اشتغل على المادة أو على الرمز أو على الحرفة. والاختلاف هنا لا يلغي ما يجمعهم بل يبرزه، فهم لم يكونوا يبحثون عن تشابه بل عن إمكان بناء حداثة لا تقوم على القطيعة بل على التحويل. وبهذا المعنى لا تكون التونسة مشروع جماعة واحدة بل أفقا مفتوحا يتشكل بقدر ما تتعدد التجارب، وهو ما سيقودنا في الحلقات القادمة إلى الاقتراب من تجارب أخرى لم تنخرط في جماعة مدرسة تونس لكنها واجهت نفس الإشكال. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي، جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشارم.
5: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي. سعيد أني بلغت معكم الحصة عدد 170 في مجال التحول الرقمي. أرحب بكم. هذه الحصة تتم برعاية الزميلتين سهير زيان في الإخراج التقني ومريم مناع تنقل لكم وقائع هذه الحصة على موقع إذاعة تونس الثقافية على منصة فيسبوك. في كل مرة كما تعلمون كما هي العادة أختار لكم موضوعا وأستدعي لكم ضيفا خبيرا لنتحدث فيه. هذا الأسبوع الحديث عاد بقوة للنقاش حول المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس. الاستراتيجية هذه من 2027 إلى 2031، وقالوا لهم مش يستمعوا إلى مختلف الأطراف. أنا ما يثيرني وما يجعلني أطرح عليكم هذا الموضوع في النقاش هذا يروا أنا نتذكر بداية تنظيم التجارة الإلكترونية في تونس من عام 2000. نتذكر قوانين وتم بعد نستعرض لكم القوانين هذه. أغلب القوانين هذه تعود إلى عام 2000، يعني عندها على الأقل اليوم ربع قرن ما تغيرتش ما تبدلتش، ما زالت بالعقلية متاع عام 2000 وقت اللي ما ثماش لا 3G ولا 4G ولا 5G، ووقت كانت الكونيكسيون ماهيش منتشرة كما توا. أما وقت اللي وقت خرجت ظاهرة التجارة الإلكترونية في العالم الناس كل فرحوا بها على أساس أنها هي واحدة طريقة جديدة لخلق الثروة. الناس كل كانوا يتوقعوا في تونس في عام 2000، وأنا كنت تبعت المسألة هذه في وقتها وبحكم أني عندي شوية خبرة في البرمجة وفي حتى في برمجة المواقع التجارية لسيت نتاع الأوكوميرس، فكنا نتوقع وكنا تبارك الله سي كانت تعمل القوانين وتتنظم العملية ويتم ضبط الحقوق أصلا والضمانات بين مختلف الأطراف بتاع القضية هذه. راه باش تخلق عشرات الالاف من الشركات، راه باش تخلق عشرات الالاف من مواطن الشغل للشبيبه هذه، لي تكنيسيان سوبيريور ولي زانجينيور اللي باش يبرمجوا ويسيروا مثل هذه المواقع نتاع التجاره الالكترونيه. وقلنا راه هالمواقع هذه باش تربحنا برشا فلوس، باش تخفض في الاسعار، لانه المواقع هذه حسب ما نحكي لكم على التجربه نتاعها اللي وقعت في امريكا وفي كندا وفي انجلترا وفي اوروبا وفي بعد في الصين، راه علي بابا في الصين راه اقوى من الدوله التونسية في الميزانية بتاعه. معناه بشوفوا ونوصلت التجارة الإلكترونية في العالم في خلق الثروة. وعليش تنجم تخفض لنا في الأسعار؟ لأن تخفض في الكلفة، لأنه السيد اللي عنده موقع إلكتروني للبيع لبيع أي شيء راه مش محتاج الطريقة التقليدية زي مجازان في بقعة مضخمة وفيها حق تجاري وفيها كراء وفيها ماء وضوء وفيها خدامة وفيها سيناسيس وفيها ضرائب هذيك هي الدولة الضرائب على الأشياء المادية أكثر من الضرائب على المجال بتاع الانترنت وغيره وكذا. فكنا فرحنا وتفائلنا. بعد ربع قرن نزيدوا نعملوا حاجة أخرى اسمها استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية. مش نبدلوه بالضبط؟ علاش ما مشيتش أصلا التجارة الإلكترونية في تونس؟ علاش ما حققتش أهدافها؟ حتى كان حققت شوي من أهدافها مازالت ما حققتش ما كنا نأمله في وقتها. وبالمقارنة مع الدول الأخرى، أنا كان ليش فرصة أني زرت كثير من دول الخليج، منها نسبة الاعتماد على شبكة الانترنت في كل شيء، من عشاك السيارة تنقلك الصباح تروح بيك من مكان العمل متاعك، ومش تفطر ومش تشري ومش تلبس، هذه كلها أصبحت الآن تتم عن طريق شبكة الانترنت. الناس كل رابحة برشا حاجات. المصانع أصبحت تجد محاورين مباشرين شباب يدرسوا بالذكاء الاصطناعي وشنو حاجية الناس وشنو اللي يمشي وشنو ما يمشيش إلى آخره، والخلاص سهل جدا عن طريق شبكة الانترنت إلى آخره. طبعا مش نحلوا نقاش في هذا المجال تحت سؤال علاش ما تطورتش التجارة الإلكترونية في تونس كما يجب أو كما كنا نتوقع، هذه أولا. ثانيا وهذا مهم جدا، علاش التجارة الإلكترونية في تونس تطورت وكأنها سوق لحد متاع المروج في الانترنت؟ يعني ناس يجيبوا في سلعة الله أعلم من جي يبيعوها في الانترنت، ومن بعد تدخل المواقع متاع الصفحات متاع الناس هذوما تلقاهم يشكوا ويبكوا، ما ثماش ضمانات، السلعة اللي شروها ما تشبهش اللي وصلت، ثم تحيل أيضا كذلك، المواطن خايف ما يخلص إلا ما يشوف السلعة في يده، ولت بعض الصفحات مش مواقع صفحات ترفع شعار متاع ما تخلص كما تحل الصندوق تشوف البضاعة، في أغلب الأحيان يقول لك ليه ما تشوفش، والليفرير ياخذ في 7-8 دينارات حتى لو كان يجيب لك حاجة ب5000. يعني ما مشتش بالقد كما يجب كما كنا نتوقع، ولم تساهم كما كنا نتوقع في خلق الثروة خاصة في الشباب، ولربط العلاقة مباشرة بالمصانع باش الناس يعرفوا اون طون ريال وشنو يحبوا الناس وشنو محتاجينه، سواء كان طلبات موسمية أو طلبات دائمة. يعني هذا كله مش يكون ضيفنا صديقنا اللي طالما شرفنا في هذا البرنامج الدكتور أيمن بن سليمان اللي هو أستاذ جامعي وخبير في التحول الرقمي، وحكيت معاه في هذا الموضوع برشا مرات باش نسألوه علاش التجارة الإلكترونية في تونس تطورت وكأنها تجارة موازية وبرا وكهو كملت على ما بينا وكهو، وعلاش ما فيهاش ضمانات، وشنو الحلول خاصة وشنو الحلول. راهو في الطرف من باب الطرافة في نفس الأثناء اللي أعلنت فيه وزارة التجارة على هذا الموضوع، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكمة ومكافحة الفساد لمجلس النواب الشعب، مش خاصة كان يصغروا في اسمها شوية اللجنة ذي، مؤخرا عملت جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42-2024. شوفوا هذاك محلين استراتيجية باش يتناقشوا باش يسمعوا شنو مقترحات الأطراف المعنية بالتجارة الإلكترونية في تونس، ومجلس النواب حال شانتي أخر وحده عنده مشروع متاع قانون، مقترح متاع قانون عدد 42 من 2024 توم زي يستنى، متعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. هاو يوم دراسي، هاو باش نسمعوا خبراء، يعني زوز يخدموا كل واحد يخدم وحده من غير ما يكون ثم تعاون ما بيناتهم. وزارة التجارة باش تستمع للناس اللي تتعامل معاهم من باعثي المشاريع من المستثمرين ومن ممثلي المجتمع المدني، قالك جمعية الدفاع عن المستهلك لازم تدخل تنقل للجماعة هذوما مشاغل المواطنين كيف وكيف والتجارب اللي عاشوها وعلاش عندهم نوع متاع إحباط من هذه التجارة ومش يثقوش فيها برشا إلى آخره. المهم يعني في عوض نلموهم مع بعضهم يمشوا مع بعضهم، وتكون المقترحات هي اللي تمشي للجنة تاع القانون وباش القانون يكون متناسق ومتناسب مع ما نرغب فيه من تحريك مشكلة التجارة الإلكترونية. في الجزء الثاني من هذه الحصة نصف نهار و35 دقيقة يكون حاضر معنا الدكتور أيمن بن سليمان، وحكينا معاه في الموضوع هذا برشا وعنده برشا مقترحات، إن شاء الله يعطيكم إن شاء الله يعطينا الأجوبة التي نرغب بها. كما جرت العادة في الجزء الأول من هذه الحصة أقترح عليكم مجموعة من الأخبار السريعة، أنا نختار لكم الأخبار المهمة اللي عندها علاقة بالتحول الرقمي في تونس ونعطيكم خلفيتها وأجيبكم على الأسئلة يجب أن تطرحها، لأني أنا أيضا أطرح أسئلة لأني عندي خبرة في هذا المجال وأعرف الكثير من خفايا وتاريخ التحول الرقمي في تونس منذ بدأ من اللي ظهرت لي بي سي اللي احنا نسموها مقبل بروسيسور 386 و 286 اللي هما ظهروا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وإحنا من وقتها نشوفه في التحول الرقمي في تونس، وعندي نظرة ممكن تنفعكم في فهم التحول الرقمي في تونس. نبدا معاكم من جندوبه. اختتام دوره تدريبيه تحت عنوان رقمنه العمل الثقافي باستعمال ادوات الذكاء الاصطناعي. يفترض مثل هذه الندوات باش تدور على كافه المندوبيات، لانه الان هناك احساس في وزاره الثقافه أكثر حتى من غيرها بأنه ثم جيل يتقن هذه التقنيات الحديثة ويمزجها بالذكاء الاصطناعي، شيء مذهل. عندهم دي زابليكاسيون تصور، تلحن، تكتب الشعر، تعمل سينما تخيلية فيرتيال بكلها، يعملوا نجوم بتاع تمثيل فيرتيال، يركبوا حاجة على وجه حقيقي، يركبوا له كلام بتاع شعر بتاع غيره، يؤدي حتى أدوار. فوزارة الثقافة المعنية بالاستثمار في الشأن الثقافي معنية أيضا باستيعاب هذه التقنيات الحديثة، هذه الثورة العلمية. هو الموضوع الخبر يقول تطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الثقافية الرامي لتطوير آليات العمل الإبداعي والإداري داخل المؤسسات الثقافية في إطار استراتيجية وطنية للتحول الرقمي. أنا حسب رأيي مش فقط الموظفين متاع وزارة الثقافة يلزمهم يستوعبوا هذه التقنيات ويتقنونها ويتابعونها ويلاحقون تطوراتها، وإنما أيضا رواد وزارة الثقافة. علاش ما تكونش المندوبيات وكالمكتبات العمومية وكدور الثقافة ودور الشباب وغيرهم كذا، علاش ما يكونوش ما ينظموش هما حلقات أو ديسيكل، معناها برامج متاع تكوين متاحة للشباب. خلي الشباب في عوض ما يتكون في وحده في الفضاء الإلكتروني ويمشي فاركس على دروسه كيك وبرا على بها من جد، علاش ما يكونوش مكونين حقيقيين عندهم القدرة على ربط التكوين بالثقافة التونسية. وقت نعمل أنا تكوين على رقمنة العمل الثقافي باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في جندوبة، نمشي نحكي على بلاريجيا كموقع أثري مهم جدا في تاريخ الإنسانية كلها، علاش ما نحكيش على التراث الغنائي في جندوبة وكل الغناء الريفي الجميل البدوي المتميز، علاش ما نحكيش على الثقافة في تبرقة، علاش ما نعمل ما نكونش ناس قادرين على تثمين هذا التراث والاستهام منه لكي ننتج أشياء جديدة ومعاصرة. نتمنى أنه هذه الدورات بتاع التكوين تستمر في كل المندوبيات الثقافية، لأنه لابد من العدالة وربما أكثر التركيز أكثر على الجهات الداخلية المحرومة. ثم أنا أتمنى أن يكون ثم مكونين توينسا يوفروا للشباب الجديد بديل بتاع تكوين تونسي متاعنا بتاع الدولة التونسية داخل في خيارات الدولة التونسية. نمشي معكم إلى خبر آخر. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشرعوا، ثبتوا معايا بالكده، تشرعوا في تنفيذ برنامج لتثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة لإدارة المركزية. تصوروا احنا في 2026 كملنا النصف الأول تاع 2026 أو شهر جوان ينتهي معاه النصف الأول تاع 2026، ومازلنا نتحدث على الانستالاسيون تاع أنتي فيروس في الحواسيب تاع وزارة الفلاحة. يعني أنا كنت أتكلم في موضوع ذلك لأني نعرفه، لأني أتابع بشكل دوري ومستمر المواقع الرسمية متاع الوزارات التونسية ومتاع المؤسسات العمومية في تونس. تتصوروا أنتم في 2026 حد توثم مواقع رسمية ما فيهاش البروتوكول تاع HTTPS اللي هو يضمن الحد الأدنى من حماية الموقع والحاسوب اللي شغل الموقع. يعني هذه حاجات نعرفوها عندها أكثر من 25 سنة. يعني وقت نقولوا أنتي فيروس راهو ضروري، والشركات اللي تنتج في مضادات الفيروسات وفي تطبيقات الفايروول وأدواته، فايروول هو جدار النار، هو اللي يحمي شبكة داخلية من الاختراقات الخارجية وحتى الداخلية، هذه موجودة ومتوفرة للمؤسسات العمومية، عندها خصوصية بتحماية حواسيب وتطبيقات ومعلومات المؤسسات العمومية والشبكات الكبيرة. حتى الشركات الخاصة الكبيرة لما يتجاوز حجمها حجم معين تمشي تستثمر في الانتي فيروس جلوبال جامع للشبكة كلها، الانترانيت بكلها الداخلية كلها، ويحمي من الاختراقات أيضا كذلك بالفايروول. هذه إجراءات لابد منها، وشفنا رو برشا مؤسسات عمومية تعرضت للاختراق، وحسب خبرتي البسيطة في هذا المجال راهو لحد تو مناش مستهد فيه بشكل كبير برشا، لأن ما نمثلوش حاجة كبيرة ياسر في العالم. يعني ما عندناش حاجات اللي تغري هذه الشركات بابتزازنا أو بإفساد أمورنا، لكن راه باش نولوا النهار باش ننتقلوا فيه للرقمنا الكاملة للإدارة باش نولوا، وهذا حدث لأشقاء آخرين. نعطيكم المغرب مثلا، تعرضت الشبكة الخاصة بالضمان الاجتماعي فيها إلى الاختراق، سرقة بيانات، تعطيل الخدمة. راهو في أمريكا في وقت بلوقات وصلوا مطار متاع شيكاغو صبح وصبيح ما نجموش يحلوا البي بي ان، أنه البيبان تفتح وبالذكاء الاصطناعي تفتح بكاميرا تقرأ وجه العباد وتعرف هذاك عبد بشر داخل المطار فتحلوا الباب. وهذا كان عملية متاع قرصنة، ثم قرصنة موجودين لا أحد يخفي هويتهم اليوم أو وجهها متاعهم، يعرفوهم في روسيا موجودين، في كوريا الشمالية موجودين، حتى في الصين، في بعض الدول الأخرى، هذم يمارسوا في القرصنة من أجل الابتزاز. فاليوم وقت نتحدثوا في 2026 على أنتي فيروس، الانستالاسيون متاع أنتي فيروس في الحواسيب متاع وزارة الفلاح، الموضوع يوجعني في قلبي، وكنت أتمنى أن كل الوزارات التونسية كلها بالوزارات تاع السيادة وغير السيادة، حتى الإدارات العمومية والمؤسسات والدووية كلها تجي تعمل تدقيق عام وشامل على شبكة الإعلامية متاعها. وريني يا أخويا بأية ضمانات تشتغل، إيش تعمل بيها الحاسوب هذا بالضبط، وشنو الإنتاج متاعه بالضبط، وشنو الابليكاسيون فيه، وهل تعمل في الميزاجور ماكش تعمل في الميزاجور متاعه، وهل هو محمي أو غير محوي محمي. راهو فما مواقع متاع مؤسسات عمومية تدخل لها الانتي فيروس نتاعك قل كرد بالك هذا فيه فيروس، عيني عينك. وفما مواقع تونسية متاع مواقع رسمية تونسية لم يتم تحيينها منذ عامين 3 سنوات، فها أخبار متاع وزير لم يعد هناك أصلا، عنده 3 أو 4 سنين ملت نحا، وباقي التصاور نتاعو مازالت الدور، وباقي المعلومات مازالت الدور. وقت تدخل محركات البحث العملاقة وتسألها على معلومات في مخص المؤسسات العمومية التونسية، تتفاجأ بالأجوبة، تتفاجأ بأنه مثلا شكون يقوم بالتحيين، مثلا شكون يعتبر الإعلامية في مؤسسات تبع الدولة ركن مهم جدا ومستقبلي، ومش يجي وقت يولي هو الأساس، وتتنحى الأوراق وتتنحى مكتب الإرشادات وتتنحى شكون مكلف بالعلاقة مع المواطن، ويولي الحاسوب هو المكلف بالعلاقة مع المواطن. فأنا أتمنى أن الدولة التونسية تقوم بتدقيق سريع، عندنا المؤسسات المهيئة لذلك، عندنا الكفاءات التونسية، عندنا عدة مراكز مش بسميها مراكز عمومية على الأقل 4 أو 5 نعرفهم، مهمتهم هي التدقيق ومراقبة سلامة أنظمة الإعلامية العمومية. فمن السهل جدا أن يأخذوا قرار، وما عادش يبقى حتى حاسوب عمومي دون مضاد الفيروسات ودون انتماء إلى شبكة محمية بفايروول، وعلى الأقل هذا الحد الأدنى مش نتحدث على الرقمنا. مش معكم إلى خبر آخر، أنا قريته وصدقتوش من الأول وماخذتوش بجدية، ومن بعد كشفت الناس يكرروا فيه قررت باش نذكره وأناقشه معكم، لأني سبق أن خصصت له منذ بضعة أسابيع خصصت له حصة خاصة مع خبراء متخصصين فيه، اللي هو تونس تستعد لإطلاق نموذج اصطناعي خاص، نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها. هالخبر هذا قريته في 2024 وقريته في 2025 ونقراه تو، على الأقل هذا 3 سنوات وراء بعضهم، وإحنا نقرأ في تونس تستعد لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها. أنا جبت خبراء وحكيت معها مسألتهم في هذا المواضيع، والإجماع كان واضح، لا يمكن المرور إلى إنجاز ذكاء اصطناعي تونسي من حيث المبدأ قبل الرقمنة الكاملة للإدارة التونسية، لأنه مش توكل وانت هذايا، هو يحتاج يكون يموله كما الحساب البنكي، مش تموله ترى بأية معلومات باش تمول. عندنا شوية أبحاث جامعية مراقبنا، عندنا شوية لا تتجاوز حتى 10% مما يجب فعله. ثم تقارير الآن تتحدث، هو قال سيدي في الصيف هذايا باش يعملوا بين 9 و15 جويلية باش يعملوا مدرسة صيفية دولية للذكاء الاصطناعي، وبش تكون مناسبة بش يقدموا فيها أين وصلت تونس في مجال الذكاء الاصطناعي. فما أشياء معلومات نعرفوها من الناس كل اللي تبعوا النماذج بتاع الذكاء الاصطناعي في العالم اللي توا تتناسل وتتكاثر، نعرفوا ثم مجموعة معلومات نعرفوها مؤكدة ما فيها حتى نقاش، اللي هي ذكاء اصطناعي هو حاجة مكلفة جدا، مكلفة من حيث إنشائه راهو يتكلف ميزانية الدولة، نجم نتحدث على 3 مليار دينار مثلا، راهي 3 مليار دينار راهي ثروة حقيقية. هذا في الحد الأدنى نحكي لكم على نماذج تكاد تكون معناها محلية ضيقة، بينما نحن وقت نقول لغة عربية راهو عندنا 15 قرن من الثقافة والأدب والشعر والتراث والدين والعلوم والأبحاث وابن سينا وعلماء وابن خلدون، يعني هذا التراث البشري الإنساني الكل لازم نحطوه في الذكاء الاصطناعي لكي يتمكن من أن يولد منه معلومات جديدة، أن يولد منه معطيات جديدة تنفعنا في المستقبل وتجيبنا على الأسئلة متاعنا. ثم بعد الكلفة المادية متاع التطوير متاعه، طبعا راهو ذكاء اصطناعي يحب دي سوبر كالكولاتور حواسيب خارقه يشتغل عليها، احنا عندنا واحد برك على حد علمي اعطته لنا الصين هديه ويستعملوا الابحاث العلميه، اما باش نشغلوا ذكاء اصطناعي يلزمنا اولا ساعه حواسيب عملاقة لإيواء بياناتنا ولرقمنة الإدارة التونسية. مش فقط رو المعطيات الطبيعية العادية، تعرفوا أنتم أول حاجة يعملوها مثلا في لتغذية الذكاء الاصطناعي بالمعطيات، يجوا للصحف مثلا من أول صحيفة خرجت في تونس إلى اليوم، المعطيات فيها الكل رقمناها كلها وحطوها في الذكاء الاصطناعي، لأن ذيك التاريخ اليومي ذيك يسميه ألبير كامو فيلسوف الفرنسي المعروف والكاتب أيضا كذلك الصحفي، هو أساسا صحفي، يقول أنه العمل اليومي بتاع الصحافة هو تأريخ يومي. إذن التأريخ اليومي بتاع تونس منذ بدأ التوثيق له بدأ مع الصحافة وما زال مع الصحافة، فيتم تغذية الذكاء الاصطناعي بمحتوى صحف على مدى أعوام. تقول واعطيني قداش من لاعب لعبوا في الترجي وقداش من واحد ماركا بونت، ويعطيهم لك كلهم في بضعة ثواني. قد تقول لي المعلومة مش مهمة ماشي الذكاء الاصطناعي، لا يا سيدي، كل معلومة هي مهمة، هي لبنة صغيرة في المعلومات الكبرى بتاع البلاد، لأنه الرياضة هي جزء من التاريخ، والتاريخ هو الذي صنع ما نحن عليه الآن. إذن وقت نقول وش نعمل ذكاء اصطناعي تونسي، أولا نتحدث على الكلفة، لذلك تلجأ الكثير من الدول ذات الثقافات المتقاربة. نحن نتحدث هنا على جيراننا، عندنا نفس الثقافة نفس التاريخ ونفس اللهجة ونفس المعطيات ونفس النظام السياسي. الدول الأخرى جي تجتمع مع بعضها إذا كان عندها تقارب ثقافي ولا تقارب تاريخي ولا جغرافي، باش يجمعوا الأموال مع بعضهم، باش يجمعوا الكفاءات البحثية مع بعضهم، باش يجمعوا مراكز الأبحاث مع بعضهم، ويحاولوا باش يخفضوا من كلفة إنشاء ذكاء اصطناعي لأنه مكلف جدا. وراه نعطيكم فكرة، لو مثلا نماذج الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدثوا مثلا على كلود مثلا، راهو يستهلك ما تستهلكه مدينة متوسطة من الكهرباء، راهو يستهلك كميات مهولة من الطاقة والماء، يبرد بالماء يبرد بالهواء، ناقص كم شخوير يبرد بالزيت كم الكهرباء، لكنه راهو حواسيب هذه تشتغل بطريقة قوية جدا وتستهلك الكثير والكثير من الطاقة وتستهلك الكثير والكثير من الجهد ومن الماء كذلك أيضا. فنتحدث على قريبا أطلاق ذكاء صناعي تونسي، وين الأساس، وين القاعدة الأساسية، وين البنية التحتية، وين رقمنة الإدارة في تونس، لأنه هو بشيخ المعلومات من الإدارة أساسا، وين المعطيات هذه، هل هي مرقمنة، هل تم تحقيق ما يسمى في الإعلامية ما يسمى بالترابط البيني، يعني هو ربط قواعد البيانات ببعضها. كالنهار نقرأ في اخبار عن وزارة الداخلية، سامحوني في التعليق باش نعلق عليه ايضا كذلك، عنده علاقة بالذكاء الاصطناعي. وزارة الداخلية تعلن انه كل مواطن كانت عنده قضية تاع تفتيش، معناها كان مطلوب في قضية، وطبعا مطلوب في قضية في اي مكان يمشي يشدوا دورية ووقفوه وهزوه للسجن، فيمشي المحكمة ياخذ ما يسمى بكف التفتيش. فتقول وزارة الداخلية أنه بإمكان أي مواطن يأخذ شهادة كف التفتيش أنه يمشي بها إلى مركز الشرطة ويتم كف التفتيش ولا مركز الحرس. يا أخي علاش ما يتمش ربط قواعد البيانات تاع وزارة العدل مع وزارة الداخلية، وكهو في اللحظة اللي يصدر فيها القاضي شهادة كف التفتيش في نفس اللحظة تماما تطلع عند وزارة الداخلية الرجل ذا يتنحى من قائمة التفتيش، وكهو علاش مواطن يمشي لها ويأخذ منها نسخة ويأخذ تاكسي ويمشي للوزارة الداخلية ويشد الصف ربما يقطع تاع تذكرة ويشد يبقي سنة مش يمدهم الورقة اللي هي موجودة عندهم، يكلموا بعضهم يا أخي، يتحدثوا مع بعضهم، ما همش متعاركين، هم ينتموا للدولة التونسية، والمواطن لا يمكن أن يدخل إلى هذه البيانات، هي بيانات حكر بين وزارة العدل ووزارة الداخلية. أعطيكم مثال، يعني في ظل هذه الظروف تعهز ورقة من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية، ما نجموش نحكوا على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مازال مرحلة بعيدة ومتطورة، الوقت يتقدم، ولا مازال عندي برشا أخبار باش نختار لكم منها محايدة تعجبني هي لمحالة، لكن للأسف هي ماهيش الحل، اللي هي ظاهرة تقرأ كل مرة أخبار على إنشاء دار الخدمات الرقمية في كل مرة في ولاية من الولايات، وهي تنتشر بالتدريج. الفكرة من حيث المبدأ محليش لمنها، لأنه مازلنا نسبة كبيرة من التونسيين مازالوا خارج الإنترنت، راهو ما يديكمش الشبيبه، ما يديكمش عدد الحسابات، لانه برشا التوانسه عندهم 10 و20 حساب وعنده زوز كوار التليفون وعامل برشا هويات. ليه؟ ثم جزء كبير جدا من ثم شكون يحدوا بين 30 و40% يعيشون خارج شبكه الانترنت، ما يعرفوهاش، ما عندهمش لها وقت، ما تعنيهمش اصلا، متوفر لهم حتى شيء. فهؤلاء الاشخاص ما نجموش يستفيدوا من الدوله الرقميه او من الخدمات الرقميه. تجي الدوله تنشا لهم دار تاع خدمات رقميه، يمشي خالص فيها فواتير ويمشي يشوف فيها اوراق ووثائق الى اخره، يجمعوهم له كلهم في مكان واحد، خير من اللي ياخذ النقد الجماعي ولا الريفي يهبط الفيلاج وفركس ولا المركز المدينه إيه الفكرة في الظاهر متاعها باهي، لكن عمليا وواقعيا ماهيش باهي، لأنه الحل هو نشر ثقافة الانترنت ونشر ثقافة الرقمنة، باش يولي المواطن هو اللي يقضي حاجته في شبكات نتاع الإدارة والخدمات، يقضيها وحده وحده، لأن القوة نتاع شبكة الانترنت وشنين يعني عكس دار الخدمات الرقمية، هي تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، ونهارة العيد الصباح تلقاها متلقاها تخدم وتخدم في كل وقت، وما تعرفش بعثني سيفلين وما بعثنيش سيفلين، وش بها الورقة ذي قديمة، وش بها مغدرة، وش بها مايلة، عندك إيه ما عندكش ما عندكش، هي تطبيقة تشتغل على الأصول الورقية متاع الوثيقة، الأصول الرقمية متاع الوثيقة، وبالتالي الحكمة فيها هو أنه الإنسان يروح لداره تعب في العشية يجيب التليفون متاعه ويخلص فاتورته، يجيب التليفون متاعه ويستخرج وثيقة، يجيب التليفون متاعه ويقضي قضية، لا يمشي يشد الصف ولا يستعمل النقل ولا يقلق الناس ولا يهرج الدولة ولا يخدم موظفين. فالمشكلة كلها وشنية هي أنه الفئة هذوما 30% هذوما يجب تعمل لهم، يجب تكون منصات اللي تعملهم تاع الخدمات الرقمية يجب تكون سامبل بسيطة ستابل سهلة واضحة، فيها حتى إمكانية نتاع الاستفسار أو التوضيح، يعني معلومة يلزمها تكون شاملة، يعني وقت اللي هو يجيب ورقة ماهيش هي المطلوبة في المنصة ماذا به يعرف من قبل، باش ما يبقاش يتعب في الماكينة وتعب في روحه ويدخل وما تتمش العملية وتنازل عليها. فنحن بقدر ما نسعد بدور الخدمات هذه بقدر ما نتمنى أنه يخلقوا جيل من المسؤولين التوانسة اللي يستثمروا في منصات سهلة وبسيطة وفي متناول هالفئة اللي تعيش خارج الانترنت. احنا وصلنا هكذا إلى منتصف هذه القصة، والزميلة العزيزة سهير زيان محضرتنا أغنية تعرف الذوق بالقدية، شكرا لك سهير. نستمع إلى هذه الاستراحة الموسيقية ثم أعود إليكم مع الدكتور أيمن بن سليمان لنتحدث عن لماذا لا تتطور التجارة الإلكترونية في تونس.

0: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة، وهو الجزء الأهم. موضوع الحديث هو انطلاق المشاورات الوطنية لإعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية، وفي نفس الفترة أيضا جلسة عمل في أحد لجنة اسمها طويل برشا في مجلس النواب لمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 42 متعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية. نحب نذكر فقط قبل ما نرحب بضيفي أنه القوانين بتاع التجارة الإلكترونية تعود في أساسها إلى 1994. القانون عدد أمره أمر عدد 1743 سنة 1994، بعد تنقح عام 2000 بالأمر عدد 244، يعني نقوله من 1994. تخيلوا أنتم تقريبا أكثر من 30 سنة، ثم بعد عمره أكثر من ربع قرن. نرحب ضيفي الكريم الدكتور أيمن بن سليمان، أستاذ جامعي وخبير في التحول الرقمي، وكان شرفنا كثيرا في هذه المواضيع لأنه نسألوه ويتبع المواضيع هذه وعنده تفسير للكثير من الأشياء وخصوصا حلول. أهلا وسهلا بك يا دكتور أيمن.
1: مرحبا سي كمال وبكافة مستمعين لإذاعة الثقافية.
0: أخويا احنا في هذا البرنامج بالذات عن ليك وحشة على الاستوديو، ماذا بينك لو كان كنت معنا حاضر، لكن هذه الفترة نتخيل على امتحاناتكم وطلبتكم والجامعاتكم وحركتكم الأكاديمية، إن شاء الله ربي يوفقكم. سنكتفي منك بحضورك بالهاتف وإن شاء الله ما نزعجوكش بكثرة الأسئلة. سي أيمن، حكيت أنا وياك في السابق برشا مرات على التجارة الإلكترونية في تونس، وتو وزارة التجارة تحب تعمل نشاط عملية استراتيجية باش تجمع مختلف الأطراف، المطورين، رجال القانون، رجال الإدارة، وحتى ممثلين عن المجتمع المدني باش يتحدثوا. لكن لماذا لم تتطور التجارة الإلكترونية رغم أن عملنا لها أمر وقانون 1994؟ لماذا لم تحقق أهدافها كما كنا نرجو؟
1: هي الإجابة واضحة وسهلة في كمال، لأنه اليوم التجارة الإلكترونية في تونس ما تبعتش للمستوى العالمي بتاع التطور بتاع التجارة الإلكترونية، وهو كقطاع معناتها اقتصادي مهم جدا. ولا اليوم في 2026 التجارة الإلكترونية ولات قطاع اقتصادي في حد ذاته، وقطاع اقتصادي مهيكل في على عديد من الدول وعنده أهمية كبيرة. المشكلة احنا في تونس ما عندناش قطاع اقتصادي اسمه تجارة إلكترونية، وما عندناش الهياكل اللي تأسس لتجارة إلكترونية. شنو معناتها؟ يعني الفارق التقني الجوهري هو أن التجارة الإلكترونية في التعريف الدولي ولا في التعريفات الدولية اللي موجودة تتم داخل منظومات قانونية وتقنية كاملة. يعني كي نقولوا منظومات قانونية وتقنية نقولوا فما عقود، نقولوا فما وسائل دفع مؤمنة ونسطر تحت هالكلمة هذه، يعني وسائل دفع مؤمنة، نقولوا فما لوجيستيك منظم، قانون متاع النقل منظم، فما عملية تتبع وتراكينج، وفما معايير بتاع حماية المستهلك اللي هي تستجيب للمعايير الدولية. في المقابل نلقاو كونه جزء كبير من اللي قاعد يصير في تونس اليوم هي تجارة مجرد تجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكيو على فيسبوك انستغرام وتيك توك خاصة اللي تولى رايش برشا، وهو يعني لا يرتقي إلى التجارة الإلكترونية، ولكن هو مجرد تسويق عبر الإنترنت لمنتجات قد تكون يعني حيثيتها تصير في سوق موازية. وهي الحقيقة ما عندناش لي شيفر احنا اكزاكتومون لانه فماش دراسات في الموضوع هذا، ولكن اكبر العمليات اليوم اللي تصير في الانترنت واللي نحكيه عليها هي عمليات يعني موازية وتخضع لي قانون، تخضع لي التجارة الموازية كقطاع اقتصادي. اليوم احنا نحكيه على تجارة موازية وعلى السوق الموازية كقطاع اقتصادي عنده دور ودور كبير اليوم في الاقتصاد التونسي.
0: سي أيمن، هل توافقني أني سميتها أنا إن شاء الله ما نكونش متعسف عليها، سميتها كما سوق لحد تحت شعار أخلت خوض بايك، ما عندك حتى ضمان، ترجع لحد البعد وما تلقى حتى حد، ما عندكش حتى ضمان على الكلفة وفلوس غير قابلة للاسترجاع، هل هذا صحيح؟ ما فيش تعسف عليها، ممكن نقوله هكا؟
1: هذا صحيح، نزيدك عليها أنا كلمة أنت وزهرك. يعني ساعات ساعات ساعات تطيح التاجر يكون عنده مينيموم تاع مصداقية تاع كريديبيليتي، وإنسان يخاف ربي وعنده يعني مبادئ في مسألة التجارة، وتنجم تكون يعني تطيح بإنسان كيما هكا وتسلك بلغتنا العامية، وتنجم زادة تطيح في دين متحايلين تلقى روحك خسر فلوسك مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولين تتربى وما عادش تمشي للأسواق هذية وتاخذ المنتوجات هذية عبر الإنترنت وانت ما شفتاش وما عينتاش وما عندك عليها حتى حقوق وما عندك عليها حتى ضمانات. الحقيقة إليتان اليوم في 2026 كونوا أول حاجة الدولة التونسية في حد ذاتها تأمن كونوا يعني التجارة الإلكترونية قطاع اقتصادي يعني مهم ومهم جدا وعنده دور كبير اليوم لتطوير التجارة على المستوى الوطني. وثاني حاجة زادة يزمنا ننفتحه يعني للأسواق الخارجية لأنه اليوم فما شيفر اللي عرفني قبيلة قبل ما ندخل معك على المباشر لأنه 98% اليوم من المعاملات فيما يسمى التجارة الإلكترونية تصير داخل تراب الجمهورية يعني عمليات محلية 100%. في المقابل فما 2% برك من العمليات التجارة الإلكترونية تصير بين تونس والخارج. من ناحية الشيفر دافير أو رقم المعاملات 2% ذوك ما يمثلوا 15% من التجارة بين تونس والدول الأجنبية من ناحية التجارة الإلكترونية. باش يوريك كونه لو كرون بوتنسييل في التجارة الإلكترونية موجود بين تونس والخارج. يعني اليوم على سبيل المثال الارتيزان تاعنا ما توفر لهمش يعني المساحة ولا الانفيرونمون فينانسي معناتها اللي يكون مواكب التطورات هذه باش نجموا يبيعوا لي برودوي نتاعهم لبرا. وكيف زاد يعني احنا في تونس لهنا المواطنين نتاعنا ولا الشركات ولا سواء كان بيرسون فيزيك ولا مغال نجموا يستنفعوا بالمنتجات اللي تجي من برا واللي تكون تكلفتها اقل برشا من اللي ناخذوا فيها من هنا. يعني هذا الكل يتطلب كونه الدوله تعطي اهميه شيئا فشيئا لقطاع ولا من اهم القطاعات الاقتصاديه ولا هو التجاره الالكترونيه.
0: سي ايمن ثم موضوع يكاد يكون طابو في تونس ما حبوش تحدث عليه في الفضاء العام، انا مش تحدث عليه اللي هو لماذا ترفض الدوله التونسيه اعتماد منصات الدفع اللي عندها مصداقيه وتوفر ضمانه للناس الكل. حاب نفسر للساده المستمعين، وقت واحد نقول له راه باش تبيع زربيه تونسي حرفي تونسي من قفصه باش يبيع زربيه في الواحد امريكي، الامريكي يقول له نخلصك بنضمان نخلصك انا اخويا هاك ثم باي باي بال ومندي وش اسمها هذيك عادي فيها ضمانة هذيك توفر لي حد أدنى يا أخي حطها في المنظومة نتاعك خليني نجم نشري من عندك نحط الكارت بانكير متاعي في ولاية نيويورك مثلا نحطها في منصة خاضعة للمراقبة وقابلة للمحاكمة وقابلة للمسائلة القضائية. أنا تحبني نبعث لك فلوسي وانت في تونس وانت ما تبعث ليش أصلا وتنكر فيها أصلا شنو ضمنت؟ لماذا لم تجد الدولة التونسية حالة صلح أو تفاهم مع مثل هذه المنصات الدولية؟
1: لأنه تسامبلمان معناتها دبوي دي زاني سي كمال احنا السياسة المالية في تونس تحكي على سياسة البنك المركزي هي سياسة مالية محافظة. يعني احنا معناش يعني عوائد من الدوفيز مهمة ومهمة جدا واحنا نخافوا على الستوك متاعنا متاع الدوفيز كونه يتيح بسبب المعاملات التجارية اللي تنجم تصير بين تونس والخارج. يعني يقول قائل البنك المركزي خاف إذا الموضوع هذا يتحل كونه نجمو نفقدوا
0: مدخلاتنا من العمر الصعب
1: من الدوفيز ونطيحوا تحت مستويات يعني حرجة. تعرفوا احنا ديما عندنا دي زانترفال ما يزمناش نطيحوا عليه اليوم في سياسات المالية في تعاملنا بالدوفيز لأن نشفيه في برشا مواد مهمة يعني كما الطاقة كما الاسانس كما الدويات نشفيه فيهم الخارج. وذلك علاش البنك المركزي يعتمد على سياسة محافظة برشا ولكن هما ديما يغزروا للكوتي نيجاتيف معناتها دي شوز. أنا ندعو كون الناس هذوما يخموا بطريقة أخرى لأنه يعني اليوم فما ان غران بوتنسييل الناس هذوما لي زارتيزان ولا الناس اللي عندها دي برودوي اللي تنجم تكون ديستينيه ليكسبور اليوم قاعدين نصدروا في الذكاء تحب ولا تكره زادة فما في المجال التكنولوجي فما برشا وعندنا وليدات يعملوا كيف ويحبوا يقعدوا في تونس ما يحبوش يخرجوا لبرا ويحبوا يخدموا من هنا ويدخلوا دوفيز لبلادهم. فيزمنا نخموا في لي كوتي بوزيتيف هذوما ويزم يكون فما الشجاعة لازمة كنا نمشيو في نظام مالي حر أكثر وأكثر ونبعدوا على السياسة دي المحافظة اللي قاعدة ماهيش قاعدة تقدم بينا الحقيقة في على المجال الاقتصادي. يلزم يعني يجيو ناس مسؤولين يخموا بطريقة أخرى ويشوفوا لو غران بوتنسييل نتاع
0: التصدير
1: باش نجموا نقدموا. وكما قلت لك يعني البنك المركزي ينجم ديما يخلي ضمانات لنفسه في في في مسألة المعاملات المالية مع الخارج باش ما نطيحوش تحت السوي اللي يخوف الناس الكل هذاك، ولكن لازم اليوم نخمو بطريقة أخرى ونحروا السياسات المالية نتاعنا.
0: سي أيمن، مما سمعت من بعض الأطراف بما نحن نتحدث توا على المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، مما سمعته أنه تطبيق قانون الجافي أو قائمة الجافي في تونس بصرامة مفرطة حرم الكثير والكثير من الشباب اللي يبيعوا في حاجات، خاصة كما كنت تحكي لزابليكاسيون والخدمة تاع البرمجة والتطوير، بطلوا مفهمش كون خرج برا يخدم من برا. قالك في أوروبا أقل قسوة، أقل هنا في تونس هنا يدخلوك فلوس ما عند شركة في عقد وتبحث عليها وتبقى سنة 3 شهور حتى يثبتوا. ايضا التصدير حتى نتاع البضائع الماديه، نحكيك على مصنوعات حرفيه، نحكي حتى على بعض الغلال والاشياء النادره في تونس انا يطلبوها التونسيون المقيمون بالخارج، ياسر ديوانه، ياسر اوراق، ياسر انتظار، ياسر وقت، مكلفه ايضا كذلك، هناك ضرائب تتحط عليها وكل شيء. هل تعتقد انه هذا عطل التجاره الالكترونيه في تونس؟
1: هو أكيد يعني هذا عامل من العوامل، فما برشا عوامل، ولكن العامل الكبير والمهم بالنسبة لي أنا هو السياسة المحافظة على البنك المركزي ومتاع المالية العمومية التونسية، وهذا شيء معروف يعني وما حبيناش نخرج منه. ولكن الحقيقة كما قلت أنت يعني احنا عندنا برشا شركات اليوم في تونس تتعامل مع دول مثلا كيما روسيا، اضطرت في المدة الأخيرة كان الناس هذوما يمشيوا يلوجوا على ديز الترناتيف أخرين، معناتها في ليباراتي فيسكو يمشيوا يحلوا شركات في دبي ولا يتعاملوا مع شركات في دبي باش يدخلوا الفلوس نتاعهم، وذايا معناتها ما نجمش يتواصل الحقيقة في تونس، ما نجمش يتواصل لأنه ذي كلها بالنسبة لي عائدات اقتصادية قاعدة تخسر فيها الدولة التونسية في مقابل شنو؟ في مقابل تنامي وتطور السوق الموازية في مختلف المجالات، يعني في مجال التجارة الإلكترونية وفي المجالات الأخرى، والتبعات الاقتصادية نتاعها الحقيقة قاعدين نحسوا فيها شيئا فشيئا، كل نهار قاعدين نحسوا كان الأمور ماشية وتتراجع ماشية وتتقهقر، والمواطن التونسي حسها في مقدرته الشرائية في البوفار داشار نتاعه، قاعد يشوف الأسوام اللي قاعدة تغلى والثروة اللي ماهيش قاعدة تتخلق أترافير لو ديفلوبمون ايكونوميك اللي نحكيو عليه. ولكن الحقيقة أنت حكيت لي على الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، أنا باش نقولها بكل أسف يعني الحقيقة وذايا نابع من برشا تجارب ومن برشا من برشا تجارب أخرى عطتها الأمل كون الأمور باش تتحسن. أنا الحقيقة ما عادش نأمن بحاجة اسمها استراتيجية وطنية في أي مجال، ونقوله يعني بكل مرارة وبكل أسف، لأنه التجارب أكدت لنا اللي في كل المحطات أي استراتيجية ما تحكيوا عليها برشا وتاخو برشا وقت، كما حكينا على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما حكينا على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، الاستراتيجية هذه عمرنا ما شفنا أثار على في الواقع الملموس، وهذا شيء مؤسف جدا، لأن اليوم الحقيقة فما برشا كلام وفماش تطبيق، وفما زادة برشا لونتور في مؤسسات الدولة لصياغة يعني استراتيجيات وطنية في مجالات مختلفة. اليوم مثلا أنا وأنا مختص في الذكاء الاصطناعي، يعني عنا عامين نحكيه على استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، اليوم زادنا ما شفناش الاستراتيجية هذية، معناتها ما شفناش إلى بوغي ألوك في دول أخرين، يعني في دول احنا خير منهم أنا نقولها بكل أسف، يعني
0: كما بدنا نقبلهم أصلا
1: بالضبط. استراتيجية من نوع هذا تاخذ 3-4 شهور، يعني تقعد مع لي بارتي برونونت الكل، مع القطاعات الكل وكذا، وتستشيرهم وتقعد مع منظمات الأعراف وتعمل استراتيجية نتاعك وتتعدى. اليوم التطور اللي قاعد صاير في التكنولوجيا وفي الاقتصاد العالمي تطور رهيب وكبير برشا، معناتها ما نجموش نتعاملوا مع المتغيرات هذيا بالبطء هذيا الشديد، هذا من غير من تعديه للجانب التطبيقي، يعني لانه كما قلنا برشا قبل استراتيجية خدمة وكل شيء، والجانب التطبيقي ما صارش. ألوركو في المجال هذايا بالذات

0: لا فولونتي ولا ما عندكش اي كلام اخر واي استراتيجيات اخرى هي ذر رماد على العيون لا اكثر لا اقل.
1: سؤال مهم جدا يطرحه سأيمن، أكيد أنت تتوقعه، هو هروب التونسيون من الدفع الإلكتروني خوفا من الاحتيال، خوفا من السرقة. لحد تو من 94 تو ما عملناش نظام تاع دفع مالي مؤمن ومعروف وناس كل يعرفوه ويثقوا فيه، حتى الديدي سيت اللي الناس يستعملوا فيها جزئيا باقي تتعرض للاختراق بين ساعه واخرى، وكل ساعه نلقى واحد يشكي يقول راي فلوسي اختفت فجاه كلها. ما هو الحل خاصه اذا كان حل تقني او قانوني لاستعاده الثقه في التجاره الالكترونيه في تونس؟
0: هو الحقيقة راهو الحل ماهوش تقني، يعني نجم يكون قانوني وي، اما الحل ماهوش تقني، هو هي المسألة تتعلق بثقافة كاملة. اليوم احنا في تونس ونقولها يعني بكل اسف، عندنا ثقافة الكاش والدولة تشجع على ثقافة الكاش، يعني عمرنا ما رينا الدولة كونها تشجع على ثقافة الدفع الالكتروني، بالعكس. يعني شفنا مثلا حتى في سياسة البنك المركزي اليوم، قبل كان عندنا لسوية زي انت 5000 دينار ما يزمكش تعمل معاملة مالية أكثر من 5000 دينار، اليوم الشيء زي كل طاح في أنه وقت في الوقت اللي صار فيه التغيير لقانون الشيكات، ونعرفوا كانت الأهمية متاع الشيكات في النظام الاقتصادي التونسي. يعني لا التيمين كان مناسب، لا الثقافة كانت موجودة، وهذا كل يزم يتبدل. وكيفاش يتبدل الشيء هذا؟ لازم يتبدل اترافير يعني سياسات نتاع تشجيع على الدفع الرقمي. اليوم فما مؤسسات مثلا البرا، نشوف ان التجربه مثلا نتاع استونيا في السنوات الاولى كانوا يشجعوا ويعطيوا حتى تسهيلات للناس اللي يدفعوا بالطريقه الالكترونيه، وتنجم حتى كي تدفع بالطريقه الالكترونيه تاخذ تخفيضات على المنتوجات اللي
1: احنا العكس تماما سي ايمن، تو ما حبوش ينحوا الكوميسيون اللي البنك المركزي قال نحوه.
0: ابسوليومون، وانا كنت نجيك نفس الموضوع. اليوم احنا كي تخلص بالطريقه الالكترونيه ولا تعمل اي معامله الكترونيه ماليه الكترونيه، اليوم بالعكس يزيدوا يخطيوك، يزيدوا يدفعوك فلوس. يعني هذه المشكله. علاش قلت لك احنا المشكله تاعنا مشكله الثقافه، هي الثقافه تاع الدفع الالكتروني هي ثقافه كامله يعني، والثقافه هذه ما تنجم تتجسد الا باجراءات نتاع تشجيع نتاع ترغيب. وزيد يلزم فما دي سيرفيس، لي سيرفيس احنا نتعاملوا بهم كل نهار يلزم يكونوا اكسكلوزيفمون عبر الدفع الالكتروني، باش الناس تتشجع وتتعلم كونها تخلص بالطريقه الالكترونيه، لانه النتائج نتاع الدفع الالكتروني راهو تشوفوها بعد مده. كي انت مثلا تيفيتي الديبلاسمون وشدين الصف نتاع السوايع هذاك وما تصفعش على خدمتك وتبدا مرتاح في طقس حار كما هكا، ولا في 40 ولا 45 سخانه في بعض المناطق، ودي تبدا في الدار وتخلص فاتورتك على روحك، يلزم الدوله تشجع على السياسات هذه وتشجع على الدفع الالكتروني، ولو حتى نوصلوا حتى نعملوا تخفيضات للناس اللي تستعمل الكارت نتاعها وتخلص بالطريقه الالكترونيه. هكيك نجموا نخلقوا ثقافه تاع دفع رقمي. هذا بطبيعه ما نجم يصير الا زاد بتغيير القوانين اللي كنا نحكيوا عليها وفي كل مناسبه نحكيوا عليها، اولا قانون الصرف باش نجموا نحكيوا ونبنيوا قطاعات اقتصاديه كما قطاع التجاره الالكترونيه.
1: سي ايمن، بقت مساله الاحتيال والتحير، يعني ما عندكش حتى ضمانه. فما واحد الصبيح نشوف فيه شري، سامحوني الكلمه، بيتزا طلعت مصوفه، وصلت مصوفه معنا وريحتها في فيزد، فشنو الضمانات اللي عندي انا كمواطن وقت نشري صبات ما يطلعش شليكه مثلا؟
0: اي هو هي الضمانات راهي تخلقها الدوله من خلال اطار تشريعي يعني متكامل. حكينا قبيلي شويه في التقديم نتاعك شنو الفرق بين التجاره الالكترونيه كقطاع مهيكل والتسويق الالكتروني اللي يصير عبر الشبكات اليوم واللي ما عنده حتى ضمانات. دونك انت اليوم كي تعمل قانون بتاع تجاره الكترونيه يكون مهيكل ويكون يعني التشريعات نتاعو متلائمه ومتكامله، اليوم تنجم انت تخلق ضمانات للكونسوماتور للمستهلك كونه يشري عبر الانترنت وعنده شكون يحميه، عنده دولة يعني تحميه وعنده قوانين تحميه، مش هكيك وكهو. اليوم الشيء اللي قاعد صاير عبر الشبكات ما نجمش يحمي المستهلك من عملية التحايل هذه، والسول جارون في المسألة هذه هو القانون، هو المشرع وهي الدولة. دونك يلزم سي امبورطون كانوا نعمل الشيء هذا، ولكن يلزم يتطبق ويزمو ما يتعملش ناقص، مش نعملوا تجارة إلكترونية أما الدفع عند التوصيل. هذيك ما تسميش تجارة إلكترونية، هذيك في التعريفات

0: يعني الدولية وفي المفهوم المتداول على في الدول الأخرى ما تسميش تجارة إلكترونية. لازم نعملوا لي شوز بطريقة جيدة، نعملوا تجارة إلكترونية حقيقية، ما نعملوش الأشياء يعني
1: بنصف.
0: بالنيات، يعني من من من ما نمشيوش نقولوا هاو عملنا قانون تاع التجارة الإلكترونية، ما ريال مو أنت تعمل دفع عند التوصيل ما تسميش تجارة إلكترونية.
1: يعني هل نحن بحاجة إلى قانون شامل يشمل كل شيء ونظم كل شيء مع بعضه ونهائي، أم أنه نجم نصلحه كل كبار حاجة معينة مثلا سهلة سريعة بشكل عاجل؟ طب مثلا أعطيك مثال، مثلا مسألة الثقة أو الضمان أو استرجاع البضاعة. واحد أنا قلت لك طلب سبيدي جاتو شلاكة، حب يحل قدام الليفرير قالوا لا ما تحلش قدامك، تاخذوا على مسؤوليتك. ومن بعد الاسترجاع نتاعو والاسترجاع الاموال يكاد يكون مستحيل في تونس، الراجل حتى عنده كارت اسمه كارت سيم معينه فيها رقم معين يبطلها يسكرها يمشي يجيب كارت اخرى ويبحث عن ضحايا جدد.
0: حتى لي باس فيسبوك اليوم ولا لي كونت تيك توك اللي تخلقوا ساعات تلقى ان كونت يتحل يبيع لك ان برودوي ويختفي الكونت هذاك. علاش يختفي؟ لانه قام بعمليات كثيره تاع تحايل، وللأسف يعني الضحايا موجودين برشا، والناس يعني ما تنجمش تعرف أنه التاجر اللي نجم يكون كريديبل وأنه التاجر اللي لأنها كلها صفحات على الفيسبوك، هي صفحات وهمية، ما نعرفوش البروبريتير وما نعرفوش الشركة هذه أصلا كان هي شركة، هما أغلبهم يعني دي بيرسون فيزيك يكونوا موجودين. طبعا يلزم إطار قانوني شامل ياخو بعين الاعتبار كل شيء، يعني مصلحة المستهلك وخدمة ما بعد البيع ونظام الدفع وكل القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية باش نحميه أنفسنا ونحميه المستهلكين من الممارسات هذية، ويكونوا زاد الناس اللي يبيعوا على الشبكات، يعني هي ما هي شبكات، يعني احنا لازمنا نفرضوا كانوا فما دي بلاتفورم الشبكات تجي ممكن للتسويق، لازمنا نفرضوا مع يعني بعض الشروط يعني باش نجموا معناتها نأمنوا مصلحة المستهلك، ونفرضوا شروط على الشركات هذوما، ويلزم الناس كلها اللي تبيع على الانترنت تكون عندها شركات ومهيكلة بشكل رسمي.
1: شكرا لك يا دكتور أيمن بن سليمان، عندنا برشا مواضيع في مجال التحول الرقمي، نتمنى أن تكون حاضر معنا في الاستوديو وتكون أفضل وتكون الحوار معك أفضل، ما نرهقوكش بالهاتف كما هكا. شكرا لك يا سيدي الكريم، تحياتي لك. الموضوع كنا نتحدث فيه هو التجارة الإلكترونية في تونس علاش ما تطورتش، كان بيودنا أنها رأي اليوم عاملة 100 ولا 200 ألف موطن شغل، رأي عاملة شيفر دفير متاع 5 أو 6 مليارات دينار سنويا، رأي تخدم في المعامل التونسية، مش نجيبوا في سلعة نهربوا فيها من برا أغلبها مهرب ونبيعوا فيها في صفحات فيسبوك، وتشري كما قلنا تشري سبيدري تلاقي يوصل لك شلاكة، وتشري حاجة تطلع غير سليمة أو معطبة ومن بعد تتلوح، وين الضمانات وين القانون وين إن شاء الله هذا كله يتمثل أو يتم ترجمته فيما يسمونه الآن المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية. بالنسبة لي شكرا لكم على حسن المتابعة، وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
2: التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم من إذاعة تونس الثقافية عبر برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، واليوم نقف عند موضوع الإعجاز في القرآن للطرح والنقاش بحضور ضيفنا الكريم الدكتور محمد صابر الثابت، أستاذ تعليم عالي بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك دكتور.
5: بك أنت وبكل مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، وما نرجوه أن تكون الحصة هذه تتحقق فيها الإفادة، وأن يكون ثم يعني بالنسبة لكل المستمعين ما تيسر من الأجر على ما سيسمعونه فيما يتعلق بكتاب الله تعالى.
4: إن شاء الله دكتور. دكتور، نحن اخترنا هذا الموضوع الإعجاز في القرآن لأهميته، والقرآن الكريم دكتور هو ليس مجرد كتاب سماوي، بل هو معجزة خالدة تتجلى فيها أسرار البلاغة وروعة البيان ودقة التشريع، فضلا عما يحمله من حقائق وآيات تشهد بعظمة خالقه، ولعل ذلك يفسر وقوف العلماء والمفكرين عند كتاب الله العزيز للتأمل في آياته والاكتشاف أوجه الإعجاز فيه، تأكيدا على صدق الرسالة المحمدية. نحن نود دكتور في البداية أن نقف عند مفهوم الإعجاز في اللغة العربية قبل الحديث عن الإعجاز في القرآن. ماذا عن تعريفك للإعجاز لغة دكتور؟
5: بالنسبة إلى الإعجاز، هو أحد علوم القرآن، وحتى يعني ننطلق إلى المصطلح الذي يعني هو في حاجة إلى مزيد التوضيح بالنسبة للمستمع الكريم، البداية دائما تكون بالمعنى اللغوي باعتبار الصلة المباشرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نحن أمام يعني مادة العين والجيم والزاي التي فيها العجز والتعجيز والإعجاز، فالفرق بين هذه المواد الثلاثة أن العجز هي مسألة ذاتية. ففي المعاجم نجد ابن منظور وسواه يتحدثون على أن المرأة عجزت فصارت عجوزا، أي هرمت وأصبحت عاجزة عن استرجاع شبابها. فالعجز هي مسألة ذاتية، يعني مسألة ذاتية هي انعدام القدرة على القيام بالشيء. فالقادر على حمل 20 كيلوغرام عاجز على أن يحمل 40 أو 50 كيلوغرام مثلا. التعجيز في متناول أي واحد قدرة معينة، لكننا نكلفه أكثر من طاقته فنعجزه. وهنا قد أستحضر الامتحانات التي ونحن في موسم البكالوريا، الامتحان يعني هو موجود للاختبار لا للتعجيز، لاختبار معلومات الطالب أو التلميذ، وليس أن تقدم له أشياء هو مسبقا تعرف أنه عاجز عنها. ننتقل إلى المشتق الثالث، وهو إضافة الألف إلى الفعل المجرد، وهو أعجز، ومنه الإعجاز والمعجز والمعجز والمعجزة. وهنا يعني الإعجاز لابد أن يكون هناك طرفان، العجز مسألة ذاتية، لكن الإعجاز هو أنه نقدم له شيئا فيتبين لنا أنه في الأصل هو قادر ولكن لم يستطع أن يقوم بذلك العمل، فذلك العمل أعجزه. ولهذا فالمادة هذه هي مادة تبرز أن هناك قدرة، ولكن القدرة هذه في حدود معينة، فتقف عند العجز الذاتي وتقف عند الإعجاز الذي يمارسه طرف خارجي، فيختبر قدرات الشخص ويتبين له بعد ذلك أنه لا يستطيع القيام بذلك العمل.
4: نعم، هذا طبعا واضح بشأن التفسير أو التعريف اللغوي. في الاصطلاح الشرعي الدكتور، الإعجاز يعد أمرا خارقا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على أيادي أنبيائه، ويكون مقترنا بالتحدي ولا مجال لمعارضته. ماذا عن مفهومك دكتور للإعجاز في الاصطلاح الشرعي؟
5: بالنسبة إلى الاصطلاح الشرعي، طبعا المنطلق دائما هو المعنى اللغوي الذي تحدثنا عنه، و نجد أن كثير من الذين خاضوا في هذه المسألة قد قدموا لنا تعاريف متقاربة للمسألة هذه، وأخص بالذكر الحافظ جلال الدين السيوطي عندما يقول أنه اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. يعني المعجزة تتوفر فيها ثلاثة شروط أساسية. أولا أن تكون خارقة للعادة. قد يقول القائل أنه ثم بعض أشياء تظهر على أيدي الناس وتكون خارقة للعادة، لكن هذا غير كافي، لابد أن يكون هناك تحدي، مقرونة عند علاقة بالتحدي يتحدى بها النبي قومه. ثم أن هؤلاء قد جربوا حظهم وتبين لهم أن ما تم إعجازهم به لا يستطيعون القيام به. هذا يجرنا إلى تعريف آخر أكثر في توضيح مع الإمام أبي عبد الله محمد ابن أحمد القرطبي، الذي يعتبر أن المعجزة لابد أن تتوفر فيها خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن المعجزة تأتي على يد نبي مرسل، والنبي المرسل هذا يعني يأتي بشيء لا يستطيعه أحد من الناس، لأن الله قد أجراه على يديه. الثاني الشرط ما ذكرناه منذ لحظات، وهو أن تخرق العادة على وجه يدل على صدق الرسول. إذن خرق العادة، ومن المتكلمين من تحدث قال أن المعجزة هي خرق للعادة وليست خرقا للعقل. يعني هي صحيح تخرق العادة، ولكن العقل يتقبل مثل هذه الأشياء التي تتجاوز المعتاد،
4: ينجح في تدبرها. نعم
5: أي هذا هو، يعني نعم. المعجزة يمكن للعقل أن يستوعبها وأن يفهمها ويدرك أهميتها. ثالثا أن يستشهد بها النبي أو الرسول على ثبوت رسالته كانقلاب العصا حية مثلا. يعني أنا كمش نرجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده معجزات معجزات معجزات، ولكن هذه المعجزات الحسية المشاهدة التي نقلت إلينا من كتب السيرة يعني الصحيحة هي معجزة، ولكن لا تدخل ضمن إطار ما نحن بصدده، لأنها لم تتصل بثبوت الرسالة، ولم يتم التحدي بها. وهذا الأهم شيء، هو أن يقع الأمر على وفق دعوة التحدي، المتحدي بها المستشهد بكونها معجزا له. هذه الشرط الأساسي، أنه خرق العادة مع التحدي. والشرط الأخير هو أن لا يستطيع أحد الإتيان بمثلها. وهنا نلاحظ أنه بالنسبة للمعجزة القرآنية، جماعة قريش لم نجد واحد منهم قام بمحاولة للإتيان بمثل القرآن. يعني مع معارضتهم له وكفرهم به، لا أحد منهم، لا أقول تجرأ، ولكن من باب احترام نفسه ومن باب إدراك هل المعجزة هذه أنها فعل إلهي، لا أحد منهم يعني في لحظة معينة اللي قام بالعمل هذا هو مسيلمة الكذاب في بلاد اليمن، أبعيد عن قريش وعن أهمية يعني الدور الذي كانت تملكه في الجزيرة العربية، باعتبار تقريبا مكة كانت بمثابة العاصمة الدينية الثقافية في الجزيرة العربية، وإليها يحج الناس. نختم بتعريف آخر معاصر، ليقول أن المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة، مع تحديه قومه بها، مع عجز قومه عن معارضته بمثلها، على وجه يدل على صدقه زمان التكليف. إذن هذه الإعجاز يكون عن طريق المعجزات.
4: نعم دكتور، نحن نلاحظ أن الإعجاز يقوم على أمرين أساسيين، الأول خروج المعجزات عن السنن المعتادة، والثاني عجز الخلق عن معارضتها أو الإتيان بمثلها. ماذا عن وجه الإعجاز، إعجاز المعجزات دكتور حسب رأيك؟
5: بالنسبة لأي معجزة، أي معجزة إلهية، وهنا طبعا نستحضر أساسا معجزة سيدنا موسى وسيدنا عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تتميز بها المعجزة أنها تأتي فيما برع فيه أولئك الأقوام، يعني المعجزة عندها اتصال مباشر بالمحيط الذي وجدت فيه، لأن المعجزة إذا كان جاءت في علما أو في فن غير موجود عند هؤلاء فطبعا عجزهم يعتبر أمرا بديهيا، لكن عندما تأتي المعجزة في شيء يعني في نشاط تعودوا عليه وقاموا به وبرعوا فيه، فإنه يعني تظهر وقتها قيمة هذه المعجزة. فسيدنا موسى جاء في عصر معروف أنه قد ازدهر فيه السحر، و يعني ما نجده من آثار الحضارة الفرعونية في الحفريات الحديثة والمعاصرة يبرز أن ذلك المجتمع يعني اهتم بهذا الجانب بطريقة واضحة، وحتى علماء الأنتروبولوجيا أكدوا أن المجتمعات القديمة قبل ما تظهر أهمية الكاهن كانت أهمية السحر، والساحر طبعا هو الذي يستطيع بألاعيب معينة أن يعني يقنع الناس بأشياء يشاهدونها، ولكن هي في الواقع يعني عندها أسرارها التي يتم إخفاؤها. فسيدنا موسى في عصر ازدهر فيه السحر جاء بالعصا التي تتحول إلى حية، وجاء باليد البيضاء يخرجها من جيبه فتكون بيضاء بغير سوء، يعني عادة اليد البيضاء هي التي تكون مصابة بالبرص أو سواه، ولهذا فتحدى قومه بذلك. وكان يوم الزينة، والقرآن قد أطنب في الحديث عن هذا اليوم وعن هذه الاختبارات اللي وقعت للدعوة المساوية، وتبين للسحرة أنفسهم أن ما يقوم به ليس من جنس ما يعرفونه، والسحرة الذين جاءوا لتحدي سيدنا موسى هم كانوا أول من آمن به.
4: نعم،
5: هذا بالنسبة لسيدنا موسى. ننتقل إلى سيدنا عيسى. سيدنا عيسى جاء في عصر يعني تاريخيا نستطيع أن نقول أنه أفول الحضارة اليونانية، أو ما سماه عبد الرحمن بدوي بخريف الفكر اليوناني، أفول الحضارة اليونانية وبروز الحضارة الرومانية. وبقدر ما تحدث اليونان عن النفس وعن خلودها و فإن الحضارة الرومانية باعتبار بعضهم يسميها حضارة الجند، الحضارة هذه كانت تنكر وجود الروح. فمعجزة سيدنا عيسى عندما أحيا الموتى أنه أبرز أن هذا مات، الروح غادرت الجسد ثم رجعت إليه وتحدث الميت هذا، وبعد ذلك عاد إلى الموت من جديد. والمجتمع هذا لاهتمامهم بالصحة وغيره جاء سيدنا عيسى فأبرأ الأكمه والأبرص، يعني الأكمه الذي يولد أعمى، والأبرص يعني استطاع سيدنا عيسى بمعجزة إلهية أن يقوم بذلك. أي قال لهم هذه الرسالة وهذه المعجزة، فإذا كان عندكم ما يمكن أن تقولونه فافعلوا ذلك. هذا بالنسبة لمعجزة سيدنا عيسى. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم
5: جاء في قوم أهل بيان وفصاحة وبلاغة، فمعروف الجزيرة العربية كما يتحدث عن ذلك الجاحظ في البيان والتبيين، يفرحون بميلاد شاعر باعتبار أنه هو الذي سيخلد مآثرهم وأمجادهم وحروبهم، بحيث أن الموجود هو الشعر الشعر خذا يعني مكانة مهمة والنثر بقي في درجة أقل. فالحضارة هذه هي حضارة البيان والبلاغة، فجاء هذا الكتاب وتحداهم في هذا الأمر بالذات، الأمر بالذات هذا الذي جعلهم يعني يبحثون عن تفسير له، مرة يقولوا شاعر، مرة يقولوا مجنون، مرة يقولوا ساحر. استقر الأمر بالنسبة إليهم على أنه ساحر، باعتبار أن هذا الكلام عندما يسمعه العربي العادي فإنه يعني يدرك أن تجاوز به حوليات الجاهليين. ومن مكانة الشعر كما هو معلوم في الجزيرة العربية أنه كانت القصائد عيون الشعر العربي، كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على جدر الكعبة، رغم أن المجتمع هذا هو مجتمع أمي، ورغم ذلك فإنه كان يعني كان ثم المسألة هذه. فعندما جاء القرآن نستطيع أن نقول أنه قد دالت دولة الشعر. وإلى حد أن لبيد ابن ربيع العامري وهو واحد من أصحاب المعلقات السبع، عندما جاء مع بن عامر وأسلم وسمع القرآن قال أنا سأهجر الشعر، وهجره فعلا واكتفى ببيت واحد قاله، وقالك هو أنا بعد ما سمعت القرآن لم يعد بإمكاني أقول شيء، والبيت هذا هو قوله ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل.
4: نعم، يعني الأنبياء دكتور محمد كانت معهم المعجزات، وهذه المعجزات اختلفت من نبي إلى آخر، ولكن موضع الاشتراك بينها هو عجز الخلق عن معارضتها وخروج المعجزات عن السنن المعتادة كما ذكرتم. نتقدم دكتور أكثر، نقف عند مسألة تغير المعجزة من الحس إلى المعنى. نلاحظ أن العلماء والباحثين يرون أن المعجزة كانت عند الأنبياء حسية، أما معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت معنوية وعقلية تدرك بالعقل والتأمل. ما تعليقك في هذا الباب دكتور؟
5: قبل من أن أتحدث عن هذا يعني نبين أنه المعجزة هذه
4: معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم،
5: يعني كما سنرى مرت بمراحل معينة بالنسبة إلى العرب. ثم بين الحس والمعنى نستطيع أن نقول إن ثم التأمل في هذه المعجزات بين اليهودية والنصرانية والإسلام يلاحظ يعني التطور الذي حدث للبشر والذي أخذته المعجزة بعين الاعتبار. محمد إقبال في كتابه تجديد التفكير الديني يعتبر أن القرن السادس للميلاد الذي ظهر فيه الإسلام يعني هو الوقت المناسب لظهور الدعوة الخاتمة، باعتبار أن البشرية قد وصلت إلى نوع من النضج يمكنها من استيعاب رسالة خاتمة، ولم تعد في حاجة إلى أن دائما يأتيها نبي ليذكرها بما تعرفه. ولهذا فالمعجزة الأولى معجزة سيدنا موسى كانت معجزة حسية صرف، عصا تتحول إلى حية، والحية هذه تأكل يعني كل العصي والحبال التي ألقاها جماعة السحرة، وكانت معجزة حسية مشاهدة. علاقتنا بها الآن هي علاقة السماع أو القراءة. المعجزة الثانية كذلك اليد البيضاء كيف نفس الشيء، لكن حسية لا نقاش فيها، لأن الناس في ذلك الوقت لا يستطيعون أن يؤمنوا إلا بشيء يشاهدونه. يعني نحن في كان في مرحلة طفولة البشرية، وسيدنا موسى عندما خرج فارا من بطش فرعون، مر بنو إسرائيل بجماعة يعبدون صنما، فقالوا له لماذا لا تجعل لنا صنما مثل هؤلاء؟ يعني تصورهم لوجود إله ذات إلهية مجردة لا ترى ولا، هذا لم يستطيعوا أن يتبينوه. ورغم أن سيدنا موسى عندما تعود إلى تاريخ الأديان قد سبقه إلى فكرة التوحيد أحد الفراعنة وهو أخناتون، وعلماء يعني الأنتروبولوجيا يعتبرون أنه كان سيدنا موسى هو تابع للأخناتون، لكن أخناتون هو جاء بفكرة التوحيد، توحيد أنه ثم إله واحد. فثم مرحلة معينة حاول سيدنا موسى ترسيخ فكرة الإله الذي لا يرى، ولدرجة أنه طلب منه أن يروا الله جهرة ليؤمنوا به. هذا الطلب لم يجده النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، يعني ثم نوع من التطور. وثم مع سيدنا عيسى، مع سيدنا عيسى لاحظ أن المشكل هو إنكار وجود الروح أو النفس، وهي ليست يعني ليست شيئا ماديا. وحتى بعد أنك نرجع إلى قصيدة ابن سينا اللي يذكر فيها يعني نزلت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع، يعني أنه يتحدث بالمنطق اليوناني معناها أنه النفس ليست شيئا ماديا. فإثبات وجود شيء غير مادي، المعجزة جاءت لتثبت شيئا غير ماديا، لتبرئ علة العلل الموجود في العلة الموجودة في الجسم، لأن العلة أو القوة الموجود في الجسم، يعني الأعمى مثلا عنده له عيناني ولكن قوة الإبصار غير موجودة، الحاسة غير موجودة. ف انتقلنا من الحس الصرف مع سيدنا موسى إلى الـ يعني نستطيع أن أقول إلى المجرد، ولكن المجرد اللي عنده علاقة بالأمور المادية، لأنهم شاهدوا الرجل هذا الذي كان ميتا ثم عاد إلى الحياة، وشاهدوا الطفل أكمه وهكذا. عندما ننتقل إلى القرن السادس للميلاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتبين لنا أن يعني المعجزة جاءت في عصر منتشر فيه هو الأدب هو الشعر. نحن انتقلنا إلى أمور معنوية، أمور أدبية، لم نعد نتحدث عن أمور مادية. فكانت المعجزات الأخرى هي معجزات حسية محدودة في الزمن، يصدقها من شاهدها ومن أبلغه الثقات بأخبارها فاعتمدها، ولكن المعجزة هذه هي معجزة عقلية وخالدة في الوقت ذاته.
4: نعم،
5: ما أردت أن أضيفه أن المعجزة هذه القرآنية هي معجزة وقع فيها التحدي بمراحل معينة.
4: نعم،
5: بمراحل معينة. فأولا الكتب السماوية،
4: نعم
5: الكتب السماوية يعني الأخرى نزلت دفعة واحدة و أصابها التحريف، وهذا موضوع آخر يعني ممكن نتناوله في حصة أخرى. بالنسبة إلى القرآن لم ينزل دفعة واحدة، نزل كما يقول علماء القرآن نزل منجما، والخاصية هذا الكتاب إذن هو معجزة عقلية. كان ثم تحدي، التحدي لم يكن سيدنا موسى لم يتحدى بالتوراة، سيدنا عيسى لم يتحدى بالإنجيل، تحدى بالمعجزات التي ذكرناها. في الإسلام القرآن إذن هو الرسالة وهو المعجزة في الوقت ذاته، يعني المسلم اليوم بين يديه الرسالة وبين يديه المعجزة، بخلاف الأمم الأخرى اللي بين أيديهم كتب الله أعلم بها والمعجزة تم إخبارهم بها إخبارا وانتهى الأمر. بالنسبة إلى القرآن يعني في أول تحدي عندك القرآن هاتوا ما أنزل إذا كان عندكم إمكانية تفضلوا، هل عندكم ما يمكن أن تقدموه؟ تبين أن هؤلاء غير قادرين على أن يأتوا بالكم الذي نزل من القرآن. فقال باهي، وتعال نعرف إحنا أنه في العهد المكي الصور كانت تتوالى، وفما كثير من صور المفصل صور قصيرة، أي قال فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، ما تقولون أم تقولون افتراه، فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات كما جاء في سورة هود، لكن لم يستطيعوا أن يأتوا لا بصورة لا باثنين لا بعشرة. فالمرحلة الأخرى باهي، أنتم غير قادرين على الاتيان بالقرآن نفسه، غير قادرين على الاتيان بعشرة صور، صور قصيرة يعني في حجم سورة الكوثر وهي أقصر صورة في القرآن. إيه أعطينا صورة واحدة يا سيدي، ما لن صورة واحدة وتثبت لكم أن القرآن هذا لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار. لكن حتى هذه الصورة لم يستطيعوا الإتيان بمثلها، وكانت أول ما نزل بعد الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولن هذه تسمى لن الزمخشرية التي تفيد النفي المؤبد في المستقبل.
4: نعم هذا واضح دكتور. طيب دكتور، نقف عند مسألة الإعجاز القرآني يتجلى عبر العصور في كونه كتابا لا تنقضي عجائبه. ظهر إعجازه اللغوي ثم التشريعي ثم العلمي، وكان ذلك على مر العصور. نحن سنقف عند هذه الوجوه. نبدأ دكتور بوجه الإعجاز اللغوي الذي كان الوجه الأبرز عند العرب الأوائل، ما رأيك؟
5: بالنسبة للإعجاز هنا أتذكر يعني ما قالته الدكتورة هند شلبي رحمها الله في إحدى المحاضرات عندما وصفت الإعجاز بالتركيب والدوام.
4: كيف ذلك؟
5: الإعجاز مركب ودائم، يعني مركب يعني يتألف من عناصر مختلفة. العنصر الأساسي الذي ظهر إبان الدعوة هو الإعجاز البلاغي أو الإعجاز اللغوي، لكن هناك أوجه أخرى من الإعجاز. بالنسبة إلى اليهودي بعد الهجرة النبوية، في الواقع لم يكن الإعجاز اللغوي هو الذي يهمه، الإعجاز الغيبي يهمه أكثر، لأن
4: يعني في نفس الفترة
5: نعم. يعني بالنسبة للذين أتوا بعد ذلك سيجدون أنواعا أخرى، أنماط أخرى من الإعجاز. ونجد أنه في تراثنا معناها قد وقع حديث فيه إطناب عن هذه المظاهر، وإن تبوأ الإعجاز اللغوي والبلاغي الأهمية الأولى باعتباره مناط إعجاز القرآن عند نزوله. يعني الإعجاز البلاغي إلى اليوم ما زال الناس يتحدثون فيه، وما زال الناس يكتشفون بعض الملاحظات اللغوية الدقيقة في كتاب الله تعالى التي لم يدركها من سبقهم. مثلا عندما كان ترجع إلى تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، فأنه سيبين لك أنه ثم آفاق أخرى لإدراك الإعجاز البلاغي لم يدركها السابقون. وتعرفوا أنه وفوق كل ذي علم عليم، يعني لا يمكن الإنسان يقول أنا رأو استفرغت كل ما يتعلق بنوع معين من الإعجاز. تقريبا يعني كل جيل يضع لبنة إضافة، والذي يأتي بعد ذلك يحاول وتتبين له عناصر أخرى لم يتبينها سواه. ولهذا نجد، وأنا ما ذكرت هذا مثال قريب منه، مثال التحرير والتنوير، فكنت ترجع فإنك تجد ما يقوله علماء الإعجاز قديما وأبرزهم يستشهد بهم كثيرا الباقلاني من كتابه إعجاز القرآن، أو عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغ. فالقرآن يعني بلاغته تتجلى في اللفظ، في الجملة، في يعني في التركيبة اللغوية التي لا يمكن بحال أن نأتي إلى مفردة ونضع مكانها مفردة أخرى. الجاحظ مثلا في البيان والتبيين يحدثنا أن القرآن لا يستعمل لفظ الجوع، وهو لفظ معروف عندما لا يستعمل لفظ الجوع إلا عندما يتحدث عن العذاب أو العقاب، ويتحدث ويذكر ألفاظ أخرى مثل المسغبة، وهي من الألفاظ اللي تعبر عن هذا المعنى. فهناك يعني اللفظ لا يمكن أن نغير، ثم فرق بين الخوف وبين الخشية، متى نستعمل الخوف ومتى نستعمل الخشية، متى يعني نستعمل الإرادة ومتى نستعمل الرغبة. ويعني هناك اللفظ القرآني، وهذا ما تبين للعرب أنه لا يمكن أن نغير أنا لفظ ولا يمكن أن نغير أسلوب معين ما دام هو اختار ذلك الأسلوب، فإذا وضعت أسلوب آخر فإنك ستخل بالمعنى. ولهذا أنا إذا كان مش نبقى نتحدث عن اللفظ فقط، وبعد نتحدث عن الجملة، وبعد نتحدث عن الأسلوب بصفة عامة، يعني المسألة فيها
4: لأن كثير الوقت محدود،
5: كفاها كثير نعم. ممكن أن يقال.
4: طيب دكتور، بالنسبة إلى الإعجاز الغيبي نود أيضا أن نقف عنده، وإن كان بعجالة، فبعض العلماء تحدثوا عن الإعجاز الغيبي في القرآن من منطلق الإخبار بأحداث مستقبلية ثم وقوعها في زمن معين، ما رأيك؟
5: الإعجاز الغيبي هو ثلاثة أنواع، ثم إعجاز الماضي، وثم إعجاز الحاضر، وثم إعجاز المستقبل. يعني إعجاز الماضي عندما يأتيك النبي عليه الصلاة والسلام أمي لم يختلط بأحد من علماء أهل الكتاب، ثم حتى علماء أهل الكتاب من كان من علماء أهل الكتاب في مكة أو حتى يختلط بهم أو في بعض السفرات اللي قام بها، أن يأتيك بأخبار صحيحة لا يمكن لأحد من أهل الكتاب أن يدعي أنها غير ذلك، ويفضح بها الكتب التي تم تحريفها، فهذا يدل على أن المصدر هذا هو مصدر إلهي. وهذا ما كان يقلق اليهود والنصارى، اللي قلقهم أكثر هو هل الأخبار الغيبية هذه التي يعني هم يخفونها عن الناس، ولكن جاء القرآن فعرضها على الجميع وحفظها الصحابة وانتقلت. فهذا أول نمط. الثاني هو الإعجاز الحاضر. في الحاضر هناك أمور كانت تحدث في الجزيرة العربية، كانت تحدث في المدينة، فأحوال المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويخفون كفرهم، جاء الإسلام فعرض أفكارهم. وبالعكس يعني ثم الآية الثالثة، السورة 63 من القرآن الكريم هي سورة المنافقون. يعني هذا يدل على ماذا؟ أنه المسألة أن الله سبحانه وتعالى الذي يعرف الغيب والشهادة هو الذي يوحي بهذا الكتاب. طبعا إعجاز المستقبل ممكن من أشهر أمثلته تلك المعركة التي وقعت بين الفرس والروم، ومعركة أذرعات، وهي معركة انهزم فيها الروم وانتصر الفرس. والقرآن جاء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، صدق الله العظيم. إيش معناه؟ أولا ثم أدنى الأرض هي التي وقعت فيها المعركة بجانب البحر الميت، هي حقيقة علمية جديدة أنه أعمق مكان على عن مستوى البحر هو البحر الميت. ثم قال لك هو انهزم الروم صحيح، ولكن سينتصرون في بضع سنين. بضع سنين هي ثلاثة، البضع في اللغة العربية بين 3 و9. هذا الشيء، الحدث هذا وقع قبل الهجرة. بعد الهجرة في السنة الثانية تحققت نبوءتان. النبوءة الأولى هي الآية الموجودة في سورة القمر، بسم الله الرحمن الرحيم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه وقعت في السنة الثانية في غزوة بدر، انهزمت مكة والفر من فر بجلده، وفي الوقت نفسه وانتصر الروم من جديد على الفرس.
4: نعم. شكرا دكتور. نود أن نقف الآن دكتور محمد عند فاصل غنائي، ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة الحوار بشأن موضوع الإعجاز في القرآن مع ضيفنا الكريم محمد صابر الثابت، أستاذ تعليم عالي بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك من جديد دكتور.
1: أهلا بك وبمستمعي ومستمعات الإذاعة الثقافية التونسية.
0: نعم دكتور، هذا الموضوع مهم للطرح، ونحن نستفيد من خلال حضورك معنا في إطار توضيح أوجه الإعجاز. تحدثنا عن الإعجاز اللغوي الذي كان الانطلاقة الأولى مع العرب الأوائل، مع توسع الدولة الإسلامية دكتور وظهور المدارس الفقهية برز اهتمام العلماء بالإعجاز التشريعي، ونحن نود الوقوف عند هذا الوجه الإعجاز التشريعي للتوضيح أكثر.
1: بالنسبة إلى الجانب التشريعي، هناك من المستشرقين من يعتبر أن القوانين التي تم اعتمادها في الدولة الإسلامية هي إما من القانون الروماني أو من النظم التي كانت سائدة في الإمبراطورية الفارسية، وكأن يعني الفقه الإسلامي أو كأن المسلمين وهم يعني أصحاب كتاب وشريعة لا يملكون النظم التي يحتاجون إليها من أجل يعني تقديم النموذج الديني الصحيح. ولهذا فما نلاحظه أن المسلمين في نهاية القرن الثاني ظهر علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه الذي وضعه كان الإمام الشافعي اللي عاش بين سنتي 150 و204 للهجرة. وأصول الفقه أول باب في أصول الأحكام هو القرآن الكريم، لا ثم أثر لا للقانون الروماني ولا للنظم الفارسية. طبعا نحن لا ننكر وجود هذه النظم وهذه القوانين، لكن واطلاع المسلمين عليها لم يكن بالاطلاع الكبير، باعتبار أنه حركة الترجمة لم تهتم بهذا الجانب بخلاف جوانب أخرى. فالإعجاز التشريعي وجده المسلمون مجسما في الدولة النبوية التي نشأت بعد الهجرة والخلافة الراشدة. فنجد أن يعني القرآن قد تعهد المسلم بصنوف أنواع من التربية من التكوين، أساسها العقيدة، هذه عقيدة ليكون عضوا صالحا في مجموعة. وثم يعني نجد، وهذا طبعا القرآن من حكمته أنه هو كتاب عقيدة وكتاب شريعة. هذا اسم للشيخ الأكبر محمود شلتوت، سمى كتابه الإسلام عقيدة وشريعة. يعني هذا الشريعة طبعا فيها قسمان، ثم جانب العبادات في علاقة الإنسان بربه، والجانب الآخر هو جانب المعاملات في علاقة الناس ببعضهم البعض. ولهذا فالشريعة الدين هذا هو دين شامل لكل متطلبات الحياة الإنسانية. والإعجاز التشريعي أنه قدم لك المبادئ التي تنبني عليها الحياة دون أن يدخل في التفاصيل، باعتبار أن التفاصيل هي متغيرة حسب الظروف التي توجد في كل عصر. ولهذا فالشريعة الإسلامية يعني قد استجابت لحاجة الإنسان إلى ما يسميه ابن خلدون بالعمران، يعني لكي العمران البشري يحتاج إلى شريعة تضمن الحقوق وتؤدي الواجبات. والمجتمع الإسلامي هو في الواقع تربى الناس فيه على الواجبات، هو مجتمع الواجبات. إذا كان كل واحد يقوم بواجبه فالآخر سيتحصل على حقه، كل واحد يقوم بواجبه. التركيز كان على الواجب، إذا كان كل واحد يقوم بواجبه فالآخر واجبي أنا هو حقك أنت، واجبك أنت هو حقي أنا، وانتهى الأمر. يعني التركيز كان بشكل واضح على هذا الجانب. وثم المبادئ التشريعية التي جاء بها الإسلام أصبحنا نتحدث عنها اليوم باعتبارها مبادئ كونية: الشورى، العدالة، المساواة، الحرية. هذه مبادئ يعني دماء قد أزهقت ما تناس في الثورة الفرنسية من أجل إقرار هذه المبادئ التي جاء الإسلام منذ القرن السادس وأكدها. بقي كيف يتتحقق هذه المبادئ؟ هذه كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. عندي تحقيق المبدأ، الأمور الإجرائية العملية. فعندما يعود العلماء إلى هذا الكتاب الذي ظهر عنده الآن أكثر من 14 قرنا ويجدون فيه هذه القيم، فإنهم يدركون أنه تشريع إلهي. لا يمكن بحال من الأحوال أنه بشر يجي في القرن السادس، نبي أمي في القرن السادس يضع هذه المنظومة التي يعني ناس شعوب ماتت، وحتى الثورة الفرنسية مرحلة، وبعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرحلة أخرى، في حين أن المبادئ التي يرسخونها هي مبادئ موجودة في هذا الكتاب.
0: نعم.
1: وكان هوني أنك نتذكروا أنه فمن قتل، بسم الله الرحمن الرحيم، قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: نعم، هذا واضح. دكتور، حديثك عن الإعجاز التشريعي يؤكد عظمة القرآن وعظمة هذا الدين الإسلامي، والحمد لله. طيب دكتور، نتقدم أكثر ونقف عند الإعجاز العلمي. هو أيضا يمثل دكتور وجها من وجوه الإعجاز في القرآن، والاهتمام به تزايد في العصر الحديث، ما رأيك؟
1: بالنسبة إلى الإعجاز العلمي، يعني هو من المواضيع التي استأثرت بالاهتمام من القرن التاسع عشر، لأن القرن التاسع عشر كما هو معلوم هو قرن ظهور ما يسمى بالثورة الصناعية والمد الاستعماري في الوقت نفسه باقي. لكن فالتفت المسلمون قالوا الحديث، لأن هنا طبعا لا يمكن أن نفهم سر هذا الاهتمام إذا لم نتجه إلى دراسة ضرورية إلى القرن التاسع عشر، باعتبار أنه القرن الذي ظهر فيه التوجه العلمي الإبستيمولوجي الذي ازدهر بعد ذلك في القرن العشرين. ولهذا فالمسلمون أدركوا أن الإعجاز اللغوي والبلاغي هذا خاص بمن يدرك اللغة العربية ويعرفها، أن الإعجاز الغيبي يهم جماعة من أهل الكتاب لهم شكوك حول يعني أحداث ماضية وتاريخية، وهذا ما دفع عماد الدين خليل إلى كتاب سماه التفسير الإسلامي للتاريخ. تفسير الإسلامي للتاريخ يعني هو كيف يعني فهم المسلمون التاريخ انطلاقا من هذا الكتاب. فنجد أن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قال المسلمون إن ما تم اكتشافه كان بإمكان المسلمين لو توفرت لهم يعني أسباب العمل العلمي لكانوا هم السباقين إلى ذلك، وأن هناك آيات قرآنية كانت تفهم فهما ظاهريا، ويعني لم نستطع أن نفهمها فهما سليما إلا بعد ظهور العلم الحديث. ولهذا فثم آيات يعني لا نستطيع أن نفهمها إلا من خلال ما توصل إليه العلم، بشرط أن تكون الأمور التي نتحدث عنها هي حقائق علمية وليست نظريات، لأن النظرية العلمية قابلة لأن يتم مراجعتها أو إسقاطها أو تغييرها أو، لكن بالنسبة للحقائق العلمية مسألة ثابتة لا شك فيها. فالأمثلة كثيرة على ذلك، يعني أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، يعني هذا يذكر بنظرية ما يسمى بالبيج بانج، يعني الانفجار الكبير، أن السماوات والأرض كلها كانت كتلة واحدة ثم قدرة إلى هي أصبحت نتحدث عن الكواكب وعن الأجرام وعن النجوم و و و و و. فطبعا هذا مجرد مثال، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فظهرت مؤلفات كتب تتحدث عن الإعجاز العلمي بالذات، وممكن يعني من أبرز من يمكن أن نذكره وقد بالغ في ذلك هو الشيخ طنطاوي جوهري، اللي ولد في 1870 ومات في 1940 في كتاب سماه الجواهر في تفسير القرآن. فهذا الكتاب حقيقة يعني كتاب أبرز فيه النظريات هذه وطبقها على القرآن الكريم بطريقة أنه تقريبا حمل الآيات القرآنية أكثر ما تحتمل. لكن هناك يعني ثم إشارات، القرآن فيه إشارات ولا توجد فيه نظريات. وهنا أستطيع أن أستشهد بمقاله المرحوم زغلول راغب النجار، إبراز الإشارات العلمية في القرآن الكريم وإثبات سبقها للعلوم البشرية بالآلاف من السنين، وهي على كثرتها ودقة دلالتها وردت في سياق الدعوة إلى الإيمان بالله والدلالة عليه، لا في سياق عرض علمي مجرد، وذلك لأن القرآن في الأصل كتاب هداية وليس كتاب علم خاص.

0: عن الإعجاز العلمي، إنسان مستقر استقر في بريطانيا وهناك يعني كان مطلعا على أحدث الابتكارات العلمية وكان واضح يعني نعم. في إفادته.
1: نعم هذا واضح، الإعجاز العلمي هو في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام. دكتور، إلى جانب ذلك في القرن العشرين ظهر أيضا الاهتمام بالإعجاز العددي لدى بعض المفكرين من حيث التناسقات العددية في الكلمات والحروف، وأيضا من حيث العلاقات الإحصائية داخل النص القرآني. ما رأيك؟
0: بالنسبة إلى الإعجاز العددي، ثم نوع آخر من الإعجاز هو الإعجاز النفسي أيضا.
1: نعم
0: لأنه مهم جدا
1: نختم به إن شاء الله.
0: الإعجاز العددي هو طبعا من هذه كل الأنماط، هذه من الإعجاز لم يقع التحدي بها، اللي وقع به التحدي طبعا هو الإعجاز اللغوي والبلاغي. ثم يعني ما قام به الرشيد خليفة في اعتبار أنه رقم 19 هو سماها الأحرف النورانية، وهي عدد الحروف الموجودة في البسملة، فتبين له أنه العدد هذا هو عندما نأخذ عدد الآيات القرآنية نقسم على 19 فإننا سنجد عددا دون حاصلا، الحاصل الذي دون باقي.
1: يعني هنا تجلى الإعجاز.
0: تجلى الإعجاز. 114 عدد سور عندما تقسم على 19 ستجد حاصل دون باقي. و هناك يعني بعض المحاولات لاحظت كذا، ثم دراسة نعتبرها جيدة أنا للمرحوم عبد الرزاق نوفل في كتاب سماه الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وهذا بيّن فيه أن الألفاظ التي تكون متقابلة تستوي عدد مرات ورودها في القرآن الكريم. الدنيا الآخرة مثلا، الدنيا وردت 50 تلقى الآخر وردت 50، الخوف والطمع يعني مثلا المتقابلات هذه بقدر ما وردت، هذه بقدر ما الخوف والرجاء ليس الطمع، الخوف والرجاء، الخوف وردت مثلا 20 مرة تجد أن الرجاء وردت 20 مرة وهكذا. إذن هناك محاولات من هذا القبيل كانت عندها أهميتها في تقريب نعم. العدد.
1: أيضا دكتور، العلماء تحدثوا عن الإعجاز الحضاري باعتبار أن القرآن له أثر في بناء الحضارة الإسلامية وأيضا في تحفيز البحث العلمي والمعرفي، ما تعليقك دكتور؟
0: طبعا الأساس الحضارة الإسلامية هو القرآن الكريم، هذا يعني مسألة تقريبا بديهية، و يعني نجد أن الفلاسفة فسروا القرآن، الفقهاء فسروا القرآن، المتصوفة، العلماء تقريبا يعني أنا ذكرت لك طنطاوي جوهري، كان ترجع على الدكتور مصطفى محمود عنده كتاب القرآن محاولة لفهم عصري، بقطع النظر عن تقييم نحن لهذه الجهود، يعني نجد أن مدار الحضارة الإسلامية هو هذا الكتاب، و أهمية هذا الكتاب هي التي جعلت أعداء الإسلام يريدون إبعاد الناس عنه، لأن يقول لك سر ما عليه المسلمون من تقدم هو هالكتاب، فلهذا فإنه نجد مثل هذه المحاولات، ولهذا الدور الحضاري يعني مسألة مفروغ منها ولا مندوحة عن اعتبارها.
1: نعم. دكتور، نحن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أردت أن أختم بالجانب النفسي في الإعجاز. نحن عندما نقرأ القرآن نشعر براحة نفسية ونجهل أحيانا سر هذه الراحة النفسية، هل يرتبط الأمر بالإعجاز النفسي والتربوي في القرآن؟
0: ممكن من أول الذين أشاروا إلى هذه المسألة بالذات
1: نعم
0: الخطابي في كتاب في رسالة سماها البيان في إعجاز القرآن، بعد ما تحدث عن أنماط الإعجاز الغيبي والإعجاز في الأخر قال إن القرآن له تأثير

0: خاص في النفوس.
1: أكيد.
0: قال أن تلاوة القرآن هي بمثابة العلاج، بمثابة يعني بث الأمن النفسي الذي يفتقده كثير من الناس. يعني أنه التلاوة هذه لها دور نفسي لا شك فيه. فالطمأنينة طبعا القراءة، نحن دائما نقصد القراءة المتدبرة وليست القراءة السريعة. القراءة السريعة هذه لا يمكن أن يعني تفيد قارئها، أما نتحدث عن قراءة متدبرة والآية واضحة، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، صدق الله العظيم. يعني أنه الأشارة، وكان سابق لكثير من الذين نظروا، وبالعكس يعني نحن نسمع الآن من حين لآخر أن هناك من لا يعرف اللغة العربية، ولكن عندما يسمع القرآن ثم اللغة لها إيقاع معين، لها وزن معين، فيسمع يشعر بالإيقاع هذا الموجود في هذا الكلام، يقول هذا لم أسمعه لا عند شكسبير ولا عند جوت، ما يختلف. ولهذا فإنه ثم من دفعهم ذلك إلى العودة إلى هذا الكتاب، وإلى يعني منهم حتى من أعلن إسلامه. ولهذا ف يعني الكتاب هذا يبقى المعجزة الخالدة التي حري بالمسلم تعهده والعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
1: نعم، جزاك الله ألف خير دكتور لما تفضلت به، مهم كلامك، وشكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في نهاية المطاف يبقى القرآن الكريم معجزة خالدة تتجلى فيها مظاهر الأعجاز المتعددة، والتي تؤكد أنه كلام الله سبحانه وتعالى، الله العظيم القوي القادر المصور. وكلما تقدم العلم وتطورت معارف الإنسان ظهرت جوانب جديدة من أعجازه، وهو ما يزيد المؤمن، والحمد لله يزيد المؤمن يقينا بعظمة هذا الكتاب الذي يدعو الجميع إلى تتبر آياته والعمل بما جاء فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا على المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير. It's a special day.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة، حضرات السادة والسيدات، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، ما بدأناه في حصتين سابقتين من تتبع لخطوات فنان ترك بصمته على مختلف أنواع التعابير الدرامية، ولكن دائما انطلاقا من المسرح وعودة إليه. أعني بذلك الممثل والمخرج والكاتب أورسون ويلز. رأينا في الحصتين السابقتين أنه اتسم بنوع من الاستثنائية، إذا لم نقل بصور من العبقرية، تجلت نشأته الخاصة وسرعة استيعابه للعالم، عالم الدراما والفنون. ووقفنا كذلك على بعض من مآثره بقي يضرب بها المثل ويحال عليها. رأينا في الحصة الأولى مجالات تكونه، سرعتها، ارتباطه في حياته بنوع من حب للاطلاع وشغف للعيش أخذه إلى أوروبا، إلى دبلن، سرعة اندراجه في مع كبار الفنانين، فرض نفسه ممثلا ثم مخرجا، وعودته إلى أمريكا. ثم رأينا خاصة في الحصة الثانية ذاك الأثر الذي أنجزه في مستوى الراديو، حرب العوالم التي كان أصبحت نموذجا من نماذج الأعمال الدرامية الإذاعية، أو ما يتجاوز الدراما الإذاعية، باعتبار ذاك الأثر الذي خلقه في المستمعين، والذي طبعا أرخ له بشكل دقيق حينا وبشكل فيه من الأسطورة ما فيه. سنتعرض في هذه الحصة إلى التفكير أولا بمنجزاته في المسرح، وبحبه وتقديره غير المتناهيين لشكسبير وأثاره، ولكن كذلك هذا الحب لم يمنعه من التفاعل مع نصه، تفاعلا خرج به أحيانا عن سماته المتعارفة، فصدم أحيانا بعض المختصين في شكسبير وبعض المعجبين بشكسبير وبأدبه والمتمسكين بكل ما قام عليه أدب شكسبير ومنجزاته. ولكن في هذا التجاوز في حقيقة الأمر شيء من الإغناء لشكسبير ولفعل شكسبير، أو على الأقل هذا ما سعى إليه أورسون ويلز، خاصة عندما سعى إلى تنزيل أعمال شكسبير، أو سعى إلى أن يجعل شكسبير يعيش بين ظهريني الناس الذين يعيش معهم. فنزل مثلا مسرحية يوليوس قيصر في إطار غير الإطار الذي أنشأه فيها صاحب هذا النص الفذ شكسبير، فهو ذهب لتنزيلها في هايتي، ولم يكن هذا المنحى الذي اختار من باب الخروج عن العادة الخروج عنها، وإنما كان وراء ذلك مساع مختلفة. أولا في السنوات الثلاثين والأربعين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على ما كانت عليه من ميز عنصري وتفاوت طبقي ونزاع يفكك المجتمع الأمريكي، وتغلب عملية الذين يعتبرون أنفسهم أرقى من الأجناس الأخرى. أورسون ويلز ينزل هذا في هايتي، ولا يكتفي بذلك، وإنما يعتمد على فرقة مكونة كلها من ممثلين وفنانين من هايتي ومن زنوج أمريكا. فكان العرض أولا خروجا عن المعتاد، خروجا انزياحا بأعمال بيوليوس قيصر من وسطه الأوروبي إلى وسط خارج عنه، وخاصة لفت الانتباه إلى فن الهايتين وفنونهم وفنانيهم. أورسون ويلز لم يكن إنسانا عاديا، أو لم يكن يندرج ضمن الأمريكي الذي يستفيد من انتمائه إلى العنصر الأبيض، وإنما كان يحرك السواكن، وكان الفن بالنسبة إليه فنا يجب أن يلعب دورا ما. هذا الدور في أساسه تحريك للسواكن وصراع مع الموجود، لكن بشكل فيه من الدهاء ما فيه، وفيه من القدرة على التعامل مع المنظومة القائمة، خاصة في مجال الإنتاج سواء في المسرح أو في السينما. سنقف في هذه الحصة على تجربة أخرى لشكسبير، لتعامل أورسون ويلز مع شكسبير، لكن هذه المرة تحويل مسرحية إلى شريط سينمائي. وهذا التحويل هل خرج به عن التراجيديا أو تراجيد شكسبير، أم أنه التزم بها؟ كل هذه المسائل هي قضايا شغلت بال أورسون ويلز، وخطط لها وتفاعل فيها مع ظروف الإنتاج التي كانت موجودة حينئذ وإلى الآن، التي فيها لإدارة الإنتاج وللمنتجين من حيث تمويلهم للإنتاج سلطتهم على المبدعين وقدرتهم على الضغط على توجيه هؤلاء المبدعين في إطار يرونهم هم ويسطلونهم هم. ورأينا أن أورسون ويلز حاول بأشكال مختلفة أن يجد لنفسه صدى ويتفاعل بشكل أو بآخر، مناورة حينا واستعمالا لعلاقة قوة حينا آخر. إذن سنرى في سأقترح عليكم قراءة لشريط شريط مكبث المسرحية المعروفة لشكسبير، وسترافقنا في هذه الحصة أنغام أماديوس موزارت، ونستمع إلى القطعة الأولى رومانسا أندانتي.

مسرحية مكبث هي أكثر نصوص تراجيديات شكسبير لا تقوم على حبكة جانبية مثل أغلب أو حبكات جانبية مثل أغلب مسرحيات الأخرى، وتتعلق بشخصية بذاتها. هناك نوع من التركيز. كتبت هذه المسرحية في وقت ما بين 1603 و1606، واعتمد فيها شكسبير بشكل طفيف على شخصية مكبث الاسكتلندي، أحد ملوك اسكتلندا الفعليين. مكبث قائد اسكتلندي يختل ملكه دونكن ليجلس على عرش اسكتلندا مكانه. تفتتح المسرحية وسط الرعد والبرق، وثلاث ساحرات يقررن أن لقاءهن القادم سيكون مع مكبث. في المشهد التالي يظهر رقيب مجروح من جيش الملك، يخبر الملك أن مكبث أحد قواده وبنكو قام بصد غزوة للقوات المتحالفة من النورماندي والإيرلندا. ويعجب الملك بشجاعة مكبث وقوته الجامحة التي وصفها له القائد المجروح. يتغير المشهد ليظهر مكبث وبنكو في محادثة يقيمان فيها نصرهما، وبينما هما كذلك تظهر الساحرات الثلاث المنتظرات وتحييهما وتنبئهما بما سيكون عليه مستقبلهما. وعلى الرغم من أن بانكو هو أول من اعترضهن، إلا أن الساحرات تتوجهن بالحديث لمكبث. في البداية لقبوه بنبيل غلامس كما هو معروف، والثانية بنائب الملك، فيما أن النداء الثالث كان ستكون ملكا بعدئذ. ويطبق ويبقى مكبث في حالة ذهول، في صدمة، فيقوم بانكو باعتراضهن مرة أخرى. تقوم الساحرات بتنبيهه أنه سيكون والد سلالة من الملوك، وفيما يتعجب الرجلان ويتساءلان تختفي الساحرات الثلاث، ويصل أحد النبلاء وهو رسول من الملك ليخبر مكبث بالنبوءة الأولى، وهي نائب للملك. في الحال تتوهج حماسة مكبث ليصبح ملكا. هذا هو الإطار الذي تتحرك فيه أحداث مكبث. طبعا لشخصية الذي مكبث دور أساسي كذلك في هذه المسرحية. ماذا فعل أورسون ويلس لإعدادها؟ طبعا سابقا أعدها مسرحيا، ولكن سنقف وإن بسرعة على الظروف التي حفت بإنجازه لهذا الفيلم، ومن خلاله نقف على طبيعة ما يمر به الفاعلون في السينما والمسرح في علاقتهم بمسألة الإنتاج، مسألة الربح، لأن المؤسسات الفنية هي بالضرورة مؤسسات ربحية. ليس هناك أعمال تقدم دون ما مردود ودون ما دخول في التوازنات المالية وطرق في التصرف وكل ما تخضع له العمليات التجارية بصفة عامة. طبعا يمكن أن يعول الواحد من الفنانين مثل أورسون ويلس على صورته، على قيمته الرمزية التي تتسي، التي يمكن أن تعطي نوعا من المصداقية التي تجلب المتفرج وبالتالي تجلب الأرباح. لكن عندما أقدم على إنجاز هذا الفيلم لم يكن في أعلى ما كان عليه، خاصة عندما كان نجما من نجوم الراديو ومنجزاته تركت أثرا ولفتت الانتباه. إذن فأغلب المنتجين لم يكونوا متحمسين لفكرة أن ينجزوا مسرحية أو ينجزوا فيلما انطلاقا من مسرحية. كان
مثل ما قلنا في الحصة الفارطة، أورسون ويلز يشتغل على كثير من الواجهات، فهو في المسرح وهو في الإذاعة وهو في السينما. لكن يمكن أن نقول أن نجح مع ذلك أورسون ويلز، وقد أغلقت أمامه أبواب شركات الإنتاج الشهيرة لهوليوود الكبيرة. التفت باحثا عن مدخل يتمثل في التعويل على شركات أقل نستطيع نقول شهرة، تنتج أفلاما من الفئة الثانية بي، وهي The Republic Picture. وحاول أن يقنع صاحبه بأنه يمكن أن ينتج هذا الفيلم، وطبعا العملية تقوم على مسألة الوقت، كم يستغلق من الوقت، كم يتكلف من التكاليف المالية. إذن اشتغل على إقناع صاحب الإنتاج بأنه سوف لن يتكلف أو لن يكلف إنتاج فيلمه إذن مصاريف لا تعوض. ويبدو أن أورسون ويلز نجح في إقناع صاحب The Republic Pictures بمشروعه، خاصة وقد أشار إلي أن إنتاج الفيلم سيقوم على موارد محدودة وفي فترة زمنية قصيرة، بل ذهب إلى أنه سيستخدم الديكورات التي أنشأتها الشركة نفسها لأعمال سابقة دون السعي لبناء ديكورات جديدة تتناسب مع سياق المسرحية. وفي هذا الصدد، ونحن نطالع ما كتبه المشاركون في هذا العمل مثل بوغدانوفيتش، يقول: صورنا في منجم الملح القديم حيث كان رعاة البقر يظلون طريقهم دائما. لقد أصبح هذا المكان القاعة الكبرى للقلعة. إنه لأمر مؤسف، لكن جميع أزيائنا كانت مستأجرة من ويسترن كوستوم باستثناء زي مكبث والدي مكبث، وكان ينبغي إرجاع زيي هاتين الشخصيتين، لكننا لم نكن نملك ثمن زي آخر، ولم يناسبني أي زي من الأزياء الغرب الأمريكي، لذلك اضطررنا إلى الاكتفاء بها. إذن هذه الشهادة تدل أن العمل كان قائما على الأدوات الدنيا. وعندما نرى التكاليف نجد أنها تكاليف يعني لا تساوي عشر إنجاز فيلم من الدرجة الثانية. المسرحية عرضت أكثر ست مرات في الواقع، وعمل ويلز لتوفير الوقت على تسجيل معظم الحوار مسبقا أو الحوارات مسبقا، ليتمكن من تصوير المشاهد أثناء إعادة تشغيلها، وهو ما يسمح بإعطاء الممثلين توجيهات مسرحية أثناء أدائهم. وكان قد جرب هذه التقنية سابقا في فيلمي لا سبلندور دي زامبرسون وسيدة شانغاي أو سيدة من شانغاي. وخلال التسجيلات أصر ويلز على أن يتحدث ممثلوه بلكنة اسكتلندية، سعيا إلى خلق أجواء اسكتلندا البدائية والمربكة. وإحدى الممثلات جانيت نولان التي أدت دور ليدي مكبث تقول: كان ويلز قادرا أن يركز معنا لمدة 5 ساعات لإعداد أداء مقطع واحد، مما يؤكد دقة شغل ويلز وإلحاحه على الوصول إلى ما يسعى إليه. وكذلك يبين تفاعل الممثلين الذين كانوا معه في مشروعه هذا. تقول: أمضينا أياما وأياما نستمع ونستمتع بتسجيل كل ما قدمناه معنا على المسرح، ونحلل كل سطر، ونتيجة كما هو متوقع كانت مربكة. عندما استمعنا للفلاش للبلاي باك التسجيل كانت الصدمة واضحة، كنا نسمع جملة سجلت بطريقة معينة ثم فجأة تتحول إلى عكس ما كنا نأمل تحقيقه. لكن هذا لم يكن يقلق أورسون ويلز. إذن في نهاية الأمر نجح
أورسون ويلز في أن ينجز هذا الفيلم وباستعمال ما استعمله من حيل. ولعلنا هنا نرى الإشكالية الأولى، ولعلنا سنخوض في هذا الموضوع. المسرحية عندما تقدم على الرك تخضع لمنطقها، وهي مسرحية تقدم بشكل حي، عندما تحول إلى فيلم تتغير الأمور، فنحن أمام لغة أخرى. سنفصل الكلام فيها، ونفصل الكلام خاصة في ما اعتمده أورسون ويلز لتحقيق ذلك، مستأنسين بآراء عدد من النقاد والمنظرين للسينما والمسرح، مثل سيلفان جاكينو وبازان وكوكتو، الذين سيبدون برأيهم في هذا المنجز السينمائي. ما يمكن أن نقول أن هذا الفيلم، وقد تم تصويره، استعمل فيه عدد من التقنيات التي خبرها في شريطه سيتيزن كين الذي سنخصص له حصة قادمة، واستعمل عدد من التقنيات، وفي نهاية الأمر نجح في أن ينهي هذا الشريط الذي قدم في سنة 48 و900 ألف في الولايات المتحدة. لكن كان الفشل فشلا ذريعا، سواء لدى النقاد أو الجمهور. كان الفيلم قد لاقى استحسانا ضعيفا للغاية في مهرجان فينيس، مهرجان فينيس البندقية في إيطاليا، لدرجة أن أورسون ويلز قرر في اللحظة الأخيرة سحبه من المسابقة. وكان النقد الرئيسي الموجه ضد الفيلم هو استخدام ويلز اللهجة الإسكتلندية التي اتهمت بجعل نص شكسبير غير مفهوم، وشملت الانتقادات الأخرى حذف مشاهد من النص الأصلي بالإضافة إلى الأزياء المصطنعة والديكورات الكرتونية. باختصار، لم يكن أحد من الذين يمسكون بالإعلام راضيا، سواء حتى محبوه، حتى محبي أفلام ويلز المبكرة، لم يكونوا متحمسين لما أنجز. لقد صدموا بالحرية التي أدخلت على الحوار الأصلي. ولعل من الظروف غير المواتية أن في نفس الوقت عرض فيلم هاملت اللي أنجزه لورانس أوليفيه، سير لورانس أوليفيه، والذي حافظ بأمانة عن النص بالأسلوب الشكسبيري ولاقى استحسانا منقطع النظير. إذن لعل حضور هذا الفيلم في نفس الفترة لم يسهل قبول هذا الفيلم. وحتى عدد من النقاد الفرنسيين اللي عادة يكونوا منفتحين على التغييرات وعلى الخروج عن السبل المعهودة لم يكونوا معه. نذكر من بينهم جورج سادول، يقول استبدلت يعني بلغة فيها نوع من العنف، فيقول أن البنية المتينة للفيلم ونبل وروعة أعمال ألكسندر نيفسكي استبدلت هنا بإيماءات وعواء إنسان الغاب الذي يرتدي قبعة من علبة بسكويت الشعبي، والمسجون في قفص من الورق المقوى في حديقة حيوان فانسان. إذن نتصور هذه الخيبة. والتزاماته مع المنتج جعلته يعيد منتجة أو توليف الفيلم ويعود فيعرض من جديد سنة 50، ولم يكن الأمر ناجحا. فهذه النسخة المنتجة تجاريا كانت أقل فاعلية من الصورة الأولى للفيلم. وهنا نتساءل، هل فعلا فشل
أورسون ويلز في التعامل سينمائيا مع مسرحية شكسبير هذه، أم أن أورسون ويلز له نظرة أخرى لمسرح شكسبير في ذاته وللسينما وتفاعلها مع آثار مثل آثار شكسبير؟ يقول أورسون ويلز عن فيلمه بأنه رسم فهمي، يعني اسكيس أو فوزان مثل ما يقال بالفرنسية، لمسرحية عظيمة، ذاهبا إلى أن السينما لا تستطيع أن تجسد عظمة مسرحية شكسبير، ويذهب إلى أن أي مخرج يخرج مسرحية أو فيلما شكسبير لا يستطيع إلا أن يجسد جزءا صغيرا منها. شكسبير دائما كلام ويلز هو أعظم رجل عاش على الإطلاق، ونحن طبعا مخرجي عصره واللاحقين به مجرد خلدان بمفهوم توب نعمل تحت الأرض، كل ما نستطيع فعله هو أن نمسك، أن ننتقي شيئا ما، ولكن ما نمسك به يجب أن يكون حقيقيا لا مشوه. إذن في هذه الصيغة الأخيرة نلاحظ نوعا من التواضع إزاء أعمال شكسبير، ولكن في هذا التواضع كذلك إقرارا بأن هناك مسعى للوقوف على ما هو حقيقي دون تشويه. إذن فكأنه يقول أنه ذهب إلى جوهر مسرح شكسبير عامة وجوهر هذه المسرحية بشكل

كانت هذه أليجرو فيفاتشي روندو لأماديوس موزارت. نواصل كلامنا عن أورسون ويلز وعن فيلمه مكبث المنطلق فيه من مسرحية شكسبير الشهيرة. بعد هذا الفشل وبعد المسافة وبعد أن رأينا أن أورسون ويلز يبحث عن جوهر في مسرح شكسبير، نجد بعد هذه المسافة عددا من النقاد اكتشفوا مسائل لافتة للانتباه وتكشف عن رؤية لأورسون ويلز في رأيهم أغنت النص الشكسبيري أو المنجز الشكسبيري، ولعل أهمهم فرانسوا توماس الذي كتب بحوثا، وأهم هذه البحوث أورسون ويلز هي الرمودلاج دو تكست شكسبيريان، أي أورسون ويلز وإعادة نهت النص الشكسبيري. يذهب إلى أن هذا الفيلم أظهر من بعض النواحي أصوله المسرحية بوضوح أكبر، وسيقف على الأدوات التي استعملها أورسون ويلز لتحقيق ذلك. الأمر يتعلق بإعداد من الأدابتاسيون، والإعداد مثل ما رأينا في الشاهد الذي ذكرنا لا يعني التشويه بل الارتقاء، والارتقاء من خلال البحث على ما هو جوهري، إنه يتعلق بجعل النص متوافقا مع متطلبات السينما. لنقل قوة العمل على الشاشة، ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا الإعداد والاقتباس يتطلب وقتا قصيرا، لم يكن ينتج إلا على إلمام دقيق وإتقان تام لنص شكسبير. هذا في رأي الناقد أمر حاصل عند أورسون ويلز. سنقف على مظاهر أربعة على الأقل لمن تميزت به مقاربة أورسون ويلز في التفاعل مع هذه المسرحية عند إنجاز هذا الفيلم. إذن فيلم مكبث يستغرق ما يقارب 3 ساعات، لكن ويلز أراد إخراج فيلم قصير، ووفقا للحسابات فقد احتفظ بنسبة 45% فقط من المسرحية، مستبعدا كل ما يخالف جوهر الدراما وعمقها المأساوي. نلاحظ هنا، وهذا الأمر في الواقع متواتر عند أغلب المتعاملين مع نص شكسبير، هو أن هناك دائما عملية فيها نوع من التجاوز عدد من المكونات النصية. بدأ بحذف المشهد 5 من الفصل 3، حيث تنضم الإلهة هيكات إلى الساحرات، لكن هذا المشهد الذي يعتبر ضعيفا وغير ضروري غالبا ما يحذف من العرض، لأنه يعتبر إضافة من ميدلتون في إشارة إلى مسرحيته الساحرة. كما حذف رؤى مكبث التي أوحت بها الساحرات، بالإضافة إلى لحظة اختبار مالكوم لولاء مكدف، وحذف أيضا مقاطع حوارية كاملة لشخصيات ثانوية مثل البواب في الفصل الثاني المشهد الثاني، لإعادة تركيز الفيلم على حوارات الشخصيات الرئيسية، بل وحذف بعض المشاهد التي تبقى عادة في العمل المسرحي، المشهد 6 من الفصل 3، وبذلك حذف شخصية اللورد، والمشهد 2 من الفصل الأول، مشهد تقديم مكبث، والمشهد 6 من الفصل 5، التعليمات العسكرية وغيرها. ثم خاصة عمد إلى معالجة الحوار باستعمال نوع من الأسلوب يستعمل في التراجيديات، ما يسمى بالستيكوميتي أو استيكوميثيا، وهو نوع من الحوار التراجيدي يجيب كل شخص أو كل شخصية على الأخرى إجابة حرفا بحرف،
فهي نوع من التوازن في الأبيات الشعرية، ويستخدم هذا النوع من الحوار لتعزيز حدة المشهد المأساوي. إذن هناك نوع من الإيقاع الشديد، والأمثلة كثيرة مثل هذا، خاصة في حوار الساحرات والنقاش الحاد الذي أعقب مقتل دانكن. ثم لتخفيف الحوار كذلك عاد توزيع الحوار على شخصيات أخرى. لا تقتصر عملية إعادة التوزيع هذه حسب فرانسوا توماس على استعادة حوار شخصية حذفت في الاقتباس، بل تنبع أيضا من الرغبة في تنويع المحاورين، أو على العكس التقليل من عددهم، أو من تغييرات مقصودة في نفسية الشخصيات. وهكذا يمكن للشخصية أن ترد على محاوريها بكلمات المحاور الأخير نفسها. في هذا السياق يبقى العنصر الأكثر إثارة هو ابتكار شخصية مركبة، شخصية الكاهن العجوز الذي يتجاوز هنا مجرد الاقتباس السينمائي ليصبح أقرب إلى التفسير والإضافة الشخصية. تلعب شخصية هذا الرجل العجوز دورا محوريا، لأنها تمثل الصراع بين الوثنية والمسيحية، وهي رسالة أساسية في رأي الناقد أراد ويلز إيصالها في فيلمه. تجدر الإشارة هنا إلى أنه في النسخة الثانية من الفيلم التي صدرت عام 50 أضيفت بطاقة توضيحية قرأها ويلز بنفسه، والتي ألحت على هذا التناقض تحديدا، مظهرة بوضوح أهمية هذا الموضوع في نظر المخرج. أقوال الكاهن العجوز هي مزيج من عبارات مقتبسة من 5 شخصيات ثانوية، بالإضافة إلى عبارات نطق بها بانكو ومكبث. هذا في مستوى الحوار. المستوى الثاني هو تغيير ترتيب المشاهد. هناك مقطعان جديران بالذكر بشكل خاص. أولهما عبارة السلام. قام أورسون ويلز بنقل عبارة لف التعويذة التي نطقت بها ساحرة من الفصل الأول المشهد الثالث إلى نهاية الفيلم، مستغلا المعنى المزدوج للعبارة، إذ تشير في أصمتوا التعويذة جاهزة وأصمتوا التعويذة انتهت. كما نقل مشهد ليدي مكبث أثناء نومها، والذي يسبق في الفيلم إعلان انتحارها. المصور بشكل صريح يلمح إليه فقط في المسرحية. إذن ما هو تلميح المسرحية؟ يصور تصويرا في الفيلم. ثم نقل الحوار متعدد داخل المشهد نفسه وبين المشاهد. لقد عمد أورسون ويلز إلى إعادة صياغة مذهلة لنص شكسبير دون أن تبدو النتيجة مفككة، باستثناء ما ذهب إليه في رأي هذا الناقد أغلب المتفاعلين مع الفيلم عند ظهوره أول مرة، مما يشهد على معرفة ويلز المذهلة بالنص، والذي يبدو قادرا على التلاعب به حسب رغبته. فيلم أورسون ويلز يقوم على إضافة واحدة فقط من المخرج، لكنها إضافة بالغة الأهمية. القداسان اللذان أقامهما الكاهن، أحدهما باللاتينية عند وصوله إلى القلعة، وتهتف هذه الإضافة إلى إبراز التناقض بين المسيحية والوثنية، وهي فكرة كما رأينا ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى أورسون ويلز. وتأتي هذه الإضافة مباشرة بعد سبات الساحرات، لكن لهذه الإضافة تأثير آخر أيضا، هو تأثير على نفسية الشخصيات
فهي تبرز قسوة الليدي مكبث التي تصف الاستعدادات لقتل دانكن أثناء الصلاة، وتكثف من عذاب زوجها المتزايد الذي يستمع بآذان خائفة. أما إخراج أورسون ويلز فنرى أن يمتلك المخرج نوعين من الأدوات. أولا النص نفسه مثل ما رأينا تشكيله وتعديله، فأورسون ويلز لم يتردد في إعادة صياغة النص الأصلي للوصول إلى نسخة مختصرة اعتبرها تتماشى مع مقتضيات الشاشة. وأخيرا هناك جميع الوسائل المتاحة التي لا يحددها النص مسبقا، وفي هذه الحالة الأخيرة تتيح السينما إمكانيات أكثر من المسرح. فمعلوم أن القيد الأول للعرض المسرحي كما يشير اسمه هو وجوب إقامته في المسرح. هذه الحقيقة البديهية لها تبعات كبيرة على المخرج، إذ تقلل بشكل ملحوظ من هامش مناورته فيها. فيما يتعلق بتصميم الديكار وعدد الشخصيات التي يمكن أن تظهر في الوقت نفسه، حيث يوجد عدد قليل جدا من الممثلين الإضافيين في المسرح، إذن يستلزم هذا الشرط تصميم ديكار خيالي بأبعاد تقتصر على أبعاد المسرح. أما السمة الثانية للعرض المسرحي فهي وحدة الزمن، فعلى عكس الأفلام المقتبسة التي تصور على عدة مراحل يجب تقديم المسرحية في سهرة واحدة، يمكن استراحة واحدة على الأكثر. ويترتب عن هذا الشرط طبعا منع أي أخطاء من جانب الممثلين أثناء العرض. بشكل عام هذا الالتزام بتقديم المسرحية في سهرة مباشرة بشكل حي يقيد بشكل كبير إمكانيات مخرج المسرح فيما يتعلق بالمؤثرات الخاصة. وأخيرا يتمثل الاختلاف الجوهري الأخير بين العرض المسرحي والفيلم المقتبس من مسرحية في أن الأول يقام مباشرة أمام الجمهور، بينما يصور الثاني مسبقا أي يسجل ثم يعرض على الشاشة. ولذلك تمتع المخرج بحرية جوهرية مقارنة بمخرج المسرح، فيختار زاوية النظر التي يريد أن يرى الجمهور المشاهدة من خلالها، الكاميرات وجه الكاميرا ونوعية اللقطة، ويمكنه تغييرها باستمرار. إذن بفضل الكاميرا يسيطر على عين المشاهد، يمكنه تحريكها كيفما شاء وعرض ما يشاء، كما أنه يتقن التحكم في المسافة بين المشاهد والممثلين، بينما في المسرح هذه المسافة ثابتة من موقع المتفرج في كرسيه. هذا الاختلاف له تداعيات على المؤثرات الخاصة، إذ تحقق بعضها من خلال تحريك الكاميرات ولا يمكن إعادة إنتاجها مباشرة. لكن هذا كله يمكن أن نتكلم عن شريط سينمائي عادي. أما بالنسبة إلى هذا أي تجربة أورسون ويلز، فإنه ربطها وربط إنجاز هذا الفيلم بعرض مسرحي حي. إذن هذا يجعله ويجعل المخرج يقع في لجوم ما لا يلزم بالنسبة للسينما. إذن فهناك تصوير في ديكورات واقعية للغاية، وتغيير الديكورات والأزياء باستمرار، وكما رأينا بسبب نقص الموارد صور ويلز فيلمه في مكان ضيق بأزياء غير متناسقة، ومع ذلك ينجح الفيلم ويثبت ويلز صحة فرضيته الأساسية، إمكانية ابتكار اقتباس آسر لأعمال شكسبير بإمكانيات محدودة. تكمن موهبة أورسون ويلز في إضفاء بعد تعبيري ورمزي قوي على ظروف التصوير القاسية تلك، ولعل هذا وجد صداه عند عدد من المنظرين والمفكرين والنقاد في المسرح والسينما، وعلى رأسهم أندري بازان الذي تكلم عما بدا نقصا في رأي النقاد
السابق ذكرهم إلى اعتباره نقطة قوة واختيار ناجح. يقول ce décor de carton goudronné, ces écossais barbares vêtus de peau de bête et qui brandissent des sortes de lances croix de bois noueux, ces lieux insolites ruisselant d'eau formant littéralement un univers de préhistoire, une préhistoire de la conscience à la naissance du temps et du péché. Ainsi, ce décor qu'on peut trouver là évoque-t-il, du moins, par l'espèce de drame tellurique dont il révèle les métamorphoses, le drame métaphysique de Macbeth. إذن ترون أنا هذه الصورة يمكن ترجمها بأن المجموعة من الكرتون المقلي بالقار وهؤلاء الاسكتلنديون المتوحشون المرتدون جلود حيوانات ويحملون رماحا خشبية معقوفة وهذه المواقع غير المألوفة

0: فوكوكتو. جان كوكتو ذاك الشاعر والمسيحي والسينمائي كذلك. فيقول يمتلك في المكبث أورسون ويلز قوة جامحة وغير مبالية. أبطال الدراما المزينون بالقرون والتيجان الكرتونية والذين يرتدون جلود حيوانات كسائقي السيارات الأوائل يتحركون عبر ممرات أشبه بمترو أنفاق حالم، عبر أبقبية مهجورة تتسرب منها المياه، وعبر منجمي فحم مهجور. نتساءل أحيانا في أي عصر تدور أحداث هذا الكابوس. تحقق لي أورسون ويلز ووجد أورسون ويلز صداه عند هؤلاء القراء للفيلم، وليسوا أي قراء، كوكتو، بازان، وكذلك جان بيير بيرتومي. يشير إلى وجود رمزين طوال الفيلم، الصليب والمذرات. يرمز هذا التناقض إلى التضاد الذي كان بالغ الأهمية في نظر أورسون ويلز بين الوثنية والمسيحية. فمنذ المشهد الأول للفيلم يصد رمح الكاهن الذي يعلوه صليب السلتيك أو السلتي مذاري الساحرات، ثم تتبع المذاري الثلاث عدد كبير من الصلبان رمزا لانحدار الوثنية. تحاول المذرات الظهور مجددا عند أدنى فرصة. تقف شجيرة صغيرة متشعبة في خجل أمام الصليب السلتي الضخم، لكن هذه الغلبة للصلبان خادعة، فالساحرات هن من يحركن الخيوط. ويلز، قول ويلز، الساحرات يحركن كل شيء، إنهن لا يتنبأن بالمستقبل، إنهن يصنعنه. بعض عناصر الديكور والأزياء موجودة لتذكيرنا بشكل خفي بسيطرتها الخبيثة على مصير مكبث. شكل حرف في لعرشه ومسامير تاجه، قضبان النوافذ المدببة، كلها تؤكد ذلك. لا ينتهي الكلام عن شريط مكبث، فجوانب أخرى كثيرة مطروحة. حركة الكاميرا وله فيها ما يقول وما يفعل. إذن نحن بمحضر منجز تتداخل فيه أو يتداخل فيه الحس المسرحي بالحس السينمائي، وتتنازع فيه تقنيات التعبير المسرحي مع متطلبات تقنيات السينما لتبدع عملا شهد له الكثير بأنه منجز استثنائي. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح،
2: مسرح،
1: أرخبيل،
2: أرخبيل،
1: أرخبيل المسرح، أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
1: الحياة. إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
2: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: دمتم مستمعين.
3: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

0: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذا البث المباشر من برنامج دروب، والذي يأتيكم مباشرة من قصر النجمة الزهراء، متابعة لمؤتمر علمي حول رجال، حول البارون دي لونجي. نحن في هذا الفضاء الذي أسسه هذه الشخصية التي أسست هذا الفضاء، والتي كانت لها الكثير من الإسهامات في الموسيقى العربية. انطلق من شغفه بالموسيقى، ولكن أسس أكثر من ذلك، باعتبار أنه قد رعى العديد من الموسيقيين التونسيين على غرار أحمد الوافي، وعلى غرار شخصية ثقافية أخرى، المنوبي سنوسي وغيرها من الشخصيات. يسعدنا جدا أن نكون على عين المكان مباشرة، ويسعدنا أن تكون أول ضيفاتنا الأستاذة العزيزة الأستاذة رانيا حفني، مديرة التحرير بجريدة الأهرام المصرية، والتي لها مساهمة في هذا اللقاء. أعتقد أنه صباحا كانت هذه المساهمة بداية مهرجان الموسيقى العربية منذ عام 1932، ودور الدكتور محمود الحفني كأول عربي ويحصل على الدكتوراه في الموسيقى، وكمؤسس للمعاهد الموسيقية المتخصصة. أستاذة رانيا، سعيد جدا أن تكوني حاضرة معنا، وأن تكوني أول ضيفاتنا، أول عتبة ستكون من مصر أم الدنيا. لا نقول ذلك مجاملة، ولكن الذي يعرف تاريخ الفراعنة ومصر القديمة يعرف أن هبة النيل، ولكن هبة الحياة وهبة الفن، ويعرف أنه هذه الميزات الخاصة بمصر نظرا للجغرافيا، ولكن أيضا نظرا لتيبة أهلها. مرحبا بك أستاذة.
2: أهلا بك أستاذ سفيان، سعيدة جدا أن موجودة مع حضرتك النهاردة والله.
1: أولا لننطلق في محاولة رصد هذه الشخصية، البارون دي لونجي، الذي كانت له إسهامات كبيرة جدا في مستوى الموسيقى العربية. مساهمتك كانت حول شخصية مهمة أيضا، دكتور محمود الحفني. لو تتفضلين أن تعطينا فكرة عامة حول مداخلتك.
2: الحقيقة أنا حبيت يعني أبرز دور الدكتور محمود الحفني، لأن كان ليه دور بارز جدا، لأن طبعا تم إنشاء المعهد الموسيقى العربية في مصر سنة 1929، ومن بعدها على طول هو حط قواعد لإقامة المؤتمر الأول للموسيقى العربية سنة 1932، وكان طبعا تحت رعاية الملك أحمد فؤاد الأول وقتها، وكان على تواصل مع البارون دي لونجي، ولدرجة ان هو جاله هنا القصر في تونس والتقى بيه اكتر من مرة، وحطوا قواعد للمؤتمر الاول. طبعا المؤتمر زي ما احنا عارفين كان من تمويل البارون وبدعم كامل منه، وطبعا حبيت أبرز كمان دور جريدة الأهرام في أنها طبعا أقدم جريدة في مصر والشرق الأوسط، عمرها النهاردة 150 سنة، فحبيت جبت بعض الصفحات اللي أهدتها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، جبت لهم ثلاث صفحات اللي هي تم فيها تغطية الحدث الخاص بإقامة المؤتمر ووصول الوفد التونسي لميناء الإسكندرية للمشاركة في المؤتمر. ثم كان في مقال بقلم الدكتور محمود الحفني بيرثي فيه البارون بعد وفاته، يعني صفحات حبيت اهديها للمركز للاحتفاظ بيها. طبعا الدكتور محمود الحفني كان ليه دور قوي جدا زي ما قلت لحضرتك، تم انطلاق المؤتمر الأول سنة 32 بحضور الشاعر الكبير أحمد شوقي، وبحضور أيضا الموسيقار محمد عبد الوهاب، كان لسه صغير السن وقتها، وكان في ناس من عيلة الشوة اللي هم متخصصين في العزف،
1: سامي شوة
2: طبعا كان موجود، وطبعا من تونس كان موجود المنوبي السنوسي، يعني حافظ سر البارون دي لونجي، وكان يعني رفيق رحلته على مدار 40 سنة. كل دول كانوا موجودين في المؤتمر الأول. طبعا الدكتور محمود الحفني بعدها بما انه كان استاذ كمان في الموسيقى، اتعمل مجلة للموسيقى، وكان عايز المؤتمر ده يستمر، لكنه يعني واجهته بعض الصعوبات لغاية ما بنته كملت المسيرة، الدكتورة رتيبة الحفني، وأطلقت المؤتمر مرة تانية سنة 92 ومستمرة حتى يومنا هذا، حتى إحنا دلوقتي في يعني في الدورة 34 تقريبا من المهرجان الموسيقى العربية اللي بيقام سنويا في مصر.
1: نفتح قوس قليلا حول عائلة الحفني وعلاقتها بالموسيقى وعلاقتها بالثقافة. وأنت سليلة هذه العائلة، أولا شكرا لك على هذا الثقافة، أنك قدمت للمركز هذه النسخ من جريدة الأهرام وقيمة تاريخية مهمة ولنا شك في سخاء شقائنا المصريين، فكل الشكر لك على هذه الهدية القيمة التي أكيد أنها ستفيد وستثري المكتبة الموجودة في النجمة الزهراء. ثانيا لنفتح قوس حول هذه العائلة المتميزة التي كانت لها الكثير من الصولات والجولات في المشهد الثقافي المصري والعربي أيضا.
2: أنا طبعا بس عايزة أصلح حاجة مهمة جدا، إن أنا في تشابه في الأسماء. يعني أنا من عائلة الحفني ولكن ليس في صلة قرابة مع محمود الحفني أو رتيبة الحفني، لكن ده من حظي الحلو، والنهاردة أنا كمان بتكلم عنهم فيعني حلوة جدا. طبعا هو الدكتور محمود الحفني زي ما قلت لحضرتك يعني كان ليه أثر بالغ، وكمان كان أول عربي يحصل على الدكتوراه، بالرغم أنه هو كان طبعا
1: دكتوراه في الموسيقى.
2: في الموسيقى
1: من أي جامعة سمح؟
2: من لندن غالبا. هو كان على فكرة مسافر أنه هو يدرس كطبيب، لكن هو راح ناحية الموسيقى بالرغم من رفض والده للموضوع ده، لكن هو عمل الحاجتين، أرضى الأب وأرضى نفسه، وبعدها تخصص في تدريس الموسيقى، وكان ليه أثر كبير في إن هو يفتتح المعهد العالي للموسيقى العربية في 29 وإقامة المؤتمر الأول، وبعدها يعني أرثى القواعد ديت، إن هو حتى كمان في عهده ابتدت قصة إن يشير للتنويط بتاع النوتات الموسيقية، يكتب النوتة الموسيقية، وفي عهده كمان في يعني بيتكلم في تلاتينات القرن الماضي ابتدى يتكلم على دخول الآلات الغربية في الموسيقى. طبعا كان وقتها اللي جاي بقى من عبد الحمولي وسيد درويش كانوا رافضين هذا الاتجاه، وطبعا مرورا لغاية الست أم كلثوم، لكن عبد الوهاب بما أنه كان حاضر لهذا المؤتمر استخدم فعلا الآلات الحديثة في الكثير من ألحانه بعد كده.
1: لنعود إلى هذا المؤتمر المهم، أعتقد أنه كان منعرج مهم وخطير ومؤثر جدا في الموسيقى العربية بشكل عام. دليل ذلك مثلا في تونس المؤتمر كان سنة 1932، وسنة 1934 بعد سنتين فقط أسست الرشيدية، وهي جمعية ثقافية أسسها العديد من الذين ينتمي إلى المشهد الثقافي، لا حتى فقط الموسيقي وإن المشهد الثقافي، محاولة الحفاظ على الخصوصية الموسيقية تنفيذا لبعض التوصيات التي صدرت حول المؤتمر لتوحيد المفاهيم الموسيقية، لتوحيد الدرجات الصوتية وغيرها من الأشياء. يبدو أن هذا المؤتمر الذي أحدث أو أنجز أو انتظم سنة 1932 كان له الأثر الكبير على مستوى الموسيقى العربية، ويبدو من خلال هذه الأشياء المهمة التي حصلت في العديد من الأقطار العربية.
2: حقيقي فعلا، لأن هو كمان حتى بعدها زي ما قلت حضرتك يعني تم تأسيس المعهد الرشيدي زي ما ذكرنا، وتم كمان طبعا البارون اتوفى في نهاية سنة 32، لكن بعدها كمل المسيرة الأستاذ المنوبي السنوسي، فحتى استكمل الست المجلدات اللي كانوا تحت عنوان لا ميوزيك أراب أو الموسيقى العربية، كل ده كان توثيق للموسيقى التونسية والموسيقى العربية عربية بشكل عام، دي كانت النواة، وبالتالي ده خطورة المؤتمر اللي كان سنة 1932، هو أرسى قواعد ومستمرة حتى يومنا هذا. يعني جايبين من ضمن الحاجات اللي كان فيها كمان ذكرت في المؤتمر الجيل القديم اللي هو استعمل الجراموفون، يعني في ناس سجلت يا جماعة أغاني سنة 1905
1: جراموفون
2: بالضبط كده،
1: لو مذكر به
2: أيوة، فبالتالي
1: هو آلة تسجيل جراموفون أو آلة قراءة موسيقية،
2: أسفة، آلة قراءة موسيقية كان تم تسجيل عليها أول أسطوانة 1905، فكان كل ده تم تسجيله في المؤتمر الأول واتحط قواعد. حتى كمان كان من ضمن الحاجات اللي مكتوبة في جريدة الأهرام إيه أهم النقاط اللي حيقوم عليها بعد كده المعهد الموسيقى العربية في مصر، فقسموه لقسم الآلات وقسم الأصوات وقسم النوتات الموسيقية زي ما بقول لحضرتك أقروها في المؤتمر دوت، فده كان نواة لإرساء قواعد عامة.
1: دائما انا باعتبار انه تخصصي في الفلسفه لابد ان تكون هناك هوامش نقديه الى حد ما لهذا الفعل الموسيقي العظيم والكبير والذي جمع العديد من الموسيقيين حتى من المانيا ومن سويسرا ومن فرنسا لا فقط من الاقطار العربيه، ولكن ان يقع التفكير في هذا المؤتمر من خلال شخصيه مهمة عالمية ثقافية هو البارون دي رودونجي، وأن يقع استخدام بعض المشتغلين بالموسيقى الغربية، والتوصيات إلى حد ما كانت توصيات آتية من موسيقى غربية، والموسيقى الغربية هي موسيقى عالمة بالأساس، تقليد الموسيقى الشفوية مختلفة نوعا ما، فبالتالي لا تعتقدين بمسافة نقدية نوعا ما برغم جلالتي وأهمية ما قدم، ولكن كأنه أخذنا أدوات قيس تقييم غربي وأسقطناها على موسيقى ذات تقاليد شفوية بالأساس. ثم أنا قرأت الكتاب الصادر عن المؤتمر وهو موجود حتى على الأنترنت وبعض التوصيات، هذه التوصيات لا تراعي مسألة صوتية خاصة بأدائنا لأنه أدائنا شفوي، أدائنا تلقائي، فيه الكثير من المسألة الارتجال العفوي يعني في الموسيقى الغربية، وسادة رانيا وأنت أدرى مني بذلك، كل شيء مكتوب، هي موسيقى لا تدعو لك الكثير من الاجتهاد، بل لا تدعو لك الاجتهاد أبدا، لأنه حتى حركة القوس في الكمانجة مثلا مكتوبة، والتدريب تدريب معنى عسكري في الموسيقى. أن نسقط أدوات موسيقى غربية موسيقى عالمة على موسيقى الشعوب الموسيقى الشفوية، ألا تعتقدين أنه معنى لابد من النظر في هذه المسألة من زاوية أخرى؟
2: لا يعني لا، أنا شايفة أن هو يعني أصل بص أنا بحس أن الموسيقى لغة عالمية يعني ما فيهاش بقى عربي وأجنبي خالص، لا بالعكس أختلف معك في الجزئية دي، يعني حتى زي ما بحكي لحضرتك أنه هو تم كمان مناقشة دخول الآلات الغربية في الـ في الـ في الـ في الفن وفي الموسيقى العربية وكده، طبعا كان في جزء كبير رافض وفي جزء كتير لا تقبل هذا، حتى بعد كده بص أنت بعد كده تطور الطبيعي هتلاقي بعد كده البيانو اتغير وابتدى يعزف شرقي، الجيتار دخل في الموضوع، يعني كان في حاجات تانية كتير، لا الدنيا لا هي الموسيقى لغة عالمية ما فيهاش كده وكده.
1: معناه هو تدقيق دكتور الحفني، هناك العديد من الأصدقاء اللي تابعونا على صفحة على الفيسبوك الآن وهم من أبناء المعهد العالي للموسيقى خاصة أساتذة ويشتغلون هناك وباحثين على غرار صديقنا لطفي الشاهد اللي نوجه له تحية، معناه يدقق أنه دكتور الحفني تخرج من ألمانيا وكانت دكتورة حول الآلات الموسيقية في مصر القديمة. تمام. وهذا مبحث مهم. دعيني أواصل مع واجب اللياقة والاحترام وشاكسك في هذا السياق انتظارا تكون معنا دكتورة سلوى حفيظ والدكتور أنيس الحميدي في هذا السياق. يعني نعم الموسيقى لغة عالمية ولكن لها خصوصية معينة، هي مربوطة بكيفية التلفظ الصوت الموسيقي. لنأخذ مثلا في مصر معناها الموسيقى الصعيدية في مصر طريقة التلفظ مختلفة تماما عن الموسيقى.
2: صحيح.
1: عبد الحليم عندما يغني مثلا من كتابة الأبنودي ومتلحين بليغ حمدي وانا كل ما اقول التوبه لابد ان يقولها وانا كل ما اقول التوبه يا بوي.
2: أيوة.
1: لانه لابد ان تنطق هكذا بوي لانه هناك مخارج اصوات معينه، يعني اكيد انه المساله مساله عالميه انسانيه ولكن تقتضي بعض الخصوصيات الثقافيه الانتباه اليها.
2: أيوة.
1: مرحبا بالاستاذ انيس القليبي، مرحبا بك سي انيس على الهواء مباشره، تفضل بحدينا نورتنا وشرفنا. مع الاستاذه رانيا الحفني مديره التحرير بجريده الاهرام المصريه وانت الموسيقي الباحث في هذا المجال، ويمكن معنا صديقنا الصابر يعطيه ألف صحة يعطيه الميكروب شي وصل معنا في هذا اللقاء، وأنه الأستاذة رانيا قدمت مداخلة حول شخصية موسيقية مهمة الدكتور محمود الحفني، وكيد أنيس باعتبارك أستاذ المعهد العالي للموسيقى، هو من بين قوسين من أساتذتي في المعهد العالي للموسيقى ومن أصدقائي معناها القدامى في هذا السياق. يعني هناك خصوصيات معينة لابد من أخذها بعين الاعتبار. خلينا نسمع إجابتك ونفس السؤال باش يكون أنيس.
2: لا أنا برضو ما زلت مصرة على رأيي إن هو لا يعني هو كل شيء يعني الموسيقى لغة عالمية. هو طبعا الدكتور أنيس بقى بما أنه متخصص أكتر هو حيعرف يرد في الجزئية دي أكتر مني.
1: سي أنيس مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب مباشرة من قصر النجمة الزهرة. أسعد جدا دائما بحضورك معنا، عازف الكمانجة القدير والأستاذ الجامعي المتميز في الاختصاص الموسيقي في الطبوع والمقامات وغيره. سؤالي للأستاذة رانيا الحفني قبل أن تكون متشرفنا معنا، على أهمية هذا المؤتمر الموسيقى العربية اللي كان سنة 1932 وأهمية الأصوات التي شاركت فيه والأبحاث والأساتذة من ألمانيا، أعتقد من سويسرا، من غيره، يعني كما قلت بشكل من المشاكسة والمسألة النقدية. أنيس، وقع هناك العديد من التوصيات، مثلا توحيد الدرجات الصوتية في الدياز، في الدرجات الرفع والدرجات الخفض، من طرف باحثين في الموسيقولوجيا ألمان، أعتقد. ألا تعتقد أنه عندما نستعين بهذه الأدوات الغربية العلمية المهمة الموسيقولوجية، عندما نسقطها على موسيقى ذات تقاليد شفوية بالأساس، عندها خصوصيات معينة في التلفظ، يعني كأننا نأخذ وحدة قياس من سويسرا ونحاول أن نزرع تلك النبتة في تونس دون أن نراعي الخصوصيات. وأختم بأن أقول أن هناك موسيقولوجي بحث الموسيقولوجيا فرنسي عندما ذهب إلى الصين وإلى آسيا بشكل عام، عندما استمع إلى الدرجات الخماسية الانتقالات تا تا تا تا، قال ما هذا مواء القطط، لأنه في ذاكرته السمعية لا يستطيع أن يستوعب هذه الخصوصيات في الأداء الصوتي. ألا تعتقد أن مؤتمر الموسيقى العربية على وجهة ما قام به لابد أيضا أن تكون لنا نظرة نقدية نوعا ما في توحيد الأنماط الموسيقية أو الحركات الموسيقية أو غيره من الأشياء باعتبار الخصوصيات التي تتميز بها كل موسيقى بربطها بالشعب الذي تنتمي إليه؟
3: أحب نشكرك دكتور سفيان، وأنت كذلك لك دكتوراه في علوم الموسيقى، والسؤال في حد ذاته مهم، ولك شرف فن السؤال فطرح السؤال بهذه الطريقة وبهذه الإشكالية، وفي حد ذاته تطلب إجابة مستفيضة. لكن نحن هنا الآن في قصر البارون دي لونجي، في بيت الموسيقى، هذه قاعة الموسيقى التي كانت تلتئم فيها الجلسات الفنية، وروح البارون ومحمد غانم وخميس ترنان وكل جلساء البارون وأصدقائه موجودون هنا، روحهم ترفرف. إذن احنا اجتمعنا اليوم في هذا المؤتمر الدولي لتباحث في شأن البارون دي لونجي ومحيطين به رجالا ونساء. فالحقيقة تعريجا على مؤتمر القاهرة 1932، مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة سنة 1932، هذا حدث عالمي وحدث تاريخي، لا يمكن أن نمر مرور الكرام على مثل هذه المناسبات. هذا حدث لا يتكرر ولن يتكرر. الظروف والملابسات التي أحاطت به اجتمعت فيها عناصر مهمة، أهمها الفاعلون الأساسيون للوصول بهذا المؤتمر للتنفيذ، هو فكرة شاطرها وتقاسمها عظماء وأصحاب نفوذ. لكن لما نذكر يعني بارون دي لونجي وما له من نفوذ وصيت عالمي، لما نذكر ملك فؤاد في مصر يعني، وقد دخل بكل هذا الثقل، معناتها الإداري والثقل السياسي والثقل الحكومي، يعني حتى بارون دي لونجي يعني له ثقله في تونس وفي فرنسا وفي كل البلدان الأوروبية. ولما نقول يعني الباحثين الذين حضروا هذا وأحضروا هذا المؤتمر، يعني فما هناك جانب تم التحضير له هنا في القصر، يعني لما نذكر محمود أحمد الحفني وما قام به من دور وجاء هنا للقصر وتباحث مع البارون دي لونجي وأعد يعني تخطيط وبرنامج وتباحث، لما نذكر علي درويش ولما جاء في معناته لما لقاه البارون في مصر وأعجب به واستدعاه هنا. الحقيقة هو البارون لديه مشروع موسيقي ولديه حلم موسيقي، وكان مؤتمر الموسيقى العربية الأول هو المخبر الذي سيحدد فيه مشروع الموسيقي وأفكاره. وبالنسبة للمؤتمر الموسيقى العربية الأول، حضره يعني باحثون من مختلف أنحاء العالم، من فرنسا، من ألمانيا، من بلدان عربية، من تونس، من المغرب، من الجزائر، من العراق، من مصر، يعني من تركيا، يعني هناك زخم كبير من الموسيقيين وعلماء الموسيقى. وهنا الفترة الثلاثينات هي فترة البحث عن تحديث الدولة وتحديث التدريس وتحديث مناهج التدريس وبعث مدارس للتعليم بالطرق الحديثة. إذن كان هناك نظرة ل ما هي الطريقة التي يمكننا بها الانتقال بالعالم العربي من مرحلة التوتر الصفوي والموسيقى في الذاكرة إلى بحث يعني نواة وأرضية لتقنين وللتنظير ولتدريس هذه العلوم على الطريقة الغربية، لأن النموذج الغربي أثبت أنه ناجع وهناك جامعات ومؤسسات. فالعالم العربي خاصة في مصر كان يتوق إلى تحديث التعليم، وحتى في تونس كانت يعني هناك بحث للنهوض بالعالم العربي في كل ميادينه، في التعليم، في الفنون، في المعمار، في كل شيء. فكانت فرصة للتباحث، وقد أفرز هذا المؤتمر عدة أفكار لعل منها ما هو متناقض. لنقل أن العرب كانوا يريدون التحديث ويريدون تطبيق المناهج الغربية للنهوض بالموسيقى العربية وطريقة تدريسها، والغرب كان منهم من يرفض ذلك ويقول أن الموسيقى العربية هي موسيقى شفوية فلتكن كذلك، وليكن دراستها كما هي بمناهج معناتها علمية ومناهج مع اثنوموسيقولوجية وعلوم الموسيقى. إذن هو كان عبارة على مخاف، عبارة على اللبنة الأولى التي وضعت لطرح الأسئلة، لطرح الأفكار، لطرح المشاريع. لأنه مباشرة بعد مؤتمر القاهرة 32 ماذا صار في تونس بعد سنتين؟ 1934 تم بعث الجمعية الرشيدية لتعليم الموسيقى.
4: خليني في النقطة هذه ونرحب زيادة بالأستاذة نجلة العباسي محافظة متحف الآلة الموسيقية، والأستاذة نجدد بترحيب الأستاذة رانيا الحفني، وليك أستاذ أنيس قبل ما نمشي مع الأستاذة نجلة. لابد من مسافة نقدية إلى حد ما دائما، معناها أنت تعرفني أنيس، معناها هناك محاولة أن نبحث في زوايا أخرى، في مسائل أخرى. نحن في سنة 2026، يعني بشكل أو بآخر حتى ولو كان للرشيدية الكثير من الأشياء المهمة والإيجابية، ولكنها في عملية التدوين الموسيقي تعرف أكثر مني. وقت لي دون ذلك محمد تريكي عندما جمع شيوخ المالوف في تونس، عندما استمعوا إلى النسخة النهائية من كل نوبة لم يجدوا أنفسهم فيها، لأنه خذا اشتر من عند جزء من عند ذلك الشيخ وجزء من عند ذلك الشيخ وجزء من عند ذلك الشيخ، فبالتالي ما وقع تدوينه أصبح هجين إلى حد ما. ثم لم يحترم خصوصية الموسيقى الشفوية بالأساس، اللي هي موسيقى من الشيخ إلى المريد. ثم الموسيقى ليست الموسيقى في العاصمة فقط، أنا أستغرب ساعات وقلتها لك مرة فاتت أنه يسمى مهرجان الموسيقى بتونس أو مهرجان أغنية بتونس ليست في أنماط موسيقية معنا داخل تونس، مهرجان أغنية بالعاصمة كرام يسميه، لأنه بالأساس على المقامات التونسية المعروفة والشرقية، ولكن ما تلقاش فيه الموسيقى الموجودة في تطاوين وفي الكاف وتلك الأقاليم المختلفة. إذن هو مهرجان الموسيقى بتونس العاصمة لأبناء العاصمة فقط، ما تلقاش فيه الركروكي وتلقاش فيه غيره غير من الأشياء. فبالتالي الرشيدية أيضا نوعا ما مارست حد أدنى من إقصاء، وهنا يبدو مركزية المكتوب على الشفوي، مركزية الغربي على العربي، معنى عندما نحاول أن نفحص الموضوع من زوايا أخرى. سي أنيس،
3: الحقيقة طرحت عديد المواضيع الهامة، فلنضع الأمور في إطارها. لكل زمان ظروفه. الحقيقة لما نتحدث عام 1932 أو 1934، لنقول أن المجهودات المبذولة في تلك الفترة هي مجهودات كبيرة في ذلك الوقت. أن ننقد بفكر 2026 واقعا كان موجودا في 1932 1934 ربما يكون فيه نوع من التعسف، لأني كنت أفكر في اتجاهك سي سفيان، بمعنى أنه لما تم تدوين التراث الموسيقي التونسي المألوف جلب شيوخ واستمع لهم، ثم تم إنجاز نسخة واحدة واختفت فيها معناتها الروايات لكل منطقة. لكن عندما وصلت الحديث والبحث والتحدث مع عديد الباحثين، فهناك من قال لي ولكن تلك الأسفار وتلك التدوينات التي بقيت
4: حافظت
3: على نسخة معينة، هذا لن ينفي النسخة الشفوية، فهي موجودة في ذاكرة أصحابها. لكن ماذا فعلنا بتلك الأسفار؟ تم استعمالها في التدريس في تونس، تم استعمالها للعزف، تم استعمالها حتى مش كان في تونس، لقد تم توزيع نسخ في الوطن العربي وفي العالم. إذن كانت تعرف بالمألوف التونسي. إذن هو ينجم يمكن أن يكون نظرة لأصحابها، ولكن لنقول واليوم باحثون اليوم ما هو دورهم؟ دورهم أن يقوموا بالبحث في هذه الروايات، ما لم يتم فعله في 100 سنة
4: سابقة
3: يمكن اليوم أن نطبق نظرية علمية أخرى تراعي مثل هذه التوجهات.
4: نعم، شكرا لك سي أنيس. تواصل معنا هذا اللقاء مع ضيوفنا الكرام. نمشي مع الأستاذة نجلة العباسي، محافظة متحف الآلات الموسيقية. أستاذة نجلة، من سي أنيس تبقى معنا شويه، معناها بعد اذنك يا سي أنيس القيم، زلنا نحب نستفيدوا من علمك ورايك وغيره ومن الاشياء. من وجه تحيه العائشه زوجتك اللي ما ترافقك واللي ما توثق الاشياء هذه، وما اجمل معنى هذه الرفقه المتميزه. أنيس القليبي استاذ رانيا معناها له هو رفيقتين، الكمانجا وعائشه، معناها ديما موجودين في قلبه وموجودين في وجدانه بشكل كبير جدا.
3: كان لنا حديث اليوم، كانت استاذ رانيا هي رئيس الجلسه التي قدمت فيها مداخلتي، وكان لنا حديث فقلت لها بما أن هي رئيس التحرير جريدة الأهرام.
4: نعم.
3: فهل تذكر مدير تحرير جريدة الأهرام؟ فأنا سنة 2005 كان لي مشاركة في دار الأوبرا المصرية وتحصلت على جائزة في مسابقة العزف على الكمان العربي، يعني هذه الذاكرة تعود إلى 21 سنة إلى الوراء. فصورتي وأنا متوج بالجائزة وتم نشرها في جريدة الأهرام في شهر أوت 2005، فلنا ذكرى طيبة مع جريدة الأهرام وتمنى لها النجاح والتوفيق دائما.
4: نعم، ورانيا أيضا معناها في هذا المؤتمر لم تأتي فقط بفكرها وبثقافتها وبمساهمتها أن تكون رئيس الجلسة وأيضا أن تكون لها مداخلة، ولكن كما أعلمتنا منذ قليل بأعداد من سنة 1932 لجريدة الأهرام قدمتها كهدية للنجمة الزهراء. وكما قلت معنى هذا سخاء غير غريب على أشقائنا في مصر. أستاذة نجلة العباسي، نجد الترحيب بك، مش باش نطول معك برشا، ان شاء الله ما تشدكش الكحه وان شاء الله لاباس. مرحبا بك، انت حضرتك محافظه متحف الالات الموسيقيه. اذا نشوف قصور مثل هذا القصر الموجودين فيه تحولت الى متاحف، يمكن ان نجد مثل هذه معنى الغرف الجميله والاثاث وغيره من الاشياء، ولكن ان يكون هناك متحف للالات فاعتقد انها ميزه خاصه بهذا المكان الجميل. استاذ نجل، نجم نلقاو كل شيء يتشابه نوعا ما، ولكن ان تكون الالات الموسيقيه وان يكون هذا المتحف بتلك الصرامه والدقه والبحث فاعتقد انها ميزه خاصه بهذا القصر.
2: صحيح.
4: الميكروفون قربوا شوي.
2: متحف الآلات الموسيقية هو وقع إنشاؤه سنة 1992، والنقطة الأولى، البداية الأولى في إنشاء هذا المتحف كان المجموعة الخاصة بالبارون ديرلونجي اللي كان هو نقولوا كوليكسيونور، معناتها يجمع في الآلات الموسيقية. نلقاو عدة آلات موسيقية من مختلف الجهات خاصة أفريقية. فجت الفكرة لمحافظي القصر في تلك الفترة، منهم سي علي الويتي وسي الهنتاتي
4: منير الهنتاتي
2: اللي كانوا هما قاموا بجولة في ولاية تونس وفي الجهات بجمع الآلات، يعني عملوا مجموعة كبيرة من الآلات بخلاف الهبات اللي صارت من السفارات مثل سفارة مصر، معناتها مجموعة قائمة وعدد باهي معناتها من الآلات. سفارة الكويت كذلك فما مجموعات من دار بن عبد الله ومن متحف باردو، وخاصة آلات متحف باردو وهي آلات قيمة جداً، يعني وتوا احنا قاعدين نعملوا في مشروع خاص بإعادة تهيئة مخازن متحف الآلات الموسيقية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تقدمنا خطوة باهية فيه، تنجم تقول هو نهاية المشروع يكون إن شاء الله سنة 2000 أواخر 2026.
4: أعتقد حتى المبلغ محترم.
2: المبلغ محترم.
4: مليار ألف مليون أي. تونسي ألف دينار، معناها مليار تونسي.
2: أي.
4: مليون دينار تونسي.
2: صحيح.
4: وهرب على معناها على الإدارة الأمريكية الحديثة الجديدة اللي هي معناها شحيحة جدا في تقديم هذه الإعانات.
2: هو راهو.
4: معناها أنتم عندكم الحظ الكبير.
2: عندنا الحظ الكبير خاطر المشروع وقف. وقت اللي صارت نقولوا مدة 6 أشهر، ومن بعد عاود رجع بمجهود القايمين على المشروع. نجم نذكر هزار الهيشري اللي هي رئيسة المشروع يعطيها الصحة، وينكي ويليامسون زادا، مدام سلوى بن حفايظ، معناتها كلهم قاموا مجهود باهي
5: ورجع المشروع. خاطر صعيب، مش أي حد ينجم يعني يعاود يرجع مشروع ويزيدوا يدعموه، فهمت؟
4: خاطر وقتها معنا في الإدارة الأمريكية إيلون ماسك وقتها خذ مهمة معينة في محاولة النظر والتدقيق في الهبات والقيمة المالية التي تعطى للشعوب لبرامج ثقافية إنسانية وغير الأشياء، وأغلقت تلك الحنفية معناها، ولو أنه إيلون ماسك بعد معناها صارت مشكلة ما بينه وما بين ترامب وخرج، ولكن تلك الأثار كانت سلبية. معناها أنتم ما عندكم الحظ في أنه،
5: لكن احنا الحمد لله حلفنا الحظ وبش نكملوا إن شاء الله. وفرحانين زادا كوننا ثلاث شبان من خيرة شباب تونس، وبالحق معناتها تكونوا وتعلموا، وكانت معناتها فرصة ليهم أنهم تعلموا على يدين محافظين بالمعهد الوطني للتراث. يعني عنا في المعهد الوطني للتراث محافظين قادرين أنهم يعني يعلموا الشباب ويخليهم هما يكملوا في المشوار هذايا، ونحافظوا على التراث نتاعنا، خاطر التراث نتاعنا ما هوش شويه، يلزمنا هذيك كيفاش نقولها الاصل نتاعنا، هويتنا يلزمنا نحافظوا عليه.
4: اكيد. مش بنسين نشدك برشا، مش كمل سؤال صغير فقط، هاي الكحه ما جاتش ان شاء الله مش باش تجي معنا. استاذ نجلة العباسي، المحافظه، محافظه متحف الالات الموسيقيه، نذكر انه على موجة الاذاعه الثقافيه نحن في بث مباشر من النجمه الزهره من قصر البارون دي لونجي، تحضر روح البارون دي لونجي من خلال الرجال الذين كانوا حول البارون دي لونجي، وهو مؤتمر علمي يساهم فيه العديد من الاصدقاء، على غير الاستاذه رانيا الحفني اللي كانت رئيسه الجلسه، عشان يستون بعد يقول لي كيف كانت رئاسته الجلسة مع الديمقراطية مع الطريقة العربية بشكل أو بآخر. أنيس القليبي، الأستاذ الدكتور أنيس القليبي، دكتورة سلوى حفير المديرة العامة لهذا المكان ستكون حاضرة معنا بعد قليل، سي أنيس الحميدي زاد كيف كيف المنسق العلمي لهذا اللقاء. خلينا نفهم معاك ونستفادوا بالصفة وبالوظيفة والتكوين العلمي لحضرتك أستاذ نجلة العباسي، محافظة متحف.
5: أنا في البداية محافظة محافظ مستشار بمعهد الوطني للتراث، ومرمى للمعادن، يعني في المخبر المركزي. في المخبر المركزي عملت إلحاق لقصر النجمة الزهرة.
4: على أنت دراستك الأكاديمية في اختصاص التراث والتاريخ
5: المحافظة،
4: ثم بعد دعم ذلك باختصاص تقني صناعي حتى بالمفهوم الخلدوني، ترميم المعادن. هكذا
5: ترميم المعادن هي قاعدة معناتها ملي دخلت للمعهد الوطني، معهد العالي لمهن التراث، كمعناتها دراستي كمحافظة، واستمريت دخلت للمخبر المركزي، وكان سي سليم خسرف ونقول أنا عم صالح ما تديم نذكرهم بالخير، خاطر هما اللي كونوني، ما نجمش ننسى عباد كونوني وخليوني نوصل اللي انا فيه توا معناتها. وحتى في طريقة الترميم، ترميم المعادن مش سهل، صعيب، وحتى حد ما يحبه، انا قبلته، ولحد الان مازلت نعاود نرجع للمخبر، خاطر نجم تقول ما فماش شكون يرمم المعادن. يعني أنا بالنسبة لي أنا الوحيدة في المخبر، وفما
4: هو ناخذ المعادن هذيك اللي
5: الفضة
4: اللي هي اللقية يلقاوها في الحفريات، فبالتالي المحافظة عليها واستخراجها، ومعني لأنه ثم خصوصية معينة تقنية احنا نجهلوها ناس كل الجمهور العام، ولكن ثم خصوصية معينة في استخراج ذلك المعدن المحافظة عليه. احنا نعرف انه اللوحات مثلا لابد تكون في درجة حرارة معينة باش الالوان ما تكونش معناها تفسد وتفقد الحياة نتاعها، نفس الامر لاي معدن نوعا ما،
5: معدن نفس الامر.
3: حتى الالات الموسيقيه فما الات من المعهد للترومبيت للساكسفون، وتتطلب صيانه بما ان هي مسؤوله عن متحف الالات الموسيقيه، فحتى الالات الموسيقيه هناك الات من المعادن وتتطلب صيانه مثلها مثل الاثار.
5: صحيح.
4: اخر سؤال وش نخليك، مازلت كحه ما جيتش دونك مواصل معك شويه من بعد خليك ونرجع مع الاستاذه رانيا وسي انيس وضيوفنا الكرام. كي نقول متحف الات موسيقيه، على أي أساس يقع توزيع الآلات؟ لأنه المتحفية هي اختصاص علمي دقيق، وخاصة على مستوى الآلات الموسيقية، لأنه معناها ثم خصوصية معينة، أعتقد ثم دراسة أكاديمية لتوزيع الآلات من ناحية، من ناحية أخرى لصيانة تلك الآلات، لأنه مصابة بالتلف وتنجم معناها إذا ما تكونش هناك رعاية وصيانة علمية وخصوصية ودراسة أكاديمية لكل آلة، فأعتقد النجم معناها في عودة نحافظ عليها نتلفوها بعدم صيانتها.
5: هو في الحقيقة كي نقولوا احنا يلزم المحافظة الوقائية هي أهم حاجة باش تخلي القطاع تقعد فترة أطول، هذيك أهم حاجة. يعني نلعبوا على الرطوبة والحرارة والجو المناسب للآلات ولا أي قطعة، ولكن إذا طلب الأمر أنها معناتها صار فيها تلف ولا حاجة هكية يلزمنا نرموها. بالنسبة لهنا موجود ورشات لصيانة وصناعة الآلات الموسيقية، هي ورشة الهادي بالأصفر موجودة، وفما زاد ورشة صيانة الأثاث الموجود يعني. لكن بالنسبة للآلات ورشة صناعة الآلات الموسيقية وصيانتها.
4: بالحق آخر سؤال، ثم آلة اسمها الفكرون؟
5: ثم
4: معناها الفكرون سيدراني هو السلحفات، ولكن الفكرون باللهجة الأمازيغية القديمة، لأنه هناك كلمات بقات بالاستعمال باللهجة الأمازيغية القديمة. الفكرون هو السلحفات وهي آلة موسيقية، معناها شنو خصوصيتها أستاذة نجدة مثلا على سبيل
5: المثال؟ فما حاجات أنا مانيش اختصاص منحبش ندخل فيه، لكن الفكرون اللي موجود عندنا لهنا فما فكرون بري وفكرون بحري زوز، ويستعملوهم هذوما الآلات في الـ في الـ في الاسطنبلي، يعني
4: نقول موسيقى الزنوج.
5: أي فما فكرون معناتها نفس الشكل كيف القمبري والقمبرة ونفس العائلة نقول أنا. هذاك هو معناتها.
4: يعطيك الصحة، شكرا ليك، ما نحبش نطول معاك أكثر نظرا معنا نخافوا من الكحة، إن شاء الله ما تجيش وإن شاء الله لاباس.
5: أو تسمع في صوتي معناتها.
4: لا لاباس، أنا مريت سلام على الهواء مباشرة. كل الشكر ليك أستاذة نجمة العباسي، محافظة متحف الآلات الموسيقية بقصر النجمة الزهراء. كل الشكر ليك وإن شاء الله بالتوفيق لهذا المؤتمر، ونعرف إنه هذا القصر لا يهدأ أبدا، لأنه ديما ثم أشغال ومؤتمرات ولقاءات وغيره من الأشياء، والأستاذة سلوى حفيظة أعطت نفس جديد لهذا المكان. كل الشكر ليك، يعطيك الصحة.
5: نشكركم أنتم زيادة.
4: ربي فضلك. لو سمحت مر الميكرو للأستاذة رانيا، مرحبا بي أستاذة رانيا مجددا على موجات الإذاعة الثقافية. زرت أنت المتحف الخاص بالآلات في نجمة زهرة؟ سينيس كنت تقعد بحذا أستاذة رانيا لو سمحت.
2: زرته طبعا، جميل جدا جدا جدا. القصر كله بديع بصراحة، تقدر تقول عليه كده. يعني دورين من تحفة معمارية، الراجل ده يعني كان كمستشرق قد ايه حب البلد، ويعني اقام في المكان ده، والقصر اخد منه 10 سنين في البنى من 1910 ل 1920 او 22 تقريبا. كل ركن وكل قطعه وكل متر مربع في هذا المكان في بصمه للراجل العظيم ده، حقيقي تحفه معماريه تحفه فنيه.
4: يعطيك الصحة، تواصل معنا ونواصل مع أنيس، وكما قلت تلحق بنا بعد قليل أستاذة سلوى حفيظ والأستاذ أنيس الحميدي وأيضا ضيوف آخرين. كما حلينا القوس، احنا هو المؤتمر العلمي الخاص برجال حول البارون ديردونجي، ولكن ما نحبش نبقى حبيس هذه الفكرة فقط، هي مهمة، وأستاذة رانيا يعني قدمت ملخص لمداخلتها. لو ناخذ الملخص لمداخلتك أستاذ أنيس القليبي، وبعد نمشي لسياقات أخرى ذات علاقة بهذا القصر وبالموسيقى بشكل.
3: شكرا سي سفيان، وشكرا للأستاذة رانيا اللي ترأست الجلسة اللي كنت فيها قدمت المداخلة متاعي، كانت رئاستها سلسة ودقيقة، وتشرفت أني كنت يعني متواجد معها في نفس الطاولة للتباحث في أمور علمية وتراثية وتاريخية بهذه. شكرا. وهي ضيفتنا في تونس، والعلاقة التونسية المصرية هي علاقة ضاربة في القدم ووطيدة، ونحن نتحدث عن مؤتمر القاهرة.
4: إن شاء الله نلقاو رئيسات على المستوى السياسي، مش في إدارة الجلسات فقط، معنا بحكم نجاحهن في هذه الوظيفة.
3: أثبتنا جدارتهن بذلك، والأستاذة رانيا هي مثال خير نموذج على هذا الرقي ومعنى العلم، ولطافة يعني التعامل. فشكرا لها على قبولها الدعوة أن تكون بيننا في تونس وتشاركنا.
2: أشكركم على الدعوة الكريمة حقيقي بجد من كل قلبي حقيقي.
3: والحقيقة كانت جلسة ثانية بعد جلسة أولى افتتاحية، وتحدثنا فيها عن، أنا شخصيا قدمت مداخلة بعنوان يعني دور محمد غانم،
4: محمد غانم ودوره في المشروع الموسيقي لبارون دي لونجي.
3: نعم، هو رجال حول البارون، يعني أبيك أن جران أش، معناتها رجال يعني الشخصيات بصفة عامة، ليس هناك تفريق جنسي، يعني كل الأشخاص الذين ساهموا مع البارون في هذا المشروع يعني. لكن أنا اخترت محمد غانم لأنه محمد غانم هو شخصية فاعلة في تاريخ الموسيقى التونسية والعربية بصفة عامة. ولو يدري الباحثون أن محمد غانم صوره تتداول في كل بحوث التي رأيتها عن المألوف التونسي، وفي كل الكتب التي صدرت عن مؤتمرات، وعن يعني تعرف حتى في فرنسا لما أصدر كريستيان بوخي القرص المدمج الذي وضع فيه بعض الأمثلة من مؤتمر القاهرة، كانت صورة الغلاف صورة محمد غانم بعبر بابه. إذن هو شخصية بقيمة محمد، بقيمة خميس ترنان، وبقيمة يعني، لكنه لم يسلط عليه الضوء بما يستحقه من عناية ورد اعتبار. أنا أعتبر أنه اليوم كأنها نفث غبار عن هذه الشخصية، إبراز دورها الفاعل لا على مستوى مشروع بارون دي لونجي فقط، لكن على مستوى الإضافات التي قدمها للساحة الموسيقية في تونس وفي الوطن العربي.
4: هو تعرف موسيقي عازف،
3: وعازف رباب
4: يعني موجود في الصورة هذيك.
3: نعم، وهو تلميذ أحمد دلوافي. تعرف أن أحمد دلوافي يعتبر يعني الرجل الأيقونة والرجل الذي تبنى عليه نظريات تأريخ الموسيقى التونسية، خاصة بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. هو مولود سنة 1850 وتوفي 1921، ومحمد غانم مولود 1881 وتوفي 1943. الفترات هذه حاسمة في التاريخ الحديث للموسيقى التونسية والموسيقى العربية، لأنه نحن المدارس

0: والأستاذة رانيا بإطناب وبطريقة يعني متميزة الصباح. إذا تحدثت عن محمد غانم. محمد غانم كان حافظا ل13 نوبة للملوف التونسي، وكان ملحنا، وكان مدرسا، درس بالصدقية سنة 34، وكان كذلك ملحنا، وكان له دور كبير في الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي، خاصة وأنه يحمل رواية أحمد الوافي ومحمد الورديان، هذوما شخصيات متشبعة بالموسيقى التونسية. ومحمد غانم كان رئيس الجوق الذي مثل تونس في مؤتمر القاهرة، مع وجود خميس ترنان وما أدرك، ومع وجود علي بن عرفة عازفا على الطار. أنا كنت تم استدعائي في التلفزة الوطنية الأولى مع صديقي الدكتور وليد الزيدي، وكانت ملاك بودربالة هي المخرجة، فقالت لي أن أمها خديجة بن عرفة الله يرحمها، علي بن عرفة عازف الطار اللي ذهب إلى مؤتمر القاهرة هو جدها. إذا اكتشافات. وكذلك عازف النغرات خميس العاتي ومحمد بن الحسين ومحمد الهادي، محمد الهادي مقراني مغنيا. إذا كانت هذه التظاهرة حقيقة اكتشاف التونسيين لمكانتهم حتى في الوطن العربي وفي العالم، لأن المفتي التونسي ترك انطباعا طيبا في هذه المناسبة. وحقيقة التسجيل التي تم إنجازها في هذه التظاهرة هي كنز ثمين. فإن لم يكن المؤتمر عند انعقاده لم يترك شيئا يكفيه أنه ترك لنا هذا الكنز البديع، هذه التسجيل التي يمكن أن نقوم بها في حفريات في الذاكرة الموسيقية العربية، ومنها ننطلق لإعادة دراسة عديد. إذا محمد غانم له رواية في المألوف خاصة به، ولا يعد التدوينات في الأرشيف الموجود بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية هي جديرة بالدراسة، وأنا قد انطلقت في ذلك، إن شاء الله مشروع لجمع وتحليل وترك إن شاء الله وثيقة نثبت بها جدارة هذه الشخصية محمد غانم، الذي يعتبر أحد رموز الموسيقى التونسية والعربية.
1: يعطيك الصحة أنيس، بعد إذنك تبقى معانا أنت والأستاذة رانيا، مشيتكم برشا، ونرحب بالأستاذ لطفي البحري لو سمحت كنت تعطيني الميكرو. أستاذ أنيس مرحبا بك، أستاذنا العزيز سي لطفي اللي معناها موجود في الكثير من الأماكن التي تعنى بالذاكرة وبالموسيقى وبالثقافة في تونس بشكل عام. سي لطفي، يمكن نشوف هذا المؤتمر وهذا اللقاء كأنه نفط غبار على شخصيات يمكن البارون دي لودونجي بقيمته الثقافية الفكرية المالية أيضا غطى عليها شوية، معناها محمد غانم العربي المنوبي سنوسي شخصية مهمة، ولكن من خلال المؤتمر هذا باش نزيدوا نتعرفوا على جزء من ذاكرتنا الوطنية المهمة. سي لطفي.
2: صحيح، شكرا على الدعوة، وأنا في حضرة الأساتذة اللي هم مختصين أكثر مني ومطلعين أكثر مني في خلينا نقول تاريخ الأسهامات الموسيقية أو الفنية التي أثرى بها البارون دي لانجي ممكن الموسيقى العربية، وتكلم تحت رعايتكم. أنا هنا في المؤتمر هذا لأتعلم، لأستقي، لأسترق معلومات، لأكون، ولي الشرف أني بين هذه النخبة الرفيعة الأساتذة والدكاترة. أنا صحفي، مذيع، مخرج، وأنت طرقت لموضوع الأماكن اللي هي رموز للتراث وللتاريخ وللحضارة وللثقافة. أنا كان هاجسي من أول بداياتي كمذيع كصحفي، اخترت أني نعمل برامج الحوارية الثقافية مع عمالقة الفكر والفن في تونس والوطن العربي والعالم. كنت حريص جدا أني أخذهم لتصوير الحلقات في مثل هذه الأماكن، وكنت ممكن على الأقل في جيلي أول مذيع في التلفزة التونسية اللي صور حوارات مع أكبر النجوم تونس والوطن العربي والعالم. كان أول لقاء، أول حوار تلفزيوني أسجله في هذا المكان مع سيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة.

0: كان سنة 82، فكان هي كانت قدم السعد علي، لأنه هذا المكان تداولت عنه عشرات وعشرات المرات لتصوير حوارات مع نجوم من العالم العربي وتونس، السيدة نعمة، السيدة عليا، حسيب رشدي، السيدة فاتن حمامة، محمود ياسين، وردة، نجاة، شادية، يعني مجموعة كبيرة. فكنت أنا حريص أنه من خلال هذه الحوارات وهذه الجلسات مع هؤلاء العمالقة أنه نشوف هذا المكان بعينيهم هم، بطريقتهم كيف احتواهم هذا المكان. كنت حابب نوصل في نفس الوقت المعلومة الفنية والثقافية والتدوين الوثائقي لمسيرة هؤلاء العمالقة، وفي نفس الوقت من خلالهم نفتح نوافذ ضوء على مكان مثل هذا. هذه كانت علاقتي بقصر البارون، أو كما نحبه احنا نسميه في تونس دار البارون بعجالة. يعني
1: يعطيك الصحة سي لطفي، وأكيد أنه ما تركته في الذاكرة السمعية البصرية للتلفزة التونسية بشكل عام يشهد بذلك على قيمة هذه الأسماء وقيمة ما قمت به. ربطا مرحبا بك سي مكرم، ربطا بما كنت تذكر سي لطفي البحري اليوم في المؤتمر هذا، تعتقدش أنه زاد ينجم يكون عندك مشاريع في سياقات الاهتمام بهؤلاء الذين نساهم التاريخ نوعا ما، كما محمد غانم، كما المنوبي سنوسي، كما غيرهم من الأسماء اللي قدمت للثقافة. أحمد الوافي اللي كان يحكي عليه الدكتور أنيس قليبي، شخصية موسيقية مهمة ومعتبرة جدا، ولكن إلى حد ما منسيين هالأسماء هذه. يكونش تمام مشروع للطفي البحري في هذا السياق لمحاولة نفض الغبار عن هذه الشخصيات؟ ومكتع عارف سي لطفي، احنا العديد من شخصيات نعرفوها كان اسم تاع نهج ولا تاع سبيطار، معناها منجي سليم معناها نهج، وكهو معناها للاسف حبيب ثامر معناها سبيطار فقط، في حين انه هذه الشخصيات هي شخصيات مهمه جدا.
0: هو دورنا احنا كاعلاميين، هو هذا دورنا، لكن لا يكفي اني نكون انا عندي هذا الهاجس وهذه الرغبه وهذه الاراده. كنت نحكي حتى مع الاستاذ والاستاذه، الإرادة وحدها لا تكفي. أنت الآن في عصر الصورة، أنت الآن في عصر التمويل السخي، لأنه احنا كنا قبل كاميرا على كتافك ويلا نصور في دار البارون ولا في أي مكان. الآن لا، الموضوع اختلف. أنت عشان على باش تعمل حلقة عن هذه الأسماء اللي تفضلت بذكرها، لا، لازم بحث، لازم إمكانيات تقنية كبيرة تتماشى مع عصر الصورة اللي احنا فيه. احنا الآن مش يعني في عصر أي حد يمسك تليفونه ويصور وانتهى الموضوع. لا، أنا كإعلامي أو أنت ما ينفعش، لازم وإحنا نوثق لشخصية ما، لازم نعرف نستغل التكنولوجيات التقنية الجديدة الحديثة، وإلا نكونوا برا السرب يعني. فطبعا أنا نحلم، يعني أنا عندي أكثر من 50 سنة في المهنة، لكن مازلت نحلم، مازلت عندي هذا الشغف، مازلت عندي هذا الوجع أنك تقدم الأفضل وتقدم الأحسن بأي صورة، بصورة مختلفة. هذا هو الهم أنا وأنت كأعلاميين أكيد نعيش به يوميا ونحلمه. لكن معليش نفتح قوس، هو مهم جدا. أنت عندك فئة من الأعلام لا يهمها هذه الأسماء، لا تهمها أبدا، ليست في خطها التحريري. أنت في زمن أي حد يمسك تليفونه ويعمل ريبورتاج ويعمل فيلم ويعمل اللي هو اللي يحب عليه. هوني دوري أنا وأنت، نعود أحنا دورنا كعالميين هو نحاربه يوميا، وإحنا نعيش في حرب يومية باش نوثقه بالطريقة اللي يستهلوها هم العمالقة هذوما، ونوثقه بشكل أنه نحترم المتلقي، ما نضحكوش عليه، نحترم شرف المهنة، نحترم أنت توثق. ندورنا إحنا كإعلاميين نكتب التاريخ. أنا وزملائي في جيلي والزملاء اللي قبلي، زملائنا يعني في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم، وثقنا التاريخ من خلال البرنامج اللي عملناه أستاذي وافقني، هذا دورنا الآن، لكن هل هذا ممكن مع الإعلام الخاص؟ الإعلام العمومي قد تخيره، يلزم إمكانيات كبيرة. نرجع نلخص مش ما نطولش، القضية ليست قضية إرادة وحلم ورغبة وشغف، القضية الفترينة اللي أنا مش هقدم فيها العمل فين؟ هات لي فترينة وأنا سأنطلق، مش أنا كلطفي، أنا اللي كيفي عشرات وعشرات. احنا مشكلتنا الفترينة، أعطيني فترينة نعطيك أعمال تستحق الفترينة هذه.
1: يعني هزيتنا الموضوع كبير برشا ومهم برشا،
0: ما هو اللي احنا فيه
1: احنا يعني. احنا في الإذاعة الثقافية ونحن على الهواء مباشرة، معناها بما نملك من أدوات بالضبط. ومن فترينة، أنا مع الآن مثلا أبث هذا اللقاء على صفحتي على الفيسبوك، هناك العديد من الأصدقاء اللي يهمهم شأن الثقافة الوطنية والتعرف على الشخصيات الثقافية، ومثل هذه المؤتمرات ومثل هذه المؤتمرات كما حضرتك، كما سي مكرم، كما الأستاذ رانيا، كما الأستاذ أنيس. فبالتالي هناك حتى ولو ما كانش ثم فترينة نخلقها شوية حتى بهذا الجدار البسيط الضعيف اللي اسمه جدار الفيسبوك بشكل أو بآخر.
0: هو أي عمل توثيقي وثائقي تلفزيوني
1: أكيد له مقتضيات،
0: عنده أحكامه، عنده شروطه، عنده كراس شروط لازم تحترمها وتتبعها. مش يعني أنا ممكن ناخذ شوية صور وحط فويس أوفر، يعني نقرأ نص تعليق ونزل على فيسبوك وعلى اللي تحب، لا مش هذا مطلوب وجميل جدا وخطوة جميلة تتعمل يعني، لكن التوثيق الحقيقي هو فيلم وثائقي عن شخصية معينة، عن حدث معين، لا لازم
1: أكيد
0: إمكانيات.
1: أيوة، مدار حديث معناها مهم برشا برشا، وإرادة سياسية وإرادة ثقافية وغيره من الأشياء. نورتنا سي لطفي، تبقى معنا لو سمحت نمشي مع الدكتور منصف مكرم الأنصاري، ومعرفش أنا يمكن شخصية اليوم مش اكتشفها مع سي مكرم، اللي هي شخصية عبد العزيز البكوش ودور في ترجمة المخطوطات الموسيقية العربية. أنيس تعرفه يعني، أعتقد أنت الشخصية هذه، ولكن احنا باش نكتشفوه عبد العزيز البكوش محمد غانم نوعا ما، كما كان يحكي سي أنيس القليبي صورته موجودة في الأربعة ولا الخمسة اللي مشاو المؤتمر الموسيقى العربية. أحمد الوافي نعرفوه معناه من عديد الأشياء، ولكن عبد العزيز البكوش سي مكرم مرحبا بيك، شكونه هاي عبد العزيز البكوش هذا باش نعرفوه؟
2: بداية أننا سعيد أني نشارككم هذا المجلس الثقافي وهذا المجلس القيم اللي يساهم في تنشيط الذاكرة، ذاكرة المستمع، ويعيد يعني ويسافر بالذاكرة إلى أعلام ساهمت في رسم الثقافة التونسية. اليوم خلال هذا المؤتمر الدولي يحتضنه مركز الموسيقى العربية المتوسطية رجال حول البارون دي لونجي، هو يعيد بذاكرتنا إلى حقبة تاريخية تميزت بحركة موسيقية هامة جدا، وهذه الحركة الموسيقية سارت في اتجاهين اثنين، مسار أول تميز بالجمع الموسيقي، ومسار ثاني تميز بالتنظير إلى الموسيقى العربية، وهو ما انعكس فيما بعد أو تجلى فيما في مخرجته في موسوعة الموسيقى العربية للبارون دي لونجي في ستة أجزاء. إذن شخصية عبد العزيز البكوش هو كان من ضمن الفريق الباحثين الذين ساهموا في التنظير للموسيقى العربية بشكل علمي. فعبد العزيز البكوش هو يعمل مدير مساعد ومترجم في وزارة الداخلية في تلك الحقبة الزمنية. التحق مع فريق العمل بالبارون دي لونجي سنة 1915، وكلت له مهمة ترجمة المقياس العروضي، دونك في في في في في اولى مهامه يعني اهتم بترجمة يعني البحور الشعرية، وثم فيما بعد ذلك قام بترجمة المخطوطات الموسيقية العربية. فبداية الترجمة الحقيقية للمخطوطات الموسيقية العربية كانت انطلقت فعليا مع عبد العزيز البكوش.
1: تفضل تفضل سلوتفي، عندك داخل. شكرا، كل الشكر ليك سلوتفي البحري، الف شكر. نوصل معاكم مع دكتور مكرم الانصاري المشرف على بيت المالوف في مدينه الثقافه
2: وكل الاوبرا،
1: اي في مسرح الاوبرا. استاذ رانيا، لنا بيت المالوف في مسرح الاوبرا، معناه ولو انه اسمها مسرح الاوبرا ولكن للمالوف حق وحظ في الاوبرا، معناه في بيت الاوبرا، فبالتالي على قليلة تكون ثم انفتاح على الموسيقى الغربيه ولكن ايضا اهتمام بالموسيقى التونسية. باش تبقى معنا سي مكرم، خليني ناخذ اخر سؤال مع سي انيس الغليبي، خليه يكمل معناها مداخلته. استاذ رانيا تكمل معنا لانه ثم موضوع حبيت نحكي فيه معاك، انت طرحته منذ قليل لو تفضلتي بذلك. سي انيس، اعتقد انه مثل هذه اللقاءات الفكريه تخرج بالخطاب الموسيقي من الخطاب المتعه، خطاب الذي نستسيغه ونتمتع به، وهناك سر خاص في الموسيقى، سر تلك الاهتزازات المباشرة الذي يحدثها الصوت والتي تذهب مباشرة إلى الروح، حتى هذا أثبت علميا قيمة الموسيقى في ذلك، في تلك الذبذبات، في هذا السماع. ولكن نخرج من هذا الإطار اللي فيه الكثير من المتعة إلى متعة أخرى، متعة معرفية، إلى محاولة الكشف عن الموسيقى من الباب الخلفي، لا فقط من باب الآلات الموسيقية ولكن من خلال الشخصية الموسيقية ومن خلال التاريخ الموسيقي. يبدو أنه في حاجة كثيرة إلى ذلك، الخروج من تلك الصورة النمطية أنه الموسيقي بيش فرهدنا فقط.
3: باهي تفرهيد الحقيقة، هو رغم أننا تفرهيد يعني المتعة، لكن الهدف من هذا الملتقى يعني إضافة إلى متعة اللقاء ومتعة تقاسم هذا الجو العلمي المفعم بالمعلومات القيمة التي قدمها المتدخلون في هذا المؤتمر. إذن أنا أريد أن أقول أن التراث في حد ذاته، نحن نتحدث عن التاريخ، نتحدث عن التراث، وشعب بلا تراث وبلا ذاكرة وبلا تاريخ لا وحاضر له ولا مستقبل له. فما هي الغاية من دراسة هذا التراث؟ وما هي الغاية من إماتة اللثام ونفض الغبار وإعادة قراءة التاريخ مرة أخرى؟ وابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، يقول: التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. نحن لسنا هنا لنخبر الناس عن شخصيات كانت موجودة، بل لنقدم للشعب التونسي وللشعب العربي وللإنسانية جمعاء أن هناك تراثا، هذا التراث تنبني عليه الحضارة التونسية والحضارة العربية، ونحن جزء من الحضارة الإنسانية كما قلت بصفة عامة، لنواصل البناء، لأننا نحن كفنانين وكباحثين نستلهم من أفكار سابقين. نحن ندرس المخطوطات، ندرس ماذا كتب سابقا، ندرس العلوم، ندرس علم الفلك، ندرس الرياضيات، ندرس حتى فنون الطبخ وفنون اللباس. لماذا؟ لنقدم لجيلنا اليوم تراثه وتاريخه، فلا يمكن أن ننطلق من الصفر، لا يمكن أن نعلم صغارنا وأولادنا شيئا لا أصل له ولا جذور له. إذن حتى نبني جيلا جديدا قادرا على أن يصنع ويبدع ويقدم للإنسانية إبداعات جديدة، أن يتعرف على ماضيه. لا يمكن أن نكون غافلين عن، مثلا لا يمكن أن تكون عالما جاهلا بتاريخ تونس أو بتاريخ المنطقة العربية أو بتاريخ العالم والحضارات في العالم حتى يمكنك أن تتموقع، لأن تاريخك هو هويتك، تاريخك هو فخرك. يعني في مصر حضارة عريقة ويفتخر بها المصريون، في تونس حضارة متعددة وتراكم للحضارات تفتخر بها التونسيون. إذن كيف يمكنك أن تتحدث عن بلادك انطلاقا من موروث؟ إذن هذا القصر الذي نحن فيه هو جوهرة، هو مدرسة للموسيقى، هو كنز من المعلومات، هنا أرشيف للذاكرة الوطنية لا زال يتطلب منا عملا لم ينفذ عنه شيء. يعني البحوث التي تقدمت، يعني هناك مجهود كبير يذكر فيشكر القائمين على مركز الموسيقى العربية المتوسطية في تنظيم هذا الأرشيف وفي تبويبه وفي وضعه على ذمة الباحثين. نحن لازلنا في مرحلة تأسيسية أتصور ذلك، يعني العمل الحقيقي والعمل الجدي لم ينطلق بعد، ولربما انطلقنا فيه في خطوات أولى أنا ومكرم وبعض الباحثين الذين غاصوا في هذا الأرشيف وفتحوا أعينهم على هذا الكنز الموجود. هنا المثل العربي يقول عنه اللغة العربية أن البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألتم الغواص عن صدفاتي؟ إذن أن نغوص في هذا التراث وأن يكون لنا طول نفس وأن يكون لنا نظرة إلى أعماق المحيط حتى وندرك أن هناك شيئا ما يجب أن نستجلبه. نعم. لماذا؟ لنقدمه للأجيال القادمة حتى يكونوا هم كذلك مبدعين مع اطلاع على تراثهم.
1: كل الشكر لك صديقنا العزيز الأستاذ أنيس القليبي، نواصل معكم هذه الرحلة الإذاعية، معناها شكرا لك، تحياتي لك والعائشة، دمت بكل هذا السخاء وبكل هذا النور. نواصل مع سي مكرم الأنصاري وأستاذة رانيا الحفني. أستاذة رانيا، مع هذا الحديث اللي كنا نحكيه فيه حول هذا المؤتمر العلمي الذي شكل مناسبة لتبادل الأفكار وتبادل الرؤى وأيضا المجهود العلمي كل في مجال اختصاصه، حضرتك مديرة تحرير بجريدة الأهرام، أعتقد بمثل هذه الملتقيات بمثل هذه اللقاءات الثقافية والفكرية العميقة قد نعيد صياغة ما سقط منا من العديد من الأشياء خاصة على مستوى الموسيقى، ليس بالمعنى الأخلاقي الذوقي لأنه ليس هناك أي رقيب على ذوق راقي، الذوق الراقي غير موجود إلا في ذهني من يتخيل ذلك، لأنه كما يقال العلم نحن والفن أنا، ولكن مع كل ذلك مثل هذه اللقاءات تفتح أبواب التلاقي وأبواب الفكر. وحضرتك منذ قليل قبل الحصة ذكرت، مرحبا بك دكتورة سلوى حفيظ مديرة المديرة العامة لهذا المكان الجميل والباحثة في العلم الاجتماعي الموسيقي، نواصل معكم هذه الرحلة، نواصل معك أستاذة رانيا، مثل هذه اللقاءات الفكرية أعتقد أنها تفتح لنا أبواب حول مكوناتنا التي نجهلها بالأساس وخاصة المكونات الموسيقية وهذه الشخصيات.
4: ده حقيقي فعلا، اللقاء النهاردة أقدر أقول لك أنه من أجمل ما يكون، فعلا مؤتمر شديد الأهمية، غني وثري، يعني ان هو يبتدي يرسخ تاني ويرجع تاني لذكرياتنا عن مؤتمر من اكتر، يعني قربنا خلاص على 100 سنه من سنه 1932، ده كان شيء جميل النهارده حطيناه. يعني انا كمان من كتر ما اتاثرت جدا بقوه المؤتمر والحدث والمكان اللي احنا موجودين فيه، انا يعني كنت لسه هقترح كمان على الدكتوره سلوى مدير المركز ان عايزين نبقى في توأمة مع معهد الموسيقى العربية الموجود في القاهرة، وبستسمحها انها تسمح لي بهذه المهمة بما اني موجود ارجع لما ارجع مصر، وزعلانة ان انا هرجع مصر واسيبكم لكن ان انا ارجع للمركز معهد الموسيقى العربية عندنا في القاهرة، ويبقى على تواصل هنا مع المركز الموسيقى العربية والمتوسطية، يبقى فيه توأمة، يبقى فيه تعاون، فيه مؤتمرات بصفة مستمرة طول السنة سواء في القاهرة أو في تونس.
1: يعني هذا توريث على الهواء مباشرة، معناها ولكن
4: ورطة
1: جميلة،
4: معناها
1: سي مكرم بعدين خلينا ناخذ الأستاذة سلوى ومن بعد نرجع لك دكتورة سلوى، معناها هذه توريثة جميلة من الأستاذة رانيا، معناها هذه حتى بلغة الكرة معناها هي هذيك هي، معناها هذا في الهدف مباشرة. أستاذة سلوى، فضلا على اللي كانت تحكي فيه الأستاذة رانيا اللي باش نرجعوا له، خذ الميكرو لو تفضلت بذلك، لأنه مهمة ذكرته وهي حتى قبل اللقاء ذكرت هذا بكل بهجة وبكل مهجة، لأنه قال معناها لماذا لا تكون مثل هذه اللقاءات فيها توأمة فيها شراكة كبيرة جدا، وإحنا على القليلة في الوطن العربي فشلنا في الاقتصاد، ما عملناش حتى طريق سيارة ما بين تونس والمغرب والجزائر وليبيا، فلتكن الطريق السيارة هي الطريق الثقافية. أولا معنى انطباعك حول هذه الفكرة اللي اقترحتها الأستاذة رانيا، ثم بعد ذلك نعود إلى هذا المؤتمر المهم ولأشغال نجمة الزهرة اللي يمكن احنا اليوم برك نزوروكم في الإذاعة الثقافية، ولكن أكيد عندكم العديد من الأنشطة الثقافية اللي كنت معنا بشكل شخصي مش بشكل مهني زرتها واستفدت منها برشا.
4: والله اللي اقترحته الدكتورة رانيا أكثر من رائع، جميل جدا، ويحبذ ترجع الأواصر هذية باش الموسيقى تاخذ حظها بما فيه الكفاية. أنا في فضاء نجمة الزهرة في استقراء الأرشيفات حاولت ترجع يعني الحس اللي كان موجود، ثقافة الصالونات، المجالس اللي أثمرت العديد من الإبداعات. والنقطة الثانية أنه كان ثم تقاطع بين الإبداع الفني، اكتشفت أنه خلافا لهذه القاعة، القاعة الذهبية الجميلة اللي احتضنت الجوق، جوق الموسيقى التونسية اللي مثل تونس والقاهرة، هناك في الضفة الثانية
1: القاعة هذه اللي احتضنت الجوق ذلك،
4: كانت القاعة الذهبية كانوا يجتمعوا يعني يتناقشوا في الموسيقى ويعزفوا، ذلك علاش سميت بقاعة وزيد الحس الفني متاع البارون دي لونجي وإحساسه بالفن في شموليته. شوفوا معناتها في وجهة القاعة كتب من كلمات البوصيري: لقيتك في العز والإقلال يا دار ما جن ليل وما قد لاح أنوار، في برك السعد إلى من لاقوك ومن وفاك مدرار. من يعني مرحبا بكم في هذا الفضاء.
1: هذه المكتوبة فوق الباب هذا،
4: أخذت الكوفي هيك: لقيتك في العز والإقلال يا دار ما جن ليل وما قد لاح أنوار، في برك السعد إلى من دخلوك والخير منك والهنا وفاك مدرار.
1: ممتاز، جميل جدا،
4: أجمل استقبال، فيه يعني كرم، وفيه كرم حاتمي بالضيافة. كان مع أعضاء الجوق يتناقشوا أحاديث عن الموسيقى، يبدعوا ويعزفوا في هالمكان الجميل. وفي الضفة الأخرى هناك صالون غربي، صالون الموسيقى الغربية، علما وأن زوجة البارون دي لانجي بتينا أميدي كانت من عائلة راقية وكانت تتقن عزف البيانو، ولها الفضل في اختيار القصر، في اختيار هذا القصر الذي اشتراه البارون وحوله إلى حلم، إلى حلمه هو الحمراء في سيدي بوسعيد.
1: قصر الحمراء،
4: قصر الحمراء
1: اللي موجود في الأندلس، ولكن معنى
4: هذا الحلم الأندلسي تحول إلى سيدي بوسعيد وحققه البارون بفضل تشجيع زوجته الفنانة الشاعرة والأديبة، تكتب الشعر وتحب الأدب وعازفة للبيانو، ولها العديد من يعني المقطوعات والمعزوفات المركونة في قاعة المطالعة، وهي في الواقع صالون الموسيقى الغربية والندوات حول الرواية والسينما والشعر. ويحتاج
1: البيانو الموجود في الغرفة هذه، هو
4: المفروض البيانو البلايل، نوع البيانو البلايل هو بيانو يعني موجه للحضور العائلي، للمجموعات العائلية، والمكان الأصلي لهذا البيانو في قاعة المكتبة. بما أن البيانو يتبعه مكتبة موسيقية نادرة فيها تحتوي أنفس المخطوطات وأجمل المقطوعات الموسيقية السائدة في ذلك العصر، وقد استدعى فيه يعني النخبة البارزة في العزف على الآلات الغربية، كما احتضن هذا الفضاء قامات موسيقية يعتد بها في الموسيقى العربية الشرقية عموما والتونسية تحديدا. جلس هنا علي درويش الحلبي الذي بفضله اكتشفنا الناي الشرقي، لأنه قبل مجيء علي درويش الحلبي لم يعرف التونسيين، كان التونسيون يتقنون العزف على آلة الفحل وهي الناي المعدني ثم القصبة، ولكن تعرفوا على الناي الشرقي بفضل عناية السيد علي درويش الحلبي الذي أعطى دروسا بهذا الفضاء، ثم أعطى درسين بالعطارين، وقد احتضن الموسيقيين التونسيين الذين عرفوا في أبدعوا في هذه الآلة مثل خميس ترنان، تعلم أيضا العزف على الناي الشرقي إلى جانب المطرب الفكاهي
1: سارة الخميسي.
5: صالح الخميسي وقد كتبت عنه
1: ماجستير حول صالح الخميسي.
5: صالح الخميسي كان من ضمن تلاميذه محمد سعادة، اكتشفوا الناي وآليات العزف عليه بالطريقة الشرقية عن طريق علي درويش الحلبي.
1: حتى الموشحات أعتقد،
5: الموشحات والترقيم كانت آليات التعليم انطلقت مع علي درويش الحلبي الذي جلبه البارون. وكانت الشرارة نحو الهوية انطلاقا من مؤتمر قارة عام سنة 32 ومؤتمر قصر هلال 34 والرشيدية سنة 34، يعني انتقال إلى النضال الثقافي. المشهد الثقافي تغير وتغيرت معه الأذواق وتغيرت معه التوجهات. كل النخبة خريجي المعهد الصادقي صنعوا الرشيدية وصنعوا أواصر النضال الثقافي، وقع اكتشاف صوت أيقونة الموسيقى التونسية صالح. وقد كتبت مقالا في هذا الغرض، غني صليح غني يا صوت تونس، هذا ما قاله حسون بن عمار حينما اكتشف صليح.
1: كان عنده حتى ثم مشروع متاع حفلة ما بين صليح وصالح الخميسي، صليح وصليح وقت كانت يحضروا لك الموت. حالة دون المشروع هذا نظرا للنجومية المتميزة لكلاهما في كل واحد في مجاله.
5: إذا كانت هذه الصالونات هي منابع الإبداع، وهي يعني نسخة من الثقافة الغربية. احنا عندنا صالون مقاصري وصالون دو ميوزيك الغربي، نفس التركيبة نفس الخماسيات، ولكن هذا مجال الموسيقى الشرقية وللآخر طقوسه في الموسيقى الغربية وآلياتها. ولكن كلا الحوار كلا المجلسين يلتقيان نحو حوار نحو الآخر، الحوار الشرق الغرب، الحوار المتوسطي في هذا في أرجاء هذا القصر المنيع، هذا القصر الذي تعبق فيه الذاكرة، انتعشت كلا الموسيقتين الغربية والشرقية على حد السواء.
1: يعطيك الصحة، مازال تقريبا 10 دقائق باش نكملوهم معاكم مع الأستاذة رانيا والأستاذ مكرم. نرحبوا بالأستاذة وينكي ويليامسون. Oui, vous êtes bienvenue sur les ondes de Radio Culture. Nous sommes en direct sur cette chaîne radiophonique. Je suppose que vous êtes chercheuse dans la biographie de Baron d'Irlanger, c'est ça?
6: De la famille d'Irlanger.
1: De la famille, voilà.
6: Et ça, c'est ça qui est important, c'est que...
1: S'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît. Oui. Ça marche, oui.
6: Bon. C'est-à-dire que, et dans un sens, c'est pour ça que j'étais très contente que Madame Sallois avait proposé cette conférence qui serait les personnages autour du baron, parce qu'il y a peut-être trop d'appui sur le rôle du baron lui-même, et même parfois en pensant que c'est lui qui a fait certaines choses, qu'au fait c'était la baronne peut-être qui les a fait. Donc je voulais absolument rendre plus clair le rôle de la baronne dans la vie du baron d'Erlanger.
1: Baron Bettina,
6: Maria Elisabetta Cleofé Scolastica Barbellini Delmi. Donc ouais. C'est une énorme langue, non? Et ça, un peu, ça nous montre.
1: Ça, c'est le nom.
6: C'est le nom de Bettina, réellement. Et ça, c'est important parce que quand on regarde un nom comme ça, on voit qu'elle est issue d'une famille assez compliquée, que nous, on dirait hybride, car le père de Bettina, c'était un comte italien, mais d'ancien statut d'aristocrate, qui date de 5-6 siècles, quoi. Et donc, ça, c'est le comte Francisco Barbiellini Amidei. Et lui, il s'est marié avec une américaine, avec un très court nom, Hattie Lewis. Et Hattie Lewis, elle était la fille d'un commerçant américaine de Connecticut, donc New London, qui était assez riche. Alors, c'est une situation assez classique. C'est que Hattie Lewis, son père, il est mort quand elle avait seulement 8 ans, mais il a laissé une fortune dont il y avait 4 enfants, 3 filles, et chacune de ses filles avait, elle, de l'argent pour son mariage, un dot. Et donc, on avait la situation assez classique de cette époque, c'est que Hattie Lewis, américaine de 29 ans, donc déjà assez âgée pour une femme pas mariée, a fait le Grand Tour, the Great Tour, elle était en Italie et elle a rencontré ce fameux Count Francesco Barbiolini Amidei d'Elmi. Et un mariage s'est produit parce qu'il y avait l'avantage pour Hattie, c'est qu'elle gagne le titre contessina et pour le comte, il gagne de l'argent. Et de ce mariage, il y a cette jeune fille qui s'appelle Maria Elisabetta, etc. Et ça, c'est Bettina. Alors, il faut comprendre un petit peu, on a un peu perdu l'identité et le rôle, l'importance de Bettina dans cette maison, dans ce mariage. Alors, pour ça, il faut peut-être comprendre comment le couple, je raconte dans mon présentation, comment ils se sont rencontrés. Parce qu'ils se sont rencontrés à Rome, en Italie. Et le mariage s'est organisé seulement dans 10 semaines. Mm-hmm. Ça, c'est assez court pour un mariage important comme ça, de deux familles importantes, dont un couple à Paris et l'autre à Rome. Et le mariage va se produire à Londres. Donc déjà, on voit qu'on est dans ce monde un peu cosmopolite, hybridité. Mm-hmm. Car Rodolphe aussi, sa maman était américaine. Et ce qu'on sait, c'est que la mère de Rodolphe, Mathilde, qui était américaine, elle était très, très dévouée catholique. Et elle aurait vraiment eu envie que son fils, Rodolphe, se marie avec une vraie catholique. Et Bettina, c'est une vraie catholique, car son père, le comte Francesco Barbiolini Amidei, il était chambrelain au pape, pape Léo XIII. Donc, j'imagine que Rodolphe, quand il a communiqué avec ses parents à Paris, qu'il avait rencontré une jeune femme, le moment qu'il dit, son père, il est chambrelain au pape, ça y est, top, pas de problème. Parce que ce mariage s'est organisé assez vite et dans cette classe sociale, un mariage, c'est aussi un contrat entre deux familles. C'est les parents qui négocient le mariage. Mais en même temps, franchement, et le titre que j'ai fait pour ma présentation, c'est qu'elle était la parfaite femme pour Rodolphe. Parce que elle a été éduquée, bien éduquée, pour une fille italienne.
1: Elle était musicienne, je pense.
6: Elle
1: était musicienne.
6: Oui, elle est.
1: Elle joue le piano.
6: Oui et non. C'est-à-dire qu'une femme de cette classe sociale.
1: Évidemment.
6: Va être avoir les arts.
1: Quoi. Oui, tout à fait.
6: Donc elle va parler anglais, français, italien, latin et des autres choses. Et elle va savoir comment peindre, comment coudre. Mais on sait que justement.
1: Aristocrate.
6: Oui, une vie. Et parce qu'elle était éduquée à l'école à Rome, mais qui était gérée par les bonnes sœurs de Sacré-Cœur de France, quoi. Donc elle était éduquée en français. Et ce qui fait que elle était vraiment éduquée d'une manière classique, un peu comme Rodolphe, pour être un bon catholique en mariage. Donc elle va être une bonne femme en mariage, une mère de famille et catholique. Mais justement, comme vous avez bien dit, elle a un certain talent parce qu'elle chante bien. Et ça, sans doute, ça a attiré un peu Rodolphe parce qu'il vient, lui, d'une famille très musicale. On parle beaucoup du fait que le baron, il était passionné de la musique arabe. Mais avant ça, il était élevé dans une famille musicale classique de occidentale, quoi. Donc déjà, ça fait un grand lien entre le couple. La chose dont on parle pas tellement ici, c'est que, et Bettina aurait reconnu tout ça tout de suite quand elle a rencontré Rodolphe, il était malade.
1: Ouais.
6: Depuis le moment qu'il est né, il a les poumons qui ne sont pas en bon état.
1: Tout à fait.
6: Et au moment de sa naissance, on pensait vraiment pas qu'il allait survivre, quoi. Ça, c'est déjà un petit miracle. Et ça transforme un petit peu un enfant qui est né comme ça, qui est souvent malade, qui ne peut pas jouer, qui ne peut pas sortir. Chaque année, il est enrhumé, on peur qu'il va mourir, quoi. Ça a une influence importante sur la vie. Et Rodolphe, il est assez typique, le produit de cette maladie. Et une chose dont je pense souvent maintenant, parce que j'avais expliqué aux gens que mon grand-père avait la bronchite, mon père avait la bronchite, mon frère il a la bronchite, et tous les trois ils sont rêveurs, parce que ils sont souvent au lit sans pouvoir vraiment
1: bouger.
6: Oui. Et Rodolphe c'est un rêveur. Mais la différence c'est que Rodolphe il a rêvé et il a créé.
1: Réalisé.
6: C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire dans Rodolphe. Il est seulement récent qu'on sait que Rodolphe, il est venu pour la première fois en Tunisie en 1888. Il avait seulement 16 ans. Et encore une fois, c'est parce que il était malade et les parents pensaient qu'il allait mourir s'il reste à Paris pendant l'hiver. Dans
1: il
6: laquelle...
1: doit chercher une autre place.
6: Donc,
1: pour...
6: ils ont envoyé ici parce qu'ils avaient ces rapports avec la famille Bakouche. Alors, donc, ce qui est important dans ce mariage, c'est que, dans un sens, Bettina assume le rôle qu'avait la maman avant. Elle s'occupe de Rodolphe. Elle abandonne tous ses propres envies. Elle aimait bien danser, chanter, sortir, mais elle a dit « Non, je vais abandonner tout ça pour être avec mon mari. » Et tous les récits de la famille parle comme ça, qu'elle a passé toute sa vie à protéger son mari. Parce que franchement, c'est presque un boulot à temps complet, parce que on sait jamais quand il, tout d'un coup, il va être fatigué et puis malade. Donc même si elle fait des plans, elle a des projets, elle veut faire des choses, elle veut voyager, mais le moment que Rodolphe, il est mort, elle arrête, elle est avec Rodolphe. Donc, comme je vous ai dit, tous les récits, donc en plusieurs endroits, disent la même chose. Elle était la parfaite femme pour Rodolphe.
1: Eh bien, vous avez dit toutes les choses nécessaires. Vous avez bien exposé votre idée et votre participation. Merci infiniment. Professeur Winky, c'est comme ça que j'ai
6: c'est
1: prononcé.
6: C'est Winky, Winky Williamson. Oui, je suis britannique.
1: Oui. Oui. Merci infiniment pour votre présence et pour votre participation sur les ondes de Radio Culturelle. نمشيو الان مع الاستاذه فاطمه سي مكرم مش معناها نمشي مع الاستاذه فاطمه ومن بعد نرجع لك اي بعد ابنك معناها ما نشكش في اللباقه نتاعك وفي حسن التعامل مع السيدات خاصه ومعنا الاستاذه وانت مدام سلوى تبقى معنا باش نكملوا مازلت 10 دقائق بالفعل في هذا اللقاء. استاذه فاطمه جبري كانت عندك مداخله. استاذه فاطمه كانت عندك انت محاضره في هذا المكان معنا بنت هذا القصر معناها من ال بارون دي رودونجي بشكل اخر معناها من العائله نتاعو اللي يدخل ويقول لك من دخل بيت ابو سفيان فهو امن هذه من دخل البارون دي رودونجي فيولي من العائله نتاعو. كنت عندك مداخله حول بدايه بناء هذا المكان هكا ولا اذا فهمت تعطينا فكره لو سمحت حول المداخله نتاعك.
7: عسلامة مرحبا بكم. بالنسبة للمداخلة متاعي تمحورت في حول أربع أسئلة الحقيقة. ملي كما قلت أنت واحد بدأ يخدم في النجمة الزهرة ويقرأ ويبحث على البارون رودولف دي لونجي كان ديما فما أسئلة كيفاش كانت زعما كيفاش بناه زعما وقت جي زعما كيفاش شري معناتها توت سي كيستيون هذوما اللي كنا نتسائلوهم وبيان سور السؤال وحده ما يكفيش دونك لازم البحث والحقيقة مدة طويلة وديما سؤال شغلني بما أني أنا أرشيتكت مهندسة معمارية فكان السوسي متاعي أني نعرف شكون الأرشيتكت الساعة اللي خدم مع البارون ديرلانجي والحقيقة كان الكولوك هذا نحب نشكر مدام سلوى اللي تحت لي الفرصة أني نشارك فيه باش نعطي نتيجة هالبحوث هذه متاع سنوات باش معناتها كيف عملت الديكوفيرت وعرفت شكون الأرشيتكت اللي خدم مع البارون ديرلانجي معناتها كنت فرحانة برشا وتوا جولي ديفوالي في الكولوك هذايا.
1: شكون هو؟
7: الارشيتكت هذايا اسمه لويس كايغال. ولويس كايغال نجمو نعرفوه هو بنى لي دو تور نتاع الكاتدرال اللي في شارع الحبيب بورقيبة. دونك بالنسبه للمهندسين يعرفوا لي الكاتدرال هذه تبنيت على جوج مراحل دونك تبنيت من الاول وبعد قعدوا زوز ابراج نتاعها اللي هو كان المهندس نتاع زوز ابراج هذوما لويس كايغال وبطبيعه كانت زاده فما تساؤلات حول من عند شكون شراه القصر كيفاش بار كل
1: خلينا شويه على النقطه دي في سعفيسه لانه الوقت داهمنا ونحب نكمل معاكم مع سي مكرم ومدام سلوى. الخصوصيه الموجوده في الهندسه المعماريه وحضرتك مهندسه معماريه معناها ثم يبدو انه ثم بحث كبير برشا ثم معناها كانه انسان مش يخرج حاجه مش في ثقافته البصريه نوعا ما لانه يذكرنا كما كانت تحكي استاذه سلوى بقصر الحمراء في في في, في الاندلس ثم خصوصيه معينه يبدو ان الرجل معناه مبدع وعمل بحث كبير برشا باش يوصل للمساله هذه. خاطر نذكر مثلا وتحت رقابتك نذكر انه كتبنات القصر البلديه نتاع العاصمه في تونس كان ثم ذكي كبير برشا حتى في الاقواس الموجوده لانها تشبه للمدينه العربيه ما كانتش معناها الدخيله حتى ولو كان تاريخيا هي مستحدثه جديده ولكن معماريا كانت متناسقه بعكس العديد والعديد من المواقع الاخرى اللي ما تلقى حتى انسجام ما بينها وما بين التاريخ والخصوصيه الموجوده في الفضاء هذاك.
7: صحيح. دونك بالنسبه للفيزيون اركيتكتورال والا لا كومبوزيسيون اركيتكتورال الحاجه اللي حبيت نظهرها من خلال المداخله نتاعي اللي هي ماهيش لو برودوي نتاع ان سولوم. دونك لا كونستركسيون دو بالي نجمه زهرة هي جنيز ما بين حضارات وما بين ثقافات وما بين برشا ناس داخلو. اولا عندك البنيه الاصلانيه القديمه اللي شفنا صورتها في المداخله نتاعي والواجهات نتاعها كانت هذه الباز نتاع الخدمه نتاع البارون دير اللي تأقلم معها ما هدش وبناه كان ينجم يهدها الكل لكنه هو قعد في تواصل مع الدار العربي القديمة اللي لقاها وإلا أدوبتي كالكو باغ تبناها وكمل عليها. دونك هذه حاجة اللي أعطت الخصوصية. الحاجة الثانية تأثيرات الأندلسية اللي زوجته هي كانت تحكي عليها وينكي توا بيتينا أثرت ياسر في الاختيارات وفي الذوق متاع بنيان القصر في اختيار شبابك في اختيار الجص في اختيار ال الديكورات هذية وبتبيعة تأثروا بشنو موجود في تونس معناها وفي إسبانيا كانت فما كيما جنيز معناها القصر هذا وشنية خليه محليه اللي هو يسيت انسبيري من برشا بلايس. والحاجة المهمة الأخرى القصر ما تبنيش على فرد نقولوا احنا على فرد جنب قعد ديما البارون دير لونجي في بحث متواصل وفي عركة مع روحه ويحب قد لو ماكسيموم انه يشبه لها الحضارة اللي هو أعجب بها.
1: 10 سنين بقى القصر كيكا
7: 10 سنين تقريبا البناء ولكن للي توفى البارون ديما فما حاجات تتبدل. الشباك مثلا من الاول كان في طراز معين في سنة 1928 من بعد بدل لقاه ما يشبهش لشنو يحب ما يشبهش لسيدي بوسعيد معناتها كان فما ديما معناتها انه قد ما يتمكن وقد ما يتشبع من الحضارة ومن الثقافة التونسية على قد ما يزيد حاجات ويزيد يحسن ويزيد يبدل في البناية. فكانت ديناميك برشا البناية ما كانتش يعني معناتها فرد مرة كان فما بحث وكان فما سورتو معناها observation لشنو فما حوله وكيفاش الانتغراسيون تصير مع السيت والانتغراسيون افيك الاركيتكتور و
1: الاندماج في الفضاء وفي المحيط
7: الاندماج في المحيط وفي ومع الواجهات وفي من نواحي الكل معناها
1: وخاصه سيده فاطمه اللي هو معناها رسام معناها ثم ذائقه معينه تخليه الحساسيه اللي عنده لاسونسيبيليتي اللي عنده تكون مضاعفه مش انسان عادي فبالتالي عنده علاقه بالضوء عنده علاقه بالظلال عنده علاقه بالخطوط فهذا يمكنه من ثقافه معينه ويمكنه من دقه مضاعفه في الاختيارات نتاعو.
7: صحيح. والحاجة اللي سهلت لي يمكن المداخلة متاعي اللي كان قدم المداخلة سي علي الويتي قبلي وكان حكي على البارون دير لونجي الرسام فسهل لي طريق على خاطر الرسمة قال معناها البارون دير لونجي كان استعمل ديزابلا معينين واستعمل ألوان معينين خاصة بتونس وبسيدي بوسعيد وكان هذا سهل لي خاطر هذاك اشتهر حتى في الهندسة المعمارية متاع النجمة الزهرة يعني كان فما ديزابلا ديكوش بشوية بشوية حتى لين يلقى الصورة اللي يقتنع بها الرسام هذا.
1: يعطيك الصحة المهندسة المعمارية والمحافظة الأستاذة فاطمة جباري على المداخلة متاعك وعلى الأفكار اللي قدمتها لنا واعتقد أنه المؤتمر هذا ناجح بكل الأوجه لأنه كل ضيف في المؤتمر معناه ثم زاوية يضوي فيها في القصر هذا وفي هذه الشخصية. كل الشكر ليك. نرجع معك سي مكرم الأنصاري دكتور مكرم مع تجديد الشكر ليك ومعناها والاعتذار منك لأنه خذين معناها بدينا معاك ولكن مع ضيوفنا الآخرين تقريبا كما قلت مازلت 10 دقائق لأنه هذا البث مباشر على موجات الإذاعة الثقافية، ساعتين من برنامج دروب نحاول من خلاله أنه نواكبوا هذا الحدث العلمي المهم جدا في هذا المكان المهم، وهو قصر البارون دي لونجي. حكيت على شخصية عبد العزيز البكوف في مداخلتك سي مكرم، ونرجع لقيمة البارون دي لونجي في تنظيمه لمؤتمر الموسيقى العربية، لأنه كان عنده دور كبير برشا. أعتقد أنه ما نجمش يمشي بعث منو بسنوسي الكاتب الخاص متاعه، ولكن بعد 32 بعد عامين فقط أنشئت الرشيدية، مش في كل تطبيقا للتوصيات ولكن استحثاثا لك التوصيات هذيك، لأنه كان ثم العديد من الأفكار وعديد من الرؤى للمحافظة على الشخصية التونسية. شو علاقة البارون بمؤتمر الموسيقى العربية بتأسيس الرشيدية؟
2: ثم حاجة مهمة برشا، هي أنه قصر البارون دي لونجي هو بدوره كان بمثابة مدرسة لتعليم الموسيقى، ذيرا موضوع وإن شاء الله تصير فيه لقاءات نجم نحكي عليه، خطر ثم وثائق أرشيفية هامة يعني تفيد أنه ثم نوع ما دروس كانت تواجه للموسيقى، اللي هما ثم وثائق تحمل قائمة أشغال، يعني عنوانها قائمة أشغال، اللي هو باليوم بالساعة بالمشرف شكون اللي قاعد اللي قادم في الدروس. مثلا تلقى الدروس في النوتة الموسيقية
1: شكون موجهة
2: موجهة، ما بون ثم دروس حتى للسيد البارون في حد ذاته، انه هو تلقى الدروس في في في في, في العزف مثلا على آلة القانون. ثم بون ما نعرفوش شكونهم اللي كانوا يجيوا فعليا يجيوا للمركز هنا باش يقراوا للقصر، ولكن ثم إشارات أنه ثم نوعا ما حياة للتعليم الموسيقي، يعني كانت موجودة.
1: مش كلمة كبيرة التعليم الموسيقي سي أنسا،
2: لا ما هيش كلمة كبيرة، وتون أعطيك علاش. ودار مدام سلوى قالت حاجة مهمة، خاطر انت كي قلت على مؤتمر القاهرة، الكواليس نتاع مؤتمر القاهرة تعملت في النجمة الزهرة، معناها هذه تاريخ يعني
1: اي، والتمويل يعني المادي وكذا العديد الاشياء،
2: الخدمة الأساسية مؤتمر القاهرة تعملت لهنا به. ولكن بعد مؤتمر القاهرة، بعد رحيل بارون دي لونجي مؤتمر القاهرة، بعد رحيل بارون دي لونجي وقبل الرشيدية، كانت ثم المدرسة الشرقية بناجي العطارين اللي هي قرر فيها وعطاها فيها دروس كما قالت الدكتورة سلوى علي درويش درويش الحلبي، وبعد جات واللي هو زاد تتم لتوصيات البارون دي لونجي، معناها هذه نذكر أشار له شوية سي مختار المسيسر في كتابه على الرشيدية المعلن والمخفي في الرشيدية، وبعد جات مدرسة الرشيدية. ولكن أنا نجم نقول لك اللي كان ثم تعليم موسيقي مواجه لنا في خاطر ثم حتى أنا اشتغلت مطولا على الوثائق الأرشيفية الورقية، دونك الأرشيف الموسيقي للبارون دي لونجي، ثم تلقى مثال إشارات مثلا يقول لك اليوم درس في مقام كذا، بون مضمون الدرس احنا ما نعرفوش، ولكن حقيقة ثم إشارة كما قلت أنه
1: هذي
2: دور احنا الباحثين نجمو هذي معناها نجم يكون منطلق لبحث علمي.
1: خطر سي مكرم، أنا كصحافي فقط نسألك في الحكاية هذي، معناها ما تكونش الدروس هذي عبارة على ورشات تكوينية للبارون دي لونجي للكتابات متاعه، مش بشكل التعليمي، خاطر كان ثم معناها ديما تحت رقابته، كانت جاي ثم بشكل تعليمي، راه ثم فوج تخرج وثم اسماء نعرفوها، لانه كل مؤسسه حتى جمعيه الخلدونيه كي تعملت معناها باش تعمل معاده لما يوجد في جامع الزيتونه، نعرفوا شكون قراوا فيها وشكون تخرجوا، معناها ديما الانتاج نتاع البشر اللي تخرجوا من المكان هذاك يبرز الى حد ما، كي تكون الحلقه هذه مفقوده يولي ثم الحضاره مضاعفه.
2: قلنا ما زلت احنا هذه في موضع بحث، معناها لكن وقت اللي يقول لك مثال قام الفلاني تحت إشراف مثلا مريدة خسلامة، ولا يقول لك مثلا حتى القانون عصف القانون مواجه للبارون دي لونجي تحت إشراف مريدة خسلامة، ثم إشارات راه معناها هي للتحقيق ونجم يدرس وزيد يثبتها. ولكن المهم في هذا الكل أنه البارون دي لونجي وفريق العمل نتاعو تمكن فعلا من جمع مادة موسيقية ثرية جدا، والمادة الموسيقية هذه وذي دعوة موجهة حتى للسيد المدير العام للمركز، انه لما لا يقع استغلال هذا الموروث الموسيقي هذا الموجود. ثم مادة موسيقية في المألوف التونسي على سبيل المثال، أنا أذكر أنه سنة 2013 قام المركز وكلفوني بإصدار قرص ليزري معناها تحت عنوان نوبة السيكا اللي هي خذيناها من أرشيف البارون دي لونجي، ونوبة مختلفة تماما على الروايات الموجودة في أسوار المألوف. دونك تقريبا ما زال ثم ما يتخدم في في في معناها، وما زال ما ثم برشا أشياء ما زلنا ما نعرفوهاش ويلزم ننفضوا عليها الغبار باش نجموا نقدموا.
5: ما تعطي أكلة لو صدرت في سطر في شكل تقاطعات، نسهل مثلا طلبة نقر يوم نقول لهم مؤتمر قاري عودوا لي حيثيات المؤتمر وأسبابه كيفاش أمنوا الملك فاروق، نقول لهم علاش الفرص مهد الموسيقى ماهيش حاضر. الفرص معناتها كل بلدان، أذربيجان كانت حاضرة، بلدان صغيرة، لكن إيران مش حاضرة لأسباب سياسية. أخت الملك فؤاد في قطيعة مع شاه إيران فوقع إلغاء معناتها حضارة كاملة. هنا يطلب الأمر إعادة قراءة في حيثيات المؤتمر مثلا. بالنسبة لل أنا قلت رجال حول البارون، على خاطر البارون ما كانش علاقته بهالقامات الموسيقية اعتباطية، مجرد مثلا اختياره لي منوبي سنوسي اللي في جريدة الأهرام يسميوه كاتم أسرار البارون. المنوبي سنوسي كان له الفضل في كتابة كل الأجزاء ما عدا الجزء الأول كان ورد في حياة البارون، لكن كنت سأله لماذا

0: هذا المانوبيس نسي وليس شخصية أخرى، لأن لويس ماشوال اللي كان لاهي بالتعليم وأسس المعهد العلوي كان من بين مع الطلبة مع التلاميذ الألمعيين واللي يتقنوا اللغة ومتكونين، كان منوبس نوسي اللي يسكن في ذلك المكان. إذا الاستشارة حول اختيار منوبس نوسي ما كانتش مجرد مع صدفة، هناك يعني أيضا قامات أخرى.
1: أعتقد أنه كان موضوع متاع دكتوراه لأميرة لوبيري منوبيس نوسي ولا عاشر خلفاوي، اشتغلوا على الشخصية هذه منوبيس نوسي، يظهر لي عاشر خلفاوي عم تعلي تيز متاع دكتوراه،
0: لكن ما تعرضوش للأسباب اللي خلت البارون يختاروا. لم يكن الاختيار لولا مثلا البارون دي لانجي لكان أحمد لوفي نكرة مثلا. كيف وقع اختيار أحمد الوافي دون غيري؟ هذه الأسئلة التي وددت أن يقع النبش في أرشيف البارون دي لانجي لاستقراء هذا الفكر. من كان وراء البارون دي لانجي في تثمين اختياراته؟ هذه الأسئلة التي وددت أن يقع طرحها، ولذلك أصريت على أن يقع اختيار عنوان رجالات، رجال أقصد يعني صفة كما ذكرت صفة الرجل هي صفة توجه الاثنين، قال امرأة رجل أو رجل هي صفة، أي قامات وراء البارون، يعني الإبداعات والنخب والقامات العلمية الفنية هي التي وقع تنفيذها بإمضاء من البارون. البارون اختزل كل هذه القمم. وددت لوقع استقراء ما في أرشيف البارون دي لانجي. مكتبة البارون دي لانجي لم تنل حظها بما فيه الكفاية من القراءة، هي المكان الوحيد الذي لم يتح للعموم استقراء ما بداخله، وفيها مراسلات وفيها أيضا كتابات موسيقية نادرة جلها موسيقى غربية، ولكن فيها أسرار أخرى وفيها علاقات أخرى، تحتوي على روايات، تحتوي على مشاريع أفلام في ذلك في تلك الفترة. هناك مقتطفات من شريط مجنون القيروان وقع أداؤها في قصر البارون، لا نعرف إلا فيلم أنجليك وهو آخر الأفلام التي تصور هضبة سيدي بوسعيد و يعني المكان الذي انطلق منه الفيلم الشريط. هناك أشياء جميلة في هذه الخفايا. أصدرنا كتاب أسرار النجمة الزهراء الجزء الأول لنونيت اللثام على هذه خرج أسرار النجمة الزهراء في عدة قراءات، وهو جزء أول ولعل وراءه جزء ثاني يساهم في منح الفرصة لكل من المختصين سواء في العلوم الصحيحة أو العلوم الإنسانية بما فيها الفنون لاستقراء ما بداخل هذا المعلم. مجرد التهوئة في حد ذلك في حد ذاتها فيها معرفة وفيها كنه يستفيد منه المختصون في الفيزياء مثلا. الأقراص وأنواعها وأشكالها وتقانتها أيضا تتيح مجال المختصين في الكيمياء، يعني المختصين في العلوم الصحيحة يمكن لهم الاستفادة من منظورهم. الحديقة التي وددت لو كانت متحفا إيكولوجيا، وهو ما أراده البارون بمساليكها وبنباتاتها العطرية، ربما تكون مجالا للمختصين في البستنة لإعطاء لإثراء هذا الفضاء. هناك العديد. أود أن أشير إلى أن البارون هو الذي كان وراء قدوم شارل نيكول وإرنيت بيرني دكتور بيرني ولويس باستور. فشارل نيكول كان هو طبيبه الخاص، وبفضل جهود البارون دي لانجي وقع تمكين الإيالة التونسية من هذا المكان للعلاج لضعاف الحال، وهو بفضل البارون دي لانجي. هناك يعني عدة توجهات قام بها البارون لهذه المنطقة التي عشقها، لهذا الفضاء الذي أود لو يدفن فيه، وله وصية في ذلك، لأن دفنه وقع في أول الأمر بجانب الكنيسة، ووقع إعادة تروفاته حسب وصيته في هذا المكان الذي يطل على المسجد وعلى غروب

0: أستاذة سلوى، تقريبا وصلنا لنهاية هذا اللقاء الشيق. كل الشكر لك على الدعوة الكريمة لنا كإذاعة ثقافية لمواكبة هذا المؤتمر العلمي رجال حول البارون دي لونجي. كل الشكر أيضا للفكرة، لأنه مهم جدا أيضا أن نضيء حول البارون كما كنت تحكي. هذا قد يكون يكسر نمطية المركزية حتى ولو هو شخصية مهمة جدا، ولكن أعتقد أنه لابد أن لا تطغى هذه الشخصية على من ساعد البارون ثقافيا إنسانيا فكريا.
1: هو يختزل هذه القامات، ومجرد أمضى التزامه بإشعاع هذه المنطقة، ولكن وراء البارون ديرلانجي قامات يعني موسيقية وعلمية فذة نحاول أن نظهر يعني بواديرها وإنتاجاتها.
0: كل الشكر لك. نخلي زميلتي مريم قال نشكرها في استوديو 6 الوقت باش تختار لنا أغنية نخدموا بها في دقيقتين 3 دقائق. كل الشكر لصابر من ضافر زميلنا التقني اللي واكبنا في هذا اللقاء مباشرة من هذا المكان. آخر سؤال وبشكل برقي، نعرفه ما عنده حتى علاقة لا بالموسيقى لا أما عنده علاقة بتواصل هذا المعلم، لأنه في بالي أنه جبل مهدد شوية وثم مشاكل صغيرة في الانهيارات اللي صارت قبل وكذا، يبدو أنه ثم معناها أفكار لمحاولة المحافظة على الجبل على الهضبة هكا ولا أستاذة سلوى؟
1: والله أنا ما يثلج صدري أن الأرشيف نتاع البارون دي لونجي يؤكد أنه بنى قصره على صخرة منيعة تصل إلى حدود، ولكن طبيعة التركيبة للجبل عموما هي يعني تراب ورمل، رملية ترابية سب أرجيلوز ومهددة بالانزلاقات، ولكن التجاوزات التي وقعت في العشرية السابقة كأن هناك من يعني صمم مسابح، عدة مسابح لم يكتفي بمسبح واحد أو بدهليز واحد، كل هذه الانخرامات جعلت الهضبة هشة. ولكن البارون دي لونجي قد تنبأ بتحول هذه
0: الهضبة،
1: ولكن المختص في اللوجيو تكنيسيان المختص أصر أن القصر في حد ذاته منيع، ربما هناك بعض الهنات على مستوى مسار المياه في منطقة معينة المحاذية لكرسي السلاح يمكن تجاوزها، ولكن ما يثلج صدري أن هذا القصر سيظل منيعا بما أنه بني على صخرة صماء.
0: إن شاء الله معناها الحياة الدائمة لهذا القصر لهذا المعلم الثقافي والتاريخي المهم. كل الشكر لك دكتورة سلوى المديرة العامة للنجمة الزهرة على هذا المجهود الكبير. أنا وكبت حتى لقاءات أو صباحات الأربعاء وعديد من الأنشطة اللي حاولت من خلالها تحيي هذا القصر وتقدم قيمة مضافة. كل الشكر.
1: حاولت نأسس معناتها مجالس النجمة الزهرة لإتاحة هذه الثقافات المتقاطعة لإعطاء أفكار جميلة وتفيد المتلقين.
0: كل الشكر لك. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. كل الشكر لك مريم قارة، نشكرها ونخلي لها مر الأغنية المزالة في عمر هذا اللقاء بضع دقائق. كانت هذه حصة دروب من النجمة الزهرة مواكبة لهذه الأنشطة الثقافية وخاصة لهذا المؤتمر رجال حول البارون، مؤتمر العلمي الدولي، عدد من الضيوف الكرام الذين ساهموا معنا في هذا اللقاء. كل الشكر لكم. كل الشكر لمن استضافنا، سي أنيس الحميدي، دكتورة سلوى حفيظ، شكرا لصابر المضاف للهندسة التقنية، مريم قارة للهندسة التقنية. إلى اللقاء، مع تحياتي سفيان العرفاوي.
2: دروب دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي كالعادة من الآن حتى حدود الساعة 8 مساء. نتواصل معكم، تحياتنا لكل أوفيائنا ولكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وكل المحام اللي تنجموا من خلالها تتبعونا، تتبعوا مختلف لقاءاتنا، حواراتنا، ضيوفنا، استضافاتنا، وكذلك مختلف الأخبار الثقافية الوطنية والعربية والدولية أيضا في هذا في مختلف لقاءاتنا، وطبعا هنا على مختلف المحامل. تحياتنا اللي اختاروا أنهم يرافقونا اليوم في الصالون الثقافي مع جملة الاستضافات والمواضيع اللي باش تكون محور حديثنا مع ضيوفنا تباعا حتى حدود الساعة 8 مساء في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي. أولى ضيفتنا باش يكون لنا حوار معها بعد شوية، باش نحكيه على أولى إصداراتها على رواية رفعت الجلسة في هذا اللقاء المباشر معاكم. تابعونا شوية آخر تكون حاضرة معنا للحديث حول هذا العمل الأستاذة والكاتبة حميدة الشايب في موعدنا معاكم من الصالون الثقافي. ثم كما قلت تباعا تكتشفوا معنا بقية الفقرات والاستضافات على موجاتنا حتى حدود الساعة 8 من مساء في هذا اللقاء المباشر اللي أمنه لكم مريم قارة ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء قبل ما ينطلق حوارنا مع ضيفتنا، مقطع من رائعة زي الهواء بصوت عبد الحليم حافظ.

Yeah.

والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان.

الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، على موجات لافان في كامل ولايات الجمهورية، على الموقع من تونس ومن خارج تونس www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك، قناة إذاعة تونس الثقافية على اليوتيوب، وبقية المحامل الأخرى اللي تنجموا كما قلت من البداية تتبعوا فيها مختلف برامجنا، مختلف لقاءاتنا، استضافاتنا، المواكبات والأخبار والمواعيد الثقافية. لقاءنا معكم كما قلت لكم من لول باش نحكيه على إصدار جديد، وهو إصدار أول رواية كان هناك ربما الكثير من ردود الأفعال حول هذا العمل الروائي الأول لضيفتنا، سواء كان قارئ عادي وإلا كاتب مختص وإلا ناقد، كل كان له قراءة في هذه الرواية، ولكن حقيقة مختلف القراءات كان فيها إجماع حول روعة هذه الرواية، ربما من خلال خصوصية الكتابة، خصوصية التجربة زادة لضيفتنا، سواء بين الجانب المهني والجانب الإبداعي الأدبي الروائي، في اختيار أيضا القضايا المطروحة في هذا العمل، الشخصيات، لطريقة الكتابة أيضا، وهذا المزج باش نحكيو عليه شوية آخر مع ضيفتنا على امتداد حوارنا معها اليوم. باش نحكيو على رفعت الجلسة، هذه الرواية الأولى في رصيد ضيفتنا في هذا اللقاء المباشر معاكم. سنحتفي معها بهذا العمل اللي كان القصد في معرض تونس الدولي الكتاب من خلال حفلة التوقيع، وأيضا باش يكون هذا حفلة التوقيع الأول للرواية، وغدوة باش يكون فما حفل توقيع آخر باش نحكيو عليه معها في هذا اللقاء. سعيدة بحضورها معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفتنا الأستاذة وكذلك الكاتبة حميدة الشايب. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
7: مساء النور صديقتي، مساء النور ليك ولجميع مستمعينا إذاعة الثقافية.
6: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجاتنا، ألف مبروك الإصدار الأول، ونعرفه قيمة ديما أول إصدار بالنسبة لأي كاتب، لأنه هو يكون الوجهة الأولى مع القارئ، مع الكاتب الآخر، مع النقاد، مع الساحة الأدبية بصفة عامة في تونس. ألف مبروك الإصدار الأول، وألف مبروك زادة ردود الأفعال المميزة اللي كانت مع الاطلاع على هذه الرواية اللي أنت اخترت لها عنوان رفعت الجلسة. نرجع بعد لي هذا العنوان ولبعض تفاصيل الرواية، مش نعطيه الكثير من التفاصيل، مش نخليه متعة قراءة العمل للقارئ، ولكن مش نقربوا له الصورة شوية. ربما قبل ما نحكيه عن الرواية في حد ذاتها وهذا العمل الأدبي، يمكن نحكيه شوية على عالم الكتابة بالنسبة لك أنت الأستاذة حميدة الشايب، قبل ما يصدر هذا العمل اللي ربما يوثق لتجربة زادة بالنسبة لك، ربما مهنية إنسانية مجتمعية، ولكن عوالم الكتابة بالنسبة لك وهذا العالم كيفاش كان في مسيرتك حتى اليوم نجم يمكن نفهم شوية ولا نحكي أكثر على رفعة الجلسة؟
7: هو حقيقة دائما ما يسأل الكتاب، يسألون نفس السؤال، لماذا تكتبون وكيف دخلتم إلى عالم
6: الكتاب؟
7: وهو كذلك في الحقيقة أنا دخلت عالم، لم أدخل عالم الرواية بل كانت فيا، كنت أعيش معها باعتبار أن زوجي الكاتب والراحل
6: عبد الجبار العش الله ربي يرحمه،
7: وكذلك كنت أعيش في عالم الكتب، في عالم شخصياتي وأرافقه الشخصيات يقرأوا لي، يعني كنت أعيش في نفس العالم. ربما قد تختلف الإجابات أحيانا، لكن أعتقد أن هناك حقيقة تكاد تجمع جميع تجارب المبدعين عبر العصور، أنه الألم كان في كثير من الأحيان أحد أهم الدوافع إلى الكتابة. الإنسان لا يكتب فقط أحيانا ليصف جمال العالم والشخصيات وغير ذلك، بل يكتب أحيانا ليقاوم، أحيانا ليفهم جراحه، وأحيانا أخرى ليمنح معنى لما لا يبدو بدون معنى. يعني هناك أشياء بسيطة قد يكتب عليها الكاتب. ربما هناك العديد من الفلاسفة الذين كتبوا عن كيف يمكن للمعاناة أنها تتحول إلى قوة خلابة. وأنا دائما أستحضر كلمته ما لا يقتلني يجعلني أقوى. والفكرة الأكثر في هذه العبارة هو الإيمان أن الإبداع يولد من الصراع مع الألم، وأن الإنسان ينجم يحول جراحه إلى معنى، إلى كتابة.
6: جميل.
7: وأعتقد كذلك أستحضر دائما غسان كنفاني حينما كتب أدب المقاومة. يمكن ذكرت يعني هذين المثالين، يعني أعتقد أني بدأت الكتابة من شعور بالألم، شعور بالوجع، بالفقدان بعد رحيل عبد الجبار العش، وكنت في حالة الكتابة. كما قالت أمل المختار، أنقذتني الكتابة. كانت الكتابة هي الأداة التي استطعت بها أن
6: مقاومة الألم ربما
7: أنقل ما بنفسي إلى الورق.
6: جميل. ربما في نفس النقطة، يعني الكاتب المبدع عبد الجبار العش الله يرحمه، يعني بمكانته في الساحة الأدبية التونسية، وأنت كنت مواكبة عفوا لهذه المسيرة، لهذا العطاء، لهذا التقدير والاحترام لهذا الاسم ولتجربته ولعطائه، تفاصيل أعماله الأدبية أو تفاصيل مسيرته الأدبية وأنت تكتبين هذه الرواية، كان لها تأثير، كان لها حضور حتى في اللاوعي ربما لحميدة شايب وهي تكتب رواية رفعت الجلسة.
7: والله حينما أجيبك على هذا السؤال فأدخل إلى داخل الرواية. وأقول ربما شيء لا يعرفه الكثير أنه في داخل روايتي هناك بداية رغبتي كتبها عبد الجبار العش قبل وفاته، وقد ضمنتها في روايتي لأبدأ منها وأنتهي إليها. يعني كان محور كتابتي هو كتابته هو. وبداية الكتابة كانت نهاية كتاباته. هو كتب رواية محاكمة كلب، وأنا أخذت من هذه الحكاية الشخصية وبنيت عليها لأكتب رفعت الجلسة.
6: جميل.
7: يعني شخصية عبد الجبار أدرسها ونعيش معها، وخاصة شخصيته في محاكمة الكلب أبو الفالت والكلب النابح كان محور كتابتي في رفعت الجلسة.
6: يمكن يعني هذه التفاصيل في عمقها وفي مدى تأثيرها ربما في حميدة شايب ككاتبة، وأيضا الجانب الآخر الجانب المهني أيضا أكيد كان عنده تأثير ربما في بعض تفاصيل الرواية، أم أنه يعني استطعتي أو نجحتي في خلق قطيعة ربما بين هذا وذاك؟
7: أعتقد أن سر كتابتي
6: نعم.
7: ومن يقرأ الرواية يطلع وسوف يكتشف أنني كنت المحامية داخل الرواية. أنني داخل الرواية تحدثت عن العنف ضد المرأة، تحدثت عن كتبت مرافعة كاملة حول تقتيل النساء. داخل روايتي قلبت المحاكمات من داخل المحكمة إلى الأدب فقط، ولكني استعملت التقنيات القانونية والإجراءات القانونية في ذلك. من يقرأ الرواية سيكتشف أنه كان لها المبنى الدائري. يعني كانت كان هناك دائرة مغلقة ثم فتحت الدائرة في آخره وفي نهاية الرواية بالقانون طبعا.
6: الرواية ربما هي في جزء كبير منها وفي توجه كبير فيها هو صيحة فزع ضد العنف الذي يطال النساء من خلال الشخصيات نديم وجواد وكفاح وغيرهم من الشخصيات الأخرى الموجودين في هذه الرواية، وهذا العمل الذي يحمل ربما أبعاد إنسانية اجتماعية ربما نفسية أيضا مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. نقطة ربما انطلاق هذا العمل الروائي ثم فيما بعد بين هذه السيرة الذاتية أو هذه الرواية أو هذا المزج يمكن بين تفاصيل هذا وذاك، كيفاش كانت الانطلاقة ربما؟ وانت حكيت لنا منذ قليل على رواية الراحل عبد الجبار العش، ويمكن منها هي كانت يعني الفكرة الأولى، ولكن فيما بعد أن تكون رواية رفعت الجلسة خاصة بالكاتبة حميدة الشايب بتجربتها بأفكارها بنزالها، وأنت حقوقية محامية ومناضلة، يعني هالتفاصيل هذه كيف كان مسارها مع كتابة هذه الرواية منذ البداية، منذ الفكرة، منذ يعني القادح الأول لكتابة هذه الرواية؟
7: سأتحدث أولا عن العنوان رفعت الجلسة. إنه العنوان وفي العرف القانوني عبارة رفعت الجلسة تعني النهاية، تعني أن تنسحب القضاة، أن تغلق الملفات. يظن الجميع أنه العدالة قد قضيت، لكن أنا في رفعت الجلسة بهذا العنوان أردت نقل حكم المحكمة العاجزة في رواية محاكمة كلب. فهذا العنوان جاء ردا مباشرا
6: نعم.
7: وامتداد لرواية عبد الجبار العش
6: نعم.
7: حكمة كلب. في روايته المستمعين الذين قرأوا الرواية بطله الذي هو عروب الفالد وقف أمام المستمع يستجديها أن تخلصه من الكلب الذي كان ينبح في أعماقه
6: نعم.
7: وينهش مضيه لكن المستمع لم تنصفه وحكمت في آخر روايته بالعقوبة القصوى الحياة مدى الحياة ظل داخل زنزانة الوجع ثم رحل عروب ورحل جبار وترك ذلك الكلب حرا طريقا لذلك يأتي عنوان رواية رفعة الجلسة ليعلن أنه مغادرة رحاب المحاكم لعروب الفالد المحاكم التي كانت عاجزة أن تنصف عروب جبار انتقلت إلى رحاب الورق يعني وكأنني أردت أن أقول أن المنظومة القضائية والاجتماعية صحيح أنهم رفعوا جلساتهم كما كما شاءوا لكن أنا كما شئت أردت أن أغير الأقدار وأغير مجرى النهر وأغير نهاية هذه الرواية بطريقتي أنا فقلبت المعادلة لم تكن يعني رفعت الجلسة وكأنها بداية اعتبرتها هي كأنها نهاية عفوا بل بالنسبة لي كانت بداية لأن المحاكم الحقيقية والأكثر عزلة والأكثر قسوة تبدأ أحيانا بعد النطق بالحكم عندما ترفع الجلسة لإحدى المحاكم الضحية عادة سواء كانت امرأة سواء كان طفلا سواء كان أي شخص على الهامش يجد نفسه وحيدا في الحياة يواجه هو خاصة المرأة أو الطفل الفكر الذكوري المرقيب يواجه البيروقراطية بيروقراطية المشاعر يواجه نميمة المجتمع الذي يترك الجاني ويضع الضحية في قفص الاتهام ليكون عرضة للوصم يكون عرضة للنبذ وغير ذلك في كذلك بعد الجلسة أردت أن أسقط الحصانة الحصانة عفوا الزمنية عن الجلاد إنه أنا رجعت بالتاريخ ورجعت بالوقائع إلى بداياتها وكأنه أردت أن أقول أن الجرائم الإنسانية المتعلقة بالعنف ضد المرأة لا تسقط بمرور الزمن بالنسبة لي ولا تسقط برفع الجلسات لهنا وكأني أردت أن أقول أن بالأدب نستطيع أن نقاوم ونعلن ولادة لعدالة بديلة بديلة يكتبها الأدب أن الأدب في النهاية يعري المستور يفضح الواقع ويملك الحق ويملك الحرية الكلمة في إنصاف المظلومين يعني ليس هناك قانون يمكن أن أكتب كما أشاء وأغير الأقدار وأبني الحكاية من جديد مثل ما أنا أراه وكل هذا كان مرتبطا بشيء واحد كان مرتبطا بما كتبه عبد الجبار العش في سيرته الذاتية
6: جميل قلت بأنه أردت أن تكون الرواية فعل مقاومة فعل مقاومة ضد الصمت وتفكيك العنف المقنع في هذا المجتمع صمت المجتمع صمت القانون صمت أي صمت ربما يمكن أن يكون العمل الأدبي الروائي فعل مقاومة ضده
7: صمت حول العنف الذي تواجهه النساء في مجتمعاتنا الفكر الذكوري المقيم الأشياء التي دائما ما نسعى إلى إخفائها أنا تحدثت عن النساء المغتصبات أنا تحدثت عن النساء المغتصبات وما يواجهنه من نبذ من المجتمع وما يواجهنه من قسوة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يولدون بعد عمليات الاغتصاب كيف يعيشون حياتهم بذلك الألم بذلك النبذ يعني يعيشون ضحية أكيد ونرى أن المجتمع لا يعيرهم اهتماما بل بالعكس يرجمهم قسوة وكلمات جارحة وغيرها. أنا تحدثت كذلك عن عاملات المخور عفوا ما بين قوسين أريد قول ذلك لكن أنا رجعت في روايتي إلى حقيقة هؤلاء النساء وما يتعرضن له من عنف وما يتعرضن له من نبذ داخل المجتمع إلى تاريخهن يعني كانت إشارات بسيطة ولكن استطعت أن أتحدث بكل جرأة وبكل حرية عن ما حفظته وما أراه داخل المجتمع خاصة أني نشاطاتي الأساسية كانت مع النساء النساء المعنفات مع النساء المنبوذات وغيرها.
6: في نقطة مهمة ربما سيدة حميدة في علاقة برواية رفعت الجلسة، هذا العمل الذي يرصد هذا الواقع الإنساني بتفاصيله ألام الكثير والكثير من النساء، مش ربما مش فقط في مجتمعنا التونسي وإنما في كل المجتمعات، وهذا النفاق الاجتماعي أحيانا الذي يحيط تفاصيل آلامهن، كمحامية كحقوقية كمدافعة عن المرأة وعن حقوقها ككاتبة اليوم، ربما يتبادر للذهن سؤال، هو تجربة حميدة الشايب في كتابة رفعت الجلسة هذه الرواية، وبعد شوي باش نحكيه على تأثير الأدب على القارئ وعلى المجتمع، هل يمكن أن يخلق تغيير؟ ولكن قبلها وأنت تكتبين هذه الرواية، ربما السؤال هو أي معناها قارئ يمكن أن يطرحه أو ناقد أو كاتب، هو كيف كتبت حميدة الشايب عن هذه القضايا حتى تكون كتابتها مختلفة؟ ربما لأنه نتحدث دائما عن معاناة المرأة، عن ما تتعرض له من ظلم، من اضطهاد، من ما تعيشه من آلام، ويمكن يعني قد ما نحكيه شوية، ولكن عندما نتحدث في كل مرة عن أثر وعن عمل أدبي ديما السؤال هو مش ما الجديد، ولكن كيف سيكون مغاير هذا العمل في الحديث عن قضايا المرأة وعن معاناة المرأة وعن صيحة الفزاعة اللي تحدثنا عليها في البداية ضد العنف الذي يطال النساء؟
7: هو في الحقيقة ما يجمع هو القراءات التي كنت أتلقاها من القراء العاديين وكذلك القراء المختصين،
6: صحيح
7: أنه حقيقة كل الذين قرأوها هناك شيء ما قد أبكاهم،
6: صحيح،
7: وهذا شيء مشترك بين الجميع. ربما سؤال لماذا؟ لأنه هناك صدق كبير في الكتابة، لأنه الإنسان حينما يكتب بصدق سوف يعني المشاعر سوف تصل إلى القارئ وسوف يتأثر، وهذا ما نريده بالأدب. الأدب حينما لا يؤثر فلا معنى له، وحين يتأثر القارئ ببعض الكلمات ويتأثر بقضية ما فإني أعتبر نفسي قد نجحت عفوا في إيصال المعنى وفي إيصال ما أردت أن أوصله. ربما أنا حينما كتبت لم تكن بنيتي أن أوصل ذلك الوجع وأن أترك القارئ في حالة حزن، لكن كنت صادقة. تقولين لماذا؟ ربما تجارب شخصية، ربما تجارب مع بشبار العش، تجربة عبشبار العش تجعلني أكتب بصدق.
6: نعم.
7: وفعلا حينما قلت أنه رحل الكلب الذي كان يسكن عبشبار العش لما رحل سكنني، أنه الكلب في النهاية هو الوجع. وأنا قلت في روايتي أن مهمتي الأساسية حينما أخذت القلم وبدأت الكتابة هو أن أقتل ذلك الكلب. يعني أن أقتل ذلك الوجع الذي رحل عبد جبار وهو جاثم على صدره. لم يستطع جبار بعد أن كتب رواية ختم الكلب أن يقتل ذلك الألم. أردت فعلا أن أقتله، أن أحاكم، أن أعيد محاكمته. لأن محاكمتهم لم تنصف جبار. ربما تجربتي كمحامية جعلتني أجمع بين تقنيات عديدة، تقنيات المرافعة، تقنيات قانونية، وتقنيات استلهمتها من أشعار عبد جبار، من كلمات جبار، ومن حتى لهيب عينيه وهو يحتضر، ومن كذلك بداية سيرته لدي التي كانت بالنسبة لي الشيء الدافع الأساسي للكتابة، لأنه كان يحلم أن ينهي هذه السيرة.
6: حقيقة يعني يمكن مؤلم هو الحديث عنه، وهذا طبيعي أكيد. وطبعا يمكن هل التداخل بين المجال أو الجانب الإنساني والإبداعي يخلق يعني بصفة كبيرة هذا التماهي وهذا الألم أيضا. وأنت حاولت يكون من خلال روح واسم ويعني مسيرة وسيرة عبد الجبار العش مواصلة ربما هذا المشروع. هل هذا يعني يخليك تحس ربما بمسؤولية أكبر، بثقة زادة أكبر، وإلا بخوف أيضا؟ ضيفتنا الكاتبة حميدة الشايب، ربما في مواصلة لمسيرة هذا الاسم، في مواصلة لحكاية يعني انطلق في كتابتها عبد جبار العش من خلال محاكمة كلب ومن خلال زادة هذه السيرة كما كنت تتحدث. يعني شنو خلق هذا ربما في حياتك، وخاصة في الفترة وانت تكتب فيها في رواية رفيعة الجلسة؟
7: سأقول لك شيئا. أنني حينما كتبت هذه الرواية وكانت مخطوطة لم أكن أني أبدا أن أنشرها، لكن فضل كان بعض الأصدقاء الذين أرسلت لهم ما كتبت، فريا بن عبد الله، ثم صديقي الناشر وليد أحمد الفشيشي.
6: تحية ليه طبعا. نحن ما قلناش أنه هي رواية عن دار أركاديا للنشر، للناشر والكاتب والمترجم وليد أحمد الفرشيشي. هو كتب نص جميل جدا زاد على الرواية.
7: وليد كان مؤمنا بما كتبت وكان يشجعني على النشر. وفعلا هو كتب قال أنه قد عقد عديد التحالفات
6: باش يقنعك لنشر المخطوط.
7: هذا نابع من شيء واحد، انني حينما اكتب عن جبار العش فهي مسؤوليه كبيره. وحينما كتبت عليه انا لا استطيع ان ربما احمل الثقة التي الأمانة التي وضعها بين يدي. فعلا يعني أنا أعتبر أن ما وضعه في بداية سيرته الذاتية كان ثمينا وثمينا جدا. فكيف لي أنا يعني في بداية أول كتابة أن أكتب عنه؟ كتبت فقط. وهذا هو فعلا ما جعل ممكن القراء تأثرون بالكتابة، لأنها كما قلت كانت كتابة صادقة.
6: نعم.
7: فقط.
6: نعم. وأسلوبك مميز سواء في الكتابة وإلا في الحديث، حقيقة يعني تخلق هذا التأثير على السامع الآن، والأكيد أنك خلقت نفس هذا التأثير على القارئ، وكانت هذه يعني ردود الأفعال الجميلة والمحفزة والمشجعة، واللي من كل من كتب عن هذه الرواية سواء كما قلنا في البداية سواء من القارئ العادي أو من الكاتب أو من الناقد، هذا كله يعطيك دفع أكيد ويخليك تشعر أنك يعني الأمانة كما أردت يعني أن يتم إيصالها للقارئ.
7: فعلا نعم. الحين وكتبت لم أكن أريد أن أكون كاتبة ولا أن أكون مشهورة ولا أن لا شيء غير أني كتبت وأردت أن أحيي ذكرى، ربما أردت أن أضع مبادئ التي تعلمتها حول المرأة، حول لأني أعشق النساء أبغض العنف بطريقة غير عادية. ربما في القراءات أنا فعلا أسعد بأي قراءة تأتيني وأقرأها العديد والعديد من المرات وأبتهج، فعلا أبتهج، ولكن طبعا أنا أقبل النقد، وأكيد أن هذه الرواية تحمل الكثير من الهدنات، لكن تبقى هي محاولة، تبقى محاولة طبعا قابلة للتطوير وغير ذلك. يعني أكيد أنا أقبل كل النقد الذي سيأتيني، وحينما نشرته كان لدي خوف كبير وكبير جدا، ربما تلاشى هذا الخوف الآن، وربما في الأيام القادمة سوف بالقراءات سوف أكتشف حياة أخرى لهذه الرواية.
6: نعم. في الوقت اللي بقانا بقناش برشا وقت باش نعطيه فكرة على لقاء يوم غد أيضا اللي هو باش يكون فيه حفل التوقيع، ولكن شدني كثيرا زادة من بين القراءات التي يعني كتبت حول رواية رفعة الجلسة ما كتبه الكاتب عبد اللطيف معطر، حقيقة يعني تحدث بشكل جميل جدا عن الرواية، وتحدث أيضا عن الراحل عبد الجبار العش وحضوره أيضا، وقال إنه هي يعني ليست رواية تقرأ فحسب، بل نص يقيم فيك ويستدعيك للعودة إليه، لا لالتقاط الحكاية بل لمسألة ما يتخفى وراءها. واختم النص اللي كتبه على الرواية قال: هذه الرواية لا ترفع الجلسة بل تفتح المحاكمة من جديد وتضعنا جميعا في قفص السؤال.
7: كذلك هي تفتح حياة أخرى، وكل من يقرأها أكيد سوف يحس أن شيئا ما

0: النساء الديمقراطيات
1: اي
0: ستكون هناك مرافقة موسيقية مع الفنان عبد المحجوبي،
1: اي
0: ثم قراءة، ثم رئيس الجلسة سيكون الدكتور خالد الغريبي
1: اي
0: صديقنا العزيز،
1: نعم
0: وقراءة نسوية لصديقة فجيعة يعيش وهي عضوة بجمعية النساء الديمقراطيات.
1: نعم
0: وأكيد سوف يكون وليد الفرشيشي الذي سيأتينا من تونس العاصمة هنا
1: نعم
0: ليقدم كذلك قراءته. أكيد هناك العديد من
1: نعم
0: الأصدقاء الذين قرأوا الرواية ويريدون أن يدوا بدليهم حول
1: نعم
0: آرائهم في هذه
1: نعم
0: الرواية، وسأكون جاهزة أكيد للردود
1: نعم
0: حول والنقاش.
1: نعم والنقاش حول رفعت الجلسة كما قلت لنا غدوة إن شاء الله بفندق الفضاء الثقافي فندق الحدادين. وقتاش يكون موعد اللقاء؟
0: الخامسة مساء.
1: الخامسة مساء مع الكاتبة حميدة الشايب، وتقديم والاحتفاء برواية رفعت الجلسة. إن شاء الله بالتوفيق لك في لقاء يوم غد، بالتوفيق لك في كل تجربتك ومسيرتك. سعدنا حقيقة يعني واستمتعنا خاصة بالحوار معك، ونلتقي دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفتنا الكاتبة حميدة الشايب. شكرا لك سيدة حميدة، يعيشك. شكرا لك وإلى اللقاء، موفقة دائما. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مثل المتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى حدود الساعة 8 مساء. بعد شوية الموعد مع مكتبة الثقافية، نواصل مع الأنغام في لقاءنا المباشر معكم.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان التاريخ والذاكرة، وهو من تأليف المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف وترجمة جمال شحيد، وقد صدر في 399 صفحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان سنة 2017 ببيروت. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإيطالية فصدرت سنة 1986، وجمع هذا الكتاب أربعة نصوص للمؤلف سبق نشرها في إحدى الموسوعات، وهي تدور حول تاريخ الكتابة التاريخية ومهنة المؤرخ، واستند خلالها جاك لوغوف إلى خبرته كمختص في التاريخ الوسيط وإسهامه الفاعل فيما يعرف بالتاريخ الجديد، ممثلا الجيل الثالث لمدرسة الحوليات، حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلة الفرنسية التي أسسها المؤرخان مارك بلوك وليسيان فيفر سنة 1929، وأدارها لاحقا فيرنون بروديل بين عامي 1956 و1969. وتمحور أول تلك النصوص حول ثنائية ماضي حاضر التي اعتبرها الكاتب أساسية، لأن عمل التاريخ يتم بالتنقل المستمر بين الماضي والحاضر، ودرس الكاتب العلاقة بينهما في علم النفس وفي ضوء الألسنية، وكذلك فيما يسميه كلود ليفي شتراوس الفكر المتوحش غير الزمني الذي يريد إدراك العالم بواسطة الأساطير والشعائر من أجل إقامة علاقة خاصة بين الماضي والحاضر وبين الأموات والأحياء. ثم قدم المؤلف نظرة عامة إلى ثنائية الماضي الحاضر في الوعي التاريخي، مبينا تطور العلاقة بينهما في الفكر الأوروبي منذ العصر الإغريقي حتى القرن 19، قبل أن يتوقف عند القرن 20 المتراوح بينما أسماه الهوس بالماضي وبين التاريخ الحاضر والافتتان بالمستقبل. ونبه إلى أن التاريخ الباحث في الفترة المعاصرة والراهنة التي لا يعرف المؤرخون ما سيحدث بعدها يختلف عن التاريخ الذي يدرس العصور القديمة التي يعلم المؤرخون ما وقع بعدها. وأيد الكاتب تعريف التاريخ بأنه علم الماضي، ولكن بشرط أن يخضع هذا الماضي إلى التساؤل الدائم. وفي النص الثاني من الكتاب تناول جاك لوغوف بالدرس ثنائية أخرى هي عتيق أو قديم حديث، معتبرا أنه ثنائي غربي ملتبس، وأن رهان التضاد بينهما مرتبط بموقف الأفراد والمجتمعات من ماضيها، وأشار إلى أن الوعي بالحداثة نشأ من الشعور بالقطيعة مع الماضي، وعاد إلى مساجلات القدامى والمحدثين في أوروبا قبل الثورة الصناعية بين القرن 16 والقرن 18، كما بحث في مسألة الحداثية والتحديث والحداثة ومجالاتها الكاشفة وشروطها التاريخية في القرنين 19 و20. واهتم جاك لوغوف في القسم الثالث من الكتاب بموضوع الذاكرة، بدءا بالذاكرة الإثنية، ثم ما وصفه بارتقاء الذاكرة من الشفوية إلى الكتابة، ومن فترة ما قبل التاريخ إلى العصور الإغريقية الرومانية، وصولا إلى الذاكرة القرى الوسطية في الغرب، مستعرضا أشكال التقدم في الذاكرة المكتوبة والمصورة من عصر النهضة إلى اليوم، كاشفا التقلبات المعاصرة للذاكرة. وأوضح أن الذاكرة الجمعية تعرضت لتحولات كبرى مع نشأة العلوم الاجتماعية، وأدت دورا مهما في تعدد الاختصاصات التي سعت إلى الحلول بينها. ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالذهنيات أو العقليات، فهي مسألة جديدة للتاريخ الجديد. وألمح الكاتب إلى أن مصطلح ذاكرة يقدم للأنتروبولوجيا مفهوما أكثر ملائمة لدراسة المجتمع، واعتبر أن الأنتروبولوجيا التاريخية من المساهمات الحديثة الأكثر أهمية بالنسبة إلى علم التاريخ. ولئن أكد أن الذاكرة بشكلها الذهني أو الشفوي أو الكتابي تمثل مادة أولية للتاريخ ومنهلا للمؤرخين، فإنه نبه إلى أن عملها غير الواعي في الأغلب يجعلها تتعرض لمخاطر الخضوع للتلاعب. وهنا يأتي دور المؤرخ للكشف عن الذكريات والنسيانات التي يعيشها الأفراد والمجتمعات وتحويلها إلى مادة للتفكير والمعرفة. وفي القسم الرابع من هذا الكتاب سعى المؤلف إلى الكشف عن مفارقات التاريخ والتباساته، محاولا الإجابة عن سؤال هل إن التاريخ علم الماضي أم أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر كما يقول كروتشي الإيطالي. واهتم الكاتب بمسألة ثانية تتعلق بالمعرفة والسلطة، وارتأى أن التاريخ كان ولا يزال خاضعا للتلاعبات التي تمارسها الأنظمة السياسية المعادية للحقيقة، ملاحظا أن القومية والأفكار المسبقة بشتى أشكالها تمثل عبئا على كتابة التاريخ بطريقة موضوعية ينبغي على المؤرخ الالتزام بها. وقدم وجهة نظره حول مهنة المؤرخ وتحديات التاريخ اليوم، مشيرا إلى بروز التاريخ الشفوي والتاريخ المجهري وغيرهما. ويبقى هذا الكتاب الموسوم بالذاكرة والتاريخ لجاك لوغوف مرجعا أساسيا للمهتمين بعلم التاريخ ومدارسه ومناهجه. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.

نحلم كايننا سنين ضعنا ما نعرف وين في حومة باب منارة ولا في العزافين لكن كنا مع بعضنا.

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات، تترجح بالخانات، آه يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوها محلاك في

في حومة باب منارة، ولا في العزافين، لكن كنا مع بعضنا ما ثم

0: وياهم.
1: أي شكرا.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
7: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
8: على موجات إذاعة تونس الثقافية يتواصل لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا في هذا الموعد. كما قلت مازال يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. أكيد المميز في المجلات الأدبية هو هذا التنوع، ربما في الاشتغال على مختلف المحاور، في الاشتغال على مختلف المواضيع والمقالات والحوارات. وهذا اللي باش نحكيو فيه مع العدد الجديد للمجلة التي تصدرها دار الأمينة للنشر والتوزيع، بالإضافة إلى الأعمال الأدبية اللي تقدمهم دار النشر لطبعا الكاتبة والناشرة أمينة زريق. فإنه أيضا نتحدث اليوم زادة على عدد جديد من المجلة التي تصدرها دار النشر. باش ناخذوا فكرة على العدد الأخير لهذه المجلة، ونعطيوا فكرة خاصة السادة المستمعين للمهتمين بهذا المجال حتى ياخذوا تفاصيل مختلف الحوارات اللي موجودة ومختلف المقالات خاصة اللي موجودة في صفحات هذه المجلة. التفاصيل باش ناخذوها من عند ضيفنا سعيد انه يكون حاضر معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، واللي هو من بين المشرفين على المجلة سي طارق العمراوي. مساء النور، اهلا وسهلا بك سي طارق.
9: مساء النور سيدتي، ومساء مرحبا. النور بكل مستمعي الإذاعة الثقافية. يعيشك. على الدعوة.
8: يعيشك، مرحبا بك معنا سي طارق. ربما قبل ما نحكيه سي طارق على العدد الأخير من المجلة بصفة عامة، حتى نذكر ربما مستمعينا والقراء بخصوصية المجلة التي تصدرها دار الأمينة للنشر والتوزيع، في ربما استراتيجية عملكم أو طريقة عملكم في المجلة منذ تأسيسها وبداية صدور لليوم، واحنا باش نحكيو على العدد الجديد.
9: شكرا سيدتي. تتنزل معناها مشروع الأمينة للنشر كمجلة إلكترونية شهرية تشرف عليها الباحثة والكاتبة والروائية أمينة أزريق. هي داخل مشروع متكامل يرتبط جوهرين بدار النشر، يرتبط جوهرين بعديد اللقاءات اللي تنظمها الدار، يرتبط جدالين بالمثقف التونسي وبالمثقف الغير تونسي اللي لأنه المجلة في أصل زادة منفتحة على الأقلام الشعرية ولا في الفنون التشكيلية على كل مبدعي الوطن العربي. إذن تأتي التجربة دي كتراكم كمي وكيفي، يحاول أنه يستغل مع كتاب تونس وغيرهم من أجل نشر نصوصهم الشعرية أو الانتباه إلى نصوصهم القصصية أو أو حوارات مع بعض الفنانين التشكيليين أو مع بعض الروائيين. إذن تندرج ضمن هذا المشروع المجلة هذه. عندها أركان قارة كما ركن ديما رئيس تحرية طبيعي عند صديقتنا أمينة تعطي منا فكرة تكون يومية أو فكرة تعرض لها المثقف العربي أو التونسي، ثم الشعر، ثم القصة، ثم الحوارات، ثم ربما أدخلنا حاجة مهمة ياسر في مجال الأمينة اللي هي أدب الطفل. نحن اليوم الحقيقة نحتاج إلى هذا الأدب اللي مازال تعتبره بعض الدوائر كأنه معناها أدب درجة ثانية أو درجة ثالثة. بالعكس هو من أهم المشاريع اللي يجب نقف عليها، لأنه أديب اليوم هو طفل البارحة.
8: صحيح.
9: لكن ما تتراكمش تجربته طبعا. احنا مثلا جيل الخمسينات الستينات تربينا على المكتبة الخضراء، تربينا على كامل الكيلاني، تربينا خرج منا الشعراء والكتاب الذين يؤسسون اليوم المشهد الثقافي والإبداعي.
8: صحيح. وربما إدراج أدب الطفل من ضمن محاور اللي تهتم بيهم المجلة ستارق في أي شكل، يعني في شكل مقالات، في شكل نصوص، كيفاش فكرتوا أنه يكون موجود أدب الطفل في المجلة وهو تو موجود اليوم في العدد الجديد اللي هو عدد 43؟
9: عندما يتم إدراج أدب الطفل في مجلة بوزن الأمينة للشريط تسمى خطوة عملاقة. الآن نحن ماشيين في ربما في برشة تصورات. الآن الخطوة الأولى ونعتبرها مهمة هو تقديم المدونة التونسية والعربية.
8: جميل.
9: إذن في هذا الركن قدمنا كتاب توينسا كما نور عبيد أو كاتبات من المشرق أو من المغرب العربي، على ذكر مثلا الدكتورة ريما الكردي أين قدمت أنا مثلا قراءة في مدونتها عموما. ثم في المستقبل سنفتح الباب لتجربة أنا الحقيقة بديت ننتبه لها توا منذ أشهر، ما نجمش نقول منذ سنوات، هو الأطفال الذين يكتبون. مثلا في معرض الأخير في الحديث اكتشفنا برشا أسماء جميلة صغار يكتبون القصة ونشرت لهم دور النشر. دونك هذيك باش نعملوا باش نعملوا قراءات لهذه المدونة التي بدأت تتضح منها المعالم انتها، وحوارات أيضا مع أطفال الصغار الذين يكتبونه.
8: قلت سي طارق في بداية الحديث أنه المجلة، مجلة الأمينة، هي منفتحة على مختلف الفنون ومنفتحة أيضا على التجارب الفنية الإبداعية التونسية والعربية. من هنا نفهم أنه المجلة لا تقتصر على الأدب فقط، وإنما ربما يكون فما لقاءات وإلا حوارات وإلا مقالات حول مجالات فنية إبداعية أخرى، هكا ولا؟
9: ثم نكاد نقول أنه ثم ركن قار هو لقاء مع فنان أو فنانة تشكيلية، لأنه الروائي والقاص والشاعر والدارس لأدب الطفل لا يمكن له أن لا تكون له رؤية أو عمق بصري في أنه هو يثمن الإبداعات في الفنون التشكيلية. لذلك جاء ركن مع فنان تشكيلي عبر حوار أو عبر قراءة بعض اللوحات، ركن قار. وربما أيضا ستنفتح المجلة على التجربة السينمائية. وعلى التجربة المسرحية. هكذا قلنا نحن نتحدث داخل مشروع كبير لهذه المجلة الواعدة التي نرجو أن تكون ورقية في أقرب وقت. وهذه فرصة الحقيقة باش نثمنوا مثلا ما وقع مؤخرا من تثمين لمجلة الحياة الثقافية والمكان الذي سيحتوي هذا المعرض القار للمجلة في انتظار أنه تصبح لنا أكثر من مجلة ورقية لأنه مهم المجلات الإلكترونية في سرعة التبليغ في سرعة إيصال المعلومة لكن مثلا يحتاجها الباحث الجامعي يحتاجها الدارس لتجربة معينة كنا نحتاج الكتب ونحتاج مثلا الأطاريح الفكرية
8: لأنه هناك الكثير من المقالات الفكرية النقدية زادة اللي هي تنجم تكون مراجع بالنسبة للباحثين وبالنسبة للدارسين أيضا وهذا نلقاه في العديد من المجلات. احنا اليوم نحكيه سي طارق العمراوي طبعا نذكر من بين المشرفين على مجلة الأمين اللي تصدرها دار الأمين النشر والتوزيع بالقيروان أنه العدد الأخير لشهر ماي هو العدد 43 من المجلة. كان ياخذ فكرة ربما على أهم وأبرز المحاور اللي اخترتوا أنكم تقدموها للقارئ والمهتم بهذا المجال.
9: العدد الأخير ما ميزه هو الركن في الفن التشكيلي مع الصديقة درة الدعلول أيضا قصائد شعرية لأكثر من شاعر تونسي قصص قصيرة يؤمنها كل من نصر سامي ومنيرة الدرعاوي أرقام كبيرة الحق ومهمة في المجال القصصي والروائي أيضا في أدب الطفل أجرينا حوار مع الروائية حبيبة محرزي هذه الروائية الحقيقة التي بدأت تثبت جدارتها العلمية والروائية والدعية في الساحة التونسية عبر العديد من المنشورات التي أثرت بها المكتبة الوطنية والعربية أيضا في أدب الطفل اشتغلنا على نص لكاتبة تونسية السيدة عبيشو هو وأضعت الاسم قليلا هي رواية جميلة تتحدث عن الأيتام برؤية جمالية واجتماعية ووجودية إذن هذه عموما أركان العدد الأخير من المجلة في انتظار أنه نستأنف السنة القادمة برؤية أكثر عمق عبر تقييم تجربة الأشهر الفارطة وهكذا يمكن أن تتطور المجلة
8: والمجلة طبعا مبوبة يعني في كل مجال هناك لقاءات وكذلك نصوص فطبعا بالإضافة إلى قراءات أو دراسات لبعض الأعمال وأنت منذ قليل تحدثت عن الكاتبة فتحية شويخة عبيشو تحياتنا لها طبعا وبالإضافة إلى ذلك فإنه اللي يحب يطلع على مختلف هذه المقالات والفقرات اللي موجودين في هذه المجلة كيفاش ينجم
9: موجود على صفحة دار الأمين للنشر يجد طبيعي مناشط الدار من الكتب الصادرة واللقاءات والحوارات والمتابعة الصحفية ويجد أيضا الأعداد متتالية يجد كل الأعداد موجودة على هذه الصفحة
8: هل أن المجال مفتوح تو مثلا يسمعوا فينا سي طارق من كتاب من نقاد ربما وحتى من المبدعين الشبان اللي يحبوا يكون عندهم مشاركة بنصوص بمقالات بحوارات نجموا يتواصلوا معاكم مفتوح المجال
9: طبعاً
8: والا الهيئه
9: لا لا.
8: نعم
9: لا المجلة مفتوحة لكل قلم جاد.
8: نعم.
9: معناها يرسل المقال نتاعه أو القصة أو الدراسة النقدية.
8: نعم.
9: وتنشر معناها ما عندناش حتى اعتبارات إلا فقط المستوى الإبداعي ومستوى النص فقط.
8: نعم.
9: ما يستمش حتى اعتبارات أخرى إلا أن النص فقط هو من يفرض نفسه.
8: نعم. طبعا يتواصلوا معكم في دار الأمين النشر والتوزيع، كما قلنا هي مجلة إلكترونية شهرية، مجلة الأمينة تصدرها الدار، فيها مختلف هذه النقاط اللي حكينا عليهم بالإضافة إلى محاور أخرى تنجموا تكتشفوها في المجلة. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي طارق.
9: شكرا
8: يعيشك.
9: شكرا على الدعوة.
8: مرحبا.
9: في حلقات أخرى نزيد نقدم أكثر التجربة. نعم. هذه وتجارب الأصدقاء.
8: أكيد. شكرا لك سي طارق العمرة، وتحياتنا لك وتحياتنا لكل الفريق اللي معكم في دار الأمينة وإلا في المجلة أيضا، في تجربة متميزة. نحكي ديما على مثل هذه المجلات لأنه فيها الكثير من التنوع، فما البعض من المجلات اللي تصدرهم دور النشر سواء ورقي وإلا إلكترونيا، بالإضافة إلى أعرق المجلات اللي هي مجلة الحياة الثقافية. شكرا لك مرة أخرى استرق العمراء، وتحياتنا لك، تحياتنا أيضا للنشرة والكاتبة أيضا أمينة زريك. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل مع صوت الفنان التونسي منير التروتي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا حتى حدود الساعة 8 مساء. في موعد شوية آخر باش نحكي ونواصل حديثنا على مختلف التظاهرات الفنية والإبداعية أيضا من خلال نشاط الصالونات الأدبية. ونعرف أنه في الفترة الأخيرة يعني هناك الكثير من الصالونات الأدبية اللي اختارت أنها تنظم لقاءات استضافات مواعيد فنية ثقافية توقيع كتب احتفاء بتجارب طبعا إبداعية للكثير من الكتاب ومن المبدعين. على ذلك شوية آخر إن شاء الله في لقائنا باش تكون حاضرة معنا الكاتبة جميلة بلطي باش نحكيه على نادي في رحاب قرطاج للثقافة اللي عندهم لقاء باش يكون يوم غد سبت 6 جوان. ياخذوا عليها أكثر تفاصيل معها شوية آخر كما قلت في موعدنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. وبالإضافة طبعا إلى بقية الفقرات الأخرى اللي نواصل بها معكم اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء على موجات إذاعة تونس الثقافية وإنما كان يوصلكم صوتنا طبعا على موجات الفام على الموقع www.radioculturel.tn وكذلك على بقية المحامل الأخرى اللي تجمو تتابعونا فيها في مختلف لقاءاتنا المباشرة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نواصلوا مع الأجندة الثقافية، نواصلوا مع بعض المواعيد. نحكيوا على دورة تأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة، باش تكون من 11 حتى 13 جوان 2026. الدورة التأسيسية لهذه التظاهرة تحتضنها مدينة بنزرت و تحت إشراف وزارة البيئة ووزارة الشؤون الثقافية وولاية بنزرت. التظاهرة الثقافية الهدف الأساسي منها هو تقريب القضايا البيئية من المواطن من خلال توظيف الفنون والثقافة كوسائل للتوعية والتحسيس بأهمية هذا المجال. البرنامج بالنسبة لهذه التظاهرة وبالنسبة لهذا المهرجان يتضمن سلسلة من المنتديات الفكرية، من المعارض الفنية والبيئية، يتضمن أيضا ورشات تشاركية، وبالإضافة إلى ذلك عروض ثقافية وفنية اللي هي فيها هذا التماهي أو هذا التمازج بين الثقافة وكل ما هو بيئي، لأنه في موعد مع زوج جوانب هذوما من خلال هذه التظاهرة. تنظيم هذا الموعد البيئي الثقافي يكون في إطار تظاهرات شهر البيئة من خلال هذه الرؤية المشتركة اللي تمكن من أنه الثقافة تكون رافعة أساسية للعمل البيئي، وأيضا أداة لنشر الوعي البيئي وخاصة تعزيز السلوك الإيكولوجي الإيجابي. المهرجان كما قلت فيه جملة من المعارض والفنية والورشات والعروض الثقافية والفنية، بالإضافة إلى المنتديات الفكرية، وقادر بهذه الطريقة أنه يخلق هذا التكامل بين القطاع البيئي والقطاع الثقافي. كما قلت باش تكون فيه الثقافة أداة فعل وتأثير ومواطنة أيضا في تحويل المعرفة البيئية إلى وعي سلوكي يومي يكون مسؤول. هذا نذكر إذن الموعد الخاص بهذه الدورة التأسيسية، الدولة الأولى لمهرجان ألوان البحيرة، باش تكون أيام 11، 12 و13 جوان 2026 ببنزرت. نواصلوا مع المواعيد الثقافية. غدوة باش يكون طبعا في إطار يعني هذه البرمجة الخاصة بمختلف المؤسسات الثقافية، مش غدوة وإنما من 11 حتى 14 جوان المقبل في عين دراهم من ولاية جندوبة، باش يكون فما تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة مهرجان سينما الجبل اللي تنظمه جمعية التوجيه السياحي بعين دراهم. هذه التظاهرة وهذا المهرجان يهدف إلى تعميم ثقافة الفن السابع بالجهة واستقطاب جمهور الفن وصناع الأفلام من فنانين من مبدعين سواء كانوا تونسيين وإلا أجانب. الدورة باش يكونوا حاضرين فيها مجموعة من البلدان العربية والأجنبية كما فلسطين ومصر والأردن وإسبانيا، كوريا الجنوبية وإيرلندا. أغلب الفعاليات باش تكون في الفضاءات المفتوحة في الهواء الطلق في وسط الجبال المنطقة، وكذلك يكون هناك برنامج خاص فيه مجموعة من العروض السينمائية، عروض الأفلام، يكونوا فما ورشات تكوينية وتفاعلية، يكون أيضا هناك معرض للصور الفوتوغرافية بالإضافة إلى معرض اللباس التقليدي التونسي ومعرض للمنتجات المحلية لغابات عين دراهم وتبرقة بالإضافة إلى سهرات موسيقية لأثوها فناني الجهة وعروض تنشيطية في شوارع المدينة، يكون في إطار مهرجان سينما الجبل من 11 حتى 14 جوان 2026 عند راهم بولاية جندوبة من تنظيم جمعية التوجيه السياحي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. ومهرجان سينما الجبل سنة هي دورته السابعة، فبالتوفيق لهذه التظاهرة ولكل التظاهرات الثقافية الفنية الإبداعية وين ما تنتظم في مختلف جهات الجمهورية. 7:06 لقاءنا معكم مازال متواصل حتى حدود الساعة 8 مساءً.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم معنا مستمعينا، ما زلنا مكملين معاكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلت لكم باش نحكيو على نشاط نادي في رحاب قرطاج للثقافة. غدوة يكون موعد جديد مع متابعي أنشطة هذا النادي اللي باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا صاحبة طبعا هذا النادي، مشرفة على النادي مع بقية الأعضاء، واللي باش نحكيو معها على موعد يوم غد السبت 6 جوان 2026. نحكيو على النادي بصفة عامة مع ضيفتنا الكاتبة جميلة بلطي. عطوي مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة جميلة.
2: مساء الخير والرضا، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريم.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا. غدوة موعد جديد مع نادي في رحاب قرطاج للثقافة بالمكتبة الجهوية بتونس، ولكن قبل ما نحكيو على لقاء يوم غد سيدة جميلة، نحكيو شوية على ربما فلسفة أو استراتيجية أو طريقة عملكم في نادي في رحاب قرطاج للثقافة. في كل مرة من لقاء إلى آخر، من موعد إلى آخر، كيفاش يكون في كل مرة تنظيم هذه اللقاءات؟ يعني بأي فكرة ربما يعني تتوالد هذه اللقاءات؟
2: نادي في رحاب قرطاج للثقافة هذه السنة يعني في سنته الخامسة، والحمد لله أسعفنا الحظ والمجهودات الجمة بدعم من المكتبة الجهوية بتونس. نحن نضبط برنامجنا يعني في نهاية كل موسم ثقافي نضبط برنامج الموسم الجديد، ننشط تقريبا كل أسبوعين، وإذا تحسن الأمر وكانت هناك طلبات أكثر من اللازم ننشط كل أسبوع، ونقدم طبعا في هذه اللقاءات المنجزات الأدبية الجديدة أساسا، ندعم أصحابها سواء كانوا من المستجدين في مجال النشر أو من أصحاب المنشورات المتواجدة. تقريبا نعرض كل الأجناس، نحن لا نفصل بين جنس وجنس، يعني تجدين الشعر، تجدين الرواية، تجدين القصة، تجدين المسرحية، تجدين السيرة ذاتية، حتى يعني التاريخ في حد ذاته يمكن أن يلعب دورا في ذلك. وغايتنا هو التعريف بهذه الكتب، التعريف بأصحابها، وأساسا دعوة المتلقين بصفة عامة إلى أنهم يقبلون على هذه الكتب ويطلعون عليها.
1: قلت لنا سيدة جميلة أنه هذا يعني الموسم الخامس للنادي، نادي في رحاب قرطاج للثقافة. كان صعب ولا ربما متعب المسار بالنسبة لكم حتى تحافظوا على استمرارية النادي؟ لأنه يعني نعرف فما برشا نوادي انطلقت في النشاط ثم فيما بعد انقطعت ربما للعديد من الصعوبات اللي تواجهها. كيفاش نجمتوا انتم ربما ويمكن زادت نجموا تكونوا تعانيوا في نفس الإشكاليات هذوما، ولكن بقي النادي يعني مواصلا لنشاطه على مدى 5 مواسم ثقافية الآن؟
2: ما هو كما يقال الله مع الصابرين. نحن الهيئة المسيرة للنادي في الحقيقة كل من موقعه يجتهد ويسعى، ولا محل تعترض مع عثرات كخلق الله جميعا كل النوادي، لكننا نحاول أن نتجاوزها ونسعى طبعا دائما كما قلت ربما في مرات سابقة. نادينا ينشط بمجهوده الخاص، ليس لنا أي دعم من أي جهة كانت، وبالتالي يعني المكتبة الجهوية هم مشهورين يقدمون لنا الفضاء، يدعموننا بالشهادات للحق، ولابد أن نعترف بصبر الآخرين علينا، لكن ما بقي هو مجهود ذاتي للهيئة المسيرة للنادي ومع الهيئة المسيرة هناك بعض الداعمين من الأعضاء الذي ربما بين الفينة والفينة يقدمون مساعدات خفيفة.
1: نعم، وطبعا هو فضاء مفتوح بالنسبة للمبدعين وبالنسبة للمتابعين أيضا اللي يحبوا يتابعوا مثل هذه اللقاءات، لأنها تمنحهم فرصة أنهم يتواصلوا زادة مع الكتاب مع المبدعين اللي يتم استضافتهم في رحاب النادي في مختلف هذه اللقاءات. الموعد القادم هو باش يكون يوم غد سيدة جميلة.
2: نعم. الموعد الجديد هو السبت 6 جوان 2026.
1: نعم.
2: سيكون كالعادة بداية من الساعة 10 صباحا، ونحن دائما نشط يوم السبت صباحا.
1: نعم.
2: فقرته الأولى أو أقول هي ليست فقرة بأتم معنى الكلمة بقدر ما هي افتتاحية. أرجوها أن تكون طيبة.
1: نعم.
2: سيتم فيها عرض المنجز الثاني في مبادرة منشورات الرحاب. المبادرة هذه هي مبادرة داعمة.
1: نعم.
2: النادي يتكفل بنشر بعض المنجزات الأدبية سواء في الشعر أو في غير الشعر في كل موسم ثقافي. يتم نشر كتاب في جنس من الأجناس على حساب النادي.
1: نعم.
2: على حساب النادي وأساسا على حساب الهيئة المسيرة للنادي. منجزنا الأول كان في الموسم الفارط 2024-25 مجموعة شعرية للشاعر نور الدين سويح تحمل عنوان حديقة الشعر. هذه السنة هذا الموسم 2025-26 أنجزنا مجموعة شعرية ثانية للناقد مراد فاسي، ومراد فاسي ناقد معروف وله من الإبداعي ما يحفز على الاطلاع.
1: نعم.
2: نشرنا له مجموعة شعرية تحمل عنوان أكثر من وجع لموت واحد، ولدينا إن شاء الله تحت الطبع، ونحن ندعم الشباب أساسا ونؤطر الشباب ونحفزهم ونعطيهم الفرصة.
1: جميل.
2: لأن تحت الطبع لدينا رواية تحمل عنوان الممر المحظور لروائية واعدة عنوانها إسراء الشامخي. الفقرة الثانية
1: أي طبعا فضل
2: الفقرة الثانية وهي الفقرة الرئيسية الفقرة الرئيسية في لقاء الغد.
1: نعم.
2: ستكون للاحتفاء بالشاعر ميلاد محمود ميلاد ومنجزه الشعري دارة الروح من خلال مداخلة للشاعر القدير معمر الناجري. لذلك النقاش كالعادة نحن نقدم الأثر ثم بعد ذلك نتطارح الرأي فيه، والختام سيكون في فقرتنا الثالثة القارة وهي فترة القراءات. هذه المرة ستكون خاصة باليوم العالمي للأمهات لأعضاء النادي ورواد في هذا المجال اللي هو عيد الأم العالمي.
1: نعم. كما قلنا هذا باش يكون يوم غد السبت 6 جوان 2026 من تنظيم نادي في رحاب قرطاج للثقافة بالمكتبة الجهوية بتونس. يعني كل لقاءات تكون في المكتبة الجهوية سيدة جميلة.
2: نعم تقريبا إلا في بعض الأحيان.
1: نعم.
2: عندما يكون فضاء المكتبة محجوز.
1: نعم. نعم.
2: بنشاطات خاصة بهم.
1: أه.
2: ننتقل إلى رحاب سفونيبا.
1: نعم.
2: بقرطاج.
1: نعم. في رحاب قرطاج للثقافة يوم غد الموعد مع النادي ومع ضيوف النادي كما قلت لنا انطلاقة من الساعة 10 صباحا. حبيت نسألك في نقطة سيدة جميلة في علاقة بالإصدارات اللي تقدمهم واللي تمنح من خلال لهم فرصة للقارئ أنه يطلع على بعض التجارب الأدبية، وأيضا فرصة للكاتب أنه يكون عنده إصدار في كل مرة. كيفاش يتم ربما اختيار الأعمال اللي يصدرهم النادي؟
2: طبعا الاختيار ربما هناك هي ليست شروط لأننا في النهاية الثقافة عطاء قبل أن تكون أخذ. لذلك أولا صاحب العمل المفروض أنه يكون من رواد النادي. يعني يحضر هو وإمكانياته متى سنحت له الفرصة. ثانيا ربما الأمر الوحيد الذي نشترطه هو الجودة. أن يكون الكتاب في مستوى راقي وجيد حتى إذا ما تم نشره فعلا يسجل الإضافة للساحة الثقافية سواء المحلية أو العربية. هذه المنجزات طبعا قلت لك نتعامل فيها مع دور النشر. المنجز الأول كان مع دار الوطن العربي للنشر والتوزيع بسوسة بنسير عفوا. وبالنسبة لي منجز هذه السنة كان مع دار خريف للنشر. مشكورين هم لمحت يرحبون بنا ويدعموننا قدر الإمكان. دائما أقول حبذا لو أننا نجد من يدعم هذه المبادرة. لأن هؤلاء المبدعين هم مبدعون مع إيقاف التنفيذ يمكن أن أقول. لماذا؟ لأنهم لا يمتلكون القدرات المادية على نشر إبداعاتهم. فلما لا نسهم نحن كل من موقعه لأننا نساعد بعضنا البعض حتى في النهاية نسجل هذه الثروة الثقافية وحتى نضيف هذه البصمة التي تكون للأدب في عمومه.
1: جميل. طبعا نعود نذكره بالموعد يوم غد السبت 6 جوان 2026 بالمكتبة الجهوية بتونس، لقاء نادي في رحاب قرطاج للثقافة مع مختلف الفقرات اللي باش تأسس موعد يوم غد. هذا بالنسبة للنادي سيدة جميلة. بالنسبة لكتاباتك لإبداعاتك بعد مدارج الانعتاق، هل أنه التجربة تتواصل مع الرواية، تكتب ربما في جنس أدبي آخر، وإلا التفكير والنشاط متوجه فقط في هذه الفترة لنادي في رحاب قرطاج للثقافة؟
2: والله في الحقيقة هي المشاريع لا تغيب. المشاريع، وتعلمين أن في الكاتب بصفة عامة وهاوي، أقول أنا هاوي الثقافة بصفة عامة، هو لا يرغب أبدا أن يحيد عن رحاب الثقافة. يعني لدي في الحقيقة أنا بعض المنجزات في الشعر في الرواية أساسا، ولكن أجلتها بسبب الإيثار. لماذا؟ لأنني أجعل ربما النادي قبلي، النادي قبل خصوصيتي، وإن شاء الله ربي يسعفني ويعطيني الحظ في أنني أعطي للنادي ما يستحق، وأيضا أعطي لنفسي ما تستحق علي.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك أكيد في تجربتك الإبداعية الشخصية، وإلا أيضا في إشرافك على نادي في رحاب قرطاج للثقافة، هذا النادي الذي ينشط في المكتبة الجهوية بتونس بصفة عامة في مختلف اللقاءات الأسبوعية وإلا الأكثر في مختلف المواعيد. نعود نذكر إذن الموعد غدوة إن شاء الله معكم انطلاقا من الساعة 10 صباحا للاحتفاء بتجارب فنية وكذلك بقراءات لأعضاء النادي وفقرات موسيقية وغيرها في إطار هذا الموعد. إن شاء الله بالتوفيق لكم سيدة جميلة.
2: شكرا جزيلا على الدعوة، وبوركتم دائما، وظل هذا طبعا الفضاء الثقافي بيتنا، الإذاعة الثقافية مجالا للتواصل وربما الحميمية بين المبدعين في نطاق العمل الثقافي. وشكرا جزيلا لك
1: ضيفتنا الكاتبة جميلة بلتي عطوي والمشرفة أيضا على النادي في رحاب قرطاج للثقافة. نواصل معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: متروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرض سقايي على من على

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: على موجتنا لقائنا المباشر من الصالون الثقافي لأمنه لكم نفيسة عشري ومريم قارة ونادية حمراني، مازال متواصل حتى حدود الساعة 8 مساء. طبعا كما تعودت الجزء الأخير من هذا اللقاء يكون دائما بركن نغم المساء، واليوم إن شاء الله نستمتع معكم بصوت الفنانة نجاة الصغيرة في الجزء الأخير من هذا اللقاء. نحب نشكر قبل كل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في مختلف المواضيع اللي تحدثنا فيهم، والاستضافات أيضا اللي كانت في هذا اللقاء. في موعدنا معكم من الصالون الثقافي برامجنا متواصلة على موجاتنا دون انقطاع، تابعونا ديما وتسمعونا على موجات الفهم على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب الخاصة بنا إذاعة تونس الثقافية، وبقية المحامل الأخرى طبعا في هذا اللقاء. كما قلت باش نختموا لقائنا معكم بصوت الفنانة نجاة الصغيرة في نغم بين أجمل الأنغام اللي قدمتهم في مسيرتها الفنية، واللي تعاملت فيهم مع عمالقة الفن في العالم العربي. اخترنا أن نستمتع معكم بعش معايا مريم، نسمع وعيش معايا في ختام اللقاء معكم على موجات إذاعة ثقافية بصوت نجاة الصغيرة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: لمن بذلوا وما بخلوا
2: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال،
1: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
2: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
1: مع الطيب شلبي.
3: Quand on a que l'amour à s'offrir au partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour Toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure, chaque jour.

0: شكرا أختي التقنية سونيا الغالية، أرجو أن تكون معنا سارة يكفي كما يقول مظفر النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كشجرتين يمر عبرنا الخلق. ويقول محي الدين ابن عربي: من سكن فما عشق. ويقول: لولا الصيد لولا الصيد ما نفر الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة الملائكة تسبح الله على نغمة نهاوند. وأقول: إن صوت حبيبي صبا ونهاوند. سيداتي سادتي، يقول البعض من الأقوام الغاضبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار. وتقول رائعة تشارلز شولتز: السعادة هي أغنية حزينة، بل السعادة أغنية حلوة ولطيفة وسعيدة. أغنيتنا اليوم سيداتي سادتي مستمعينا الكرام، الأستاذان والصديقان والإنسان كلنا أحده، على يسار الصديق القديم بمثابة الملائكة الكروبيين، على يسار سمير السعيمي الشاعر والناقد والمبتدأ والمنتهي بالمحبة في سمير السعيمي، وعلى يسارك طائر المعرفة صاحب الكلمة ابتدأها بالمحبة وانتهى بها ويكاد يموت بها، سي بشير الجويني. أهلا وسهلا صديقايا، ادخلاها بسلام آمنين.
1: مرحبا بك صديقي وأخي طيب، وبسي بشير وبكل الموسيقين.
0: هذا سمير يتكلم أيها الناس.
1: الموسيقين إلى هذا البرنامج المميز وهذه الإذاعة التي
0: يجب أن نقول أنك أستاذ، كم تعطيني عددا؟
1: لا لا الصفة الأولى هي الشعر، لأن هي التي بدأت قبل كل شيء.
0: سي بشير،
2: شكرا سي طيب على هذه الدعوة، شكرا ومرحبا بك، مرحبا بسي سمير وبمستمعين
0: بلد الصدق نهوم أنتم.
2: نعم، وأيضاً بلد
0: خليفة الليسي،
2: خليفة الليسي وغيره من المبدعين الذين تجاوزوا كل أنواع الحدود والسدود. فإن شاء الله هذا اللقاء المعرفي الذي سنتسامر فيه مع سي سمير، وهو لقاء أيضاً متجدد مع سي طيب، نامل أنه هذه المساحة التي تمنحها لنا إذاعة تونس الثقافية والثقافية ومستمعيها، نامل أنه تكون مرور خفيف ومرور أيضا مفيد.
0: نذهب فورا إلى العثمانيين، إلى الأتراك. تركيا لضرورات ثقافية منغرسة في التاريخ أكثر ما هي متواجدة في الحاضر. ما المشكلة؟ ما العمل؟ كيف؟
1: أكيد أنه الحاضر بالضرورة
0: الآن 500 سنة على محمد الفاتح،
1: يعني أكيد أنه الحاضر موصول بالماضي وبالتاريخ، لكن الرهان يجب أن يكون دائما رهانا نحو المستقبل، رهان نحو الاختلاف، نحو الجديد، نحو يعني الانغراس في الماضي يؤصل ويجعل الأقدام راسخة، ولكن
0: أقدام ثقيلة أم أقدام خفيفة
1: حسب درجة النظر للمستقبل. فإذا كانت منغرسة كثيرا في الماضي ولكن لا تنظر للمستقبل فهي أقدام
0: هل هي ثقيلة. نظرة الناظم حكمة أم نظرة رجب طيب أدوها؟
1: طبعا الشاعر قبل كل شيء ناظم حكمت طبعا وهو شاعر عظيم جدا ناظم حكمت. فالرؤية يجب أن لا تخلو من
0: أمبديع الزمان سعيد النورس،
1: لا تخلو دائما من الشعر. فيعني ما تحدث عنه إدغار موران في إشارته إلى العلاقة بين الشعرية وبين الحياة، كيف يمكن أن تتجدد الحياة من خلال نظرة تتأسس وتنبني على الشعر وعلى الشعريات المختلفة.
0: يا سمير يا سي بشير، في الرحيل الكبير الفيلسوف إدغار موران أكثر من خسارة، رجل مات مؤمن وفاكر تقدمي وصديق وإنسان، رحيله كان يوم جمعة وهو يهودي العقيدة، تزوج مسلمة ودافع بشدة عن فلسطين، جاء إلى تونس وعرفته بيت الحكمة، أيضا سلباجي وسعيد جراش وعم مجيد الشرفي، وبشر بالفيلسوف عبد القادر بشتى جروحي السلام.
2: روحي السلام. طبعا إدغار موران لم يكن مجرد فيلسوف، طبع يعني
0: مات منذ أيام، منذ ساعات،
2: منذ أيام. والحقيقة نظرية التعقيد أو التركيب كما جاء بها هي منهج في رؤية الكون والأشياء. أنا أقول وإدغار موران كان
0: للشمال.
2: بالضبط، كان رجل يعني لم تزده السنون إلا رسوخا في إنسانيته، هذا أولا. أيضا أنا هذه مناسبة حتى أترحم على روحي وروح أيضا فقيدنا وفقيد الجامعة التونسية الذي ترجم من أفضل كتبه دكتورنا المرحوم منصف والناس العقل المحكم، وكان هذه من آخر الترجمات التي أنجزها دكتور والناس، وكانت في تقديري أيضا من أفضل ترجمات ما خط إدغار موران. فأعتقد أنها لن أقول ذرية طيبة بعضهم بعض، ولكنها أفكار تنفع الناس وتمكث في الأرض، سواء كان قائلها إدغار موران أو مترجمها منصف والناس.
0: كتاب جميل في المكتبات مع ماركس وضد ماركس،
2: بالضبط
0: آخر كتب.
2: هذا الذي يميز إدغار موران حتى آخر أيام حياته، وأكيد للمستمعات والمستمعين تابعوا حتى سنواته الأخيرة وردوا الذي كان يعني يخص إلى الطلبة أو إلى كل السائلين في سنواته الأخيرة، وقد تجاوز القرن من الزمن أو من الزمان، ولكنه في إجابته على أحد الأسئلة التي طرحت حول ما الذي يمكن أن ينصح به وقد جاوز القرن، قال أن يعيش الإنسان ويتقبل كل ما يحصل معه بعقل شاب وبحس ناقد. وأعتقد أنه نحن
0: إذن أنت تنصح في سميتي بشي، تنصح في الوصفة الطبية، تنصح في الوصفة الطبية في يلوز وتقرمونه.
1: طبعا لأنه التقاء بين الفكر والفن، وخاصة أنه إدغار موران يمثل كثير من الرموز.
0: وأنت عود عازف على العود.
1: هاوي يعزف على العود، لست محترفا. يعني العلاقة بين الفن والفكر هي العلاقة الأساسية التي يجب أن تتعمق. وعندما نعود إلى إدغار موران، ما الذي يمكن أن نأخذه من إدغار موران؟ هو هذا الإنتاج المعرفي المسترسل حتى في أفق المائة سنة،
0: يعني تجاوز
1: مائة سنة، ودائما وهو ينتج، وهو حتى في مائة سنة
0: وأكثر،
1: 104 سنوات هو توفي. هذا يدل على أنه للإنسان القدرة على أن يبقى منتجا، وهنا هو سيبقى منتج حتى بعد غيابه، لأن سينتج بما يفكر فيه المترجمون والباحثون في فكر إدغار موران، من تطوير لهذا الفكر وسعي إلى التوسع.
0: أنا أحب أساتذتي الجامعة عندما يفكرون.
1: فمعناها مهم جدا رمزية إدغار موران، ثم إنه يمثل المفكر الحر، وعبارة المفكر الحر
0: تقدم التنويري
1: وليست يسيرة، ربما يمكن أن ننطقها في القول، لكن أن ننجزها بالفعل وبإنتاج مسترسل ومتولد وفيه إنتاج للمعرفة، لأن أيضا إنتاج المعرفة ليس أمرا
0: تراكم
1: يسيرا. يعني هذا التراكم الذي يجب أن يسترسل أيضا في الدائرة الموسعة للباحثين الذين سيجدون بالضرورة مسارا وسبيلا واضحا بمفاوضة فكرة كارمونا، لأنه المهم هو ليس أن نعيد قراءته أو نعيد قول ما قاله، وإنما نفاوضه ونحاوره ونولد من هذه المفاوضة ما يمكن أن ينير الفكر الإنساني بشكل عام، لأنه ما ينتجه المفكرون يجب أن لا يبقى في دفة الكتاب أو المدونة التي أنتجها، وإنما يجب أن نحاورها ونفاوضها ونولد منها ما يمكن أن ينفع الناس على هذه الأرض. وهذا هو الفكر الإنساني الذي لا حدود له، والذي يخترق الأفاق والأنساق والدوائر المغلقة حتى يمعن الإنسان في إنسانيته.
0: شكرا سلام. للأخلاق الشرقية أفرغت الصين كثير من نوازع قوتها لصالح مطربات ألحت عليها أمريكا، وربما أخذتها وربما زيارة روسيا للصين لملء الفراغ وملء الضعف الذي تركته زيارة كبيرة الأولى بهذا المعنى بين أمريكا والصين، وهما قوتان اقتصاديتان وهما شرق وغرب.
2: هما شرق وغرب، وهما طريقتان كما قلت قبل قليل وأشدد عليها، طريقتان في رؤية الكون والأشياء. يعني بين الفاست فود واللوكلة السريعة إذا كان صح التعبير، وبين بطة بكين وبين الأرز الصيني، سنوات مش فقط من التحضير ومن الخبرة، ولكن سنوات أيضا من رؤية الكون بطريقتين مختلفتين. أنا أقول هذا وقد كان لي الحظ أن أزور الصين وأتجول في أكثر من صين إذا كان صح التعبير، من الصينات الممكنة أيضا إذا كان صح التعبير.
0: هل الصين الواحدة من صين؟
2: الصين فيها أكثر، تعطيك أكثر ألف من ألف وجه. شانغاي ليست بكين، وغوينزو ليست تيبت، والصحراء ليست تلك الأماكن اللي يعني متجمدة. يعني يكفيك
0: إشارة الصين ليس هناك الصحراء، كل صحراء.
2: أنه يكفيك أنه أحد التلاميذ الصينيين يذهب إلى المدرسة فيما زميله يعود إلى بيته من نفس المدرسة في نفس البلد. يعني هذه الشساعة ليست فقط شساعة جغرافية ولكنها شساعة.
0: ربما سنشاهد بعد بعض الصينيين يذهبون للكواكب وبعض الصينيين يأتون من الكواكب.
2: القدرة على تيسير واستغلال الكون والأشياء والأفكار والمعتقدات، يعني ولهنا لسنا بصدد يعني تمجيد ولا غير ذلك، ولكن نطرح عملاق حقيقي، عملاق مش فقط اقتصادي، وهذا أعتقد أنه هو مجال، ولكن عملاق فكري أعطى للإنسانية كونفوشيوس، وأعطى للإنسانية سنجن، وأعطى فن الحرب، وأعطى وما زال يعطي لها أفكارا أهمها أن الكون لا يمكن أن يتمركز حول جهة واحدة كائنا من كانت.
1: هي خسارة أخرى بعد غياب عبد الهادي بن الخياط بمدة قصيرة، والعبارة اللي هي مجسدة في الأغنية هي هذا الإنسان، وهذا التفكير في تحويل الأغنية إلى رؤية للوجود والتصور للكون، وبينهما نوع من التواشج ومن الالتقاء والتكامل.
0: طيب مغني أمير بمشاعره وأحب أمير،
1: ولكنه أنجز ألبوم أغاني أثر في جيل كامل ومثل رؤية لكيف يكون الفن جميلا بالفكر وجميلا بالرؤية وجميلا بإعادة طرح سؤال الإنسان.
0: كيف يكون جميلا بالفكر يا سامي؟
1: هذا هو السر، هذا هو لأنه النسق الذي، وخاصة أنهما يشتركان في استعمال نفس الآلة اللي هي آلة العود، ربما إذا جاز لنا أن نقارن بين الآلات الموسيقية، طبعا هذا الرأي يخصني وليس بالضرورة، التعامل مع آلة العود بين حركة الأصابع وبين حركة يعني اليد اليمنى واليد اليسرى في يعني الغفق الذي يكون للوتر،
0: اللي يفعله إلا على السريتي وفي الدلات
1: طبعا، اي وهما عالمان في في في في يعني أمير الملك العود فريد الأطرش وتلك المعزوفات لسيد علي السريتي التي يعني تخاطب في نفس الوقت القلب والعقل إذا جازت العبارة. فهذا الفن الذي يطرب وينشي، ولكنه يجعلك كلما عدت إلى هذا الفن وهذه الكلمات تعيد تفكر في الأشياء التي كانت في ذهنك ثابتة ومستقرة في درجة معينة، فتعيد النظر فيها نظرا آخر، وهذا ليس متاحا إلا لبعض الفنانين الذين خلقوا لأنفسهم نسقا في الفن وفي رؤية الفن وفي التلازم بين الفكر والفن، وهي هذه الرؤية هي رؤية تختزل فيما يمكن أن نعبر عنه المقاربة الشعرية بالمعنى العام للكلمة، ليس بالمعنى الذي يدل فيه عبارة شاعر على الانتماء للنص الشعري، وإنما الرؤية ما به يكون القول فنا سواء كان
0: تتحدث كميلان كوندير تتحدث عنه
1: بالضبط. يعني هذا الذي يمكن أن يحول الإنسان إلى متدبر لواقعه ووجوده وحركته في الزمان والمكان الآن وهنا. وهنا يمكن أن نعود حتى إلى الحكمة التي مثلا عندما تحدث عن الصين كونفوشيوس يقول الحياة رافدان أبديان أزليان بساطة وطيبة، وماو تسي تونغ يقول طبعا الفكرة والقول المعروف أعجب لمن يملك يدين ولا يطعم فمن واحد. هذه الكلمة هي التي حولت، هي العمق الأساسي والعمق الاستراتيجي لثقافة العمل اللي هي ثقافة راسخة ومؤكدة، لكن للأسف بالنسبة إلى مجتمعنا في تونس يعني قيمة العمل ليست قيمة، هي في الحد الأدنى حتى نكون واقعيين، لأنه لا يمكن أن ننهض بمجتمع دون أن يكون العمل مقدسا بالمعنى العميق للعبارة.
2: معناها تصديقا لما كان يتفضل به سي سمير، هو هذا الجانب صحيح، ولكن أيضا أستحضر في هذا أشعار وأبحاث المرحوم هشام جعيت الذي ركز فيه على أنه هذه الديانات خاصة في الشرق تربط بشكل كبير بين ما يقدمه الإنسان في حياته وما سيجاز عنه، وتحدث على الصين، تحدث على تايلاندا، وتحدث على كثير من البلدان. فأعتقد أنه من هذا الباب تايلاندا. من هذا الباب
0: في شمال
2: نعم، في هذا الباب قد أعود إلى ما تفضلت به تفاعلا مع قضية إدغار مكران وإنجازه إلى آخر أيام حياته، أنه وكأنه أولى بنا معناها بتدبر حديث الفسيلة، وأنه إلى آخر أيام كنت مطالب بأنك تنتج، وليس من معناها ليس يخصك معناها أين سيذهب هذا الإنتاج ولا مصيره، ولكن يهمك أنك تنتج إلى آخر أيام حياتك.
0: إن على فرنسا القيام بالخطوة الكبيرة الأولى الضرورية الاعتراف بجرائم الاحتلال تجاه الجزائر، ثم يأتي كل شيء. لماذا لا تفعلها باريس وفي داخل فرنسا شيء من الجزائر؟ والسيد ماكرون قارئ نهم لسارتر وفوكو وفانون، وأوروبا جوعان.
2: قد يقرأ الإنسان ولكنه قد لا ينتفع بما يقرأ، هذا أولا. وقد يقرأ الإنسان ويحاول أن ينتفع بما يقرأ، ولكنه يجد في داخله ما يمنعه من الانتفاع، سواء كان ذلك كبرا أو مؤسسات أو سميه بيروقراطية أو سميه ما تسمي. أعتقد أنه يجب أن نتوقف عند الاحتلال الفرنسي للجزائر باعتباره استعمارا إحلاليا استيطانيا. هنا يجب أن نميز بين ما حدث في تونس مثلا، ما حدث في المغرب، وما حدث في فرنسا، ما حدث في الكونغو، ما حدث في ناميبيا، ما حدث ويحدث في فلسطين المحتلة، ما حدث في ليبيا من استعمار استيطاني يعني طبيعته واضحة. ولهنا لا أريد أن أعود إلى الأدبيات سواء في القانون الدولي وإلا في توصيف المجازر التي قامت بها هذه الدول المستعمرة، سواء تحدثنا على ألمانيا، سواء تحدثنا على إيطاليا أو على فرنسا. مرة أخرى ولنا نعود نقول
0: في الإيطاليين اعتذروا، الألمان اعتذروا،
2: الإيطاليين حتى نفصل، الإيطاليين اعتذروا ولكن اعتذار
0: قبلوا اليد،
2: اعتذار خلينا نقول رمزي، لأنه الآن ولهنا ممكن نعود إلى كتاب الدكتور علي عبد الحميد
0: تعويض رمزي،
2: هذا فيه حديث، لأنه جزء كبير مما حدث الآن. هناك كتاب صدر قبل فترة قصيرة وكان فيه أبحاث مهمة جدا بينت، ولأن هذا أمر غير مسبوق كشفه تاريخيا، بينت أن القيادة الألمانية النازية زارت ليبيا في سنة واحدة في 1934 أكثر من 30 مرة للتعلم بين ظفرين، وإلا الاستفادة من المعسكرات الإيطالية التي كانت في شرق ليبيا. هذا الحقيقة أقول ولست بصدد نفتح هذه الملفات لننثر الملح على الجرح، ولكن من أجل أن نقرأ الصفحة جيدا قبل أن يعني نقلبها ونمر إلى ما بعدها. وما ينطبق على ليبيا ينطبق على بلجيكا والكونغو، ينطبق على ناميبيا، وينطبق على الجزائر، وعلى الجرح المفتوح الذي لا زال ينزف على فلسطين، كل فلسطين وعاصمة القدس.
1: عودا على مفهوم القراءة، المقفع في مقدمته لكليلة ودمنة يتحدث عن ثلاث قراء، قارئ غفل لا ينتبه من كليلة ودمنة إلا إلى ما ورد على لسان الحيوان، وقارئ يفهم ولا يعمل، والقارئ الثالث هو الذي يفهم أسرار القول ويعمل بها، وهذا القارئ هو الذي يجب أن أي الذي يجب أن يتحقق. عودا على مفهوم القراءة والإشارة إلى
0: سقراط قال هذا الكلام قال عبد الله بن بخر،
1: أي لكن التفصيل، هذا التفصيل الثلاثي إلى القارئ الغفل والقارئ الذي يقرأ ولا يعمل، والقارئ الذي يقرأ ويعمل بما يقرأه هو لمقفع في مقدمته للكودمنة. ونعود إلى الاستعمار، هو ليست فرنسا فقط، على كل مستعمر في هذه كل أرضية أن يعتذر.
0: روما رشت الملح قرطاجنا قبل ذلك،
1: أي وأعتذر على كلمة استعمار لأنه العبارة ليست مستقيمة، على احتلال، لأن يعني استعمار جذرها في اللغة هو جلب العمار، استعمر يعني جلب العمار، وهنا كأنهم يستعمرون فكرنا بإدخال مصطلحات نعترف بهم من خلالها، فكأنهم يجلبون العمار. هم لا يجلبون العمار، إنما يجلبون الدمار، على عكس ما يقال، حتى ما يقال أنهم أسسوا بعض المؤسسات، لكن هذا كله يعني الظاهر، لكن الباطن هو استنزاف أولا الثروات هذه، ثم التعطيل من ناحية ثانية، تعطيل درجة الوعي بالنسبة إلى المجتمعات التي تم احتلالها. فكل الدول التي احتلت في العالم كله عليها أن تعتذر وتعتذر وتعتذر ثلاث مرات، وأن يعني حتى نتجاوز هذا، لأنه حتى إذا نظرنا حتى في مفهوم الإنسان، يعني من بين المباحث ممكن أن نتحدث عن مفهوم الإنسان حتى عند المفكرين، يبقى المسألة وحتى في تصورات العلاقات بين الدول، مفهوم الإنسان يجب أن نراجعه، لأنه حتى في بعض التنظيرات وفي بعض العلاقة بين الفكر وبين المؤسسات أو الدول التي ينتميها إليها نجد إشكالا في أنه هذا المفهوم عند حتى بعض المفكرين الغربيين هو مفهوم ظرفي. إذا ارتبط الأمر بالانتماء إلى المجتمع أو إلى الأمة يصبح هذا الفكر محدودا لأنه تعلق بالآخر. هذا المفهوم مفهوم الإنسان مفهوم الحرية مفهومان يجب أن يكون متجانسين بقطع النظر عن المتحدث عنه. وهنا ربما نثير الإشكاليات المتعددة المرتبطة به.
0: سمير الشرق المغرب، عندما أستمع إلى محمد منير وأقرأ لجمال حمدان وأنظر إلى الامتداد الجغرافي للصعيد، أقول إن قاهرة المعز أكبر في عيون آمليها مما يظن. ما تعليق؟
1: طبعا
0: الجواب على هذا السؤال صدق جاري لحساب الفنان عادل إمام.
1: طبعا
0: أخينا عادل إمام
1: الفنان الكبير عادل إمام. هذا طبعا مع المسافة بين طبعا القاهرة ومصر والصعيد، وهذا الوجه لرؤية أهل الصعيد ومنزلة القاهرة، لكن طبعا في كل مجتمع عاصمته، وفي كل مجتمع يعني فئة تمثل رؤية تختلف عن رؤية أخرى. وهنا القيمة في هذا المبدأ القائم على الاختلاف حتى في مصر نفسها بين الصعيد وبين الإسكندرية وبين القاهرة، وحتى في تونس بين المرزيق وبين المثليث وبين هذا يجب أن يرى وينظر إليه باعتباره عناصر التكامل وليس عناصر التفرقة. وهذا مهم جدا، لأنه يبدو أننا ما أنتجناه من معرفة لم يبلغ درجة الإفادة من هذا الاختلاف بين الرؤى بين هذه المختلفة المتعددة، وإنما في الأزمات. وهذا ما صار في 2011 و2012 تم نوع من الردة إلى هذا التفكير الضيق الذي كأنه كل إنسان يتشبث بجزئيات تفصيلية هي معطلة للتفكير
0: بوعي الحنوتي.
1: بالضبط بالضبط. هذا هي الأزمات التي تقع على المجتمعات هي التي تبرز وتظهر وتعيدنا إلى ما كنا فيه. وهذا يجب أن نقولها بكل ألم، أن الفكر لم يبلغ درجة حتى، وهذه مسؤولية المثقف ومسؤولية المفكرين، لم يحقق درجة من التناسب بين عناصر الاختلاف، لأنه لا يمكن أن نتقدم إلا إذا بنينا مفهوم الاختلاف كما هو عند فلسفة الاختلاف أو عند الثقافات التي تؤمن بهذا الاختلاف الذي يساهم في تطوير ويساهم في تأسيس رؤية للمجتمع وليست تشتيت أو تجزيء المجزأ. وهذه أزمة من أزمات المثقف العربي بشكل عام.
2: هو بين الخلاف، سمحني الاختلاف حرف وحيد، ولكن الرؤية هذه متاع أنه نستفيد من هذا الخلاف مهم جدا أن نقولها. ولكن من جانب آخر أعتقد أنه أيضا يجب أن نشير بكل صراحة إلى مشكلتين، سواء تحدثنا على العالم العربي بشكل عام ولا حتى على أقطاره منفردة. عندنا مشكلتين، مشكلة في التاريخ ومشكلة في الجغرافيا. ما لم نحل هاتين المشكلتين، سواء تحدثت كما قلت أنت على شمال تونس أو جنوبها، على ساحلها وعلى دواخلها، سواء تحدثت طيب على القاهرة والصعيد، فما صورة رسمت ومرسومة سواء في المناهج الدراسية أو في الأعمال الفنية، جزء منه ساهم فيه المثقف كما أشرت، جزء آخر ساهم فيها الدولة وسلطاتها بالضبط، وجزء آخر بني عبر سرديات، وسرديات مرة أخرى أعتقد أنها تحتاج إلى أن تراجع. لأن مثلا سردية المركز والأطراف معنى سردية معروفة، سردية الهامش والمركز معروفة، وكما سواء في تونس معناها أو في غيره من البلدان. فأعتقد أنه يجب أن ننظر مرة أخرى بعين الناقد إلى كل هذا التراث بين ظفرين، ونصفي نغربل منه ما يمكن أن يعني يصمد أمام عوادي الزمن. وأفتح قوس صغير وأنهي به، أنه لو تحدثت لحظة 2011 و12 و13 يعني بروز شعارات من نوع فريشيشهم من نوع الشمال وجنوب وكذا، أعتقد أنها كانت وكأنها يعني على السطح فقط، احتاجت إلى أن يمسح بعض ما علق بها من غبار حتى لا أقول يضرب السردية متاع البناء الوطني والدولة الأمة وكذا، لا أقول هذا، ولكن أقول أن نحتاج إلى إعادة الأسئلة اللي هي أعتقد عميقة وحقيقية، من نحن، ماذا نريد، وأين نريد أن نذهب.
0: شكرا. في السماء سي بشير لدي استفهام، ما هي أجمل، عدن إدغار رامبو أم عدن حسن المؤذن ومحمد إدريس؟ وفي الحالتين تتلألأ بعض المدن كنشيد من الجنة والله. تحدثوا عن المدن قبل أن تفقدوها، لقد دسع بذلك بيغوفيتش من قبل.
1: بالضبط. وطبعا هو
0: في كما دسع شهيد القذافي
1: أكيد أيضا يمثل رمز في رؤيته وفي بعض التفكير وفي أخطائه التي ارتكبها وفي مشروع.
0: يتحدث عن الشاعر القذافي، العاشق القذافي الكاتب.
1: ربما ننظر في الإنسان الحالم، الإنسان الثائر. سان بوف يقول
0: التاريخ
1: يربط المعرفة والشعر بالحلم، لأنه هذا الحلم هو ذلك الاستشراف أو تلك الرؤية التي ستتحقق. وعندما نعود حتى إلى المدينة، الذات، الإنسان في حركته في حتى إذا انتقل عبر أماكن متعددة، هو يحمل في ذاته وفي وجدانه مدينته أو قريته أو موطنه
0: أو أمه
1: أو
0: أمته
1: أو يعني طبعا هذا التقاطع بين الأم والأمة وبين الذات وبين المكان هم التقاطعات. وحتى عندما ننظر في الشعر بشكل عام سنجد هذا الحضور الواضح للمدينة
0: في أسلوب تعامل لطفي وشناق، ما في خمرة مالك من العيوب، لكن صوته عظيم أيضا، صوته مسافر.
1: اختياراته للكثير من الأغاني الرائعة، حتى مثلا
0: ليته لا يتكلم، ليته يغني فقط،
1: لأنه كأنه يعيد لنا في طبعا حتى بعض الأغاني اللي منذ سنوات، مثلا العين اللي ما تشوفكش اللي هي عندها مدة مثلت استعادة للأسس التي ينبني عليها الفن التونسي عند علي الرياحي وعند الهادي الجويني. فربما أقرب فنان في رؤيته وفي اختياره للكلمات، سواء كلمات أدم فتحي أو غيره، فكأنه يعيد إنتاج الأغنية التونسية الأصيلة لكن بلمسة فنية راهنة، وهذا ما وفق فيه الفنان لطفي بوشناق توفيقا بعيدا. ثم المهم في لطفي بوشناق أنه يعمل وينتج ويستمر في الإنتاج، وهذا وثم نسق فيه، لأنه حتى الإنتاج مهم في نسقه وليس في وجوده فقط، ثم نسق من الإنتاج وثم محاولة للتنويع وثم مع تعامل مع فنانين جدد يضيئون فنهم من خلال حضور لطفي بوشناق معهم، وهذا كله مهم جدا.
0: كانوا معاً ثلاثة، معاً علي العبيدي، حمد صالح الرصاع، ومنير الفلاح. رحل السينما علي العبيدي وتابعه الناشر محمد صالح الرصاع، ومنذ ذلك الزمن أصبح منير الفلاح أكثر ضحكا ربما على الحياة بأسلوب بيرم التونسي وأسلوب جماعة تحت السور، ولكن على جدار الإنترنت.
2: لكل وقت
0: تستحق الحياة كل هذا الضحك أو كل هذا الوقت.
2: ما هي الحياة تعاش مرة واحدة، فإما أن يعيشها الإنسان مثل ما عاشها جماعة تحت السور وتركوا لنا ما تركوا، أو لا يجازف بأنه يخرج عن المعهود وعن المعتاد ويكون رجل عادي في زمن عادي، حاش حياة عادية ومات موتة عادية. فبين هذا وذاك مجازفة وخطوة. أعتقد أنه الآن، ونحن شفنا قبل أيام يعني عمل توثيقي مهم جداً عرض على أحد القنوات العربية حول جماعة تحت السور. فلما نرجع ونشوف ما أحدثه أثره، ورغم أنه حتى الأثر المادي متاعهم لم يعد موجود، هذا المقهى لم يعد موجود، ومؤسف أنه حتى لم يتم الاعتناء حتى في شكل يعني لافتة تشير إلى أنه هذا المكان كان فيه هؤلاء، ولكن عزاؤنا أن أثرهم لا زال موجودا، وأن حلمهم، لنا أعود مرة أخرى تثنية على ما قلتماه من قضية الحلم، أنه كل ما تعيشه البشرية من نجاحات ومن يعني إنجازات كانت أحلام، سواء تحدثنا على الطيران، سواء تحدثنا على محمد الفاتح وانت بدأت على تركيا، أو على الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الصين، وكلها بدأت أحلام، ولكنها ليست أحلام العاجزين، هي أحلام من يحلم الحلم ويعد له العدة فيحققه وإن طال
0: السفر.
1: عبارة التي صدر بها محمد المسعد هي عبارة سانت بوف، علينا أن لا نقول كل شيء بل أن نحلم النفس بكل شيء. وهذا الحلم هو الذي يجمع من أشرت إليهم من فنانين، سواء بالنسبة لعلي العبيدي ومشروعه السينمائي الذي نجده في مجموع أعمالهم من بينها الردي 54 واللمبارة نفس الشيء، وكل ما أنتجه في سعي أن يحقق حلمه من خلال عدسته، يعني من خلال هذه العدسة في استعادة النظر في التاريخ. وهذا طبعا يعيدنا إلى الاحتلال وما فعله الاحتلال في تونس وفي الحوض المنجمي وفي رديف كرمز لا يرتبط بالمدينة بالمعنى برديف نفسها، وإنما هي مثال من الأمثلة الممكنة في العالم كله، في كل معناها احتلال يعني، وفي كل وجه من وجوه هذا الاستنزاف لطاقة الإنسان، لأنه الفن يقول التفاصيل ويعبر عن الرؤى الكبرى، وهذا ما سعى إلى معناها إنجازه في صورة ملهمة. طبعا أنا أعرف جيدا علي العبيدي، وكانت لنا لقاءات، وحضرت حتى بالنسبة لي عرض من عروض رديف 54 في عرض العروض الأولى. هذا الإنسان اللي يجمع بين الحلم وبين نوع من الفوضوية الخلاقة وبين نوع من الرؤية الفنية والصراع من أجل الفن، نحتاجه حتى ننظر قليلا إلى ما تحقق لنصب وإلى ما يمكن أن يتحقق.
0: بصوت منخفض فخورا أحب زميلاتي طوق الياسمين أيضا وأحب طالبي الحكمة من زملاء الديكارتيين الغضبين، ولي من نثر السماء كلام لهند ورمزي وعلي، وقد مر الربيع ويا لوعتي هائم نشيد لزملائنا الحالمين.
1: نبقى دائما في دائرة الحلم، في دائرة الفن، في دائرة
0: المأخوذين
1: الفكر، في دائرة المأخوذين أو المنشدين إلى هذا التعدد في الرؤية.
0: عن طريق المصطفى محمود عرفت العلم والإيمان، عرفت التصوف أقوم بالكد المعرفي، وعرفت نسبية أينشتاين، عرفت عالم الرياضيات روجر بيتروس. عن طريق أدركت جزء من علم التشريع الطبي، حببت كذلك محمد عبد الوهاب خصيم حبيبي فريد الأطرف، صاحب زماني حب وقلبي مجروح ولحن الخلود.
2: هذا هو الإنسان، يعني في الأمر تحدثوا على إنسان صاحب البعد الرابع، أقول البعد الثالث، وفي نهاية الأمر هذا الإنسان الذي يفكر ويترك أثرا بعده وبعد مروره، سواء كان فنا أو فكرة أو حلما. مرة أخرى نقول أن الحلم هو معناها ما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات، وكل ما أنجزه الإنسان هي أحلام، وكل ما لم ينجح في إنجازه إلى حد الآن هي أحلام مؤجلة في نجاحها، تحتاج فقط إلى أن يوضع لها المكونات الرئيسية، ومعناها تعلمنا أن هذا الإنسان، هذا الكائن المعجز، لا يعجزه شيء.
1: وحتى ارتباطا بمحمد عبد الوهاب، من بين الأشياء التي بصدد الإنجاز، من الإنجازات التي ستتحقق أن عائلته، ابنه وعائلته، بصدد أو إنجاز متحف لكل ما هو عند محمد عبد الوهاب باعتباره فنانا وإنسانا. وفي حوار كان في أحد القنوات الفضائية المصرية، تحدثوا عن التفاصيل وعن غرفته وعن الآلات التي في هذه الغرفة. هنا ما أحوجنا إلى أن نعود إلى فنانينا محمد الجاموسي وما أنجزه محمد الجاموسي في الفن وفي هذه البساطة والهادي جويني، في هذه البساطة التي تجمعهما وفي هذا الانفتاح على الفن العالمي، لأنه الجويني انفتح على
2: الفلامينكو
1: و محمد الجاموسي أيضا انفتح على حتى على التمثيل، يعني هو مثل حتى مع يوسف
0: الجويني، حتى على التانجو
1: يوسف وهبي، وعنده بعض الأفلام التي مثل فيها في مصر. هذه الرموز الفنية والفكرية وحتى في مجالات أخرى يحتاج المجتمع إلى استعادتها، ليست استعادة نظر لها هي وإنما استعادة استثمار وإعادة بناء. فما أحوجنا إلى أن نجد معناها هذه ربما حتى المتاحف الجماعية لمجموعة من الفنانين في فترة الخمسينات والستينات، لأنه هذا النقل للانتماء بطريقة فنية لهذا الجيل الجديد، ولسيما أنه الآن وسائط
0: المحبة
1: مهمة،
0: المحبة كويكبات ومفاجات، قرأنا الدفقة بالفارسي والإنجليزي والإسباني واللاتيني ولغات الشرق والغرب، وستكون هناك أغاني ثمينة لنفس الاتجاه. الصيف على الأبواب يا أحبتي، أنصت العناصر وهي تسطح وتسغو. يقول صاحب الكلام هو الكفء لقوله تعالى: وما تنزل إلا بإذن الله.
2: شكرا لهذه المساحة اللي الحقيقة استمتعنا فيها وتوحنا فيها بين الحلم والواقع والفن وهذا الإنسان المعجز. نأمل أن مرورنا كان خفيف ونافع لكل المستمعات والمستمعين. شكرا لك مرة أخرى، وأنا شخصيا استمتعت بهذا المرور، نعمل أنه يتكرر في مرات لاحقة، وأنجبت لكم الشكر والتقدير.
1: شكرا، شكرا لكما، وشكرا لهذه الإذاعة وهذا الحوار الذي طوح بنا في مجالات مختلفة، وهذا هو الحوار بالمعنى الحقيقي للكلمة. وأنا أيضا استمتعت بحضور سي بشير معنا، البشير والطيب
2: وأحسن سمير.
1: فشكرا لك أخي العزيز.
0: شكرا صديقا على أقل رونالدو جارسيا مركز وطار الحيدر، أكثر أهمية لزيلينسكي وتخذ السياح شرق المغرب بدون سبب، والنساء صديقا والمحبة صديقا والجمال والعطر والحماس وميراث الصالحين وحديثي سمير سحيني وسيل بشير جوين، إشارة ورمز ومحبة تظل رسائل لزمن مقبل، تحيا فلسطين، يحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين، شكرا لكل من علم حرفا، شكرا لأساتذتنا، ستتذكرون ما نقول. في أمان الله.

0: دلال.
1: عم يحكي معه بتحس بالمعوتر.
2: لمن بذلوا وما بخلوا
3: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
2: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
3: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
2: مع الطيب شلبي.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الله أكبر.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
2: على أجنحة الليل.
3: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: العشرة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين اللي يتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا www.radioculturel.tn. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد وتقديم ومريم قرا في الإخراج. اليوم ضيوفنا كالعادة من أهل الفن. نستقبلوا في الجزء الأول من حصتنا الفنانة دورا الفورتي، نحكيوا معها على جديدها، وفي الجزء الثاني من الحصة نحكيوا على جديد الفنان فوزي بن قمرة اللي باش يكون معانا بعد شويه على المباشر. في حكايه اغنيه نحكيه اليوم على حكايه اغنيه انا بعشقك لميادة الحناوي، وكيف كيف في اخر الحصه نعطيكم ابرز السهرات اللي تنجموا تمشيوا لهم الايام المقبله. يلا موصلين معكم حتى النص الليل، نخليكم مع جديد دورا الفورتي.

0: إذا كنا نسمع في جديد الفنانة درة الفورتي نفرغ قلبي على موجة إذاعة تونس الثقافية اللي موجودة معنا على المباشر. درة مرحبا بيك ومبروك الغنية. خلينا نقوله
1: معيشك يبارك فيك وبيك
0: شكرا
1: ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الثقافية.
0: شكرا ليك على قبولك دعوتنا كاخذينك من وسط العرض. خلينا شكرا أنك قبلت تكون معنا وبرغم من الالتزامات المهنية. إذا نفرغ قلبي كلمات ألحان زياد جورج توزيع مروان الزيدي وعلى آلة الناي نلقاو صالح جبالي وصفوان بن سعيد على الجيتار. درة يظهر لي هذه عودة بعد غياب. خليني نقول على الانتاج خاطر علاش قلت الانتاج لأنه درة حاضرة في التظاهرات حاضرة في المهرجانات الجمهور معناتها اللي يستنى درة الفورتي يلقاها حاضرة في مختلف الفعاليات الثقافية لكن الانتاج هو اللي غبت عليه شوية. درة
1: صحيح الانتاج غبت عليه الظروف سبق وحكيت فيها وكما زاد الكلمة واللحن اللي هكا باش يخليوني زاد ننتج راهو بصراحة هما زاد اللي بعدوني راه باش نبدا واضحة
0: يظهر لي
1: نلقى غنية بصراحة هكايا تعجبني على الاخر ما نجمش معناها ما نسجلهاش.
0: يعني يظهر لي مش بالسهل اليوم درة الفورتي انها تختار الغنية اللي باش تغنيها والا اللي خلينا نقولوا اللي باش ترجع بها تويكا خاطر بعد المدة هذية. شنو هي معايير الاختيار بالنسبة لك درة الفورتي؟
1: والله نحب كلمة مزيانة، نحب نغمة حلوة، نحب حاجة تتماشى مع الشيء اللي قريته واللي تلمست عليه واللي تعلمته. معناها نحب نغمة حلوة، نحب كي نسمعها تواريت حتى تسمع عليها قلت والله ما حليها الغنية فهمت. معناها ما نحبش الغنية متاع كيما نقول واحنا متاع سيزون وتتعدى، ليه نحب غنية كل ما نسمعها نعاود نحبها ونعاود نغزلها نفس الغزلة اللي غزلتها بها المرة الأولى الحق.
0: اي بالنسبه للغنيه الجديده شنو الحاجه اللي شدتك ليها؟
1: والله الكلام محليه، الكلام بالحق الكلام عجبني على الاخر، النغمه نتاعها كيف كيف مزيانه بين الشرقي والتونسي، معناها حاجه موسيقيا راقيه الحق، معناها تشجع باش انك تخدمها.
0: يظهر لي خلينا نقوله أول ما سمعك زياد جورج الغنية كيفاش كانت ردة الفعل؟ طول قلت له هذيك هي ولا خممت شوية؟
1: طول سمعتها مرة هو بعث لي غنية قال لي دادو عيط لي دادو شنية حوالك لبيت وما في فرنسا وبعد قال لي باش تبعثك حاجة عطيني رايك. سمعتها المرة الأولى، سمعتها المرة الثانية، بعث لي مساج بكر قلت له زياد الغنية ذي فما شكون خذاها؟ قال لي ليه ما زالت؟ قلت له اوكي مالايا كي تهبط طول نعملوا كونترا وناخذها هيك غنيتي. قال لي اوكي ان شاء الله مبروك علينا.
0: مبروك عليكم ان شاء الله. الحقيقه اغنيه هكا حسيتها خفيفه تتحفظ حتى الموضوع، يعني نتصور ما فهميش شكون هكا ما يواجهش ممكن الحاجات اللي تحكي عليهم الاغنيه. درة انت كيما الاغنيه قلبك يتعب وتستنى الوقت المناسب باش تخرج اللي في قلبك الكل.
1: هي بون انا هو انا اللي في صندوق وفوق معناها اللي كنا نتقلق نقول راني ما عنديش اللي نخلي ونكنز الحاجات اللي مقلقيني بصراحه. قلقني طول نقول لك راه قلقني في الحاجه هذيا والحاجه هذيا نحتاج الحق ديما نحتاج انا ما نسكتش. اما نحب ديما نفرغ قلبي زاد راهو
0: هو راهو لازم كل انسان ما يفرغش قلبه راهو باش يولي بعد لحظه اي تولي مشكله بالنسبة للغنية كيفاش تفاعل معها الجمهور متاعك زملائك من الوسط الفني؟ أكيد عندك العروض نتصورك غنيت الغنية كيفاش كان التفاعل؟
1: والله الغنية الحق تفاجأت بصراحة بردود فعل الناس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. من عارف تسمعوا في قطوسي قاعد معه وقال
0: يسمع في صوته زاد هو
1: فنان هو بيدو عامل فيا دونك لا اله الا الله محمد رسول الله. العبيد الحمد لله بالحق معناها اغلبيه التعاليق ايجابيه وهذا اللي يعجبني وهذا اللي أنا ديما نخدم عليه ونفعله بالحق. معناها كما قلت لك العبيد من اللي عارفتني من تاريخ النجوم فما نوع من ثقة ونوع من احترام بصراحة كان مخليه يقعد متبادل بيني وبين الناس اللي أمنت بيا من بدايتي. دونك ردود الأفعال كانت إيجابية. العبيد بالحق معناها ميم سي يمكن نمبر دو فيو ماهوش ياسر كبير على على غنية، لكن اللي سمعها شكرها الحق. معناها أبقيتو أنا نقول ما بيني وبينهم حتى شيء، معناها هما بالمساجات وإحنا معروفين معناها تبارك الله الشعب التونسي جريء جدا ما يحتفظش برايو، فهمتي إذا حاجة ما تعجبوش معناها الحمد لله أغلبية خليني نقول 99% من الآراء اللي قريتهم والتعليقات إيجابية
0: الحمد لله.
1: الحمد لله معناها حتى في الشارع والله كي نمشي يقولوا لي مبروك درة القنية، مبروك اللي رجعت لنا، مبروك. معناها فما تفاعل محليه بالحق.
0: كي تشوف التفاعل هذايا والجمهور يفرح بالعودة بجديد خلينا نقولوا الإنتاج جديد، ما تقولش أنا ممكن مقصرة في حق الجمهور هذايا، أني ممكن الالتزام متاعك أنك صعيبة في اختياراتك يخليك هكا تكون بعيدة بجديد معناتها بارابور الجمهور؟
1: والله يمكن كان جات الظروف المادية أحسن يمكن نكون ننتج أكثر، نحكي بكل صراحة راهو. الإنتاج يلزمو برشا فلوس راهو تحب ولا تكره. شركات الإنتاج منعدمة ما عندناش احنا في تونس. دونك تلقى روحك وحدك يلزمك تجاري كل شيء، اللي هي إذا ما عندكش فلوس بالقدا ما تنجمش تعمل ديما برودوي وحاجة توصل برشا للعباد، فهمت؟ دونك هذاك يمكن نقول الله غالب ماهيش مش من عندي، معناها باش نعمل في الآخر. هذيك هي هذيك حدود الله هكا.
0: شنو الحل بالنسبه ليك لهنا؟ يظهر لي زاد الفنان لازم الدعم كذلك.
1: الدعم والله نحاول هكا كي نخدم نخبي شويه فلوس باش اني نجم نعمل برودكسيون هكا. هذا هي الحل اللي واضح قدامي. لكن اذا باش نلتجئ مثلا لوزاره الثقافه، وزاره الثقافه هم معايير ومقاييس معينه تمشي بهم في دعم العروض ولا الانتاج. وانا في الفن وفي الغناية ما نحبش نكون ياسر مكبله، نحب ناخذ حريتي، نحب كلمه اللي تعجبني واللي تروقني، مش لجنه باش يتجمعوا عليها اسكو هما عجبتهم ولا ما عجبتهمش. ابخيتو الدنيا اذواق، نجم حاجه ياسر محلاها وهم ما تعجبهمش وما يدعمونيش ماديا وقتها، فيها انا اش نعمل؟
0: صحيح.
1: دونك نعتمد على نفسي وكهو.
0: فما
1: يأتي من خلف ذلك.
0: أكيد. فما مشاريع أخرى قاعدة تحضر درة ولا يظهر لنستنى فترة أخرى لنشوف جديد آخر؟
1: إن شاء الله تويكة قاعدة مستمتعة ساعة بنفرخ قلبي. وإن شاء الله بحول الله باش نكون موجودة أكيد في المهرجانات في تونس. وانتخوتون حكين أنا وزياد على أغنية أخرى زيادة إن شاء الله باش يكون لي زادة تعامل ثاني معاه، وإن شاء الله زادة تنال استحسان من الناس وتعجبهم.
0: أكيد هذه حاجة تفرحنا برشا أنه نشوفوا ديما الفنان التونسي متاعنا ينتج والجمهور يستمتع بالفن التونسي. معناتها ما نلتجأش خلينا نقولوا الجمهور أنه يسمع فنانين من خارج تونس، لا، عندنا الفنانين متاعنا، عندنا الصوت الباهي، عندنا الصوت اللي يطربنا، عندنا الكلمة الحلوة، عندنا اللحن كذلك، التوزيع يظهر لي احنا عندنا كل شيء معناها باش نجمو نعملو انتاج. لكن ان شاء الله الظروف المادية تتحسن في قادم الايام ونشوفو انتاج غزير خلينا نقولو كيما اللي قاعدين نشوفو فيه.
1: ان شاء الله بعض الاذاعات الخاصة زادة انهم يضويو على الانتاج راهو. على خاطر توا ايجا نقولك انا على حسب جولتي وخبرتي معناها 25 سنة في الميدان الفني، جبت البلاد التونسية من شمالها لجنوبها، من اقصى شمال لاقصى الجنوب. اغلبية الولايات شفتهم وغنيت فيهم. بالحق التوانسة يحبوا الفنانين التوانسة ويحبوا مع الاخر. وبالحق معناها يجيوا للمهرجانات ويكون فما تفاعل سواء كان باغانينا ولا باغاني غيرنا. عاد حتى باغاني غيرنا وهما يطلبونا في الاغاني نتاعنا. لكن فما شويه تقسيم من بعض الاذاعات يمكن الخاصه، ما نحكيش على الاذاعه الثقافيه اكيد. لكن هذوك ما يضويوش ياسر على الانتاج التونسي. فما فنانين قاعده تنتج وفما ناس قاعده تخدم على رواحها كل عام، فهمت؟ لكن انك تعمل انبوك الاغنية متاع فنان مصري ولا لبناني ولا غيره وتخلي ولد بلادك اللي غنيته محليها في الاخر يقول لك ليه ما طلبهاش الجمهور، هو انت خليها
0: يحفظها.
1: خليه يحفظها. كي تعمل انت ما تركاش فما اغاني صدقني انا نقول ما تتشريش بصوردي
0: صحيح.
1: وتحفظها من كثرة المعاودة معناها شرقية ولا لبنانية. علاش انت فنان تونسي ما تعملوش ما تركاش وما تعديش برايم تايم؟ وعلاش علاش معناها مش نفس الضوء تسلطوا على الفنان التونسي؟ هذا اللي انا نطلبه على خاطره حق راهو.
0: اكيد اكيد
1: حق الفنان التونسي انه باش تعبت الاذاعات التونسيه الكل خاصه والا وطنيه. لكن هو هذا للاساس اللي ماهوش قاعدين يمشيو بيه، دونك على هذاك تلقى الفنان التونسي للاساس في المرتبه الثانيه بارابور للفنانين الاخرين الكل.
0: واحنا انا ناكد لك انه شعارنا لهنا في اذاعه تونس الثقافيه انه الاولويه للفنان التونسي. اكيد واحنا نحبوك تكون بحذنا لهنا في الاستوديو، خاصه انا البرنامج هذايا مرهنا انه كل اسبوع يكون بحذية فنان تونسي بجديد نتاعو حتى نقدمه جديد للجمهور ونقولوا راهو فنانين التوانسه راهو عندهم جديد راهو عندهم ما يقولوا راهو بالحق. يعني الاغنيه التونسيه خفيفه وتتحفظ وراهو كلامنا التونسي ماهوش كلام اخر جايكم جديد. وحتى كما قلت لك عندنا غيره الملحنين والموزعين كذلك في تونس انه الجمهور ينجم يكون عنده كراسيد هذاك تاع الاغاني التونسيه. دره جمهورك وين يمشي يلقاك في الصيف المهرجانات؟
1: والله الى حد الان مازلنا ما خديتش ليدات بالضبط، اما ديك ناخذ ليدات نحطهم على الصفحات نتاعي معناها مواقع التواصل الاجتماعي كل يلقاوهم معناها اللي يحبوني ويحبوا يشوفوني ولا يسمعوا صوت يدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي كل اسمهم دره فورتي اوفيسيال نحط ليدات. تعرف في المهرجانات معناها اذا ما هيش مهرجانات مثلا حمامات ولا كارتاج مثلا الليدات الاخرين يهبطوا بشويه بشويه معناها مدة أخرى بعد الامتحانات نتصور وقتها نبدأ نخف الليدات بحول الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق ونشوفوك ويشوفك جمهورك في كل ربوع الجمهورية ووين تمشي يلقاوك وتلقاهم وتفرحهم كذلك ويفرحوك وتكونوا معناها متفاعلين مع بعضكم. في الانتظار أنك باش تكون بحذنا راهو درة لهنا في الأستوديو إن شاء الله باش نحكيه على بأكثر تفاصيل على المهرجانات اللي إن شاء الله الأيام المقبلة تكون عندك المواعيد. شكرا لك درة. انا باش نستدعك ونستدعى الجمهور انه باش يسمعوك في اغنيه مبروك علينا على خاطر هذايا انا قلت خلي في الباهي للناس اللي تعدي في البكالوريا للناس اللي قادمه زاد على النوفيام وسيزيام علاش ليه، وان شاء الله ديما ايامنا كلها فرحه وديما نقولوا مبروك علينا. خلينا شكرا لك درة الفورتي.
1: شكرا على حرفيتك ومحليك ونحيي بدوري كل اللي يسمع في الإذاعة الثقافية مزيد من التألق والنجاح.
0: شكرا
1: وعملوا لي ما تركاش لغنيتي خليه.
0: أكيد حصوة. أكيد واجبنا هذا واجبنا درة الفورتي ونخليكم الجمهور وكل المستمعين درة الفورتي مبروك عليك.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: فتني فوزي بن قمرة، شكون ما يعرفش الأغنية هذه اللي تم إصدارها سنة 1994. ترجعنا بتوزيع جديد مع الفنان فوزي بن قمرة الموجود معنا مباشرة. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك سي فوزي.
1: أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك على قبول
1: المستمعين.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا، مرحبا بك.
1: ربي يخليك، تمنيت باش نكون بحذاك لكن الله غالب بالتزام المهني خلاني يحول بيننا.
0: نعم، ومشكور جدا انه رغم الالتزام المهني انك انت موجود معنا ولو حتى بالهاتف، ان شاء الله في الفرصه القادمه تكون موجود بحذنا في الاستوديو. اذا الايام ما صافتني، خلينا نقولوا الزمن الجميل، غنيات متاع فوزي الكل، غنيات ما تموتش وتقعد لليوم تتسمع وتتعاود حتى ولو ترجعنا بتوزيع جديد. يعني حاجة ممكن حتى الجيل الجديد اللي ما خلطش على الأغاني متاع قبل التسعينات وفي الفترة هذيك يعود يسمعهم بثوب جديد. خلينا نقوله إذن إعادة توزيع هذه الأغاني القيمة، خلينا نقوله تقديمها بثوب جديد، هل هو اختيار منك فوزي بن قمرة أم أنه فكرة لمجموعة كاملة للفريق اللي يتعامل معها فوزي بن قمرة، أو طلب من الجمهور اللي يحب يعاود يسمع الاغنيات نتاع فوزي نتاع قبل؟
1: لا، فكرتي انا هذه خاطر كما قلت لك يعني تو عندي سنوات، لابد على الفنان ان يعني يواكب الانماط الموسيقيه الجديده تو اللي خارجه.
0: نعم،
1: الانماط وحاجه اخرى، الذوق تغير منذ سنوات تو نتاع الناس. فاصبح اول شيء اصبح عاد السرعه.
0: نعم،
1: سرعة الغناء وسرعة الامتاع بالغناء وسرعة الوقت، ما عادش تم وقت باش تسمع أغنية طويلة كما قبل. فلابد أن باش يخمن الإنسان في هالجيل الجديد هذا شنو يحب الضبط، شنو الموسيقى اللي تعجبه، مع شنو يتماشى، مع أفكاره شنية، شنو يحب الضبط، هل المزود يعني مازال عنده وقع على الشباب متاع توا كما 20 سنة كما 30 سنة التالي كما توا، هل مازال المزود يروق لبعض الشباب نتاع توا اللي عمرهم 12 و10 سنين وانت طالع؟ هل الجينيراسيون هذه قاعده تتوكب فينا ولا ما تتوكبش فينا، ولا تسمع بينا ولا ما تسمعش بينا؟ فيلزمنا حل. فالحل الوحيد اللي لقيته انا في بعض الاغاني اللي عاودت توزيعهم في النوعيه هذه، ان شاء الله يعني تسمعوها لاحقا ان شاء الله، يعني كل 15 يوم ولا كل 20 يوم ولا كل شهر تخرج غنيه. فانا خممت في المشروع هذا باش نواكب الجينيراسيون هذه، يلزم نعمل موسيقى تمشي معهم وتمشي مع وقتهم وتمشي مع ذوقهم وتمشي مع اعمارهم، على خاطر تحب ولا تكره قبل كنا بعد عامين ولا بعد عام باش نخرجوا كاسيت ولا خرجوا أغنية جديدة. الآن أصبحت موجة الأغاني، كل يوم تسمع آلاف الأغاني ومئات الأغاني. فيلزم يكون إنسان مواكب، يلزم يكون إنسان موجود، يلزم يكون إنسان يتماشى مع الأنماط الموسيقية الجديدة العالمية مش عتبة تونس برك. هذا هو
0: المطلوب كذلك، على خاطر اذا كان احنا الجيل نتاع الشباب نتاع توا اذا كان ما نوصلوا لهمش شنو عندنا في المخزون والارث الموسيقي نتاعنا والفني، شنو اللي موجود ونقدموه لهم بالطريقه نتاعهم كما قلت انت فوزي بن قمره، معناتها ما نجموش نعطيه لهذا الكل للجيل نتاع توا اللي ربما نشوفوهم تماشي مع انماط موسيقيه اخرى، لكن هذايا من الانماط الموسيقيه اللي لازم تكون موجودة وما تموتش كذلك.
1: نعم،
0: فوزي بن قمرة.
1: نعم. نسبة كبيرة جدا جدا بصراحة التجأوا إلى الموسيقات الأخرى الغربية والشرقية والمصرية والراب.
0: صحيح.
1: بصفة عامة تحب وتكرر 10 سنين هذوما يعني
0: الراب بصفة كبيرة.
1: طغى على السمع، طغى على المستمع، وطغى على الشباب الكل. ويعني وأنا يعني مع الأغنية الحلوة الجميلة اللي فيها رسالة حلوة برشا فهمتها. لكن زاد يلزمنا نعترف بحاجة سيدتي الفاضلة، الإعلام له دور في نجاح الأغنية التونسية أو عدم نجاحها بكل صراحة تحب وتكره. يعني أنت بارك الله فيك يعطيك الصحة ربي يخليك، وفي كي خممت حتى وخممت في أنا بصفة خاصة وخممت بالفن الشعبي بصفة عامة.
0: الفن يعني الشعبي تحب ولا تكره هو نمط من الأنماط الموسيقية. نعم. اللي وهو ثقافة كذلك.
1: ما هو خاطر ايش حاجه الاعلام زاد عنده دور في هذا، في انجاحه وفي التواصل بيننا وبين الجيل الجديد او عدم التواصل بيننا وبين الجيل الجديد. خاطر كي تسمع مثلا عن 40 ولا 50 راديو، 50 راديو مثلا 80-90% او 89% شرقي مصري لبناني. كل صراحه نحكي لك انا نسمع راديو برشا، نعرف شنو الاخبار اللي في وسط الراديو ونسمعهم الكل. احيانا نتلقى مغني يتعدى 4-5 مرات في نهار في 15 اذاعات. وانت كتونسي تعمل غناية وتصرف عليها نهت قلبك وتبدأ كحدك وتبدأ تلحلع وتزدك باش تعديها، تتعدى مرة تتحط في الرفوف ومعاش تسمع بالكل. فكيفاش تحب يعني الجيل الجديد ده ينطلع على موسيقتنا ويطلع على المجهود؟ فلا بد من جهد بيناتنا الزوز، حتى زاد الفنان زاد، حتى الفنان زاد يتحمس ليه، مش زاد يعمل اغنيه ويرقد ويستنى، لا يزمو يتحرك
0: ويزمو، لازم الانتاج يكون متواصل،
1: نعم يزمو جهد ويزمو دراسه زاد، مش حتى جهد برك، مش يكون قاعد يعمل اغنيه، لا يزمو دراسه في اللحن وفي الكلمات وفي التوزيع وشنو الموضوع اللي اختاروا، حتى يكون الموضوع هادف ويكون الموضوع حلو وممتاز، يسمع البو والخو والبنت والاخت ويكون فعال، فيكون فعال هذا هو. سواء كان عن حب، سواء كان اغنيه اجتماعيه، سواء كان اغنيه على الانماط الاخرى، فمتى لابد تكون دراسه حتى يكون نجاح بين هذا وبين هذا.
0: كذلك نعم، وكذلك زاد خلينا نقولوا كل المواضيع زاد اللي تهم كل القيم الانسانيه والمواضيع اللي نعرفوا كما قلت انت، الحب، العائله، البو، الام، كلها مواضيع اليوم نشوفوا انه الفن التونسي يجسدها باتم معنى الكلمه، وما فماش علاش باش ما يكونش الفن التونسي هو رقم واحد في كل الاذاعات والتلفزيونات التونسيه، لانه هذا وجبنا. وكذلك اذا كان معناها ما نضويوش على الفنان التونسي على شكون باش نضويو؟
1: ربي فضلك
0: هذا وجبنا، وهذاك علاش احنا احنا في الاذاعه، الاذاعه التونسي الثقافيه ديما شعارنا الاولويه للفنان التونسي، وكذلك مرحب بكل الانتاجات التونسيه.
1: ربي يخليك، لا الحق نتاع ربي مش خاطر في وجهك، وعندكم زاد الاذاعه الوطنيه، ثم زاد شخص، ثم شخص عزيز علينا وعزيز على التوانسه الكل، اذا كانت برامج كلها ما يعدي كان تونسي تونسي 100%، المرحوم العزيز الغالي الأستاذ نبيب الذكري،
0: الله يرحمه
1: ما شاء الله، وربي نعمه ويجعل مأواه الجنة يا ربي. كان برامجه كلها ما يعدي كان التونسي تونسي 100%.
0: أكيد أكيد،
1: وهذا يكون عنده وقع، يكون عنده وقع حتى
0: صحيح.
1: حق ربي أنا ما بحبش نسمي، والله نتوجع، والله نتوجع، والله نحل احيانا اقسم بالله نحل الراديوات كلها تعدي عليهم بالعاني، الكل يعديوا لبناني مصري غربي. ما فهمش علاش، والله ما فهمش علاش، مانيش فاهم. بعد تو عندنا برشا فنانين توانسه ما شاء الله قاعد ينجو وقاعد يعمل في مجهود، لكن كيما قلت لك تتعدى اغنيه مره هكا ومن بعد تتحط في الجر والسلام عليكم، ومن بعد هكا ونانسي عجرم، راغب علامه، الاستاذ مالك اصاله، شنو احمد سعد، الجماعه هذوما كلهم يعطيهم الصحه يا خويا، مرحبين بهم في تونس. اما خويا الاولويه تكون نحن
0: الفنان التونسي اكيد، واحنا قاعدين نشوفوا تبارك الله قاعدين نشوفوا تبارك الله مجموعه كبيره من الفنانين التونسي اللي قاعدين ينتجوا الايام هذيا. من قبيله كانت معنا زاد الفنانه دره الفورتي، رجعت بجديد، توا معنا فوزي بن قمره، اكيد مازالت الانتاجات، قاعدين نشوفوا غازي العيادي، محمد جبالي، ما شاء الله، الاستاذ
1: وليد صالحي ما شاء الله، زاد قاعد يصدق
0: وليد الصالح يعني كذلك،
1: اي الاستاذه فاطمه الفنانه الكبيره الفا برمضان، كيف كيف ما شاء الله، يعني شو نقول لك،
0: انتاج كبير ما شاء الله،
1: يعني رساله اليوم من ثقافتكم من منبرك الغالي المسموع اللي عنده وقع في قلوب التوانسه، ان شاء الله تكون التغيير يبدا من اليوم ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله، وديما ديما نقولوا الاولويه للاغنيه التونسيه. كيفاش تعامل ولا تفاعل الجمهور فوزي بن قمره مع الاغاني اللي تعاد التوزيع، يعاد التوزيع نتاعها وتقدم بطريقه جديده؟
1: حق ترد ثم 8 ثم نسبه 99.9% اللي مرحب بالتوزيع الجديد، لكن سيدتي الفاضله الاغنيه هذه مثلا واحده منهم، لو كان لاحظ طريقه الاداء نتاع الكلمات كيف نغني
0: صحيح،
1: لو كان تحط القديمه وتحط الجديده تلقى فرق شاسع كبير برشا. القديمة حلوة وممتازة ومحافظة نحبها أنا، فهمت؟ أما الجديدة ذي وكأني قاعد نفسر في قاعد نخيط في كسوة.
0: صحيح بتأني حاسينك هكا تغني بتأني، مش كل مثلا الفما كل الريتم العالي برشا كحسينها وكأنك تعطي فينا في حكاية في قصة.
1: أيوة يا رحمة الله ديك حكاية، وهي بحق فيها حكاية، لأنه هذه الوالدة متاعي، خاطر الوالدة متاعي توفيت عندها عام وخمس شهر.
0: الله يرحمها.
1: يفضلك ربي يخليك. فنغني فيها وتصويرة الوالدة متاعي في بين عينيا، فكانت روعة روعة روعة ولا أروع. فكانت كما قلت لك يعني كان واحد الخيار في خيط بالغرزة بالغرزة صحيح. وقاعد نتكلم ونحكي في قصة وقاعد نصور في تصويرة، قاعد نغني ونخيط ونصور. فكل جملة وكل كلمة وكل حاجة عطيتها معناتها، فهمت كيفاش هذا؟
0: تحية يعني زاد المخرج
1: بمحبة
0: والله. تحية كذلك المخرجة الكليب سليمة بن جمرة.
1: نعم.
0: بنتك يعني هي اللمسة متاحة موجودة في الكليب. كيفاش كان التعامل بيناتكم؟ كفما شكون فرض رايو على الآخر ولا كان فما التناغم في التعامل بيناتكم؟
1: نعم نعم، هي شمك الحاجة هي تصوير الوالدة متاعي اللي في وسط الكليب، خلت هذه سيربريز يعني، فهمت؟
0: اي
1: باي. لكن سليمة إن شاء الله بإذن الله سليمة أتوقع لها إن شاء الله بإذن الله سليمة عليهم، سيكون لها شأن كبير في مجال الإخراج وفي مجال المونتاج وفي مجال التالوناج إن شاء الله بإذن الله. أنا وصيتها قلت لها ركز أمورك واستعين بالقدم واستعين بالخبرة واستعين بالكبير واستعين باللي مشوا في هذا المجال قبلك أنت، وإن شاء الله بإذن الله سمع عليهم. عندها رؤية حلوة، عندها أفكار حلوة برشا، وصغيرة وشباب. أنا فوزت الخدمة، أنا أبو خارج الخدمة، إذا كنت خلنا بخدمة تقول تعيط لي فوزي ما تعيط لي بابا، فهمتها؟
0: كل حاجة في بلاستها.
1: تقول لي أعمل هكا وأعمل هكا وأعمل هكا، ألبس هكا، قول هكا، نحي هذيك، جد هذيك، اسمع كده، ما كلمة ما نكلمهاش، ما نعطيش رأي في حتى جرام، قطعية تفهم في كل شيء، فهمتها؟ فأنا نحب ديما حاجة أخرى تخدم معايا ونخلصها.
0: كل حاجة في بلاستها كما قلنا.
1: نحب نسجحها أختي، فهمتها؟
0: نحب
1: نسجحها، تقول لي لا بابا، قول لي لا، كل حاجة في طريقها.
0: كهب؟
1: أمان، ولا كل حاجة في طريقة
0: خدمة خدمة تعبت عليها كهو.
1: ولا ونكرمها زادها، حتى مشكلة أنك نعطيها سوم زعما أبوها ونقصرها، لا نكرمها باش تقعد ديما قيمتها ديما عالية عندي أنا، فهمت كيفاش؟
0: شنو تحب تقول لها سليمة اليوم؟
1: نعم؟
0: شنو تحب تقول لها سليمة بن قمر؟
1: نقول لها رد وفقة إن شاء الله، تحافظ على علاقتها مع الناس الطيبة، تحافظ على علاقتها المهنية، وتحافظ على اسمها وتعمل قيمة لنفسها وتحترم الناس باش تنجح. احترام الناس هو اللي خلاها تقدم وتنجح وتخليها في مستوى عالي.
0: موافقة ان شاء الله، موافقة ان شاء الله نشوفوها معك زادة في اعمال اخرى سليمة بن قمرة، ونقدموا لها تحية بالمناسبة هذه. فوزي بن قمرة نهار 10 مايو هبطت اغنية جديدة هزين وهالعين، كلمات والحان معز الداتي، توزيع صبر الزويغي. اكيد اكيد اغنية خفيفة تتحفظ فيسا. شنو اللي شدك في الأغنية هذية، ولا كيف سمعتها الأول مرة كشنو اللي شدك فيها؟
1: باهي الأغنية هذية سيدي سبقتها هي سبقتها أغاني أخرى
0: أكيد.
1: الأستاذ سليم الأستاذ سليم بعزيز أعطاني أغنيتين. الأغنية الأولانية اسمها تحسب فيا على اللي فات، وأنا الماضي معك نسيته، أنت والحب والذكريات السنين بيا غريته. باهي وعطاني بعض الغناء يقرا وعطاني الغناء يقرا من بعد اسمها الله يجازي اللي كان سبب خلاني فيك الحد منك صغير شيء. شفت انا قتي بابا مان قتي راني باش نقف شويه باش نحمي شويه عن المراه، قلت اش بيني خاش عملت غلطت؟ قتي لا بابا ما غلطتش، اما قتي زوج غنيات ورا بعضهم وكأنك عندك مشكله مع المراه. قلت لها عندك مشكله؟ قلت لها الشاعر يعطيني غناء، الشاعر يمد لي غناء نغنيها. قتي لا، قلت بابا علاش ما نعملش غنايه اخرى فريحيه
0: حاجه ايجابيه. اي
1: فوالا، قلت والله نسمع رايك. كلمت انا معز ذاتي، قلت معز نحب حاجه خفيفه عفيفه تتحفظ ولا اروع. فكانت النتيجه هذيك هي
0: هزين وهالعين.
1: الفكره فكرتي انا، فهمت؟
0: اي
1: هزين وهالعين بجاه الله قولي لي جبتيهم منين، يا قمره في ليلي يا قمره كي تطل كل يوم تزيد تحلى، يا سكر يا عسل ممكن حتى احلى، يا بلسم جروحي يا أغلى من روحي. تتمشى على المرأة على المدى، تتمشى على البنت، تتمشى على ابنية صغيرة، تتمشى على أختك، تتمشى على حلوة برشا فمتى وريتم حلو وريتم ريتم غربي مغربي حلو ممتاز فمتى توزيع الأستاذ صبر الزواغي هذا شباب وعنده مستقبل إن شاء الله كبير برشا فمتى هذا هو إن شاء الله توقف الأبان إن شاء الله عندي بإذن الله سمعني ما عندي غنيتي أخرين مشي ننزلوا إن شاء الله عندي واحدة اسمها إيجارافي زاد توزيع جديد وحلو برشا اسمها إيجارافي وانسى الماضي خلي قلبك صافي وعندي أغنية أخرى قديمة حلوة جدا اسمها خرجت مرة في عشوية تتمشى بخانة ودلال كي ضحكت خضرت عنية قمرة ومزينها هلال خد النوارة الربعية نبتت فيه البوست خال يعني غنية يعني عنده بوست خال يعني هذه زادة فريحية حلوة برشا زوز متاع سيف حلوين ممتازين ان شاء الله نعاود نكلمك عليهم وان شاء الله نعاود تستمتع بهم
0: المره الجايه تكون بحذنا لهنا تغنيهم على المباشر ان شاء الله
1: باذن الله باذن الله وعد مني باذن الله ان كان في العمر بقيه
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله فوزي جمهورك داخل وخارج تونس خليني نقول وين باش يلقاك في الصيف
1: في الصيف لتوا بول ماما مازلنا مركزش امورنا قاعدين بين بين بين اخذ ورد في في في بعض في برشا حاجات بكل صراحه في الامور اللوجستيه في الامور الماديه خاصه وخاصه الماديه بصراحه يعني تعرف اللي بصراحه يعني امور مجانات في الامور الماديه سنوات الفرطه قاعده تتقهقر من حين الى اخر بكل صراحه يعني هذا شيء مش مخبى علينا فهم كيفاش اهم شيء اهم هو اهم هم العروض كلهم مهمين عندي انا سواء كانوا دولية أو محلية أو جهوية أو حتى في زنقة أو حتى في نهج أو حتى في نغني الواحد برك يتفرج فيها عندي أنا عنده قيمة وعندي أنا عنده مستوى كبير طو أهم حتى إن شاء الله بإذن الله سمريم 5 جويلية وليسكوب حتى حد ما يعرفه ما يسمع به إن شاء الله بيكون مش نكون في كرتاش العرض اسمه بنت الحي وأم السوساري
0: أنا العودة
1: الناس اللي مش العودة تعدى إن شاء الله بإذن
0: سمير لوسيف بش تكون في إطار مهرجان قرطاج أو حفلة خاصة
1: لا لا لا خارج بش تكون المنظمة كبيرة المؤسسة كبيرة طبعا بعد نعم عليها في الإبان فهمت مؤسسة كبيرة في تونس إن شاء الله بإذن الله السنة إن شاء الله
0: وبالنسبة للمهرجان
1: ممكن تليها 5 سبتمبر إن شاء الله كيف كيف حفلة كبيرة في قرطاج لمؤسسة كبيرة في تونس لها شأن كبير برشا إن شاء الله
0: نفس العرض أم السفساري وبنت الحي
1: اي خطر عرض مطلوب وعرض عرض انا سميته قطعه من الزمن الجميل
0: اكيد وشفنا وحضرنا العرض وشفنا كيفاش تفاعل الجمهور
1: حاجة
0: مع الاغاني اغاني الزمن الجميل خلينا نقول
1: نعم نعم انا انا بصراحه استمتعت بزوز عروض كانوا من اروع ما يكون انا استمتعت الحاجه اللي حضروا 3 أجيال 4 أجيال حضروا تخيل انت 4 أجيال حضروا العروض يعني الأساتذة متاع ولادي كل جو تفرجوا طب وناس على مستوى كبير ومستوى شعبيين كيف احنا كيما حومتنا صغار اصغر مني 30 سنة 25 سنة 20 سنة 15 8 سنين ما شاء الله كان عرض ممتاز ومطلوب في تونس وفي انحاء العالم الكل ان شاء الله باش يكون عنده وقع كبير في السنة ان شاء الله وربما تكون عروض اخرى خرج تونس ان شاء الله باذن الله
0: هو عرض كما قلت انت كبير ومطلوب من الجمهور معليش ما نشوفوش في اطار مهرجان قرطاج مهرجان حمامات مهرجان بنزرت
1: والله انا تكلمت هاني مع مع مع زميل هادي زعيم مع زملاء برشا زملاء تكلمنا وشافوا العرض وسمعوا به له عنده نجاح ساحق اتمنى نجاح ساحق ما هو نجاح كبير
0: صحيح.
1: يعني لو 7 غير 4 ولا 7 ما عادش تقدر تبصها في الشارع البرة ما عادش تقدر تتعدى يعني فهمت حاجة من أروع ما يكون عرض من أروع ما يكون وشافوه مدير المهرجان الأول والثاني وشافوه متاع الحمامات وشافوه متاع المهرجانات الأخرى اش تم نقول لك أنا
0: ربما طبيعة المهرجان أنها تتطلب أنه يتقدم ملف لإدارة المهرجان حتى يتم دراسة الموضوع يعني من بعد يتم البرمجة
1: شوف إيش أقول لك حاجة بصراحة أنا شو والله بكل تواضع وقلت قبل أنا بصراحة لست في حاجة إلى تقديم ملف بصراحة بعد العمر ذا وبعد 35 سنة نجاحات وبعد 35 سنة ما شاء الله قيمة كبيرة في تونس وبسم الله ما شاء الله وفضل يرجع ربي سبحانه وتعالى باش قدم توا أنا ملف نتصور أنا نتصور أنا وائل كفوري وأصالة كي جاو وآدم كي جاو اللي باش يجيو السنة ما قدموش ملفات بكل صراحة نتصور أنا نتصور أنت في بوسنة قدم ملف في قرطاج ما جاوبتنيش
0: ما نجمش نجاوب
1: لا جاوبني بس كان احسبنا قاعدين نحكيو تصور انت باش تقدم ملف في قرطاج تصور انت امينه فاخر تقدم ملف في قرطاج تصور انت لطيف عرفاوي تقدم ملف في قرطاج رغم علمك يجي قسم كل عام يجي يقدم ملف الكرتاج ما يقدمش.
0: هو حقيقة العرض موجود، نتصور بالإمكان يتفرجوا في العرض ويتم برمجته، وخلينا نقوله تحكي عليه تكتب عليه تصور العرض وتعدى، معناها نتصور فما فكرة موجودة على العرض.
1: نعم يا أستاذة، وكان والديكور حلو برشا، ديكور مزيان جميل جدا، عملوا اختاروا الأستاذ رياض بودينار. وحاجة أخرى، الأستاذ سمير وسيف يعني عنده شعبية وعنده ما يقول وعنده باع ذراع في الفن الشعبي، وعنده دي سيكسي، عنده دي شيدفر، عنده أغاني يحبوها الجمهور قديش من سنين توا يحبوها. وكشفت انت في كارتاج كيفاش يعني ما شاء الله صالوا جيل في مارجين كارتاج، فنحن ما نستحقوش باش نقدموا ملف بكل صراحة يعني، في ممكن باش ولو أنه أنا مانيش ضد ولا الأمور اللوجستية، أما أنا شخصيا سامحني يا سيدتي الفاضلة لا أقدم، ما نقدمش، عندي اسمي وعندي نجاحاتي وعندي غادي جدران الحيوط بتاع كارتاج، امشي اسألهم كلهم فوزي من قمر ايش عملنا هنا منذ 94 لتوا، تقولوا ايش عملت. هذاك هو الملف بتاعي، انا الملف بتاعي هو الرقحة بتاع مارجين كارتاج. كي جاي يتكلم يقول لكم في 94 شنو عملت، انا عملت 3 حفلات في 94، 7 جويلة كانت الحفلة شعبة الإذاعة والتلفزة اللي كان يرأسها سي إبراهيم الغزال، وبعدها هي في 1 سبتمبر مؤسسة القبنطيني، وبعدها هي ب3 أيام كانت الحفل الحرس الوطني.
0: وكانت 3 حفلات ناجحة.
1: الحفلة الأولانية كانت مع سيدي جميل، الحفلة الثانية كانت مع نجاة عتابو، والحفلة بتاع الحرس كانت مع رفي بوشناق. بعدها هي عام 95 خدمت حفل للترجي الرياضي وحدي بوفردي، 96 خدمت حفلة لك أمهات تونس.
0: يعني تبارك الله، معناها فوزي كان ديما موجود على روك حماس.
1: 22 و 23 عمل حفلتين دوما كشان يظهر لي

0: مباشر على إذاعة تونس الثقافية.
1: ربي خليك، أشكرك أنت جزيل الشكر.
0: شكرا لك
1: على حسن استقبالك وحسن اللطافة وحسن كلامك وحسن أخلاقك، بارك الله فيك وأشكرك جزيل الشكر.
0: وجبنا، شكرا لك الفنان فوزي بن قمرة. احنا ما زلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل، نخليكم مع فوزي بن قمرة هزينوا علي وهالعين.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

حمد جبيلي ونجات عطيه وصلنا ل 11:18 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وقيت نمشيو لحكاية أغنية، واليوم نحكيو على أغنية أنا بعشقك للفنانة ميادة الحناوي، وهي واحدة من أشهر كلاسيكيات الطرب العربي. تعتبر حالة فنية خاصة لأنها العمل الأول والوحيد اللي جمع بين كلمات وألحان الموسيقار المصري بليغ حمدي. نحكي شوية على كواليس ولادة الأغنية. في منتصف ثمانينات القرن الماضي كان بليغ حمدي يزور مكتب المنتج محسن جابر صاحب شركة عالم الفن. وقت اللي كان يستنى بدا يدندن في كلمات ولحن كان ألفهم حديثا لنفسه، وما كانش ناوي يعطيهم الحد. وقت اللي سمع محسن جابر اللحن والكلمات عجبته الغنية برشا، واتصل بميادة الحناوي وسمعها بليغ وهو يغني لمدة أكثر من ساعة. ميادة عجبتها الغنية وكانت حريصة إنها تأديها، فتنازل عنها بليغ حمدي، وهكذا كان العمل من نصيبها واصدر رسميا سنة 1985. وفي الأصل الغنية هذه كتبها بليغ في لحظة حب وشوق ومناجات وراء المقربين من بليغ، إنها كانت بمثابة رسالة حب عميقة وإهداء لزوجته السابقة الفنانة وردة الجزائرية بعد فترة من الانفصال. من جهتها صرحت ميادة الحناوي في عدة لقاءات أنها أدت الغناية بصدق، لأنها كانت تعيش في حالة حب في الفترة هذيك، وأكدت أنه الفنان لازم يعيش حالة حب باش يتمكن من إيصال إحساسه للجمهور.

ميادة الحناوي توصلنا للحداش وثلاثة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت نعطيكم مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم الأيام المقبلة. وأولى المواعيد باش يكون يوم 21 جوان 2026 على ركح مسرح قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة، مع 8 متاع الليل مع الفنان رامي عياش بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهيني، وذلك في إطار عيد الموسيقى العالمية. نهار 13 جوان 2026 موعدكم مع الفنانة رشا رزق اللي عرفتوها من خلال أغاني صور المتحركة كما عهد الأصدقاء، المحقق كونان، أنا وأخي ريمي وغيرهم من الأغاني اللي كبرنا معاهم. والموعد باش يكون كما قلت لكم يوم 13 جوان مع 8 متاع الليل على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة. احنا هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليله، ان شاء الله تكونوا كنا خفيف ظل عليكم. ان شاء الله تحيه لكل من تابعنا حتى التوا، تحيه لمريم جارة كانت معنا في الاخراج، اجمل تحيه سيرين بن قاسم، ديلتكم زينه.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحصة تتبع التطورات التي شهدتها الممارسات الذكرية والإنشادية صلب الطريقة السلمية التي تأسست في منطقة زليتن الليبية منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري صاحب المرجعية العروسية الشاذلية في التصوف. لقد كان عبد السلام الأسمر في بداية أمره وخلال تتلمذه على يد شيخ الطريقة العروسية بزليتن عبد الواحد الدكالي، إذن كان منكرا لممارسة السماع والإنشاد ضمن أعمال التصوف، إلى درجة أنه كان يبادر بغسل الحصر التي كان يجلس عليها مريدو الزاوية العروسية خلال إقامتهم للحضرة وما يتخللها من إنشاد وسماع

وذلك بحجة تطهيرها مما لاحقها من الدنس الناجم عن ممارسة هذه الملاهي في اعتقاده. ولا تدل هذه القصة على موقف الأسمر من السماع في بداية أمره وإنكاره لهذه الممارسة فحسب، وإنما تدل أيضا على اعتياد مريدي الطريقة العروسية إقامة الحضرة الصوفية بما تتضمنه من سماع وغيره من الأعمال التي تقود إلى الوجد والجذب وبلوغ الحال، ولكنها تبقى في نهاية الأمر أعمالا مقصورة على الممارسات الشفوية والصوتية من ذكر وهيللة وإنشاد دون غيرها من الاستعمالات المصاحبة التي يتم اللجوء فيها لاحقا إلى آلات الدف الإيقاعية، وقد كان ذلك على يد الشيخ عبد السلام الأسمر. وركن الأسمر ومال إلى السماع بعد تأثره وانجذابه بأصوات الدفوف التي سمعها صدفة من إحدى الطوائف المغربية في مقبرة أجداده، وتعلقت نفسه عندئذ بضرب الدف، وصار يعتمده ويوقف عليه جل أوقاته ورياضاته الصوفية. وقد أورد كريم الدين البرموني محبر مناقب الشيخ ابن سليم العديد من الأقوال والحكايات التي ساقها على لسان شيخه، والتي تنحو جميعها نحو تبرير استعماله المحدث لآلات اللهو طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية فعله. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أنه لم يتعمد السماع بالدف أو بغيره قبل حادثة المقبرة المذكورة، وأنه لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه المتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج.

عند حديثنا عن ممارسات الإنشاد السلامي في تونس لا بد لنا في البداية من الإشارة إلى الكتاب الذي وضعه في هذا الشأن الأستاذ فتحي صغندة وأصدرته مؤسسة بيت الحكمة في سنة 91 و900 وألف، وعنوانه الطريقة السلامية في تونس أشعارها وألحانها. وقد تناول هذا الكتاب بعد المقدمة العامة وبعض المداخل التمهيدية حول التصوف وبعض أعلامه، تناول جملة من المحاور التي عرفت بالطريقة السلامية وبشيخها المؤسس وبممارساتها الذكرية والإنشادية بالخصوص. تطرق الأستاذ فتحي صغندة في كتابه إلى ظروف وملابسات ظهور الطريقة السلامية في تونس، وفي غياب المراجع الأرشيفية والدراسات العلمية الموثقة لهذه المسألة، اعتمد الباحث جملة من المصادر الشفوية المتواترة عن مشائخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، وهم الشيخ حميد عجاج المولود سنة 97 و800 وألف، والشيخ العروسي بن خميس تركي المولود في سنة 1919 و900 وألف، والشيخ عبد العزيز بن محمود المولود في سنة 1922 و900 وألف. ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب من معطيات تاريخية هامة، تلك الإفادات المتعلقة بكيفية انتقال ممارسات وأناشيد هذه الطريقة من القطر الليبي إلى البلاد التونسية، وهي إفادات استقاها الأستاذ صغندة حسب قوله من مصادره الشفوية، مستنتجا من مستجوبيه أن ظهور الطريقة السلامية في البلاد التونسية يعود إلى عهد المشير أحمد باي الأول الذي حكم البلاد انطلاقا من سنة 37 و800 وألف إلى غاية سنة 55 و800 وألف. ويشير الأستاذ فتحي صغندة بخصوص بداية اعتماد ممارسات الطريقة العيسوية في تونس أنها تعود إلى زمن حلول أحد شيوخ قبيلة الفواتير الليبية إلى تونس في أواسط القرن 19، واستقراره بزاوية سيدي ناجي في حي المركاض. وقد بدأ هذا الشيخ خلال تلك الفترة في نشر إنشاد بحور هذه الطريقة الصوفية بأسلوبه الطرابلسي، وتكرر هذا الأمر حسب إفادة فتحي صغندة عندما قدم من القطر الليبي شيخ آخر من شيوخ السلامية في أواخر القرن 19 زمن حكم علي باي الثالث، الذي امتد بين سنة 82 و800 وألف وسنة 92 و900 وألف. واستقر هذا الشيخ بزاوية سيدي عمارة بالحلفوين، وعمل على نشر إنشاد بحور السلامية بين الأهالي، واشتد ولع التونسيين بهذه الأناشيد التي اكتسحت حلقات الإنشاد الصوفي، وبرز من بينهم الشيخ حمد التركي الذي يعتبر أول من حفظ هذه البحور الإنشادية السلامية حسب ما استقاه الباحث من مصادره الشفوية. لقد أسهم الشيخ حمد التركي في إشاعة إنشاد هذه البحور السلامية بين التونسيين، وتتلمذ على يديه في هذا المجال العديد من المولعين بهذا الفن، أولئك الذين صاروا بعد ذلك من أبرز شيوخ الإنشاد السلامي، ومنهم على سبيل المثال محمد بن حسين الذي عرف باسم عمي بن حسين، وحميد النابلي وعثمان النابلي ومحمد بن سليمان ومحمد غبارية، إلى جانب محمد بن جعفر وعثمان رابح ومحمد بن سالم وغيرهم كثير. أنا

مواصلة لحديثنا حول أشكال الممارسات الذكرية والإنشادية في الطريقة السلمية في البلاد التونسية، نشير مستمعين الأكارم إلى أن أعمال الحضرة حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي، وهو ما أثر عن مؤسس هذه الطريقة في وصاياه لمريديه عندما بين لهم كيفية إقامة الحضرة التي تتوفر حسب قوله على المرددات الذكرية كالأحزاب والوظائف والأوراد، تلك التي يتم أداؤها بطريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضا على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على الأرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية، وسوف نعود للحديث عنه لاحقا. الجانب الإنشادي في مقابل ذلك تدعم تدعما كبيرا، وقد كانت هذه الحضرة مؤلفة من قسمين رئيسيين، يخصص القسم الأول منها للممارسات الذكرية المتمثلة في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. ويتمثل القسم الثاني في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي، وهذا القسم الإنشادي الأخير ينقسم في الحضرة السلمية بدوره إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساسا على قصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفا بكلام المشائخ. وقبل التدقيق في تفاصيل هذين القسمين المكونين للحضرة السلمية في تونس، نبقى مستمعين مع هذا البحر السلامي بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله: مولاي غيرك ما يرتجاشي، من جاك قاصد ما تخيباشي.

لقد تكلمنا منذ حين أعزائنا المستمعين عن الحضرة السلمية في تونس، وذكرنا أنها كانت تتألف أساسا من قسمين رئيسيين: قسم أول مخصص للممارسات الذكرية من أوراد ووظائف وأحزاب، وقسم ثان مخصص لأشكال متنوعة من الإنشاد الصوفي. وينقسم هذا القسم الإنشادي الثاني من الحضرة بدوره إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساسا على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثل ما أوردنا سابقا بكلام المشائخ. ومن دون الخوض في تفاصيل القسم الذكري الأول المخصص للأحزاب والأوراد والذي يتصدر أعمال الحضرة السلمية باعتبار اقتصاره على الممارسات الصوتية ذات الطابع السردي المتميز بتواضع الجوانب اللحنية والإيقاعية فيه إلى أبعد الحدود، سوف نقوم باستعراض منتخبات من بعض الأشكال الإنشادية التابعة للقسم الثاني من هذه الحضرة بهدف تحديد مقوماتها الموسيقية، علنا نتبين أشكال التطورات التي شهدتها هذه الممارسات وتحولت بعضها من الصبغة الصوفية إلى الصبغة الطرقية. وسوف نبدأ مع السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة الفصحى في بحر الرجز والمؤلفة من 99 بيتا، ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح، يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين من أشياخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها.

نواصل حديثنا مستمعينا الأكارم عن السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتا ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح، يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين، من أشياخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها. لقد ضمن عبد السلام الأسمر في قصيدة السلسلة الذهبية سلسلة سنده في الأخذ والترقي الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوف الأعلام، أولئك الذين تناقلوا العلم بالتواتر عن رب العزة عن طريق جبريل الذي مرره للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ورثه من بعده صحابته وتابعوه وتابعو تابعيه، إلى أن وصل بالتواتر إلى شيخ السلمية عبر سلسلة من شيوخه المعلمين، وهو ما جرت به العادة مع مختلف أصحاب الطرق الصوفية الذين يحتفظ كل واحد منهم بسلسلته المخصوصة التي تدلل على جدارته وأهليته، فتكون هذه السلسلة بمثابة شهادة الكفاءة في المشيخة، وتسمى عادة سلسلة السند أو سلسلة الأخذ. نتابع أعزائنا المستمعين هذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية، وقد جاء في مطلعها: يقول راجي العفو والغفران عبد السلام ابن سليم الفاني، الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الخير واجتبانا، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه الأقمار، ما كور الليل على النهار. وبعد حمد الله والصلاة أذكر نظما في ذوي السادات مشائخ الطريقة السنية، وهي عروس الطرق الزكية، مشهورة عند جميع القوم، منصوصة في كتب أهل العلم، رجستها توسلا بجاههم لربنا وطالبا لفضلهم، نعم السادات الصالحون العلماء، العابدون الزاهدون الكرماء. ونقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفا من إنشاد السلسلة الذهبية التي تتناول العديد من طبوع الموسيقى التونسية كالحسين ورمل المايا والرمل ورزد الذيل والعراق وغيرها، وسوف يبرز من خلال طريقة تشكيل خلاياها الإيقاعية وكيفية ربطها بمسافاتها ومساراتها الصوتية، سيبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء الملوف في تونس بكل وضوح. نبقى إذن مع مقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلمية بابن خيار، وتكون بدايتها بطباع الحسين.

0: بهذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية في الطريقة السلمية نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها، مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة